0: ورحمة الله وبركاته. السيد محمود الموسوي، مسؤول مكتب بغداد للمقاومة الإسلامية العراقية حركة النجباء.
1: سلام الله على الأستاذ المجاهد محمود الموسوي، مسؤول مكتب بغداد في حركة النجباء للمقاومة الإسلامية في العراق، وسلام الله على أرض الرافدين البادلين المضحين المجاهدين في كل المقاومة الإسلامية في العراق.

0: عزا وفخار فتجلى عهد الأحرار
1: نهجا وطلع. أنتوا علمتوا ولا ما علمتوش؟ هذا البرنامج برعاية المجاهد مع الله.

0: صدقوا بالله أننا أمس سمعت هذا القصيدة من الشاعر نفسه بكلماتها وأدائه، وكانت خور والله، ومع كوكبة من المجاهدين أخذ الميكروفون وقبل أي حاجة ما قلت له، قلت له ممكن تدي لنا قصيدة قل الملك وابنها المهفوف الشاعر المجاهد قائد المجاهدين في الجبهة الإعلامية الأستاذ حمود محمد شرف. والله أنه نهم واتاه، والمجاهدين مكيف كيافه، والله يلب نسمع الزامل حكمتك يا رب.
1: وبرجبهم كلها منسوف، وابو يمن فوقها مدكي، أرض اليمن حدها محفوف بالأرض بيجي وبشيكي.
0: وبعد هذا الزامل وكد محمد بن سلماء المهفوف، والله انه اسم في محله امان مهفوف. فلسطيني صهيوني مهفوف، ما هو على قوة المقذوف، لو يمزج النفط بالوسكي، يعني معادلة ويقراح في أرامكو، هذا معادلة جهادية ما شاء الله. قوة القوة. أنتوا علمتوا ولا ما علمتوش المهفوف؟ على ذكر هذا الزامل قل الملك ابن المهفوف، المهفوف محمد بن سلمان. أنتوا داري ما فعل؟ نقول لهم يا أستاذ نيازي ولا ماشي؟ إلا نقول لهم السعودية الصهيونية، نظام آل سعود الإرهابية الكذابة اللي قالت إن احنا بنستهدف مكة والمدينة، وبيانات قواتنا المسلحة بتقول أجواء المملكة غير آمنة، وبتحذر شركات الطيران إلا أجواء مكة والمدينة. النظام السعودي الذي خان الله وخان فلسطين وخان الأمة الإسلامية بالمال المدنس الذي بيغذي الإرهاب والداعشية والتكفير الوهابي. السعودية صدق أو لا تصدق أخي الصامد أختي الصامدة، أن السعودية بدأت بنقل طائراتها لدول الجوار خوفا عليها من صواريخ قواتنا المسلحة؟ تصدق يا يمني أو لا تصدق؟ بعد 12 سنة وهم بيدومونا دويم، وما زالوا بالكذب بالإرجاف بالإشاعات بالقصف بالتدمير بالحصار بعد 12 سنة. السيد عبد الملك بنثبت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مالك بعد 12 سنة يجي يقول لك أيستهدف مخازن شركة النفط في الصباحة؟ وذيك ساعة العميد يحيى سريع قال وسنرد عليها فورا إذا استهدفها عن استهدف أرامكو في الرياض ومطار الرياض ومقر أرامكو المقر الرئيسي في الظهران شرق السعودية، واستهدفناها. وناطق العدو السعودي ضلع يكذب، قال هو في مبنى إداري، طلعت رويترز قالت توي انفجارات في المقر الرئيسي لأرامكو في الظهران شرق السعودية، والحرائق امتدت على مدى طوابق. رويترز الوكالة البريطانية، صاروا من بيخرج خبابيرهم، البريطانية الذي زرع الكيان السعودي في أرض الحرمين، الذي زرع الصهاينة في فلسطين في أرض المسرى في الأقصى الشريف، بيخرج أخبارهم الأمريكي البريطاني أقرب حلفائه حتى الإمارات، حتى الخطوط الجوية الإماراتية الاتحاد الإماراتية ألغت جميع الرحلات من وإلى الرياض وأبو ظبي. الإمارات الذي فتحت خط بري للعدو الصهيوني وزيدت من الرحلات شركة الطيران الإماراتية دبي فلاي، زيدت الرحلات إلى كيان العدو الصهيوني، وإحنا بندوم اليهود دويم في عمليات إسنادنا لغزة على مدى سنتين. الإماراتي ضاعف من رحلاته، ومع السعودي الغوا الرحلات. الخطوط الجوية القطرية ألغت جميع الرحلات بين قطر وعاصمة العدو السعودي الرياض. خلاص لا عاد تقول لي رؤية 2030 ولا كأس العالم ولا السعودية العظمى، والله رجعت السعودية العظمى العظمى مالك. السفير البريطاني طلع يحذر الرعايا البريطانيين في السعودية وقال لهم انبعوا من فوق الجدر السعودي، لا عاد تكون الشوهانة. السفير الأمريكي حذر رعايا حتى الأمريكي. اليوم السعوديين معزولة، فضل من الله، فضل من الله، يا ربي لك الحمد والقادم أعظم. السعودية نقلت حقها الطائرات لدول الجوار خوفا عليها من صواريخ القوات المسلحة. تم نقل 9 طائرات تابعة للخطوط السعودية و7 طائرات تابعة لشركة طيران ناس في السعودية، وطائرة واحدة تابعة لشركة طيران الرياض، بالإضافة إلى مروحتين من طراز EW-139 إلى مطارات أخرى، بينما تم إجلاء طائرة تابعة لشركة جلوبال 7500 وطائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة من طراز E-320 إلى الغرداء. الغرداء يا أولاد، الغرداء في مصر. ماذا الحين السيسي لا يقول لها؟ يقول لها خلاص في الغرداء خليها تلعب مع مع الولاد. ايه مالك يا محمد بن سلمان؟ ايه ده يا بل عمدة، يا بل عمدة هكذا يقول لها السيسي. اركب المطر، يقول خليها عندنا في الغرداء نعلمها العوامة، نعلمها السباحة يا مهفوف يا ابن المهفوفة. يجي من السيسي يضغطها وما دخل في الخارج. والله ما لك أنت، ما قصدك. السيسي يقول للمهفوف خلينا نفعلها، خلينا نفعلها بين الصعيد والغرداء. يا راجل يا راجل لا تخليها محلقة، احنا نخليها محلقة عندنا في الغرداء. يجي ما يضحكك، يضحكك انت. وطائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة من طراز E-320 الى الغرداء في مصر والى الكويت. شل يا ابي شل. المهفوف محمد بن سلمان ما بيفتجعش على شعب نجد والحجاز. لهذا احنا بنحذر المواطنين والموظفين في أرامكو، ابتعدوا عن المصالح الحيوية في السعودية. محمد بن سلمان بيفتجع على الطائرات والمروحيات أكثر مما بيفتجع على الشعب المسعود. محمد بن سلمان نقل 9 طائرات تابعة للخطوط السعودية و7 طائرات تابعة لشركة طيران ناس، بينقل الطائرات السعودية لدول الجوار، قال لك خوفا من صواريخ قوتنا المسلحة، قوة القوية أولياء الله. السعودية ما عبه فيها أمان إلا مكة والمدينة. لا ترفيه بعد اليوم ما عباش للحين يرجعوا للإسلام في مكة والمدينة، ما عاد معهم إلا يرجعوا للإسلام بس. قال لك هاي التناول حضن العربي حضنوا، والله ما عاد شاقول شي يا صهيوني يا أبستيني يا محمد بن سلمان.

بنقل الطائرات إلى دول الجوار. النظام السعودي 9 طائرات تابعة للخطوط السعودية، 7 طائرات تابعة لشركة طيران ناس، طائرة واحدة تابعة لشركة طيران الرياض، بالإضافة إلى مروحيتين من طراز EW-139 إلى مطارات أخرى، بينما تم إجلاء طائرة تابعة لشركة جلوبال 7500 وطائرة تابعة لشركة طيران الجزيرة من طراز E-320 إلى الغردقة في مصر وإلى الكويت. عند دار أمبر قد محمد بن سلمان قالوا في منزله في مكة. ساعة المنزلة حق الجامع مع في أمان الله في جدة مكة، باعتبارها أني تبع محافظة جدة. جدة هي محافظة المفروض لحالها، والطائف بس هي قريبة من بعضها البعض، قد صرت حج يعني. وانت أتصير لها مكة، كنا في جدة تخطأ وهنية عزرة تدخل الطائف وتخطأ طوالي ترجع هكذا، أها كذا بين اشرح لكم بالخريطة وتدخل مكة، بيعتبروها كلها مكة. لهذا إذا استهدفنا القواعد العسكرية وشركة أرامكو سواء في جدة أو في الطائف لا يقولوش نحن استهدفنا مكة المعرضين. محمد بن سلمان قالوا ما عبر قد الله في المظاهر. لا أمن لهذا النظام الإبستيني الإرهابي الكافر. بالإضافة إلى ذلك، صدق أو لا تصدق أخي الصامد أختي الصامدة، أنه تم نقل طائرتين خاصتين، حتى الطائرات الخاصة نقلوها إلى القصيم، بينما تم نقل 3 طائرات أخرى إلى قاعدة الملك سلمان الجوية، كما شوهدت مروحية من طراز إرباص H-145 لفترة وجيزة فوق الرياض، لكن من غير الواضح ما إذا كانت قد غادرت من مطار الملك خالد الدولي. بنتي لكم الأخبار طرية طرية الآن نقلا عن وول ستريت جورنال. شركات الطيران السعودية تسارع إلى إجلاء عشرات الطائرات من مطار الرياض في ظل العمليات اليمنية. يا قوة الله، قد بنحذر بنقول لهم خروا من هنا، يلا من هنا. بخبر مشيش أفجعكم، نزل الفاصل الزميل المخرج. المستمعين لا تفتجعوش، بخبر أي غثيكم. الفنان النوال الزغبي عالق في الرياض، دعواتكم يجي ما يضحكنا كلنا. قالوا سارة تحيي عرس في الرياض لليوم حانبة. قال لك نوال الزغبي عالق في الرياض، وفعل التغريدة: أنا من أبناء الرياض، علي ما عليهم ولي ما لهم. الفنان نوال الزغبي سار تحيي عرس في الرياض عالق في الرياض. إنما قد ماتت الفنان نوال الزغبي، أذكر أني ماتت في حرب التفا، أنا ما أذكرها كذا. وول ستريت جورنال عاجل. وول ستريت جورنال: شركات الطيران السعودية تسارع إلى إجلاء عشرات الطائرات من مطار الرياض في ظل العمليات اليمنية. وول ستريت جورنال عاجل. عن فلايت رادار: انخفاض عدد الطائرات الموجودة في مطار الرياض من 134 إلى 38 طائرة.
شكلهم بينفضوا مطار الرياض قبل العيد. يجي ما يضحكك يضحكك أنت. وول ستريت جورنال عن فلايت رادار، انخفاض مواقع تتبع الطائرات، انخفاض عدد الطائرات الموجودة في مطار الرياض من 134 إلى 38 طائرة حتى ظهر الأربعاء وسط عمليات إجلاء واسعة. عاجل عاجل. وول ستريت جورنال، طيران الرياض نقل أربعا من طائراته الخمس، مع خمس طائرات نقل أربع. أيوة والخمس ويني كحشات. نقل أربعا من طائراته الخمس التي كانت متوقفة في مطار الرياض إلى مطارات أخرى، بينها أنذارين أن بيشلوهن مطار المدينة المنورة. يرجعوا للإسلام، ما بش أحلى منه. وول ستريت جورنال عاجل عن تقرير تأميني، خسارة طائرة بشكل كامل وتضرر خمس طائرات أخرى في مطار الرياض بقيمة تأمينية إجمالية تبلغ نحو 375 مليون دولار. نقل البنك المركزي لعدن محمد بن سلمان بن الكلب بمشورة عفاش الهالك وأحمد عبيد بن دغر وباقي السفلة، سفلة العصر. نقلوا بنك صنعاء، البنك المركزي، نقلوا إلى عدن وشلوا الإيرادات من مقدرات شعب

محمد بن سلمان. ما بلا نكون نسبح الله ونستغفره ونحمد الله ونشكره بأمانة، آيات من آيات الله. اليوم بعد 12 سنة بيهرب الطائرات من مطار الرياض، عاصمة العدو السعودي، من عاصمة الترفيه، من ثاني أكبر مطار في العالم. بيستقبل في اليوم في حدود 1000 رحلة. ما لك أنت أين تصير بصليطك؟ والله من خسائر لها نأها. اليوم بيهرب الطائرات من مطار الرياض، عاصمة العدو السعودي. يعني ما؟ يعني ما هو يا أخ عبد الله؟ كيف يعني ما هو؟ ما لك 12 سنة وإحنا بنقول لك السعودي ما اشترى، ما فعل، ما سوى، ما استخدم عقلك يا خبير. يعني لا نفعته أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية ولا أنظمة الدفاع الجوي البريطاني ولا أنظمة الدفاع الجوي الفرنسي ولا أنظمة اشترى هؤلاء كلهن واتاهن للسعودية يدافعا عنه وعن منشآته ومطاراته وقواعده العسكرية وحتى قصوره.

على مدى 12 سنة، وكانت في عملية توازن الردع. فشلت الدفاعات الجوية الأمريكية في اعتراض صواريخنا ومسيراتنا بفضل من الله. الأمريكي ورد السعودي، عتقولوا لي كيف؟ كان يقول له السعودي للأمريكي: يا أخي دفاعاتك صواريخك نظام باتريوت وثاد وأنظمة الدفاع الجوية الأمريكية ما بتسكتش الصواريخ اليمنية ولا المسيرات اليمنية. أنت داري ما قال لها الأمريكي؟ قال: العيب مش في السلاح الأمريكي، العيب في السعودي. قال محمد بن سلمان: وما نفعل؟ قال: ندي لك خبراء يشغلوا لك الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي. ويجوا الخبراء ويشتوا صرفة ويشتوا كدم وعشاء عشاء القرية وكل من حال الروح، كل من المال السعودي الذي بيضخ. محمد بن سلمان اشترى أنظمة دفاع جوي من اليونان، من إيطاليا، من فرنسا، من بريطانيا، من أمريكا، من تركيا، من باكستان، ولا نفعوا ولا نفعوا ولا نفعوا. هربوا راحوا لهم مطار ينبع، ما قالت الدفاعات الجوية اليونانية، وكل واحد بيجي بخبراءه ويشتي زلط ومصاريف يخزنه كيف يجي ما يضحقني لوحدي. هذا الساع حكمتك يا رب. ولا عقل ولا عقل ولا الكبرة الكبرة ما لك تشتي. محمد بن سلمان يعترف ان الذي حاصرهم وقتلهم 12 سنة واستهدف مطاراتهم وموانئهم وجسورهم وطرقهم ومساجدهم ومنشآتهم ومصانعهم ومدارسهم وكل شيء استهدفه، حتى البشر والبقر والحجر، استهدف الخيول اليمنية الأصيلة، استهدف المقابر محمد بن سلمان، استهدف المزارع، استهدف محطات الوقود، استهدف الأعراس، استهدف العزاء، استهدف التجمعات اليمنية، استهدفنا في الأعياد، في المناسبات، في الطلاق، في الزواج، حتى في الولاد استهدفنا في كل المناسبات. هل فنانا عن خارطة الوجود الإنساني؟ فضل من الله، الحمد لله اليوم احنا محاصرين للذي حاصرنا ولا نفع أحد. حمار ابن حمار محمد بن سلمان، حمار ابن حمار مع التحية ما بلا نكون نضحك عد منه ومني. قبل أن نغادركم، وول ستريت جورنال، عاجل عاجل: العملية اليمنية تضع قطاع الطيران السعودي تحت ضغوط كبيرة بالتزامن

مع استثمارات سعودية بعشرات المليارات لتوسيع المطارات وتحديث الأساطيل الجوية. حكمتك يا رب، حكمتك يا رب. أنت داري ما كنا نفعله في مطار بن غوريون وشركات الملاحة الجوية، شركات الطيران العالمية التي كانت تلغي الرحلات؟ اليوم يحدث نفس ما حدث لليهود يحدث لآل سعود. فضل من الله، فضل من الله. عاجل عاجل.

0: يحمد والله على ذي بيشتغلوا في المطارات حذرنا، قلنا لهم روحوا لكم، روحوا لكم من المطار المهيني مطار خالد الدولي في الرياض، كدول مطار السمعة، المطار المهيني يوميا يتم استهدافه بفضل من الله يوميا. والله انه المطار السمعة، المطار المهيني، وبنقول لهم لا عد هذا. ومحمد بن سلمان بتيل الموظفين قال لك يداوموا من البيت وكيف يطيروا الناس من البيت؟ اما ذا حين معاكم اجازة ويتي لكم محمد بن سلمان راتب، احمد الله واشكره، كيف حيطيروا الناس ويشتغلوا من البيوت؟ الله ما اقول لك لا اقول الغير بيجي ما يضحكك ويضحكنا هذا السع كلنا فضل من الله. عاجل عاجل وول ستريت جورنال قامت تغور بدل السعودة، العملية اليمنية تضع قطاع الطيران السعودي تحت الماء، إني أغرق تحت الماء، أين عبد الحليم يغني للسعودية، تضع قطاع الطيران السعودي تحت ضغوط كبيرة بالتزامن مع استثمارات سعودية بعشرات المليارات. وول ستريت جورنال عاجل استمرار إغلاق مطار الرياض، بيبشرونا ما عبي تعبوش العميد يحيى سريع، الإعلام الغربي الموالي للسعودية بصروا من بيكشف ما يحدث في السعودية اليوم. أقرب حلفاء السعودي النجس ابن النجس قالوا للعميد يحيى سريع أمان لا تطلع بالتعب، خلي نحن الإعلام الغربي الأمريكي البريطاني الطارف بيفضح السعودي. وأقول لكم بحاجة، أتصدقوا بالله أن العالم كله فارح في السعودية، حتى الأمريكي فارح فيه. محمد بن سلمان أول ما أمس بيتصل لترامب، تصلى هي ما أنفع علي عم ترامب، قال له إيش مالك يا ورع، قال له هيا أنا بسرعة أولى اليمنيين ولا وقفوا الصواريخ والمسيرات، ما يشتوا من مطار الرياض. قال له ترامب شوف يا ورع، ده الحين معي انتخابات، والله ما انا فاضي لامك فوق ظهرك، معي انتخابات يلا من هنا، وغلق له وجهه التلفون، بس لا يخرج الخبر هذا يا منعه. وول ستريت جورنال استمرار اغلاق مطار الرياض يفاقم عاجل عاجل، وول ستريت جورنال استمرار اغلاق مطار الرياض يفاقم الضغوط على شركات الطيران السعودية ويعطل جزءا من شبكة رحلاتها. عاصمة الترفيه وموسم الترفيه، ها تركي آل الشيخ عادوا أي بيع مسابح، هذا إذا جت له فرصة يصير يبيع مسابح في مكة والمدينة. أرجع العدو السعودي محمد بن سلمان ومن إليه وحكها الصعاليك، أرجعوا يبيعوا مساويك وزرار ما يفعلوا بالزرار يا أخي عبد الله، يا أخي يدرحون في الزنين، لا بالزرار مقضوع ولا شيء، بصير كبن بصير لهم عمل مضوع علي هذا الساعة يا ربي لك الحمد، اش يسعل ما قصد قدرش. عاجل عاجل وول ستريت جورنال، ولا استمرار إغلاق مطار الرياض يفاقم الضغوط على شركات الطيران السعودية ويعطل جزءا من شبكة رحلاتها. كم بيخسروا ما لك يعني، يصل إلى 1000 رحلة مطار الرياض، قالوا 800 وشوية، ثاني أكبر مطار في العالم، وانت احسب وانت بسر كم غرامتك يا خبير، خسائر لها نقه لها نقه. دحين بينقول الطائرات بينقولهن وول ستريت جورنال عاجل، شركات الطيران السعودية تواجه احتمال ارتفاع كبير في تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب نتيجة الهجمات اليمنية على المطارات. دحين إذا واحد الشيء يطير من مطار الرياض ما بش، ما بالله إذا المسافر يشتي يسافر من مطار التمام، مدار التمام والكل بيستهدفوا أنظار الله. مطار أبها عادم لا كانوا أعلنوا أنه مطار دولي في ساح مدد العين مدد العين والكل قالوا معطل ما بش مطار جيزة مطار أبها مطار عسير مطار الجن ده الحين أي شركة طيران تقول لك شي تسافر لينه شي تسافر تنزل عدان يدبلوا قيمة التذكرة تقع دبل لأن الأجواء ممنوعة مالك زي ما كان يقع بالسفن الصهيونية والأمريكية في البحر الأحمر. نحمد الله ونشكره على نعمة السيد عبد الملك والله العظيم بيرت لك العز والكرم بيرت روحك بيرت روحك يا يمني حكمته هذا القائد العلم ماذا الحين لو ما نقول القائد الملهم بيلهمها الله موفق من الله قائد علم رباني بيقول يا الله ويمشي على البحر استهداف تحشيدات العدو السعودي ما لك بصيروا كم رجعات مديريات مساحات في الأرض اليمنية والسيد عبد الملك ما قال وسيتحرر كل شبر في اليمن ويتحرر كل شبر قال أحد المرتزقة هذا بتقولوا أنه ابن النبي أحد المرتزقة والله وما بنتش يعني أنه ياس عم مدري ما هو وإنما بنقول لكم قال بتقولوا أن هذا عبد الملك الحوثي ابن النبي قال هذا ما عاد معه الله شعره ويقع نبي كل ما بيقوله بيتحقق أحد المرتزقة هيا أين اليدومي يرجع إلى يرجع لليمن فلتوا غزة ما عاد يرجعوا شولا ولا يرجعوا لا باب شعوب سلام الله على باب شعوب الذي بيواجه الغارات السعودية العدو السعودي سلام الله على الزمر سلام الله على صنعاء القديمة من طرفها للطرف وسلام الله على كل الأرض سلام الله على مدار صنعاء مدار صنعاء بسروا على حلافي ما حد فارح في اليمن إلا مدار صنعاء لأنه مدار الرياض مغلق جيز من جيزه ما شاء الله ما شاء الله عيني وقلبي عليك يا مدار صنعاء نحمد الله ونشكره على نعمة القيادة ونعمة قواتنا المسلحة المؤمنة المجاهدة ملائكة ملائكة ولا ملائكة لا تقول لي ولا أقول لك سار من كل شيء أحسنه احتزعي ما عدشتي قبل أن نغادركم كل الأخبار يلا ها مع التسريبات مع رادار الأخبار قاه الله تسريبات هناك أنباء تتحدث أنه رجال ربي قدم هانك بسرتوا جبل هان بسرتوا المطار القديم يا أخي أين ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين بيكموا كموم الكموم في هذه الأثناء بيكموا رجال ربي فوقهم يا أولياء الله ولا منافق وكافر وأحذية العدو السعودي يرفع راسه بتبصروا البوابة الغربية رجال ربي قدوا معناك بعد الملح بعده يا الله عينهم يا الله دعوا للمجاهدين أنتوا وطناني هذا الساعة قبل أن نغادركم تسريبات تمرد عسكري على الإصلاح أين قالوا تمرد عسكري على الإصلاح في تعز وقائد المحور يوجه تعميم مباشر للأفراد. وثيقة عسكرية سرية مسربة صادرة عن قيادة محور تعز الخاضع لسيطرة الخضعي زعما تقول الخاضع لسيطرة حزب الإصلاح عن حالة غير مسبوقة من التخبط الميداني وتآكل الثقة بين القيادات العسكرية في المواقع المتبقية من المدينة، وسط مؤشرات متزايدة على انهيار السيطرة العملياتية وتصاعد الخلافات والانقسامات الداخلية. في التسريبات أظهرت الوثيقة المصنفة بأنها سري جدا والموجهة إلى العموم تحت الرقم 243 بتاريخ 13 أكتوبر 2026 صدور تعليمات صارمة من قيادة المحور وقائد اللواء 145 مشاة تقضي بالتعميم على جميع منتسبي الجيش والأمن بعدم تنفيذ أي توجيهات تقضي بالتسليم أو الانسحاب حتى لو وردت تلك الأوامر بشكل مباشر أو عبر الاتصالات والرسائل من أرقام القيادات نفسها. ده الحين بتنفصل القيادة من الأفراد. قال لك لو يتصل لك القائد ويقول لك تنسحب ولا يقول لك كذا كذا لا تصدقوش. القيادات قد فحضوا ناس هربوا، قيادات حزب الإصلاح في مدينة تعز ناس هربوا إلى مارب وناس هربوا رحلة الشتاء والصيف. يجي ما يضحكنا كلنا، وناس هربوا عدن وناس بيحاولوا يسيروا تركيا ومطار الرياض مغلق ما تقدر شيء يا مخفقن، مطار الرياض مغلق. بيوهفوا رجال ربي. هذا يدل انه انفصلت القيادات عن الافراد. هذا ما هو ما معنى قال لك لو يتصل القائد حقك ويقول لك فحط لا تفحطش. تقول التسريبات أن مراقبين عسكريين يرون أن لجوء قيادة المحور في تعز إلى التبرير بسيطرة الخصوم على شبكة الاتصالات أو استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات القادة، أي قلدوا صوت القائد جندال دق فليت والقائد جندال وفيجا فيجا لا أخي أولا أنصار الله فظيعين في كل حاجة فظيعين حتى في الذكاء الاصطناعي شل يا بيشل بيبرروا فشلهم وعجزهم ونحطلتهم. والله إنا قد فحض الأمريكي ما يفحضوش السراسرة مالك أنت. نحضر الصيدليات في تعز لا تزيدوش بيع الحبوب تيلا يومتين. حبوب ايش يا اخي حبوب منع الحمل لا حول ولا قوة الا بالله بيحببوا ما هو. يرى مراقبون عسكريون ان لجوء قيادة المحور يا اخي اصلا قد ببسر السعودي بينقل طائرات من مطار الرياض بيبسروا طارق عفاش قد فحض وفلت المخا وباب المندب وذوباب وكهبوب مالك بسروا عبد رب فلت وسار الرياض الجنرال علي محسن فلت صنعاء وسار الرياض اليدومي الأمين العام لحزب الإصلاح فلت صنعاء وسار الرياض حمود المخلافي فلت تعز وسار تركيا وزير الدفاع المقدشي السابق فلت الرياض والسعودية مش إلا اليمن وصار لاجئ في السويد توكل كرماء فلتت قناة بلقيس في تركيا وكذي نوبل السلام مالك أنت الحين الراحة والفهنة والكذا وهؤلاء جالسين متشعبطين والله ما نداري فوق ما بيخيلوا فوق قصبي وما هو القصبي يا أخ عبد الله أنا داري أحيا كذا بنقول هكذا وبس. والمستمع لبيب ما بلاي يفهمها وهي طايرة عاد احنا نشرح ما هو القصبي شل يا أبي شل. يرى مراقبون عسكريون أن لجوء قيادة المحور محور تعز التبرير سيطرة الخصوم على شبكة الاتصالات أو استخدام الذكاء الاصطناعي لتقليد أصوات القادة مثل دوك فليت وفيجا بيجا وكوجي وماريا. مني ماريا هذه يا أخ عبد الله؟ شوف ماريا هذا على مذكر اللي أخت دوك فليت هيكارو الذي حبت كوجي. ما عاد أقدر أشرح أكثر من كذا. إنه عيب هذا الصعب نشرح ما كانت ماريا لدوك فليت في غرام ديزار هيا معه. لا يعدو كونه غطاء يعكس عمق الأزمة الميدانية وحالة الهلع من تمرد قادة ميدانيين في محور تعز أو إصدارهم أوامر انسحاب واقعية نتيجة الانهيارات المتلاحقة وتراجع الجاهزية. بيخكو بيخكو والسلام. إنا قد فحط ترامب. هذا ترامب القرقرة حق السلاسرة كبير السلاسرة العالميين. فحط ترامب من البحر الأحمر ومع حاملات طائرات خمس حاملات طائرات فحطين من البحر الأحمر. إن أثبت أكثر من حاملات من المدمرات الأمريكية من قاذفات الطائرات بـ2 وـ F-35 وقاذفات القنابل ولابسات البراقع ما عادش شيء. قد فحد الفندم طارق عفاش فحد الزبيدي فحدوا كلهم وانت جالس هكذا أبو تبركض مالك. سلم سلاحك وحكم عقلك وحافظ على دمك شلو دمك والقفة ماشي. قلوا يا أخي عبد الله شلو وشك والقفة يا أخي المرحلة تستطعيد عليك. تقول التسريبات وفقا لمصادر مطلعة فإن هذا التعميم العاجل يترجم شكوك متزايدة لدى قيادة حزب الإصلاح في ولاءات القيادات والوحدات العسكرية على الأرض وخوفا من تسليم مواقع استراتيجية بشكل منفرد مما دفع المركز إلى التلويح بتحميل المرؤوسين مسؤولية التقصير. أحرجتمونا هذا الساعة أحرجتمونا في محاولة لفرملة أي انسحابات محتملة والحفاظ على تماسك الجبهات المتهاوية. كيف أيحافظوا على متهاوي بعد فقدان مركزية القرار والسيطرة الميدانية في تعز؟ تسريبات احتراق وغرق سفينة في مضيق هرمز عقب ارتطامها بلغم بحري. أمس واحدة اصطدمت في لغم بحري عنده دارين كم عليها حاويات 2500 حاوية. ترامب شور غن عيونه 2500 حاوية للشارع مش إلى الشارع الصد ولا إلى البحر. قد بيقول لكم الإيراني جو من هنا جي من هنا غرقة غرقة غرقة جي من هنا. الأمريكي بيقول لهم ما بلا تجي أسفن من هنا. من وأخبر أمانة في مضيق هرمز؟ صعب المضيق. الإيراني قد وأخبر وبيصدقوا الأمريكي وبعدها قحدبهم قحدبهم قحدبهم عيال القحبضهم وبضهم مولا. تسريبات تحذيرات الفيدرالية الأمريكية شلل الملاحة الجوية وتداعيات عزل الأجواء السعودية. فرضت التطورات العسكرية المتسارعة واستهداف البنية التحتية للمطارات في العمق السعودي واقعا طارئا. المهم ما عبش لا سياحة ولا رؤية 2030 ها عاد محمد بن سلمى يبيع لعاص فوق عربية باب الحرم. هذا إذا زد قدر يصير في الحرم المكي ولا الحرم المدني محمد بن سلمان عادوا يبيع لعاص. ما هنا اللعاص يا أخي هذا عطل منين بتدي الأسماء هذه يا أخي؟ هذا موجود اللعاص موجود. قصب السكر مالك أنت؟ تقارير حقوقية: القوات المدعومة سعوديا تجند 1200 سجين من إصلاحية تعز عقب تهريبهم. هربت الذي عليهم قضايا جنائية يخلقوا فوضى في مدينة تعز، يطلعوا فوق الأسطح قناصات ومن بيت لا بيت ويزغوضوا الناس ويفجعوهم وربما يقتلوهم، مش ربما هذا أكيد. خرجوا مجرمين هربوهم من السجن المركزي في إصلاحية السجن المركزي في مدينة تعز في تعز المجرمين وفلتوهم خلق فوضى. يرجع يقول لكم أنصار الله هم كذا، هم الحوثة، هم هؤلاء الذي يشتوي يدخلوا المدينة ويفجعوا الناس. لا تخلي البلاط جو وصع عليك وتكون منطلق لاعتداءات على الناس وهلعهم وخوفهم وسفك دماء. الوعي الوعي يا أبناء تعز، الحذر الحذر. كل الأخبار: برلمان مجلس النواب، المناحة البحرية آمنة باستثناء السفن المرتبطة بالسعودية. رويترز: تراجع الأسهم السعودية عقب الهجوم اليمني على أرامكو. المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى عبد القادر المرتضى ينفي أسر قيادة عسكرية في تعز ويكشف تفاصيل الحادثة. أزمة الدفاعات الجوية السعودية: تحقيقات طارئة لاحتواء الثغرات في العمق الاستراتيجي السعودي. قالوا السعودي نفس ما كان يفعل اليهودي والله في عمليات إسنادنا لغزة والضربات الإيرانية على كيان العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة. الآن السعودي يا أصحابنا ما بش فرق بين السعود واليهودة. قال لك تحقيقات طارئة لاحتواء الثغرات في العمق الاستراتيجي، بيحقق الجيش السعودي بيحقق ليش الدفاعات الجوية السعودية ما بتعترضش الصواريخ والمسيرات اليمنية. أقول لك للما هو الله كما إذن الله إذن ساعة السيء. بعد تدمير مقرها، صنعاء تنصح مساهمي أرامكو بالتخلص من أسهمهم قبل الخسارة. أيوصل سعر أرامكو من كثرة الضربات ها؟ أرجعوا يبيعوها في الصافية مستخدم نظيف، تشتي شركة نفطية مستخدم نظيف فيها خداش هانئة ما عبش معاها عين بغير رجلين يد نص يد ما عبد عقلش ما عبش فيها وسيجف ضرع البقر الحلوب. بنوصل لكلام السيد القائد ولا مع فضل من الله؟ فضل من الله، فضل من الله. متحدث قواتنا المسلحة العميد يحيى سريع أعلن عن تنفيذ عمليتين استهدفتا مطار الرياض وتحشيدات العدو السعودي في رأس العارة والمضاربة. مصرع قائد جبهة صبر في تحشيدات العدو السعودي، اللواء محمد الرامسي قائد جبهة صبر، وتراجع تلك القوات في عدة جبهات بمحيط مدينة تعز. ضربات صنعاء تسريبات: ضربات صنعاء تدفع موسم الرياض إلى تأجيل بطولة عالمية. عاد ما يأجلوا مهرجان أم كلثوم للعصيد يا ناي. تحشيدات العدو السعودي في التسريبات. ما هذا كده؟ لا، فضل من الله. تسريبات: انسحبت وحدات القوات المدعومة سعوديا من مناطق جنوب غربي ذوباب ورأس العارة، قد طايروهم رجال ربي فضل من الله باتجاه خور عميرة ومدينة عدن الأربعاء. مصادر ميدانية في التسريبات تقول إن سبب انسحاب وحدات من قوات درع الوطن وما طنطن من تلك المناطق هو مخاوفها من تنفيذ قوات صنعاء عملية التفاف انطلاقا من جبهة المضاربة بعد سقوط مناطق هامة في تلك الجبهة بيد قوات صنعاء. تقول التسريبات إلى وجود حالة من الاضطراب بين صفوف القوات في المناطق المحيطة بالتزامن مع أنباء عن انسحابات من قبل قوات العمالقة من مواقع عدة في رأس العارة على خلفية تزايد الخسائر البشرية، كما تحدثت تقارير عن خلافات وعليها وهم بيختلفوا، قال لك اختلفوا السرق هم ولا على خلافات داخل بعض التشكيلات العسكرية المشاركة في المعارك بسبب الخسائر والاتهامات بعدم توفير التعزيزات والإسناد الكافي، فضلا عن رفض بعض القيادات الميدانية التقدم في ظل غياب خطة واضحة وإسناد جوي مستمر. أن السعودي بيحاول يخرج طائراته ويلفلف حكى السامن وانتو تشتوا يجي ساندكم، مالك أين تسير بصليطك يا مخفقن؟ Financial Times: تكتيكات قوات صنعاء تستنزف الدفاعات الجوية السعودية. نفس ما قال الأمريكيين حكى استنزفت مخازن الصواريخ وهو حانب في البحر الأحمر لو ما جاء عندنا وغرس بخمس حاملات طائرات ومدمرات وحلف تحالف إسبتس أوروبا من طرفها للطرف والبريطاني والفرنسي، وكم من أعور وكم من أعور وفحط. دحين السعودي قال مخزون صواريخ البربم عنقول لهم. أين الفنانة أنغى؟ أين الدفاعات الجوية للفنانة أنغى؟ صار من كل شيء أحسنه، احتزعي. في التسريبات: رويترز: الضربة اليمنية دمرت الطوابق العليا لمقر أرامكو وإدارة الشركة تنقل عمليات حيوية خارج السعودية. إليك إليك إليك إليك، نفس ما فعل حزب الإصلاح في تعز. يا أخي هؤلاء الإصلاحيين لعبوا بالدنيا، احتف سعودية. يلا احتفال إماراتي بطرد السعودية من اليمن. قال لك بيحتفلوا في المناطق المحتلة، يحتفلوا ولا ما يحتفلوا؟ بيشربوا الشمبانيا. يجي لك أنت. ليك ليك ليك ليك، هذا خبر. يا الله سمعناه خير. دعوا للمجاهدين. أما في أبرز الأخبار المتداولة في رادار الأخبار للتذكير: قواتنا المسلحة تمكنت بفضل الله من استهداف طائرة حربية سعودية نوع تايفون للتذكير قبل أن نغادركم، أقلعت من قاعدة الطائف وتم استهدافها في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو، وتمت إصابتها إصابة مباشرة وهي معرضة للسقوط. في الأخبار المتداولة: المطارات السعودية المغلقة حتى الآن. الذي ناوي يسافر تي لومتين قبل أن نقول له اجمع صمدا، عوضب من الشيطان وقر قر. المطارات السعودية المغلقة حتى الآن: مطار أبها الدولي مغلق، مطار عبد الله الدولي الملك عبد الله الدولي في جيزان مغلق حتى إشعار آخر. مطار أبها قالوا مغلق مؤقتا. بيرنجوا الباب حق المطار قدوا مذحل ذحين بيرنجوا قالوا مؤقت لو ما نرنج الباب بعدين أنا خبر وحل. مطار نجران الدولي مغلق حتى إشعار آخر. مطار الملك عبد الله الدولي في جيزان مغلق حتى إشعار آخر. مطار ينبع الدولي ما عاد ينبعش. مطار ينبع ما عاد ينبعش مغلق حتى إشعار آخر. يا قوة الله قسما بالله لو ما بالله هذا الخبر الليلة دي الخبر بس نعطف اللده وندعي للمجاهدين كل واحد يستشعر مسؤوليته انفاقا دعما اسنادا تعبئة وعيا بصيرة وجهادا. ها ها ها مطار الملك خالد في الرياض في عاصمة العدو السعودي راعي اغلاق مغلق اغلاق تام. يا قوة الله يا قوة الله. لأخوتنا المغتربين في السعودية آخر الكلام آخر الكلام ها نزل الفاصل لأخوتنا المغتربين في السعودية آخر كلام. عز القبيلي بلاده ولو تجرع وباها. ادعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. أجواء السعودية ليست آمنة إلا أجواء مكة والمدينة. لقيت لك عمل في مكة والمدينة برد لك من الرياض وباقي أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 199 أو 100. ندعي للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله. وما بدا عليها العميد يحيى سريع بدينا عليه. سام اف ام إذاعة وطن والإذاعة الأم صوت اليمن الكبير إذاعة صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية. المجاهد مع الله نياز الرازحي سليم الحميدي مجيد المشاني محمد الوشري مأمون الدرواني يونس جغمان والعبد لله. يا الله بالبشارات ووالله أن المجاهدين في قواتنا المسلحة حسستني أنه رأفة الهجان رهيبة. والله أن المجاهدين في قواتنا المسلحة بيواصلوا الليل بالنهار والله لا قوة القوة. بسم الله الرحمن.
1: إنه الله ناصري لا سلاحي وقوتي لا سلاحي.
0: وتحية لفرقة أنصار الله بقيادة الأستاذ عبد السلام القحوم. بس والله أني حسيت في الموسيقى رأفة الهجاء ما إحنا بنغادر يجي ما يضحكنا قبل أنه غادركم. والتحية لأستاذ عبد السلام القحوم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سمعنا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من المهم جدا كما أكد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن يتذكر الإنسان المؤمن دائما نعم الله، لأن ذلك مما يساعده على طاعة الله، على الانشداد إلى الله، على الاستجابة لله، على الحياء من الله سبحانه وتعالى. ومن أهم النعم وأعظمها هي نعمة الهداية، والتي تتمثل في القرآن وفي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. ولذا حينما نتحدث عن القرآن كنعمة، وقد تحدثنا عن الآيات القرآنية التي تبين عظمة القرآن ومكانة القرآن عند الله سبحانه وتعالى ومنة الله علينا بالقرآن الكريم، نأتي أيضا إلى كلام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو يتحدث عن القرآن وأهمية القرآن وعظمة القرآن. هناك الكثير من الحديث عن رسول الله الذي يشد الناس إلى كتاب الله ويعرفنا على أنه نعمة، لأن من أكثر ما ضرب الأمة الإسلامية أنها لم تعد تتعامل مع دين الله، مع هدى الله، بتقديس وتعظيم وإجلال وإكبار، وبذلك لم تهتدي بمصادر الهداية التي أتى بها وأنزلها الله سبحانه وتعالى. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: ألا إنها ستكون فتنة. وهذا الحديث هو من أهم الأحاديث التي تتحدث عن القرآن وعظمة القرآن ومكانة القرآن وأهمية القرآن، ومن خلاله نعرف أن القرآن الكريم هو نعمة من أجل وأعظم النعم علينا من الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا يريد أن يخلق حالة من الانشداد، حالة من الانتباه، من الاهتمام، لأن القضية ستكون هناك فتن، وفتن كبيرة جدا، وما أكثر الفتن في هذا الزمن الذي نعيشه. ألا إنها ستكون فتنة. فسأل الإمام علي عليه السلام الرسول عندما قال ألا إنها ستكون فتنة، قال: قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ وهذا السؤال يقدم لنا منهجية عندما نشاهد أن هناك إشكاليات. أهم شيء أن نعرف ما هو الحل لتلك الإشكاليات. هناك فتنة، إذن ما هو المخرج من تلك الفتنة؟ ليست القضية أن نشعر أن هناك مشاكل وأن هناك مصاعب، أن هناك إشكاليات، ثم ننهزم، ثم نخضع، ثم نعمى عن الحل والبحث عن الحل. القضية الأساسية ما المخرج؟ ما هو الحل؟ اليوم كم هناك من فتن، كم هناك من مشاكل، وعلى رأس تلك المشاكل أمريكا وإسرائيل، تمثلان مشكلة للأمة الإسلامية بل للبشرية جمعا. فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ نجد هنا جواب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وهو يشدنا جميعا إلى القرآن. قال: كتاب الله. ثم يعدد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ما هي مميزات وجوانب العظمة والقيمة في القرآن الكريم. قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هذه الثلاث العبارات تبين لنا أهمية القرآن في الماضي والحاضر والمستقبل، وأن فيه كل تفاصيل الحياة، بمعنى أنه يصلح لكل زمان ولكل مكان، وفعلا يصلح ويعالج الإشكالية في أي زمن. الرسول عندما يقول هكذا نبأ ما قبلكم، بمعنى أنه قد عرض لك كل تاريخ الماضي لتأخذ العظة والعبرة. وخبر ما بعدكم، خبر ما بعدكم كسنن إلهية يبينها الله في القرآن، كيف تكون النتيجة لمن استقام وكيف تكون النتيجة لمن انحرف وعصى وفرط. فهذا فيه نبأ ما بعدكم. ليست القضية أن هناك يخبرنا الله في القرآن الكريم أنه في العام كذا سيحدث كذا وفي العام كذا سيحدث كذا، إنما يبين لنا القرآن كيف تكون نتائج السير على منهجية معينة، وهذه تعتبر سنن إلهية ثابتة لا تتحول، لا تتغير، لا تتبدل. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا أخبرنا عن نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، كم هناك من إشكاليات، كم هناك من فتن، من مآسي، من أشياء كثيرة جدا ما بين الأمة الإسلامية نفسها. لماذا؟ لأنه لم تعد إلى القرآن، وإلا فيه الحل، فيها الحكم، فيها المخرج، يبين كل الحلول ويخرج الأمة من كل الإشكاليات، سواء كانت فكرية أو اجتماعية أو سياسية. إذا تثقفت الأمة بثقافة القرآن فستحل كل الإشكاليات، لأنها ستأتي بالحلول التي تنقض كل تلك الإشكاليات. العدو يريد أن يغرقنا في الإشكاليات دون حلول، والقرآن هو حلول. وحكم ما بينكم، ثم يقول الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وهو الفصل ليس بالهزل. وهذه نقطة مهمة، القرآن الكريم ليس قضية هزلية، قضية ليس فيها جدية في الأمر، لا، كله عبارة عن أشياء جدية. وهو الفصل ليس بالهزل، بمعنى حتى لا تتعامل الأمة معه بلا اهتمام بلا مبالاة، تتعامل معه بقمة الجدية، بقمة الاهتمام والحرص. من تركه من جبار قصمه الله. وهذه أيضا عبارة مهمة قد تؤكد سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. في تاريخ الإسلام كل من ابتعد عن القرآن قصمه الله، أبعده الله سبحانه وتعالى عن رحمته وعنايته وألطافه، وجاءت الضربات الإلهية له من الله. ولذا حينما نشاهد حال جبابرة الأمة اليوم من زعماء تولوا الأمريكي والإسرائيلي وابتعدوا عن الأمة، بل دمروا الأمة وتآمروا على الأمة وخانوا الأمة، كيف سيكون حالهم ومصيرهم؟ مثلما قال رسول الله، من تركه من جبار قصمه الله. هم يبتعدون عن آيات الله، عن توجيهاته. الله تعالى يقول لهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وهم يسعون بكل جهد لأن يرضوا عنهم، فلن يرضوا عنهم وسيقصمهم الله سبحانه وتعالى. الله يقول لهم، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وهم يتولونهم، إذن سيقصمهم الله سبحانه وتعالى، لأنه من تركه من جبار قصمه الله. أنا تركه في ثقافته، تركه في تربيته، تركه أيضا في توجيهاته، في أوامره، في نواهيه، ترك العمل به. ليست القضية فقط أن يرتبط القرآن الإنسان بالقرآن ارتباط شكلي، إنما ابتعد عن العمل به. ثم يقول، وهذه ليست خاصة بالجبابرة، بالظالمين، بالطواغيت، عامة، الكلمة هذه التي سنتحدث عنها عامة، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. هذه قد يقع فيها أي إنسان، سواء كان كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، أو حتى يكون آمر أو مأمور. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. اليوم في هذا الزمن وصلنا إلى حالة أن الكثير من الناس، وخاصة النخب المثقفة التربوية الإعلامية السياسية، أصبحت تنظر وكأن حلول الإشكاليات موجودة في جوجل، في الإنترنت، في الذكاء الاصطناعي، هنا وهناك. والرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقول، من ابتغى الهدى، الهدى في كل جوانب الحياة، لأن الهدى ليس معناه التعليمات في الجانب الديني، هدى الله شامل كامل كل جوانب الحياة. من ابتغى هداية في أي جانب من جوانب الحياة، كانت في الجانب الاقتصادي أو العسكري أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو التربوي أو الإعلامي، في غير القرآن أضله الله. نحن كمسلمين ربطنا بالقرآن، عزتنا وكرامتنا، انتصارنا وهزيمتنا وذلتنا كلها مربوطة بالقرآن. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتمسك بهذا الحبل، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالرسول يقول هنا، وهو حبل الله المتين، بمعنى أن من تمسك به لا يمكن أن ينفصل عن السعادة، عن العزة، عن الكرامة، عن النصر، عن الألطاف، عن رحمة الله، ولا يمكن أن ينفصل عن جنة الله في الآخرة. وهو حبل الله المتين، والأمة مأمورة أن تتمسك بالقرآن. وما حال الأمة الذي نشاهده، والحالة السلبية التي فيها الأمة، إلا لأنها ابتعدت عن هذا الحبل. ليس هناك حبال، واعتصموا بحبل الله. إذن لا بد أن تعود الأمة إلى القرآن، وهو المخرج من كل الاختلافات الحزبية والطائفية والمذهبية. فليكن القرآن هو الذي يحكم، والذي يفصل، والذي يبين، والذي يخرج الناس من كل الإشكاليات. ولتعود الأمة، ولتعود الأمة إلى القرآن، لأن القرآن هو نفسه الموجود لدى كل إنسان مسلم، مهما كان حزبه وطائفته ومذهبه، ومهما كانت جغرافيته. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم. إذن هكذا هو القرآن، ذكر حكيم، حتى مثل ما تحدثنا سابقا، يجعل الإنسان في حكمة. والصراط المستقيم ليس أمامه عوج، وليس فيه عوج، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هكذا القرآن يهدي إلى الحق، إلى الهدى، إلى الاستقامة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما، وهناك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن هو الصراط المستقيم الذي يدل الناس على الطريق التي فيها العزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وإن شاء الله نكمل الحديث عن هذا الحديث النبوي في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: ومع الأخبار العاجلة التي تصلنا تباعا، هناك أنباء تتحدث عن انفجارات في الشرقية في السعودية. أما الآن فنرفع لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله

0: حقا وصدقا وعدلا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. في هذه الأثناء إعلام العدو السعودي يتحدث عن انفجارات في المنطقة الشرقية. في الأخبار المتداولة الآن، أرامكو تحترق من جديد بفضل من الله. اللهم ربنا ورب كل شيء خلقته ورزقته ورب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ المجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك، اللهم أيتهم بجنود من عندك، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين. سدد رميهم، سدد رميهم يا الله يا الله. هكذا إخوة الإيمان، رفعنا لكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. وفي الأخبار المتداولة، إعلام العدو السعودي يتحدث عن انفجارات في المنطقة الشرقية. أرامكو من جديد تحترق، هو الله. أما الآن فننصت وإياكم لآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

آمنوا والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون.

أوتيتم مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم

بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين.

ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين.

إسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين

قل صدق الله، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً

أمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا

المنكر وأولئك هم المفلحون.

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون

بغضب وما بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة

بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء

الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون

ألا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله

بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوا

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفي

به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض

تجري وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد

0: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه، لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. حياكم الله أيها الإخوة المؤمنون. نختتم اليوم ملزمة معرفة الله وعده ووعيده الدرس العاشر، وقبل أن ندخل في القسم الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت في درس أمس. بالأمس قول الله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين، أكد أن هذه الآية تكشف اهتماما كبيرا وندامة شديدة وحسرة عظيمة عند أهل النار، لأن كل من يدخل النار لا يدخل إلا بسبب آخرين مضلين يضلونه عن دين الله عن هدي الله. ولهذا وجدنا في عدة آيات على مستوى الأمم وعلى مستوى الأفراد كلا يتحسر ويتندم ويتحول إلى عدو يبحث عن من أضله ويطلب من الله المزيد من العذاب لمن أضله، لأنه عرف وهو في العذاب أن ما أوصله إلى ذلك هم أولئك الذين أضلوا. ثانيا، أن الناس بطبيعتهم بفطرتهم مجبولون على قبول دين الله على الاهتداء بهدي الله، وإنما يأتي الضلال من قبل أطراف أخرى، أمة تضل أمة أو فرد يضل أمة أو شخص يضل شخصا من شياطين الجن والأنس. وإلا الناس بطبيعتهم مجبولون على قبول دين الله إذا قدم لهم يهتدون به ويتأثرون به. ثالثا، أن هذه الآية الكريمة تخبرنا بأن كل من دخلوا النار أصبحوا يبحثون بكل جد واهتمام عن من أضلهم، وليس فقط من الأنس بل يريدون من الجن والأنس. أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس، هذا يدل على اهتمام، عرفوا خطورة القضية ولكن في الوقت الذي لم تعد تنفع المعرفة ولم تعد تنفع البراءة

من أعداء الله ولا البحث عن المضلين. رابعا، أن الوقت المناسب للبحث عن المضلين لمعرفة المضلين هو هنا في الدنيا. فلماذا نجد أنفسنا لا نكترف إذا ما قلنا لفلان لا تجالس فلانا قد يضلك، هذا إنسان مضل، لا يهتم ولا يبالي ولا يكترث بالمسألة. هذا مسألة خطيرة، لأن الإنسان الذي لا يهتم ولا يبالي بمسألة أن يتعرف على المضلين ليبتعد عنهم سوف يجد نفسه يعني سيضل، لأنه سيخالطهم إذا لم يكن متنبها، وهم يعملون على أن ينشروا الضلال وأن ينشروا الباطل، كما قال الله عن اليهود والنصارى ويسعون في الأرض فسادا، يريدون أن يردوا الأمة بعد إيمانها إلى كافرة. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: نحن في هذه الأيام نتحدث حول قضية اليهود والنصارى وما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم من أنهم يريدون أن يحولونا بعد إيماننا إلى كافرين، وأنهم يريدون أن نتخذهم أولياء. أليس هذا هو ما يدور في هذه الأيام؟ ثم إذا رجعنا إلى هؤلاء المضلين نجدهم كلهم أصحاب إمكانيات هائلة، اليهود، النصارى، الوهابيون، كلهم أصحاب إمكانيات هائلة، ولديهم وسائل متعددة، وسائل إعلام، وسائل نشر، دعاة، مروجون، كتاب، إمكانيات هائلة، لديهم محطات فضائية توصل البث إلى كل منطقة، فخطورتهم شديدة علينا جدا، وخطورتهم بالغة علينا. فهل ننتظر بأنفسنا إلى أن يأتي يوم القيامة فيحشر الإنسان وإذا به عند الله ممن قد تولى اليهود والنصارى، أو ممن قد تحول بعد إيمانه إلى كافر، فيقول: ربنا أرنا الذين أضلانا من اليهود والنصارى والوهابيين نجعلهما تحت أقدامنا؟ يجب أن نعمل، أن نعمل من الآن، ونعمل ونحن في الدنيا، وبعد أن قد عرفنا وعرفنا الله عليهم أنهم مضلون، أن نعمل لأن نجعلهم تحت أقدامنا في هذه الدنيا. ماذا ينفعك أن تجعلهم تحت أقدامك وأنت قد تحولت إلى كتلة من النار، أصبحت أنت من وقود جهنم؟ هذا لا ينفع. قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، كلنا جميعا قد أصبحنا فيها، سواء تكون تحت قدمي أو أكون تحت قدمك. لم يعد ينفع. كيف نعمل حتى نجعلهم تحت أقدامنا؟ نحن قلنا بالأمس كلامهم يجب أن نجعله تحت أقدامنا، لا نلتفت إليهم، لا نتأثر بهم، ولا بأوليائهم، ولا بالمروجين لهم، ولا بكل من له علاقة بهم. لو أن هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام، ربنا أرنا الذين أضلانا، لو أن لديهم أموالا في ذلك اليوم والمال ينفع، أليس من المحتمل أن يبذلوا كل ما بحوزتهم من مال في سبيل أن يبعدوا هؤلاء المضلين عنهم، وفي سبيل أن يكونوا تحت أقدامهم؟ نحن هنا يجب أن نبذل من أموالنا في مجال مواجهتهم، إنقاذ الناس منهم، إنقاذ أنفسنا أولا منهم، وإنقاذ من أمكن من عباد الله منهم، لأن ضلالهم انتشر إلى كل مكان وبإمكانيات هائلة. فنحن في سبيل إنقاذ أنفسنا منهم وفي سبيل إنقاذ الآخرين منهم يجب أن نعمل بجدية بأنفسنا، بأموالنا، بالكلمة، بالموقف، بالمال، ننشر الوعي في أوساط الناس. وفي هذا الزمان أصبح الشريط يقوم مقام إنسان، شريط كاسيت أو شريط فيديو أصبح يقوم مقام إنسان، فبقيمته المتواضعة يمكن أن يصلح مجموعة من الناس، أو في الوقت الحالي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أن يحرص الإنسان إذا كان ممن
انخرط فيها على أن يقدم هدى الله وبكثرة وللناس جميعا، وأن يدخل كما قال السيد في مواقع التواصل الاجتماعي كمجاهد يعمل على نشر الهدى وعلى محاربة الضلال. فالذي ينبغي علينا هو أن نهتم بهذا الجانب، أن ننشر، فكلنا في هذا المجلس نحن نبحث عن الهدى، أليس كذلك؟ ونحن نتعرف على المضلين، ونتعرف على من أضلانا هنا في الدنيا، أليس كذلك؟ إذن من واجبنا وفضيلة عظيمة لنا أن نكون سباقين إلى أن نعمل أيضا في إيصال ما عرفناه من الهدى، إيصال ما فيه إنقاذ الآخرين من الضلال، أن نعمل بجد على إيصاله إليهم، نجمع ما أمكن من الأشخاص الذين يهتمون بالنشر، نشر الأشرطة، الفيديو أو الكاسيت تنشر. والآن معك مواقع التواصل الاجتماعي، بالإمكان أن تنطلق فيها كمجاهد كما قال السيد القائد يحفظه الله. وفي نفس الوقت داخل مواقع التواصل الاجتماعي أن يحذر الإنسان من مجاميع السوء الذين يتلملمون ويتجمعون في قنوات على أي من مواقع التواصل الاجتماعي، يعملون على نشر الباطل وعلى نشر الضلال، أو يعملون على الإفساد. أن يكون الإنسان حذرا، أن لا يجلس في أوساط شوشرة كهذا، أن يبتعد عنها أو أن يعمل على أن يحاربها وأن يقدم الهدى. وأعتقد باعتبار أنها طائفة واحدة زيدية يتقبلون من بعضهم بعض، فيكون لكل واحد منا فضيلة أن يهدي الله.

لا، بيعملوا في جانب ويخربوا في جانب. وهؤلاء ستجد لهم وجود في مواقع التواصل الاجتماعي، من يعمل في جانب ويخرب في جانب، إما بطريقة التشويه أو بالتضليل تحت مسميات وعناوين جذابة. نحن بحمد الله ربما قد تأهلنا إلى أن يكون لنا عمل يكون له أثره في مجال هداية الناس وإنقاذ الناس، ولن ننطلق في حديثنا إلى التحامل على أحد من الآخرين من أبناء هذه الطائفة، لا عالم ولا متعلم ولا مدرسة ولا شيء. همنا هو أن نعمل في إصلاح الناس، ولا نبالي إذا كان هناك من يعارض، لأننا كما عودنا أنفسنا على ألا نبالي بمن يعارضنا. فكم قد حصل في الماضي وإلى الآن معارضة طويلة ومستمرة لم نكن نكترث بها. هذا شيء طبيعي قد يحصل لأي إنسان ينطلق في عمل أن يلقى من يعارضه، سواء وأنت في طريق الحق أو في طريق الباطل، ستلقى من يعارضك، تلقى من يشاققك، تلقى من يتكلم عليك، تلقى من يشوه عملك، من يعمل على الحط من مقدار عملك، بل قد تلقى من يكفرك أو يفسقك. أو كم من العبارات تنطلق، لأنه لا يوجد أحد لا يتكلم ممن ينطلق في ميدان الحق، في ميدان العمل على نشر الهدى، أو حتى في الباطل. الذي لا أحد يتكلم عليه هو الجامد الراقد في منزله الذي ليس له نشاط لا هنا ولا هناك. أما من يتحرك في ميدان حق، من الطبيعي أن يجد من يعارضه، ويجب أن لا ينهار إن وجد من يعمل على أن يشوه منهاجه وحركته، لنصل إلى اهتمام يكون أكثر من اهتمام الكافرين بالنسبة للمضلين. أليس هؤلاء الكافرون حكى الله عنهم بأنهم أصبح لديهم اهتمام بأن يجعلوا المضلين تحت أقدامهم؟ فنحن من يجب أن نسعى إلى أن نجعل المضلين تحت أقدامنا، وإن لم يكن بمعنى الكلمة حقيقة فليكونوا منبوذين هم وضلالهم، وكل ما يأتي من لديهم لا قيمة له عندنا، أي ولو مجازا تحت أقدامنا، أي لا قيمة له ولا اعتبار له، ولا نتأثر به ولا نلتفت إليه ولا نتركه أيضا يؤثر في الآخرين. وأن يكون كل شخص منا إذا ما سمع من آخر تنبيها له على أن يبتعد عن فئة ضالة فيقال له هذه الفئة ستضلك أو شخص سيضلك، أن يهتم بالمسألة. ولاحظ هنا هم كيف حكى الله عنهم أن اهتمامهم وصل إلى درجة أنهم يريدون أن يعرفوا حتى من أضلهم من الجن وليس من الأنس. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذا ما أردت إكمالا للحديث حول هذا الموضوع، وأننا لا نستطيع أن نجعلهم تحت أقدامنا ولو مجازا إلا بعمل. وإذا كنت ترى نفسك في نعمة، أنك تسير على طريق هداية، أنك تتعرف على المضلين وتعرف إضلالهم، وترى نفسك بأنك بحمد الله أصبحت في طريق الابتعاد عنهم، فإن من واجبك أن تهتم بالآخرين. وهذه هي روحية الأنبياء وروحية النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كان حريصا على هداية الآخرين، حريصا جدا ومهتما جدا. يجب أن نتأسى به وأن نقتبس من روحيته هذه الروحية العالية، أن يكون لديك اهتمام بالآخرين. الآخرون هم مثلنا، قد يكون الضلال طلع عليهم لأنهم لم يعرفوا، ولم يأتي أحد ليعرفهم، ولم يأتي أحد ليبين لهم، فأنت من يجب أن تعطف عليهم وأن تعمل على إنقاذهم وهدايتهم، وأن تحرص عليهم وتتأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كانت هذه من أبرز صفاته، والذي كانت فيه أيضا صفة مترسخة بشكل عجيب.

0: حتى قال الله عنه: لعلك باخع نفسك تكاد تقتل نفسك أسفا، تكاد تقتل نفسك ألما ألا يكونوا مؤمنين، ألا يكونوا مهتدين. يتألم جدا، يتأسف جدا على الآخرين وهم يعبدون أصناما يهمه أمرهم، يكاد يقتل نفسه من شدة الألم أن يراهم هكذا على الضلال ويعرفوا أين سيكون مصيرهم. هو يتألم لأنه يحب أن ينقذهم من الضلال حتى لا يكون مصيرهم هو ذلك المصير السيئ جهنم. الإنسان المؤمن الذي لا يحمل هذه الروحية فليس متأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو كالتاجر البخيل الذي لا يفكر في الآخرين، اهتدى من اهتدى وظل من ظل، هو لا يقتدي بالنبي. أن تتعلم أو تعرف هدى حتى وإن لم تكن أنت محسوبا ضمن المتعلمين، ثم لا يكون لديك اهتمام أن توصل الهدى إلى أقصى دائرة ممكنة، فاعلم بأنك كالتاجر البخيل يجمع الأموال ثم لا يصرف شيئا لا في سبيل الله ولا حتى في حاجاته الضرورية. المؤمن يهمه قضية الآخرين إلى درجة أن يقاتل في سبيلهم، كما حكى الله عن المؤمنين: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. إن الله يريد من المؤمنين حتى أن يصلوا إلى درجة أن يقاتلوا لإنقاذ الآخرين، فكيف لا أبذل من مالي جزءا بسيطا قيمة شريط أو شريطين ليصل إلى الآخرين؟ كيف أبخل بالكلمة التي قد تنقذ شخصا؟ كيف أبخل بالنصيحة؟ كيف أبخل بالمشاركة في موقف يكون فيه إنقاذ للآخرين؟ المؤمن يهتم بكل شيء، وميدان اهتمامك كلما قويت علاقتك بالله ميدان اهتمامك هو يتوجه إلى الناس وإلى الحياة. أما الله سبحانه وتعالى فكلما تعززت علاقتك به لا يمكن أن يصل منك شيء إليه أو تعمل له شيئا. هو سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى شيء منا. كلما ترسخ الإيمان في قلبك، كلما تعززت علاقتك بالله، فإن الميدان الذي يعكس إيمانك القوي وعلاقتك القوية بالله هو الناس، ميدان الحياة. الجهاد في سبيل الله أين ميدانه؟ هل هناك جبلا جعله الله وسماه سبيلا يذهب الناس ليطلقوا الرصاص على هذا الجبل؟ أو ميدان العمل في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو الناس أنفسهم، أن تعمل لإنقاذهم لهدايتهم. فإذا ما أحسست في نفسك بقوة علاقة بالله فلا تظن أن هذا هو كل شيء وأن هذا هو المطلوب. أن أرى نفسي أكرر ذكر الله سبحانه وتعالى وأرى قلبي ممتلئا بحب الله ثم أرتاح لهذه الحالة. افهم هذه الحالة، كل المطلوب من ورائها هو أن تنطلق في ميدان العمل لإنقاذ الآخرين وهداية الآخرين. أين كان يتوجه إيمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ألم يتجلى كل ذلك في حرصه على الآخرين؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أليست هذه الآية تتحدث عن اهتمامه الكبير بالآخرين؟ جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، هذه واحدة، يشق عليه أي شيء يؤلمكم، حريص عليكم. أليست هذه أيضا تتوجه إلى الناس؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، أليست هذه تتوجه إلى الناس؟ كل اهتمامه، كل نشاطه، كل حركته متوجهة إلى الآخرين. هو لا يرضى لنفسه فقط أنه أصبح يرى نفسه مهتديا وأن قلبه ممتلئ بالإيمان بالله والحب لله وبمعرفته ومعرفته بالله ومعرفته بالله قوية، ثم يجلس منزويا على نفسه ويتمتع بهذا الشعور في داخل نفسه فقط. هذا لا يحصل عند أولياء الله أبدا بدءا من أنبيائه. اختتم هنا الشهيد القائد رضوان الله عليه الحديث، ولكن قبل أن نقرأ الخاتمة نذهب إلى أبرز النقاط باختصار شديد. أولا، يجب أن نعمل من الآن ونعمل ونحن في الدنيا، وقد عرفنا الله على اليهود والنصارى أنهم مضلون، أن نعمل على أن نجعل المضلين تحت أقدامنا في هذه الدنيا. ماذا ينفعك أن تجعلهم تحت أقدامك وأنت قد تحولت إلى كتلة من النار، أصبحت من وقود جهنم؟ هذا لا ينفع. ثانيا، نحن هنا يجب أن نبذل من أموالنا في مجال مواجهتهم، أي اليهود والنصارى وأوليائهم، إنقاذ الناس منهم، إنقاذ أنفسنا أولا منهم، وإنقاذ من أمكن من عباد الله منهم، لأن ضلاله منتشر إلى كل مكان وبإمكانيات هائلة. ثالثا، فنحن من يجب أن نسعى إلى أن نجعل المضلين تحت أقدامنا، وإن لم يكن بمعنى الكلمة حقيقة، يعني ليس أن تجعلهم تحت قدمك حقيقة، فليكونوا منبوذين هم وضلالهم، وكل ما يأتي من لديهم لا قيمة له عندنا، أي ولو مجازا تحت أقدامنا، أي لا قيمة له ولا اعتبار له، ولا نتأثر به ولا نلتفت إليه ولا نتركه أيضا يؤثر في الآخرين. وأن يكون كل شخص منا إذا ما سمع من آخر تنبيها له على أن يبتعد عن فئة ضالة، فيقال له هذه الفئة ستضلك أو شخص سيضلك، أن يهتم بالمسألة. رابعا، أن المؤمن يهتم بكل شيء، وميدان اهتمامك كلما قويت علاقتك بالله، ميدان اهتمامك هو يتوجه إلى الناس وإلى الحياة. كلما ترسخ الإيمان في قلبك، كلما تعززت علاقتك بالله، فإن الميدان الذي يعكس إيمانك القوي وعلاقتك القوية بالله هو الناس، ميدان الحياة. خامسا، أكد أن الجهاد في سبيل الله ميدانه هو الناس أنفسهم، أن تعمل لإنقاذهم لهدايتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يرزقنا الرغبة في العمل لما فيه رضاه، وأن يتقبل منا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. كما نسأل الله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
2: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى الأنبياء والمرسلين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس جديد من نور آية من آيات القرآن المجيد، نسأل الله العون والتيسير. سنقبس اليوم من قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 25 إلى 37 من سورة الحاقة، وهي سورة مكية، وهي تصف لنا حال الخاسرين المكذبين بالله وباليوم الآخر، وتصور مصيرهم في هذا اليوم الذي كذبوا به. إنهم أولا يؤتون كتبهم بشمائلهم. هذه الوضعية لهؤلاء في ذلك اليوم المشهود تميزهم عمن أوتي كتابه بيمينه، وتشعرهم باختلاف مصيرهم وسوء مآلهم، ويعرفون بمجرد هذه الحركة أن مصيرهم مظلم خاسر. لهذا نجد كل واحد يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. فهو يفضل أن يستمر في موقف الانتظار الذليل الخانق المهين والأبصار الخاشعة والزحام الخانق، على أن يدخل في المرحلة التالية، وهي مرحلة الحساب، لأنه يتوقع الفضيحة والخزي وينتظر الجزاء المناسب. وهكذا، فإنه لا يتمنى أن موتته التي ماتها في الدنيا كانت الموتة الأخيرة القاضية، فلم يبعث بعدها أبدا. ثم إنه لا يتذكر ما كان عليه في الدنيا من اعتماد على المال واغترار بالجاه والسلطان، فيخور ويندم، ويعرف أن آماله التي كان يعلقها على ماله وسلطانه، وأن فخره بنفوذه وجاهه لم يفيده شيئا. فالمال لم يغني ولم ينفع، والجاه والأعوان والنفر والعز والسلطان قد هلك وخسر عليه الرهان. وليس أمامه اليوم إلا حكم الملك الديان الذي آتاه كتابه بشماله، وفيه على ما اقترفه البرهان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، لقد اعتبر المال غاية فألغى العمل لهذه الغاية التي يراها، وآثر العمل في سبيل المال وتحصيله على العمل في سبيل الله وطاعته، وابتغى بالمال ملذات الدنيا ومتاعها وسلطانها، ولم يبتغ به الدار الآخرة. ثم إنه كان يظن أن قدرته على أن يشتري بالمال ولا الناس والنفر والأعوان سيجعله يحيا بهم عزيزا كريما، وسيخلد بهم طويلا، وسيأمن به وبهم من كل هلاك، فإذا به يكتشف أنه قد هلك، وهلك معه السلطان، وها هو يصرخ معلنا هذه الحقيقة: هلك عني سلطانية. إنه يرى نفسه الآن فريدا وحيدا، لا نصير ولا معين ولا سلطان ولا بنين، كلهم تخلى عنه، وكل واحد مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. إذن فلا أمل له في نجاه، ولا مفر له مما سيجزاه. ولقد رأى ما في كتابه ودرى ما في حسابه من مخازن تدينه، وليس له من يشفع أو يعين، وأصبح مستسلما لما ينتظره. وهنا يستمع الأمر الحاسم والقرار الملائم، وهو: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. المهم، إنها أوامر تعني أنه خاسر هالك، ذليل مهان، معذب بعذاب متعدد الحالات والألوان. لماذا؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الحكم؟ ولكننا نعرف أن الله هو أحكم الحاكمين، وهناك سببان اثنان: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. نعم، لقد عظمت الدنيا ومتاعها في عينيه فأنسته الله العظيم، وعبد المال والسلطان وعذم الثراء، وغفل عن الإيمان بالله العظيم الذي هو أعظم من كل مال وسلطان، وأكبر من كل شيء وشان، وأقوى من كل قوة. ولو أنه آمن بالله وعظمه لاستهان بكل ما سواه، ولهانت عليه الدنيا وكل ما كان يؤتاه فيها. ولو أنه عبد الله وحده وعظمه وحده لما عبد المال ولا ما عظم في عينيه، ولما اعتمد على قوة السلطان ونسي قوة الله. ولأنه كذلك فقد نتج عنه سلوك سيء مشين، وهو: ولا يحض على طعام المسكين. وكيف يحض على طعام المسكين وهو يرى المال إلها يعبد، وكيف يعطي المحتاج وهو هلوع منوع، يعظم الثراء أعظم من كل قيمة، ويحرص على الكسب بكل وسيلة حتى ولو أدت إلى ظلم هذا المسكين وسلبه، فأنى له أن يحض على طعامه، وهو لا يرى الناس إلا مسخرين في خدمته ولإشباع شهوته، ولا يرى أموالهم إلا نهبا لخزانته، بل ويرى دماءهم حلالا إن كان سفكها يحقق بعض رغبته. وهكذا كل من لا يؤمن بالله العظيم يسلك سلوك الجبارين العتاه، لا يتأثر لحاجة المحتاجين، ولا يسمع أنين المساكين، ولا يأبه أن يدوس في طريق حاجته كل القيم والموازين. فكيف ننتظر منه أن يحض على طعام المسكين؟ لأن الحض على طعام المسكين لا يمكن أن يسمع ولا يصح أن يصدر إلا من رجل يعطي المال ولا يعبده، ليكون قدوة إذا حض غيره على العطاء، وليسمعه ويتبعه الناس فيما إليه دعا. كما أن الحظ على طعام المسكين لا يقتصر على إعطاء الطعام المباشر، بل يعني الحظ على منح الناس فرص العمل وفرص العلم، والحظ على فتح المجال أمامهم للكسب والإنتاج، وعلى تيسير سبل العيش الكريم وتسهيل وسائل الأرزاق ومحاربة الغلاء والاحتكار والاستغلال والاستئثار بالأعمال والثروات والاستحواذ على الفرص. هذا هو أبسط وأدنى معاني الحظ على طعام المسكين. وعليه فإن أغلب الناس لو استقصينا يتصف بهذه الصفة. إذن فالنضال من أجل أن يصان الناس من ذل الحاجة، والدعوة إلى تأمين الناس من القلق والاضطرار وراء القوت اليومي، والعمل على توفير حاجاتهم وضروراتهم لينالوها بسهولة ويسر، كل هذا يعتبر حظا على طعام المسكين. فهل ينتظر ممن لا يؤمن بالله العظيم بل يؤمن بالسلطان ويعظم المال ويعبده، هل ينتظر منه أن يحض على طعام المسكين؟ وهل نتوقع أن يتبعه أحد لو دعا إلى ذلك؟ لا، إنه كاذب مدع معتد أثيم، ولا وعظ إلا من متعظ. ومن كل هذا العرض للآيات نحصل على نتيجة هامة وقبس عظيم جلي، هو أن التسبب في حرمان الناس من قوتهم وطعامهم، والتسبب في أزمات الغذاء وضروريات الحياة، جريمة عظمى وإثم كبير يستحق عليهما صاحبهما عذاب السعير، وأن يؤخذ في الأغلال ويسلك به في السلاسل الطوال. كما أن سد أسباب العيش الكريم والاستحواذ على فرص الكسب والعمل والاستيلاء على مجالات الإنتاج والاستيثار بوسائله، كل هذا خطيئة كبرى لا يقترفها إلا معتد أثيم لا يرعى في الناس عهدا ولا ذمة، وليس في قلبه لأحد ود ولا رحمة. وإذا فعذابه في آخرته لا بد أن يكون من جنس عمله في دنياه. فكما أنكر الحب والرحمة في دنياه، ومنع الطعام عن الناس وأسباب كسبه، ومنع العيش الكريم، يجد نفسه في الآخرة فريدا وطعامه مؤذ لا يستساغ، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وأي خطيئة أعظم من منع الطعام عن الناس واحتكار عيش الناس أجمعين؟ اللهم نجنا من خطايا الخاطئين واجعلنا من المحسنين، والسلام عليكم ورحمة الله.

أحمدك وأنت المحمود، وأنت للحمد أهل، وأشكرك وأنت المشكور، وأنت للشكر أهل.

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

وكفيتني شر من عاداني، فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين، واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقات عزك يا أكرم الأكرمين، وباعد بيننا وبين أعدائنا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسان.

أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك، وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

المجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن صفات المخلوقين صفات قدرتك، وعلى عن ذكر الذاكرين كبرياء عظمتك، فلا ينتقص ما أردت أن يزداد، ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي؟

0: كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
2: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
3: أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
4: الحلقة 30 والأخيرة.
5: ثم ماذا؟
6: لقد توجه إلى السمسرة ذاتها التي كان الشخص الغامض قد دعا الهبل ليلقاه فيها.
5: أفهم من كلامك هذا أن هناك علاقة بين الشخص الغامض وبين المنافق.
6: بالتأكيد يا محمد، بالتأكيد.
7: لقد وجد الهبل، وجد الهبل.
6: ماذا؟ أسمعت يا محمد؟
5: نعم نعم، هيا بنا.
6: قادمون إليك يا حسن، قادمون إليك.

0: ولهذا يا مولاي الإمام أشعر أن هناك أعداء محتملين تربصوا بالهبل للتخلص منه.
1: مثل من يا صفي الدين أحمد؟
0: أولهم المنافقون الذين يكرهون ويعادون آل البيت عليهم السلام، فهم منزعجون جدا من شعره المؤثر الذي يرفع مستوى حب الناس وولائهم لآل البيت عليهم السلام.
1: ومن أيضا؟ أكمل.
0: المنافسون الانتهازيون غير الشرفاء، سواء كانوا شعراء أو مقربين من الحكم، إنهم يشوهون سمعته ويسعون لسرقة شهرته ومكانته، ويخافون أيضا من منافسته لهم.
1: ومن أيضا؟ أكمل.
0: ولا ننسى الخونة الذين يعملون لصالح الأعداء العثمانيين، فهم يريدون حرمان اليمن من هكذا شعراء يتحلون بالوعي ويناصرون القيادة بصدق.
1: بقي عنصر مهم أشد عداوة يا أحمد.
0: من يا مولاي؟
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود.
0: اليهود؟ فعلا يا مولاي فعلا، فهم من حمل راية العداء للإسلام ولآل البيت بعد الأمويين، ومن المؤكد أنهم لا يريدون أن تكون لليمنيين قيادة من آل البيت.
1: تبقى كل الاحتمالات واردة حتى نعرف ما ستكشف عنه التحقيقات.
0: وهذا ما رأيت أن من المهم أن أضلعكم عليه يا مولاي.
1: بارك الله فيك.
0: والآن يا مولاي أتأذنون لي بالتوجه إلى صنعاء؟ فأنا أريد أن أكون بالقرب من صديقي في محنته هذه.
1: نعم نعم، واحمل له سلامي ودعائي وهذه الهدية.
0: بالطبع يا مولاي بالطبع.
1: في أمان الله وصاحبتكم السلامة.

0: حمدا لله على سلامتك يا صديقي وأخي العزيز، حمدا لله على سلامتك.
1: ما كنت لأجد أخا حميما ولا حنونا كما أنت يا أحمد.
2: ولكن هل من الحكمة أن تخرج وأنت مريض للغاية يا حسن وتحت المطر؟
1: هذا الكلام ثانية، لقد سئمت البقاء في المنزل. خرجت لأطوف في مدينة التي أحب، لأودعها على قدمي قبل أن أودعها محمولا على الأكتاف.
0: وهل بلغ حبك لصنعاء درجة أن تنام في أحد بساتينها؟
1: الشيء الوحيد الذي أذكره هو أنني أحسست وأصبت بالدوار، فدخلت بستانا لأرتاح. ولا أذكر ماذا حصل بعد ذلك.
2: ربما أغمي عليك حينها ثم نمت من شدة الإعياء دون شعور. ليتك انتظرت قدومي فتخرج ومعك صحبة.
1: شكرا لكما، أعدكما أنني لن أكررها. والآن أنا بخير يا حسن. أريدك أن تكتب هذه القصيدة يا أحمد.
0: أمرك يا صديقي، أمرك، هيا تفضل.
1: لكم آل الرسول جعلت ودي، وذاك أجل أسباب السعادة. ولو أني استطعت لزدت حبا، ولكن لا سبيل إلى الزيادة. أعيش وحبكم فرضي ونفلي وأحشر، وهو في عنقي قلادة. أناضل عن مكارمكم، لأني كريم الأصل ميمون الولادة. أظل مجاهدا لحليف نصب، أضل ببغضكم أبدا رشادة. فإن أسلم فأجر لم يفتني، وإن أقتل فتهنيني الشهادة، وإن أقتل فتهنيني الشهادة.

0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: ماذا هناك يا سيدي؟
0: لست أدري، هل سيجمعني الله بالهبل في هذه الدنيا مرة أخرى أم لا؟
1: هل لا أفصحت يا سيدي؟
0: الطبيب الذي كنت أرسلته إليه مع صديقه
1: الذي التقيناه في طريقنا قبل قليل؟
0: نعم نعم.
1: وما به؟
0: لقد أكد لي أن أيام الهبل في هذه الدنيا باتت معدودة.
1: كان الله في عونه.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: لا تحزن يا سيدي، وبإذن الله تكتب له العافية.
0: سنواصل سفرنا إلى صنعاء بعد الفجر إن شاء الله، فاحرص على أن تكون المجموعة بخيولها على أتم الاستعداد.
1: بإذن الله تعالى. ولكن أتأذن لي بسؤال يا سيدي؟
0: تفضل تفضل.
1: لما الهبل يحظى بهذه المحبة والاهتمام دونا عن غيره من الشعراء؟
0: لأن الهبل أهم شعراء اليمن الذين يعيشون في هذا العصر، وحياته أمر مهم ليستمر عضاؤه.
1: وما الذي جعله أهمهم؟
0: أن لديه قضية يحملها ويعمل لأجلها.
1: وما هي؟
0: أليس غريبا أن يسألني مرافقي عن ماهية قضية الشاعر الهبل؟
1: لا شك أنها الدفاع عن آل بيت رسول الله.
0: صحيح، والدفاع عن اليمن بما يفعل أيضا. دعني أكمل الإجابة على سؤالك السابق، لماذا هو أهم الشعراء؟
1: تفضل يا سيدي تفضل.
0: قلت إنه يحمل قضية، وأضيف إلى ذلك أنها قضية محقة ويحملها بمصداقية.
1: وما الشاهد على هذا؟
0: أنه وشعره قد صمد أمام عواصف الاتهامات الباطلة من أعدائه.
1: أشهد بهذا، فهو لم يتغير أو يحيد عن رأيه رغم الترغيب والترهيب.
0: اللهم اشف حسن الهبل، فأنت الشافي لا سواك.

0: يبدو أن حسن قد نام أخيرا، ولكن قل لي، أفهمت ماذا يعنيه بذلك البيت الأخير في القصيدة الأولى التي أملاها عليك اليوم؟
1: أي بيت تحديدا؟ فقد أملى علي الكثير.
0: الذي قال فيه: فإن أسلم فأجر لم يفتني، وإن أقتل فتهنيني الشهادة.
1: وإن أقتل فتهنيني الشهادة. آه يا صديقي حسن، آه يا صديقي حسن،
0: شفاه الله وأطال في عمره.
1: والله إن عمره لأهم من عمري بمرات، وإن كان يعرف أنه قد حانت سعة التهاقه بالله فقد حقق أمنيته.
0: كيف؟
1: كانت أمنيته أن يزور الإمام علي عليه السلام وأن يمدحه كما لم يفعل أحد من قبله، وأنا أجزم أنه قد فعل ذلك.
0: وقد أصبح شعره على كل لسان.

0: بعمله أن نور فكره سيظل يسطع لقرون طويلة بعد رحيله، بخلاف جميع شعراء عصره الذين كانوا أكثر حظا منه في الرزق والظروف والعمر.
1: ستصدق توقعاتك يا محمد، إنه توفيق الله له، فقد كانت نيته خالصة لله وفي الله، وكان شعره لله.
0: ويشهد من عرفه بأنه لم تكن له أطماع في مال أو جاه، وبأنه لم تكن له أهداف معنوية تتعلق بالصيت والسمعة لدى الناس.
1: كيف لا يكون هكذا وقدوته منذ كان طفلا هو أمير المؤمنين علي عليه السلام؟
2: عليه صلاة الله وسلامه. ولكن ألا تكفى عن المجاملة؟ لم أستطع أن أنام، أسكتا قليلا أرجوكما.
1: أزعجناك يا حسن، عذرا.
0: أسمعت كلامنا كله يا حسن؟
2: سمعته، مضمونه منع عني النوم.
1: ولكن ماذا تفعل يا حسن؟ لماذا نزعت اللحاف عن جسدك؟ ولماذا تقوم بترتيبه؟
2: إنني أنفض غبار الألم والحزن. يبدو أنني أستعد للوداع الأخير يا صديقي العزيزين. يبدو أن هذه الليلة السابعة من صفر لسنة 1079 هجرية، أليس كذلك؟ أشعر أنها ستكون آخر ليلة لي على الأرض.
1: ولكن أرجوك أن تقعد يا حسن، أرجوك.
0: اللهم إنك أنت الشافي، أسألك يا ربي أن تشفي الحسن الهبل بجاه محمد وآله.
2: إنها ليلة الوفاء والوفاة يا أحمد، إنها ليلة الوفاء والوفاة يا أحمد.
1: حسن، صديقي يا حسن، ما بالك يا حسن؟ لا تحزنني عليك يا حسن، إنها ليلة جميلة وسيشفيك الله يا صديقي العزيز، سيشفيك الله.
2: يا أحمد، لقد وجدت السعادة والعدالة في كلامك، أمنيتي تحققت بفضل الله وقصائدي، أظن أنها ستتناقلها الأجيال، أسأل الله تعالى. أسأل الله أن يكون راضيا عني. أرى أنك قد أصبحت شاعرا يا أحمد.
1: أتريد أن تواسيني حتى وأنت في هذه الحال، وكأنك تريد أن تقول لي أنك مغادر الآن؟
2: لقد عشت عمرك تواسيني. أنت يا أخي الحبيب، يا أخي الحبيب.
1: نفسي لك الفداء يا حسن، ولكن لا تقلقني علي، نفسي لك الفداء.
0: هناك من يطرق الباب، سأنظر من يكون. من في الباب؟
2: أتراني يا أحمد؟ أتراني؟ ألقى أمير المؤمنين قريبا؟
1: بإذن الله تعالى يا حسن، بإذن الله ستلقاه قريبا إن شاء الله، وسيشفيك الله سبحانه وتعالى، سيشفيك الله يا حسن.
2: يا له من حزاين، بل يا لها من بشرى. يا لها من بشرى.
0: أهلا، لقد أتى الأمير أحمد بن الحسن.

0: أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن أهل البيت عليهم السلام سفن النجاة، وأشهد أن أهل بيت رسول الله سفن النجاة.
1: حسن حسن حسن، بالتحية يا حسن، إلى جنة الخلد يا صديقي، إلى جنة الخلد يا أمير الشعراء، إلى جنة الخلد يا أمير الشعراء.

قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعينا الكرام، في محافظة تعز لا تكتب حكاية الشهادة بالحبر وحده، بل تكتب بذاكرة مدينة عرفت الألم وحملت أبنائها في مواكب الفقد وبقيت رغم الجراح واقفة على عتبات التاريخ. شهداء تعز ليسوا أرقاما في سجلات الأحداث، بل حكاية إنسانية وجهادية ورجولة تركت وراءها تاريخا يحتذى به من رجال الرجال هناك، الذين تركوا خلفهم أسماء لا تنحني أمام النسيان، وسيرا ستظل حاضرة في ذاكرة الأرض والناس. هم أبناء المدينة الحرة الذين حملوا في صدورهم معنى التضحية ومضوا في دروب الشهادة، تاركين وراءهم حكايات من الصبر والثبات وقلوبا ما زالت تحفظ أسماءهم وتستعيد مواقفهم بكل فخر واعتزاز. فسلام ربي على شهداء المدينة الباسلة.

كانت أخلاق الشهيد البطل أخلاق لا تصدر إلا من رشح من الله شهيدا عظيما، أبلى بلاء حسنة في أرض المعركة، فهو صاحب الأخلاق الحسنة والصفات الحميدة والنوايا الفاضلة، فكان صاحب قلب كبير رحيم، سباقا لفعل الخير، محسنا يحب الإحسان، ذو نظرة ثاقبة يتمتع ببصيرة. هذه هي عظمة الشهداء وما قدموه لأجل عزتنا وكرامتنا وصون الأرض والعرض والكرامة. هذه هي أخلاقهم التي زينوا بها التاريخ تاريخ حياتهم، فكانت سيرا عظيمة معطرة بعطر أخلاقهم. إنهم الشهداء العظماء. أيها الأفاضل، نحن وأنتم في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل عيسى مقبل علي عون العفيري.

الشهداء ليسوا غيابا عابرا في ذاكرة الأيام ولا أسماء تكتف ثم تمضي، إنهم أولئك الذين تركوا في القلب الحياة، حياة معلقة بالحب والتضحية والفداء، وأثر لا تمحوه السنوات في ذاكرة الأرض، حكايات لا تنتهي. هم الذين رحلوا بأجسادهم وبقيت أرواحهم معلقة في دعاء الأمهات وفي دموع الآباء وفي عيون الأحبة التي ما زالت تبحث عن ملامحهم بين الوجوه.

أيها الشهداء، يا من كان الرحيل موعدكم مع الخلود، يا من تركتم خلفكم مقاعد تنتظر أصحابها وأبوابها ما زالت تحفظ وقع خطواتكم، وقلوبا لم تتعلم كيف يكون الفراق. سلام عليكم حين غادرتم، وسلام على أرواحكم حين بقيتم، وسلام على قلوب أحبتكم ولم تستطع أن تقول لكم وداعا. أيها الراحلون، لم تأخذوا معكم شيئا، تركتم للذين أحبوكم شيئا من أصواتكم، شيئا من ملامحكم، من بطولاتكم، من ذاكرة النسيان ومن ذاكرة المسك.

هكذا هي الأبطال تبحث عن حريتها عبر أبنائها البارين. وبتاريخها الكبير ولأنها يمن الإيمان والحكمة كان رجالها عظماء كعظمتها، وسيظلوا ما بقيت الحياة يدافعون عنها ويدفعون عنها الأخطار، لأنهم نقشوا المجد بخط المسند وسافروا عبر الزمن وخلدوا ذكراهم في صفحات التاريخ المشرق البهي. نعم، كانوا وسيظلوا نبراس المجد والبطولة والجهاد المقدس، علموا الدنيا بأسرها كيف يكون الثبات على المبادئ والقيم، وكيف تصان الأوطان من رجس الأعداء، وكيف يفدى اليمن بالروح والقلب والجسد. فكانت الأسطورة نصر وعزة وكرامة. فسلام ربي على شهداء الوطن الذين تركوا لنا إرثا من البطولة والجهاد والعزة والكرامة والصمود.

التحق الشهيد البطل العفيري إلى جبهات العزة والشرف والكرامة، وكله أمل أن يخلص بلاده من فلول الخونة والمرتزقة. فكان فارسا لا يشق له غبار، قاتل حتى تم أسره، بطلا لا ينحني للعدو. ولعيسى قصة بطولة عظيمة ترفع الرأس. سلام على الشهداء، سلام على أرواحهم الطاهرة، وسلام على الحكايات التي تركوها لنا، وسلام على ذاكرة لا تعرف النسيان. سلام الله على الشهيد البطل عيسى العفيري، وعلى كل شهيد ضحى من أجل اليمن الكبير.

0: الإمارة.
1: والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت جواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارجا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب. لم يكن الشعب اليمني يشكل أي خطورة بالمطلق من موقع جواره على المملكة العربية السعودية، ولا ابتدأها بحرب،

0: السيرة العطرة. سامعي الأكارم، وتبدأ الحديث أخت الشهيد البطل عيسى مقبل علي عون العفيري في مراحل حياته العطرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. أولا نحمد الله ونشكره على الانتصارات العظيمة الذي أشفت صدورنا في الساحل الغربي، وتعز وطرد المحتلين والغزاة والمرتزقة، مع الذكرى السنوية الأولى للشهيد عيسى مقبل علي عون العفيري، والتي هي في 10 ربيع ثاني هجرية و2 أكتوبر ميلادية. بعون الله وفضله تحققت انتصارات عظيمة، وتحررت مديرية مقبنة بالكامل، وهي مديرية الشهيد ومسقط رأسه. الشهيد رحمة الله تغشاه وسلام الله على روحه الطاهرة كان رجل بمعنى الكلمة، كان رجل عظيم رحيم، كان يعطف على الصغير وكان يحترم الكبير، كان هو الرمز الأسمى لكل من جمع العظمة والرحمة والشجاعة في شخصية واحدة. وترك خلفه إرثا لا يمحوه الزمن في شجاعته ومواقفه وبطولته الحقيقية. لم يكن الشهيد يخشى الموت، بل كان يرى فيه طريقا لإحقاق الحق ونصرة المظلومين. وهذه الصفة العظيمة في الشهيد هي الذي خلت مرتزقة تعز تخشاه وأقدمت على إعدامه. كان الشهيد رغم قوته وبأسه في الميدان، إلا كان يملك قلبا يفيض حنانا ورحمة على أهله ومجتمعه وعامة الناس. كان الشهيد رحمة الله تغشاه امتاز بالذكاء والفطنة والشجاعة والكرم وشديد الملاحظة، وكان وفي في وعوده. كان من كثرة فطانته وذكائه وشجاعته وهو طفل كان يلقبونه من فرقة الكومندوز، كان صغير السن بل كان كبير العقل، كان يتجنب الاختلاط بالنساء، كان محبوبا بين أهله وجيرانه وأصحابه، تحمل مسؤوليتنا نحن خواته وأمه وهو صغير، كان هو السند والأب والأخ، ولم يحسن يوما واحدا بفقدان أبي، بل كان يحسسنا وكأن أبي ما زال حيا بيننا. كان في دراسته ذكي، كان يجيب دائما الترتيب الأول، كان يتميز بمادة الرياضيات ذكاؤه فيها، وكان يحمل صوتا جميلا لقراءة القرآن والأذان.

0: أما التحاقه في المسيرة القرآنية فالتحق أولاً في 2011 عبر التواصل الاجتماعي. كان ينشر عبر التواصل الاجتماعي ويتابع أخبار المسيرة القرآنية وعظمتها، وكان ينشر عن المسيرة القرآنية ونهجها وعن فساد الإصلاح وفساد أهل دماق والسلفيين. زعلت الإصلاح من مواقفه ونشره وحاولت إسكاته وإلحاقه الضرر واقتياده إلى السجن، إلا أنه هرب إلى عدن وجلس هناك فترة لين دخول أنصار الله مدينة عدن. التحق بالمجاهدين فحارب معاهم حتى خروج أنصار الله من مدينة عدن، فعاد في بداية 2016 لزيارتنا. وبعدين قرح في تعز في الطيران، كان فيه شظيتين استشهد وشظيتين لا توجد بداخله، حبة في الرئة وحبة جنب العمود الفقري. أما حصاره فتم حصاره في البيت بعد أن حاصرنا العدو يومين هو في البيت، وجمعت علينا المرتزقة من فوق 15 عزلة، وكانت طريق أسره عبر الغدر والخيانة، إطلاق كل أنواع الرصاص علينا المتوسطة والخفيفة، الشيكي والآلي الشخصي والقنابل. فواجههم وحاربهم واستبسل بعون الله وفضله، ونحن كنا بجانبه. فعندما علمت أنصار الله أن احنا محاصرين في البيت، أن احنا وعيسى لنا يومين، جمعت أنصار الله فك الحصار عننا. فعندما علم العدو اتجه إلى الغدر والخيانة وقدم وساطات وصلح بينه وبين أنصار الله والمشائخ حقبق بنا كاملة الذي تحت أنصار الله والتي هم محايدين تحت سيطرة العدو. فكان الاتفاق والصلح فيما بينهم تسليم عيسى نفسه للمشايخ ووجهاء تحت سيطرة العدو بقيادة عبد القادر هائل رئيس الإصلاح الذي غدر بوخانه، وتسليمه لأنصار الله، ويمنع منعا باتا الرجوع على المنطقة وزيارة أمه، إذا تزور أمه وتخرج لا تحت سيطرة أنصار الله. وتم هكذا الالتزامات والصلح والحكم. فعندما أمرت الوجهاء والمشايخ وقيادة أنصار الله بتسليم عيسى نفسه لهذا الوجهاء الذي دخلوا إلى بيتنا، سلم نفسه وأخذ عبد القادر هائل إلى بيته وسجنه في المقر، وجلست 3 أيام قيادة الإصلاح تعمل مظاهرات وحملات بجمع نسوانهم وأطفالهم وبناتهم وخواتهم، ويعملوا حملات لا عند عيسى القاتل لازم يقتال، القاتل لازم يقتال، وتهديده وقذفه وسبه وتوجيه له الشتائم والبهذلات. بعد 3 أيام لم يتوقف المظاهرات، تركوا عيسى عندهم لمدة أسبوع، اتصالات الوسطاء، اتصالات المشايخ، اتصالات أنصار الله تسليمه، إلا عبد القادر هائل رفض وسلم عيسى لقيادة الإصلاح العسكريين، وهو عبد العزيز النجار ومفضل الحميري ويحيى علي سعيد وعلي غالب حسان وعبد الرحمن محمد علي عبد غالب وغيرهم، واقتياده إلى تعز المدينة وسجنه. بعدها بعد ما تم اقتياده إلى السجن في تعز، رجع المرتزقة لمحاربتنا وتشديد الحصار علي أنا وأختي وأمي، وإطلاق الرصاص علينا لينا ونحن نيام، منع الناس من دخول بيتنا، كل أن احنا ندخل إلى بيوت جيراننا أو أهلنا أو أقاربنا، وتهديدنا بالقتل بالطيران بكل أنواع التهديد. في 2018 أقدم العدو على قتل أمي رحمة الله تغشاها في شوال في 2018 بعد استشهاد أمي. احنا خرجنا من المنطقة ليلا، احنا وجثة امي. بعدها بسنة نقل عيسى من بين الاسرى الى السجن المركزي ومحاكمته، وكانت محاكمته صورية ومزاجية، وكان وقت المحاكمة يجي القاضي بتهديده وسبه ولعنه، وحتى في الملابس الذي يرتديها يلبسه ملابس الاصلاح ويقول له انت لابس ملابس الاصلاح وانت تحت اقدامنا، فكان يواجههم بكل بسالة وشجاعة ولم يخاف. استشهاده جلس العدو سنة وهو يقتاده إلى غرفة مظلمة وتغليق عليه ومنع الأكل منه ومنع الجوالات، منع الزيارات، منع الكلام، ويهدده بالقتل. لين 2025 العدو أقبل على 4 أشهر أو 6 أشهر، وهو كل يوم يقول بيعدم عيسى السبت، بيعدموا عيسى الاثنين، يعدموا عيسى الخميس، وهذا كله لكي يضعفوه، لكي يشوفوا منهم توسل لهم أو خوف أو أي شيء من هذا. فإنه كان يوجههم بكل بسالة. قبل استشهاده واقتياده إلى الزنزانة حاول إرسال لنا مقطع وهو يعلن الولاء لله ولرسوله وللسيد العلم. وصل بنا قبل إعدامه ب5 دقائق أو أقل. سامحوني، أنا مع الله أستشهد ونال الشرف العظيم، وهي الشهادة ليتوج حياته العظيمة بأجمل وأطهر النهاية. تجلت رحمته في أنه ضحى بنفسه ليعيش الآخرون في أمان وسلام. سلام الله عليه وعلى روحه الطاهرة وعلى كل الشهداء العظماء.
1: وفي الختام رسالة:

وأوصانا بأن نكون في المسيرة القرآنية وأن نكون مجاهدين منتمين إلى هذه المسيرة نحن وأهله وكل

أيها الشهيد، يا من قدمت دمك ونفسك وروحك في سبيل الله دفاعا عن وطنك، لقد كان فراقك صعبا قاتلا أوجع قلوبنا جميعا. رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جنانه.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن في عجبك الفشر قوي
8: الله يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: البيت المرير والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دركات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
15: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
16: فالحين ما قال مجلس الأمن.
17: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
16: وأمريكا
17: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: ليلى.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف، من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. إذاعة الثورة والثوار في مراحل النضال والكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني.
7: يا بريطانيا الحذر على الحذر، ما لكم مدخل أن يشجعانا، لأن أهل اليمن فعلهم مشتهر، هم رجال المنية وأبطالة.
6: كانت إذاعة صنعاء وما تزال الصوت الأمين لنضال الشعب اليمني لإيصال الحقيقة إلى كل المناضلين من أجل الحرية والاستقلال.
8: في هذا الفردوس الأرضي تلتقي الجبال بالبحر وتتعانق الرمال مع الغيم ليصبح المكان موضعاً لغواية التاريخ ومرماً لأطماع الإمبراطوريات طوال تاريخها الممتد إلى ما دون الإنسان. منذ فجر التجارة البحرية ومنذ بدأت السفن تشق بألسنتها طريقا بين الشرق والغرب، كانت السواحل اليمنية خصوصا موانئ الجنوب هي الممر والمعبر والقلب النابض في مفترق الطرق. من بين هذه الموانئ كان ميناء عدن هو أول الحكاية. على رصيفه تداخلت الجغرافيا بالتاريخ، ومن راحته تشكلت ملامح شعب عنيد صاغته المعارك وصقلته كما تفعل الأمواج مع صخور الساحل. وما بين تاريخ الجغرافيا وجغرافيا التاريخ تكونت شخصية إنسان وجد ليناضل حفاظا على وطن كان دائما مطمعا للتجارة، للسياسة وللعسكر، محليا وإقليميا ودوليا، على خيط ممتد من عدن إلى ردفان ومن القاهرة إلى جنيف. ستكون وجهتنا اليوم نفهم بالأسماء والتواريخ كيف ولدت ثورة 14 من أكتوبر، وكيف مرت محطاتها، وكيف تبدلت الكيانات على الأرض قبل أن يرتفع علم الاستقلال ويعزف النشيد، أول نشيد للجنوب بعد الاستقلال.

القرن السادس عشر كانت أوروبا تستيقظ من قرونها الوسطى، ومعها تشكلت شمس الإمبراطورية الجديدة لتشرق من الغرب. ومن بين صعود إمبراطورية وسقوط أخرى تحول البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي إلى رقعة شطرنج تموج بالمغامرين والبحارة والغزاة. ومع صعود كل إمبراطورية كانت عدن المدينة النائمة على خاصرة البحر هي الجائزة الكبرى. من يمتلك عدن يملك طريق الهند، ومن يملك طريق الهند يمتلك مفاتيح العالم. جاء العثمانيون أولا، كان ذاك في العام 1548، وكان الهدف هو البحث عن قاعدة تقف في وجه البرتغاليين المتمركزين شرق الهند، وهكذا بسطوا نفوذهم على عدن ومن ورائها اليمن. في القرون التالية كانت الرياح تأتي على عدن من كل اتجاه. حاول البرتغاليون في القرن السادس عشر والهولنديون في القرن السابع عشر والفرنسيون أواخر القرن الثامن عشر، الجميع حاول فرض سيطرة دائمة على عدن وفشلوا. الفشل كان له سببان متلازمان: مقاومة شرسة من أهل الجنوب وصراع محموم بين تلك القوى. فشلت المدافع أمام صلابة شعب الجبال، جبال من مقاتلين لا يعرفون الاستسلام ولا يوقعون على معاهدة إلا مع الكرامة. في ثلاثينيات القرن التاسع عشر أتت بريطانيا، كانت حينها في ذروة مجدها إمبراطورية تبحث شمسها التي لا تغرب عن موطئ قدم على مقربة من الشرق، محطة لوقودها ومستودعا لبضائعها وقاعدة لأساطيلها. اتجهت الأنظار ناحية عدن. في العام 1835 كتب ضابط البحرية البريطاني كوماندر هاينز تقريره الشهير الذي أوصى فيه باحتلال عدن، تلك النقطة العالية على خريطة العالم. امتلك البريطانيون السبب وعدموا الذريعة، وفي عام 1837 وجدوا الذريعة، سفينة هندية ترفع العالم البريطاني تتعرض لهجوم. حادثة صغيرة لكنها كانت كافية لفتح بوابة الغزو الكبير. وجه الإنجليز أصابع الاتهام بالتحريض على ابن السلطان العبدلي سلطان الحج. في التاسع عشر من يناير 1839 أطلقت المدافع البريطانية نيرانها على سواحل عدن، سقطت المدينة وسقطت معها مئات الأرواح. مع سيطرتها على عدن اتبعت بريطانيا سياسات مركبة: ترهيب بالقوة، ترغيب بالأموال والهدايا والمرتبات، وفرق تسد عبر المعاهدات مع السلاطين والمشايخ. عقدت معاهدة صداقة مع سلطان لحد، ومنحته بريطانيا راتبا سنويا كما فعلت لاحقا مع سلاطين ومشايخ آخرين. لكن المقاومة لم تتأخر. سلطان لحج حاول استعادة عدن ثلاث مرات بين 1840 و1841. لم تعامل بريطانيا عدن كمدينة لها سكان وحقوق، بل كميناء ومخزن وقود وقاعدة عسكرية. نحو 100 عام بقيت تحت إدارة حكومة الهند البريطانية. لما استقلت الهند نقلت عدن إلى وزارة المستعمرات في لندن، ثم منحت حكماً ذاتياً نسبياً مع افتتاح المجلس التشريعي في 6 يناير 1947. وفي 1959 بدأت لندن تحويل المحميات السلطنات والمشيخات إلى إطار اتحادي، وانتهت إلى الاتحاد الفيدرالي للجنوب وضم عدن إليه لاحقاً. وما بين 1839 وحتى 1967 دخل الجنوب فصلاً طويلاً من الاحتلال، دام 129 عاماً، غير أن الاحتلال مهما طال لا يقتل الوعي بل يوقظه كما تقول وقائع التاريخ.
في ظل الاستعمار نشأت مدارس وصحف ونواد ثقافية تعلم الناس الإنجليزية، وقرأوا عن الثورة الفرنسية، وسمعوا بخطابات عبد الناصر في القاهرة. كانت عدن في منتصف القرن العشرين أكثر مدن الجزيرة العربية انفتاحاً وتنوراً. من مقاهيها خرج الشعراء، ومن نقاباتها خرج العمال يهتفون حرية، عدالة، استقلال. ثم بدأت الانتفاضات: ردفان، حضرموت، بيحان، يافع، دثينة. من هنا بدأ الكفاح المدني المنظم، مظاهرات، مطالبات حقوقية وإضرابات، وفي الخلفية تنمو انتفاضات مسلحة متفرقة محكومة بالعفوية وتواضع التسليح، لكنها تبقي جذوة المقاومة حية. انتفاضات ردفان 1936 1937 1949 1954 انتفاضات حضرموت 1944 1945 قادها بن عبدات الكثيري 1951 1952 1955 1961 انتفاضتين في بيحان 1946 1947 انتفاضة الصبيحة 1942 انتفاضات الفضلي 1945 1956 1957 انتفاضات الحواشب 1950 انتفاضة دثينة 1958 انتفاضتي يافع 1958 1959. من بين هذه الانتفاضات ظهرت أسماء وتحولت إلى رموز، ومن بين دماء تسفك ومشانق تنصب وأغاني تغنى سرا في الأزقة، نشأت تيارات ثورية، وعلى الخط نفسه تنامت المقاومة السلمية. في عام 1951 نشأت رابطة أبناء الجنوب العربي. في عام 1953 تأسس نادي الشباب الثقافي، الواجهة الأمامية لحركة القوميين العرب. في عام 1954 ظهرت الحركة الطلابية. في عام 1956 أعلن مؤتمر عدن للنقابات، وفي عام 1958 تحول إلى المؤتمر العمالي. في مارس 1956 شهدت عدن نحو 30 إضراباً عمالياً، حينها حاولت بريطانيا الالتفاف على وحدة المطالب الجنوبية عبر كيانات مستحدثة. في الرابع من أبريل 1962 أنشأت اتحاد الجنوب العربي من 18 ولاية، وفي 18 من يناير 1963 أعلنت عن محمية الجنوب العربي من إمارات ومشيخات، لكن الهوية اليمنية في الجنوب كانت قد ترسخت عميقاً. الكيانات المصطنعة ذابت لاحقاً في فضاء الدولة الوطنية، أولاً جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، ثم فيما بعد الجمهورية اليمنية. استمرت بريطانيا في سياستها المعتادة: فرق تسد، رواتب توزع على السلاطين، واتفاقيات حماية توقع مع المشايخ. لكن ما لم تفهمه الإمبراطورية هو أن الجنوب كان قد بدأ يتوحد، لا على الورق بل في الوعي. وكان هذا التوحد إحدى أبرز نتائج واحدية الثورة مع التحام الجنوب بالشمال في سبتمبر من العام 1962. في الشمال كانت ثورة 26 من سبتمبر 1962 قد فتحت بابا جديدا للحرية،
انتقلت الأجواء الاحتفائية إلى عدن، خرجت مسيرات وارتفعت الشعارات المؤيدة للجمهورية الوليدة، وخرج الناس إلى الشوارع يحتفلون ويهتفون وحدة، حرية، استقلال. في الشمال كانت نواة المقاومة الجنوبية قد تشكلت، إذ أن أكثر من 10,000 مقاتل جنوبي كانوا قد شاركوا في ثورة 26 من سبتمبر لتحرير الشمال من الإمامة. من بين الآلاف خرج شباب الجنوب مقاتلين ومتطوعين ليدافعوا عن ثورة الشمال، فكانوا نواة الثورة القادمة في الجنوب. في 23 من فبراير عام 1963 أعلن في صنعاء تشكيل جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل الأولى وإصدار ميثاقها ونشرتها. وفي 19 من أغسطس عام 1963 اجتمعت قيادات المقاومة في صنعاء لتعلن عن ولادة الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل وتشكيل لجنة تحضيرية برئاسة قحطان الشعبي وإقرار الميثاق القومي وشعار من أجل التحرر والوحدة والعدالة الاجتماعية. من بين أوراق المؤتمرات ودهاليز السياسة كانت الشرارة تنتظر لحظة الاشتعال، وهو ما تجلى على قمم ردفان.

في ردفان وقف راجح غالب لبوزة، يسنده رجال ونساء لا يملكون سوى البنادق القديمة، لكنهم كانوا يملكون ما هو أثمن، الإيمان. كان هذا في 14 من أكتوبر عام 1963. أطلق المناضل راجح غالب لبوزة رصاصته الأولى ليسقط شهيدا يومها. صار هذا اليوم تاريخ الانطلاق الرسمي للثورة، ومنها انتشرت المقاومة في عموم الجنوب. بدأت العمليات الفدائية في عدن، تفجيرات، كمائن، اغتيالات وإضرابات عمالية تشل البناء والمصانع. في عام 1967 وحده أغلقت عدن أبوابها أكثر من 30 مرة في وجه المحتل. من بين دخان البنادق كانت ترتفع شعارات الثورة وأهدافها العشرة: حرية، عدالة اجتماعية، مساواة، تعليم، كرامة للمرأة، جيش وطني، وحياد إيجابي بعيد عن صراعات الكبار. كانت أهداف الثورة واضحة، إلا أن طريقها لم تكن مستقيما. من بين الجبهات ظهرت الانقسامات: جبهة التحرير، الجبهة القومية، اتحاد الجنوب العربي، ومحمية الجنوب العربي. بينما كانت بريطانيا كالعادة تراهن على الوقت، تخلق الكيانات وتغذي الخلافات، لكن الوقت هذه المرة لم يكن في صالحها. الدماء التي سالت في ردفان وعدن وأبين كانت قد تجاوزت الحسابات الضيقة. باتت الثورة أقوى من التنظيمات وأعمق من الخلافات، ومع كل شهيد كانت الإرادة تتصلب أكثر. في عام 1965 اعترفت الأمم المتحدة رسمياً بشرعية كفاح شعب الجنوب، ودعت إلى منحه حق تقرير المصير. أما بريطانيا فبدأت تشعر بثقل التاريخ على كتفيها، فحتى الجيش الاتحادي الذي أنشأته لحمايتها أعلن انضمامه للثورة في نوفمبر 1967. وفي جنيف جلس الوفد اليمني بقيادة قحطان الشعبي وجها لوجه أمام اللورد شاكلتون. 9 أيام من المفاوضات، وفي 29 من نوفمبر وقعت وثيقة الاستقلال. في اليوم التالي 30 من نوفمبر 1967 كانت عدن مدينة من ضوء ودموع. الرجال والنساء، الأطفال والشيوخ تدفقوا نحو المطار، نحو الطريق، نحو التاريخ. عاد الوفد الوطني من جنيف كأبطال عائدين من الأسطورة. رفرف العلم الجديد فوق سماء عدن، وغادر آخر جندي بريطاني أرض الجنوب إلى الأبد. أعلنت الجبهة القومية قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية برئاسة قحطان الشعبي، في لحظة انتظرها اليمنيون أكثر من قرن. من ردفان إلى عدن، من الدم إلى النور، من الاحتلال إلى الاستقلال. كانت ثورة 14 من أكتوبر هي قصة شعب كتب تاريخه بمداد الوعي وسقاه من عرقه ودمه. وهكذا لم تكن اليمن أرضا تستعمر بل تختبر. اختبرها الغزاة فكسرتهم، واختبرها التاريخ فخلدها. وفي كل مرة تنهض فيها تنهض من ذات المكان الذي سقطت فيه، من البحر، من الجبل، من الإنسان، ومن الثورة إلى الدولة، ومن آخر الجرح إلى أول الميلاد. كان للثورة بقية.

0: من الإرشيف.
1: إذاعة صنعاء ستبقى الصوت المتفرد في سماء الإعلام الوطني.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
4: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم

0: الإعداد ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد علي السيامي وذكرى جحار. في رحاب الخالدين من إخراج طاهر الحرازي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأكارم إلى حلقة جديدة مع أحد الثوار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل الحرية والاستقلال، فرووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن ليعبدوا الطريق نحو المستقبل المنشود لأبناء شعبنا. إنه الشهيد غالب بن راجح لبوزة.
2: إنهم الثوار زادوا الأرض وملحها الأول، يخلقون كسائر من في الأرض، ولكن بعزيمة سماوية حادة تلمحها في إصرار عجيب على تخطي الصعاب للوصول إلى الهدف. هذا الهدف هو طرد المستعمر البريطاني.
1: ولد الشهيد الثائر راجح بن غالب لبوزة في عام 1917 بمنطقة ردفان. نشأ بطل الثوريين يتيما يحمل على عاتقه هم أسرة بكاملها، حيث توفي والده وهو في سن الطفولة.
2: عاش طفولة صراع مع الطبيعة القاسية حاملا هم لقمة العيش، فمارس التجارة خلال سنوات عمره الأولى على ظهر جمل، وكان يقوم بشراء الحبوب ليتاجر بها في إعالة أسرته. حمل على عاتقه ما كان كفيلا بإجهاض حلمه مبكرا. لولا قوة العزم والإرادة اللتان امتلكهما وسعى بهما بخطوات تواقة إلى الحرية والرغبة في تحرير أرض الوطن من المستعمر الغاصب.
1: لم يكن الشهيد لبوزة متعلما، وإنما كان أميا يتدثر بالحكمة، ولم يكن مدنيا ولكنه كان قرويا يتسربل بالشجاعة، لا يعترف بلغة الخضوع ولا يتحدث بمفردات المهانة، بل كان متمردا حتى على نفسه وثائرا لا يشق له غبار، شامخا كجبال ردفان ليشكل نموذجا استثنائيا للمناضل والمواطن الصالح والثائر المغامر المؤمن بحتمية النصر وعدالة القضية.
2: تفتحت ذاكرته الوطنية مبكرا على قصص البطولة والفداء، كيف لا وهو من أسرة تضم المناضلين والشهداء، فكانت فصول نضاله فصولا للنضال لشعب يمني أحبه.
1: ساهم لبوزة في تشكيل خلايا سرية لمواجهة الاستعمار البريطاني بعد انخراطه في العمل المسلح في عام 1948، حيث بدأت شرارة الثورة عندما هاجمت بعض الخلايا التي شكلها ثكنة عسكرية للجيش البريطاني ونجحت في السيطرة عليها.
2: لعب أدوارا في إنجاح ثورة 26 سبتمبر في شمال الوطن والدفاع عنها قبل أن يعود إلى ردفان لترتيب بدء الكفاح المسلح ضد المستعمر البريطاني الذي شعر بالقلق عقب عودة الشهيد لبوزة إلى ردفان. عند انكسار الثورة السبتمبرية عاد إلى عدن وفي ردفان ليعمل صلحا بين قبائل ردفان من أجل الدفاع عن الثورة الوليدة في شمال الوطن.
1: بعد عودة المناضل راجح لبوزة ومجامعه من الشمال بأسلحتهم وعتادهم العسكري، وفور وصولهم إلى ردفان وجه إليهم الضابط البريطاني في الحبيلين ميليان، وجه إليهم رسالة

0: طلب منهم تسليم أسلحتهم، لكن الشهيد لبوزة أرسل ردا شجاعا وعنيفا، حيث أرسل رسالة وبداخلها رصاصة، وهذا يعني التحدي، كما حذر لبوزة الضابط البريطاني من التقدم لقواته على مسافة 3 كيلومتر من الحبيلين.
1: عندما قامت ثورة 26 سبتمبر وجاء البيان من إذاعة صنعاء وصوت العرب، هنا الكفاح، هنا السلاح، حمل لبوزة سلاحه ودعا أبناء ردفان بقبائلها بنابر، قطيبي، محلئي، داعري، كافة أبناء ردفان، وقال لهم سنتوجه للدفاع عن ثورة 26 سبتمبر بعد 8 أيام فقط من إعلان الثورة. فتوجهوا معه 70 نفر أولا، ثم وصلوا عددهم إلى 700 نفر مقاتل، قاتلوا في صنعاء، في المحابشة، في بني حشيش، في اللحيم الداخلية، في حجة، وعقدوا اجتماع للعودة إلى الجنوب، وكانوا مسلحين بأكناد وعيلمانات، فعادوا إلى أرضهم. وعندما بلغ الخبر إلى الضابط السياسي البريطاني أرسل لهم رسالة بأن يسلموا أنفسهم وسلاحهم ويضعوا التزام بعزم عودتهم إلى شمال الوطن. فرد عليه لبوزة في كلمته الشهيرة: نحن عدنا إلى أرضنا ولن نعود إلى أرضكم.
2: من هنا بدأ لبوزة يرسم ويخطط للمعركة، بعد أن وصلت إليه الأنباء بتقدم الجيش البريطاني إلى وادي المصراع. وعند فجر 14 أكتوبر 1963 استعد لبوزة لبدء المعركة، فأسرع بتنفيذ الخطة التي رسمها.
0: فقسم الثوار الذين يزيد عددهم عن 70 مقاتلا إلى 4 مجموعات، وحدد لكل مجموعة مهامها وموقعها وقائدها. وعندما بدأ الصباح يرسل أشعته الذهبية، كان المقاتلون من أبناء ردفان قد سبقوا تلك الأشعة في النهوض من مرقدهم واستعدوا للقاء العدو، ولم يطل انتظارهم، فعند 8 من ذلك الصباح استعدوا للمعركة. فبدأ شهيدها الأول راجح غالب لبوزة ببث الحماس في نفوس مقاتليه قائلا لهم:
2: إذا انسحبت خطوة واحدة إلى الخلف فسوف ينسحب البقية 1000 خطوة، وأنا عمري كله لم أنسحب من أي معركة، وما شاء الله سيكون.
0: بهذه الخطوات الواثقة بنصر الله والإيمان القوي بعدالة القضية والتضحية من أجل عزة الوطن واستقلاله وحريته، تقدم الصفوف وبدأ بإطلاق النار على مقدمة القوات البريطانية، وتصدى لهم بقوة ولم يسمح لها بالانتشار أو التقدم.
1: كان لبوزة ومعه مجموعة من المقاتلين الذي شاركوا في ثورة 26 سبتمبر في جبل البدوي، ولكن كانت المعركة غير متكافئة. الجيش البريطاني كان يمتلك الطائرات وتقدم بالدبابات وعربات المدرعة والفيرس ومدافع الهوزر أيارمية، وجيش نظامي مدرب يعني مع أجهزة الاتصالات والتأمين، وهؤلاء كانوا لا يمتلكون إلا الأكناد والأخشاب وبنادق جرمل عيلمان، وكان لبوزة بندقه عيلمان ذات الصوتين، له صوتين لعيلمان. فبدأت المعركة من صباح يعني ذاك اليوم الساعة 6 يوم 4 أكتوبر، واستمرت المعركة حامية لن يعرف التاريخ مثيلها على الإطلاق.
2: وعند احتدام المعركة لجأت القوات البريطانية إلى القصف المدفعي المكثف، وكان التركيز على المجموعة التي كان يقودها الشهيد لبوزة في أكمة المضاجع، وكان الشهيد لبوزة قد تقدم على مجموعته هو وشخص آخر فيما رأى مقدمة القوات تراجعت للوراء.
0: وفي الساعة 11 ظهرا من يوم 2/14/1963 أصيب موقع لبوزة ب5 طلقات مدفعية ثقيلة، فأصابته منها شظية في الجانب الأيمن تحت الباط اخترقت جسده حتى الجانب الأيسر من جسمه، في حين كان قابضا على سلاحه يطلق النار على مؤخرة القوات.
2: سقط أول شهيد لمسيرة ثورة انطلقت من جبال ردفان بقيادته، فواصل رفاقه النضال، وامتدت الثورة إلى مناطق جنوب الوطن المحتل. ولو يدري ما يحصل اليوم في جنوب الوطن لقام من مقده يشعلها ثورة ضد الاحتلال السعودي الإماراتي ويطهر أرض الوطن من دنسهم. رحم الله الشهيد غالب بن راجح لبوزة.

0: الإعداد ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد علي السياني وذكرى جحار. في رحاب الخالدين من إخراج طاهر الحرازي. إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. 63 عاما مضت على اندلاع شرارة تلك الثورة المباركة المجيدة، ثورة الحق اليمني والبأس اليمني والإيمان والحكمة اليمانية والعزة الإيمانية في وجه المحتل البريطاني النجس البغيض. في ذلك اليوم الخالد 14 أكتوبر من العام 1963 كانت هذه الثورة، والتي أصبحت معلما مضيئا من معالم التاريخ اليمني المعاصر ومأثرة تخلدها الأجيال في ذاكرتها وفي وجدانها، وتحملها السنوات كذكرى محببة في كل عام وفي مثل هذا اليوم، لتذكر الأجيال أن شعب اليمن شعب لا يخضع أبدا ولا ينصاع للطغاة والمجرمين والغزاة، وخصوصا من هم من قبيل بريطانيا ذئب الاستعمار البغيض الشرير الذي ما وطئت قدماه أرضا إلا بثت فيها الفتن والقلاقل وكل أنواع البلايا. وهكذا تسنى لشعبنا اليمني المسلم العزيز التحرر من هذا الاحتلال في ذلك اليوم الأغر. والواضح أن احتلال بريطانيا لبلدنا العزيز وعلى مدى 128 عاما كان تتويجا لأطماع ظلت معتملة في أجندة هذا الاستعمار الخبيث، الاستعمار البريطاني تجاه اليمني خصوصا وتجاه هذه المنطقة على وجه العموم. هذه الأطماع التي بدأت مظاهرها في المنطقة من قبل ظهور النفط، وهذا على عكس ما يعتقد الكثيرون من أن محرك أطماع الاستعمار عموما في بلادنا العربية والإسلامية هو النفط والثروات، وهذا ليس دقيقا، فإلى جانب ذلك هناك محركات أهم تتعلق بالروح والهوية والثقافة وكل ما يتصل بقيم المقاومة للطغاة والغزاة والاعتزاز بالهوية والوازع الإيماني الذي يشكل عائقا أمام أجندات المستعمرين ومشاريعهم، وهذا هو المحرك الأول قبل النفط كما هو واضح. ولذلك لجأ الاستعمار الخبيث إلى العديد من الوسائل التضليلية والكيدية والماكرة لتغطية مآربه وأهدافه الخبيثة من وراء إقدامه على العدوان والغزو والاحتلال، سواء تعلق الأمر بجنوب بلدنا العزيز أو بالمناطق الأخرى التي ابتليت بهذا الاستعمار، سواء الاستعمار البريطاني أو الفرنسي أو غيره من أشكال وأجناس الاستعمار الغربي الأوروبي التي تفشت مظاهرها الخبيثة السرطانية في أنحاء كثيرة من العالم بما في ذلك عالمنا العربي والإسلامي. في مثل هذا اليوم وفي كل ذكرى تتداعى أمثال هذه الأبعاد والخلاصات الموضوعية التي تظهر حقيقة وعنوان هذه الثورة المجيدة الخالدة، ثورة 14 من أكتوبر في وجه المحتل البريطاني المقيت. فالرابع عشر من أكتوبر هو ثورة شعب يمني أبي حر لا يهادن الغاصبين والمحتلين ولا يقبل مساسا بدينه وكرامته وقداسة هويته وعرضه وأرضه. هو تاريخ مضيء بوهج الظفر والنصر على أعتى قوة احتلالية كانت تدعى في عالم إمبراطوريات قهر الشعوب وإذلالها وغصب مقدراتها بالإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس. وهذا التاريخ الثوري التحرري المشع هو في كل مناسبة سنوية كهذه ذاكرة شعب كان على الدوام صاحب الكلمة الفصل في معارك التصدي للأعداء والغزاة والمحتلين، ووطن عرف عبر التاريخ بمقبرة الغزاة. والاحتفال به قرع بالدليل الملموس ومنطق التجربة التاريخية في ذاكرة أعداء اليوم السعودي ومن معه من الغزاة والمعتدين وأدواتهم وحلفهم الشيطاني الملعون، علهم يصحون من سكرة عجرفتهم وإجرامهم واستكبارهم ويتذكرون أي شعب يواجهون وأي جبال يناطحون. بل إن عظمة الإيمان وقوة الإرادة والصمود هي اليوم لدى هذا الشعب الاستثنائي أضعاف أضعاف ما خبروه في الماضي القريب وحتى البعيد، بفضل ما أمنته ثقافته الإيمانية القرآنية الناهضة الفتية من مزيد الطاقة والعنفوان في إرادة العيش الحر الكريم العزيز والتصدي لكل عدو مهما كانت قوته وإمكاناته وجبروته يحاول مساسا به.
0: في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشلي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الأعزاء عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعينا الأعزاء في هذه الأثناء نتعرف إياكم على درجات الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ مراد البصلاني. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، سلام عليكم.
0: أسعد الله صباحك بكل خير. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
1: إن شاء الله تعالى الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بإذن الله تعالى. هطلت يوم أمس أمطار هذه على محافظة سقدرة، حسيت كمية درجة الأمطار فيها 50 مليمتر، جعلها الله أمطار خير وسقيا بركة. وعلى توقع الطقس في المناطق الجبلية أجواء صحوة إلى غامستين تتحول تدريجيا وهطول أمطار رعدية متفاوت الشتاء إذا محافظات لحج تعز الطالع غيمة دمر والمحويت وحجة. المناطق الصحراوية أجواء صحوة إلى غامستين بشكل عام. المناطق الساحلية وأرخبيلس وقدرة أمطار رعدية متفادة الشدة على أرخبيلس وقدرة وأجيال من سهل تهمة، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مدخل باب المندب والساحل الغربي. وعليه يحدد المركز الوطني الأرصاد والإنذار المركز للإخوة المواطنين وسائق المركبات في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول. العواصف الرعدية وينصح باتباع إجراءات السلامة تدني الرؤية الأفقية في الطرقات والمرتفعات الجبلية. كما ينبه الأخوة مرتادي البحر والصيادين ورباب بنت السفن مضرب البحر وارتفاع الموج في مدخل باب المندب والساحل الغربي. درجة الحرارة العظمى والصغرى متوقع لبعض المدن اليمنية صنعاء 27-11 درجة، عدن 33-25، تعز 28-17 درجة، المخلد 130-26، الحديدة 34-28، إب 27-13 درجة، صعدة 28-13 درجة، مارب 34-20، المحوي 26-12 درجة، عمران 28-9 درجات، حجة 29-18 درجة، وأخيرا في البيضاء 28-11 درجة. هذا كل ما لدي المركز الأرصاد، دمتم سالمين.
0: شكرا جزيلا لك من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ مراد البصلاني.
1: والشكر أيضا موصول لكم.
2: دليل حماية المدنيين. ما هي أكثر الأماكن أمنا في البناء؟ اختر غرفة داخلية ذات أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ. سكان الطوابق العليا في مبنى يتألف من أكثر من 3 طوابق عليهم النزول طابقين، وذلك لأن أرضية الطوابق السفلية تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد القصف. تجنب التواجد في خط مواجهة لنافذة أو باب خارجي. ضع في الحسبان الخطورة الشديدة للزجاج المتطاير. قم بإزالة أي من المرايا أو الزجاج أو الأشياء الثقيلة التي يمكن أن تقذف باتجاهك وتسبب لك إصابة نتيجة الانفجار. يمكنك أيضا دعم النوافذ باستخدام أكياس الرمل. دليل حماية المدنيين. إذا كنت في الخارج في منطقة تتعرض للقصف، أخطر تصرف هو أن تركض للاختباء. كل ما عليك فعله هو أن تستلقي على جانبك مع شبك اليدين خلف الرأس. أغلق أذنيك وعينيك وافتح فمك لتخفف من أثر الصدمة، وذلك لأن الشظايا والحطام تتطاير غاليا. أما إذا كنت داخل المنزل فابتعد عن النوافذ والجدران خاصة الخارجية منها. حاول إغلاق منابع الغاز وإطفاء الأنوار. استلقي على الأرض بنفس الطريقة السابقة بجانب شيء صلب لتقليل مخاطر الإصابة. إذا كنت تقود عربة آلية توقف فورا، أطفئ المحرك والأضواء، اتجه إلى أقرب ملجأ، وإن لم يتوفر فاستلقي على الأرض بذات الطريقة السابقة. دليل حماية المدنيين. بعد انتهاء الهجوم لا تقترب من مكان القصف، وحاول منع اقتراب المدنيين وتجمعهم في المكان، لأن ذلك يعيق عمل الدفاع المدني. كما أنه من المعلوم أن التكتيك الأكثر شيوعا هو قصف المبنى مرة أخرى في وقت يتراوح ما بين 30 ثانية وخمس دقائق فور تجمع الحشود. لا تحاول انتشال المصابين من تحت الأنقاض، لأن ذلك قد يضاعف إصابتهم. دع العمل للمختصين، فهم يعرفون الطرق الأنسب والأكثر أمنا لانتشار الضحايا. لا تقترب ولا تلمس الأجسام الغريبة، قد تكون قنابل غير منفجرة، أبلغ المختصين عنها. دليل حماية المدنيين: في حال تعرض المبنى أو الملجأ الذي تقطن فيه للقصف، حاول أن تجد الطريق الأكثر أمنا للخروج وابتعد بسرعة عن المنطقة المستهدفة. في حال كنت عالقا، حاول أن تنتقل إلى أكثر منطقة متماسكة حولك. لا تستهلك طاقتك بالصراخ، استخدم يديك والمواد المتاحة حولك والتي تصدر أصواتا تدلل فريق الإنقاذ إلى مكانك. لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات في حال كان هناك تسرب للغاز. إذا حصرت بين نيران أو دخان، ابقى على مستوى الأرض حيث الهواء أكثر نقاء ونظافة، وغطي أنفك بقطعة قماش وتنفس ببطء.

0: البداية بالعناوين. رئيس مجلس النواب يوجه رسالة شديدة اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة مفندا بيان مجلس الأمن ومنهيا المزاعم بشأن الملاحة البحرية. القوات المسلحة تنفذ عملية عسكرية نوعية تستهدف مطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض والظهران بصواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مسيرة. وزارة الصحة تدين جرائم طيران العدو ومرتزقته في تعز ومارب وصعدة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مدنيين بينهم نساء ومهاجرون أفارقة. تأكيد إيراني على جاهزية القوات المسلحة والعزلة الاستراتيجية لأمريكا. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. وجه رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوريتش، أعرب فيها عن استنكاره لبيان مجلس الأمن الصادر في 9 من أكتوبر 2026 واصفا إياه بالمنحاز للنظام السعودي. وفند الراعي مزاعم المبعوث الأممي حول وجود تهديدات للملاحة البحرية للبحر الأحمر وباب المندب، مؤكدا سلامة حركة السفن باستثناء المرتبطة بالتحالف في إطار معادلة الحصار بالحصار. استعرضت الرسالة إحصائيات وزارة الصحة بتجاوز ضحايا 60,000 شهيد وجريح ووفاة أكثر من 1.4 مليون جراء الحصار، محملة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية عن التخلي عن دورهما الإنساني طوال 12 عاما. أوضحت الرسالة أن التصعيد السعودي الاستباقي ب 2500 غارة وصاروخ على مطار صنعاء اضطر اليمن للرد بالمثل، داعية الأمم المتحدة للعدول عن ازدواجية المعايير والضغط لوقف العدوان ورفع الحصار الشامل. أعلن المتحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أمس أن القوات المسلحة تمكنت من استهداف طائرة حربية سعودية نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو، وأوضح أن الطائرة المستهدفة أقلعت من قاعدة الطائف وتمت إصابتها إصابة مباشرة وهي معرضة للسقوط. وفي وقت سابق أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض، وذلك تنفيذا لما التزمت به في تحذيراتها للعدو السعودي. وأوضحت القوات المسلحة أن العملية جاءت ردا على العدوان السعودي الغاشم على العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، وفي إطار عمليات الردع تجاه المعتدي السعودي الذي استهدف بلدنا وشعبنا خلال فترة التصعيد ب 2281 غارة جوية وصاروخا ارتكب من خلالها عشرات الجرائم. وذكرت أن العملية نفذت بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله وتسببت بدمار ونشوب حرائق في المواقع المستهدفة. وأكدت أن عملياتها باتجاه العمق السعودي ستستمر خلال الأيام القادمة باستهداف مطارات العدو السعودي ومنشآته النفطية وستكون عواقبها عليه وخيمة. وحذرت كافة شركات الملاحة العالمية والمواطنين والعاملين في تلك المطارات والشركات بالابتعاد عنها والإخلاء الفوري لها كونها أصبحت أهدافا مشروعة، مشيرة إلى استمرارها في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وفي ذات السياق نصح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ المساهمين في شركة أرامكو التخلص من أسهمهم فيها حتى لا يتعرضوا لخسائر في الأيام القادمة. إلى ذلك، بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية لطرد تحشيدات العدو السعودي في مطار ذباب بمحافظة تعز وإحراق واغتنام عدد من آلياته وأسر عدد منهم ضمن عملية البأس والتنكيل، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وأظهرت المشاهد الاستهداف الواسع الذي نفذه أبطال قواتنا المسلحة باتجاه مواقع تحشيدات العدو السعودي ودحرهم وتوثيق ضربات متنوعة الأسلحة أدت إلى إعطاب الكثير من الآليات وفرار العناصر ووقوع عدد منهم في الأسر واغتنام آليات عسكرية متنوعة. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 42 غارة جوية وصاروخا استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ولحج ومارب وعمران وجزيرة ميون من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران. وأوضح العميد سريع أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدنا بلغ 2323 غارة جوية وصاروخا، وأكد أن استهداف جزيرة ميون بالقصف الجوي والصاروخي من قبل العدو السعودي يهدد خطوط الملاحة البحرية بشكل مباشر، محملا المعتدي السعودي أي تبعات جراء ذلك وما سينتج عنه من تهديد لسلامة الملاحة البحرية. إلى ذلك، شن طيران العدو السعودي في الساعات الأولى من اليوم الخميس غارات على العاصمة صنعاء. وفي وقت سابق أكدت وزارة الصحة والبيئة استشهاد وإصابة 5 نساء جراء استهداف طيران العدو السعودي لمنطقة بني عامر بمديرية الشمايتين في محافظة تعز، مجددة التأكيد على أن الاستهداف المباشر للمدنيين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة دكتور أنيس الأصبحي استشهاد رجل وإصابة زوجته إثر قصف مدفعي لمرتزقة العدو على منزلهم في الرام الأعلى بمديرية حيفان بتعز. وفي محافظة الحديدة، شن طيران العدو السعودي غارة جوية استهدفت منزل أحد المواطنين في منطقة القطيع بمديرية المراوعة، بالتزامن مع شن طيران العدو 4 غارات على مديرية حريب بمارب وإصابة 4 أشخاص بينهم 2 من المهاجرين الأفارقة بنيران العدو السعودي في مديريات منبه وباقم وقطابر الحدودية بصعدة. وعلى صعيد متصل، أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية بأشد العبارات الجرائم والاعتداءات الإرهابية التي ارتكبها العدو السعودي ومرتزقته في محافظتي تعز وصعدة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء ومهاجرون أفارقة جراء القصف الجوي والمدفعي على القرى والمنازل السكنية في يوم احتفال الشعب اليمني بعيد ثورة 14 أكتوبر المجيدة. وأكد البيانان أن الاستهداف المباشر للمدنيين والمهاجرين يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني واتفاقيات حماية اللاجئين، محملين النظام السعودي المسؤولية الكاملة ومطالبين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالخروج عن صمتها وتوفير الحماية للمدنيين وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب. أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى حقيقة شائعات مرتزقة العدو السعودي حول أسر قيادات في القوات المسلحة في محافظة تعز، مؤكدا أنه لا صحة لما تروجه أبواق العدو، وأشار إلى أنه من تم أسرهم موظفون في وزارة الداخلية نزلوا في مهمة ترتيب وتأمين السجن المركزي في المحافظة بعد سيطرة القوات المسلحة عليه، ونظرا لتداخل الجبهات أخطأوا في الطريق ودخلوا إلى منطقة ما تزال تحت سيطرة مرتزقة العدو وتم محاصرتهم وأسرهم، واصفا ما حصل بأنه أمر طبيعي واعتيادي ولا يمثل نصرا استراتيجيا. ولفت إلى أن المعركة لا تزال قائمة، وأن أبطال القوات المسلحة تمكنوا خلال هذه المواجهة من أسر أكثر من 700 أسير من جبهات تعز، بينهم العشرات من القيادات العسكرية الوازنة، محملا مرتزقة العدو مسؤولية حماية جميع الأسرى والداعي للجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارتهم. صدرت عدة بيانات عن الأحزاب والمكونات السياسية بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 أكتوبر المجيدة، أكدت في مجملها على حق الشعب اليمني المشروع في مقاومة أي وجود أجنبي ومواجهة العدوان والحصار بكافة الوسائل واستكمال تحرير كامل التراب الوطني. وثمنت البيانات الانتصارات الميدانية الكبرى للقوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، مباركة الضربات النوعية في العمق السعودية، وشددت المكونات على أهمية رصد الصفوف ورفض الوصاية والاحتلال، مجددة الدعوة للمغرر بهم للاستفادة من العفو الرئاسي والعودة إلى صف الوطن، ومؤكدة التضامن الثابت مع قضايا الأمة وفي مقدمتها الشعبان الفلسطيني واللبناني في مواجهة العدوان الصهيوني. كشفت وثائق صادرة عن وزارة الدفاع السعودية حصلت عليها قناة المسيرة عن تقييمات لمرتزقة الساحل الغربي، مؤكدة ارتباط المرتزقين طارق وعمار صالح المباشر بالإمارات وتلقيهما الدعم منها دون أي حاضنة شعبية. وأوضحت الوثائق إدارة عمار صالح لجهاز أمني تحت إشراف ضابط إماراتي وتورطه في تهريب الأموال والأسلحة للدعم السريع بالسودان، ما يسلط الضوء على عمق النفوذ الإماراتي وطبيعة صراعات أجنحة العدوان في المنطقة. واصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بارتكابه 23 خرقا أسفرت عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين، وتركزت الاعتداءات بالقصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتجريف في مدينة غزة ومخيم جباليا وخان يونس ودير البلح ومخيم البريج وسط تحريق مكثف للطائرات المروحية والمسيرة. واصل العدو الصهيوني خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان بتنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي وتمشيط رشاشي استهدف بلدات صربين والمنصوري وحداثة وكفر تبنيت والنبطية الفوقة والخيام وبيت ليف ووادي زبقين والغدير، وترافق ذلك مع تقدم لآليات العدو في وادي زبقين بغطاء من المسيرات وسط تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في أجواء كسروان وجزين والهرملة. الخبر الأخير في هذه النشرة، أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرمينية والمساعد السياسي للحرس الثوري العميد يدالله جواني جاهزية القوات المسلحة الحتمية لردع أي تهديد وإفشال حسابات العدو. وأوضح أكرمينية أن واشنطن تعاني عزلة استراتيجية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، مشددا على القوة الناعمة والمعنوية في مواجهة الروايات المعادية، فيما أشار جواني إلى أن تداعيات الحرب غيرت موازين القوى إقليميا ودوليا وتسببت في تراجع النفوذ والأضرار بالقوات الأمريكية بالمنطقة، مؤكدا أن التلاحم الشعبي والانتشار الدفاعي الشامل كفيلان بإسقاط الحرب الإدراكية والاقتصادية وتحقيق النصر. نشرتنا الإخبارية انتهت، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس مجلس النواب يوجه رسالة شديدة اللهجة للأمين العام للأمم المتحدة مفندا بيان مجلس الأمن ومنهيا المزاعم بشأن الملاحة البحرية. القوات المسلحة تنفذ عملية عسكرية نوعية تستهدف مطار خالد الدولي ومصفات أرامكو في الرياض والظهران بصواريخ بالستية ومجنحة وطائرات مسيرة. ووزارة الصحة تدين جرائم طيران العدو ومرتزقته في تعز ومارب وصعدة والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة مدنيين بينهم نساء ومهاجرون أفارقة. تأكيد إيراني على جاهزية القوات المسلحة والعزلة الاستراتيجية لأمريكا. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، دمتم بخير.
1: دليل حماية المدنيين. ما هي أكثر الأماكن أمناً في البناء؟ اختر غرفة داخلية ذات أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ. سكان الطوابق العليا في مبنى يتألف من أكثر من 3 طوابق عليهم النزول طابقين، وذلك لأن أرضية الطوابق السفلية تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد القصف. تجنب التواجد في خط مواجهة لنافذة أو باب خارجي. ضع في الحسبان الخطورة الشديدة للزجاج المتطاير. قم بإزالة أي من المرايا أو الزجاج أو الأشياء الثقيلة التي يمكن أن تقذف باتجاهك وتسبب لك إصابة نتيجة الانفجار. يمكنك أيضا دعم النوافذ باستخدام أكياس الرمل. دليل حماية المدنيين. إذا كنت في الخارج في منطقة تتعرض للقصف، أخطر تصرف هو أن تركض للاختباء. كل ما عليك فعله هو أن تستلقي على جانبك مع شبك اليدين خلف الرأس. أغلق أذنيك وعينيك وافتح فمك لتخفف من أثر الصدمة، وذلك لأن الشظايا والحطام تتطاير عاليا. أما إذا كنت داخل المنزل فابتعد عن النوافذ والجدران، خاصة الخارجية منها. حاول إغلاق منابع الغاز وإطفاء الأنوار. استلقي على الأرض بنفس الطريقة السابقة بجانب شيء صلب لتقليل مخاطر الإصابة. إذا كنت تقود عربة آلية، توقف فورا، أطفئ المحرك والأضواء، اتجه إلى أقرب ملجأ، وإن لم يتوفر فاستلقي على الأرض بذات الطريقة السابقة. دليل حماية المدنيين. بعد انتهاء الهجوم، لا تقترب من مكان القصف، وحاول منع اقتراب المدنيين وتجمعهم في المكان، لأن ذلك يعيق عمل الدفاع المدني. كما أنه من المعلوم أن التكتيك الأكثر شيوعا هو قصف المبنى مرة أخرى في وقت يتراوح ما بين 30 ثانية وخمس دقائق فور تجمع الحشود. لا تحاول انتشال المصابين من تحت الأنقاض، لأن ذلك قد يضاعف إصابتهم. دع العمل للمختصين، فهم يعرفون الطرق الأنسب والأكثر أمنا لانتشال الضحايا. لا تقترب ولا تلمس الأجسام الغريبة، قد تكون قنابل غير منفجرة. أبلغ المختصين عنها. دليل حماية المدنيين. في حال تعرض المبنى أو الملجأ الذي تقطن فيه للقصف، حاول أن تجد الطريق الأكثر أمنا للخروج، وابتعد بسرعة عن المنطقة المستهدفة. في حال كنت عالقا، حاول أن تنتقل إلى أكثر منطقة متماسكة حولك. لا تستهلك طاقتك بالصراخ، استخدم يديك والمواد المتاحة حولك والتي تصدر أصواتا تدلل فريق الإنقاذ إلى مكانك. لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات في حال كان هناك تسرب للغاز. إذا حصرت بين نيران أو دخان، ابقى على مستوى الأرض حيث الهواء أكثر نقاء ونظافة، وغطي أنفك بقطعة قماش وتنفس ببطئ.

تغشى الوغى تغشاه وغشاه وغشاه لا عاش من منا وقف يوم لا عاش أمه على الناموس والعزة تنشاه.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما سمح الكوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمراني. ومن إدارة الأخبار ميسون الرديني، يونس جغمان، وسميح عز الدين. نظم ومعلومات محمد المتوكل. من الصيانة صالح الشيعاني. مكتبات محمد سنهوب. هندسة صوتية يحيى مهدي. ومن الإخراج عبد الله حسين الوشلي. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير.

يقول الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيطول كلامك مع الناس وتختصره مع الله سبحانه وتعالى؟ قد يعيش الإنسان بين أهله وتحيط به الوجوه وتملأ الأصوات يومه، ويشعر بوحشة لا يفسرها بعد الناس. فالقلب إذا ابتعد عن الله افتقد سكينته، ولو امتلك الدنيا وما فيها. نبحث عن الطمأنينة في كل مكان، وننسى أنها بالقرب من الله تعالى وذكره والأنس بطاعته. والله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالغربة ليست أن تكون بعيدا عن الناس، بل أن يبتعد قلبك عن رب الناس. فبالقرب منه تجد أنسا لا تصنعه الحشود، وسكينة لا تشتريها الأموال. فإذا استوحش قلبك رغم كثرة من حولك، فتفقد صلتك بمن لا يستغني عنه قلبك أبداً.

ما أجمل ما ترتقي به النفوس أن نتعلم كيف نكون عظماء بأخلاقنا قبل أقوالنا، وكيف ننتصر على أوجاعنا بالعفو، وعلى قسوة الآخرين بالإحسان، وعلى الخلافات بصلة الأرحام، وعلى مخاوفنا بقول الحق. اعفو عمن ظلمك، فالعفو رفعة للنفس وراحة للقلب. وصل من قطعك، فالأخلاق الأصيلة لا تتغير بتغير معاملة الناس. وأحسن إلى من أساء إليك، فكن صاحب مبدأ لا أسيرا لردود الأفعال. وقل الحق ولو على نفسك، فصدقك مع الله ومع الناس هو أساس كرامتك واطمأنينة قلبك. ليست القوة أن نرد الإساءة بمثلها، ولا أن ننتصر في كل خلاف، بل أن نملك أنفسنا حين نغضب، ونحفظ أخلاقنا حين يسيء إلينا الآخرون، ونبقى أوفياء للمبادئ التي نؤمن بها. ونسأل الله دائما قلوبا تعفو، ونفوسا تحسن، وألسنة تصدق مع الله تعالى، وأخلاقا ترضي الله تعالى عنا، وأن يجعل لنا مفاتيحا للخير، وأن يجعلنا مفاتيحا للخير ومغاليقا للشر.

الراحة الحقيقية التي نبحث عنها دائما تكمن في خيار التخلي، التخلي عن زمام الأمر وتسليمه إلى اليد التي لا تنام والعين التي لا تغفل والحكمة التي لا تخطئ. تفويض الأمر إلى الله تعالى لا يعتبر استسلام ضعف، بل هو إقرار بالقوة، قوة من أدرك أن عقله قاصر وعلمه محدود وأن الله تعالى هو واسع العلم والحكمة. استشعار معية الله ليست مجرد كلمات، هي أن تنام وقلبك هادئ لأنك تعلم أنك تحت رعاية من لا تنام عينه، وأن تمشي مطمئنا لأن الذي تكفل بك كافيك. فأره عقلك من ثقل الأسئلة كيف ومتى ولماذا وإلى أين، وأرح قلبك من خوف ماذا لو. الله كافيك وسيكفيك همك ويكفيك نقصك وقلقك، فأبشر ما دام الأمر بيد الله، والعاقبة خير والنهاية أمانة والطريق محفوظ. سلمها فقط لله تعالى واعمل ما عليك، وسترى كيف سيدبرها لك.

إذن كل يوم جديد نبدأ معه بداية جديدة. لا تنتظر أن تتغير ظروفك حتى تبدأ، ابدأ وستبدأ ظروفك بالتغير معك. قد تكون أمامك اليوم فرصة صغيرة، خطوة بسيطة، أو قرارا يبدو عاديا، لكنك لا تعرف إلى أين يمكن أن يقودك هذا القرار إذا أحسنت استغلاله واستمريت عليه. لا تؤجل ما تستطيع فعله اليوم، ولا تسمح للتجارب السابقة أن توقفك. لا تجعل الخوف أكبر من طموحك، ازرع اليوم واصبر على ثمار الغد. وتذكر دائما أن النجاح لا يصنعه الحماس وحده، بل يصنعه شخص يواصل العمل حتى عندما لا يجد الحماس. اجعل من هذه الأيام واجعل من هذا اليوم محطة جديدة. جدد فيها نيتك، رتب أهدافك، وارفع سقف طموحك، وخذ خطوة حقيقية نحو ما تتمناه.

صباح اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. إذن مستمعينا الأعزاء، مسألة الصراع وما نعيشه هذه الأيام من صراع شديد بين الحق والباطل، هو لا يعتبر ظاهرة مستجدة في حياة البشرية، بل هو الحقيقة الأزلية التي بدأت مع أول لحظة للاستخلاف الإنساني، كما يشير إليها القرآن الكريم في قوله تعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. إبليس هو عدو الإنسان الأول، أقسم أن يجعل حياة الإنسان ميدانا للفتنة والانحراف، وجعل من معركة الإغواء والانحراف والتضليل معركته الدائمة. ومنذ ذلك الحين وإلى اليوم وجدت في كل مرحلة من مراحل التاريخ جبهتان متقابلتان: جبهة تحمل لواء الحق وترنو إلى طاعة الله تعالى وبناء الحياة وفق منهجه، وجبهة أخرى تمثل الباطل وتسعى إلى الهيمنة والفساد والصد عن سبيل الله. وما نشاهده الآن من أحداث وما يسعى إليه العدو السعودي من سعي حثيث للهيمنة والفساد والصد عن سبيل الله، وما يقوم به المجاهدون الأبطال من محاولة لردع هذا العدو في ميادين الجهاد وبالاستهداف المباشر اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى للعمق السعودي، يجعلنا نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا في هذا الصف وفي هذا الذي الفريق الذي يدافع عن الحق ويسعى لرفع كلمة الله، عكسا من أولئك الذين يسعون لرفع كلمة الشيطان ويدخلون اليهود إلى المسجد إلى مكة المكرمة والمسجد النبوي. بفضل الله سبحانه وتعالى تحققت الكثير من الانتصارات على أيدي مجاهدين الأبطال وشاهدناها موثقة بعدسة الإعلام الحربي. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم النصر والثبات.

الصراع مع العدو الصهيوني والأمريكي من لا زال يظن أنه صراع مصالح فقط أو تنافس على النفوذ فهو يغفل حقيقة البعد العقائدي العميق. هذا الصراع يعتبر صراع وجودي يستهدف ديننا وعقيدتنا وكرامتنا وهويتنا ومقدساتنا وثرواتنا وكل أسباب قوتنا ونهضتنا. وشاهدنا ذلك يعني هذه السنوات الأخيرة في الحقيقة كشفت الكثير من الحقائق عما كان يسعى له العدو سواء من خلال واقع الميدان وما كشفه الصراع مع العدو الأمريكي والإسرائيلي المباشر أو ما كشفه أيضا الخلايا التجسسية التي تم القبض عليها. العدوان المستمر على غزة، فلسطين، والحرب التي تشن على اليمن، المؤامرات التي تشن أو تنهش جسد سوريا هي تجليات لهذا الصراع التاريخي. الأعداء لم يتحركوا بدافع الخوف من خطر عسكري آني، بل تحركوا لأن هناك وعي مقاوم ونهج تحرري وإرادة شعبية تريد التخلص من التبعية والاستعمار، وهذا بالطبع ما يكرهه المستكبرون، لأن هذا الصراع ليس جديد على أمتنا. سعت بكل الوسائل بما فيها المعاهدات والتنازلات الكثيرة التي قدمتها طمعا في الاستقرار والسلام. يعني شاهدنا بالأخص الشعب الفلسطيني كم قدم من تنازلات، لكن للأسف أن العدو كان يرفض وينكث دائما وأبدا، والتعامل معه بأسلوب الاسترضاء والتنازلات لم يعد يجدي أبدا، بل أصبح اليوم الجهاد والمواجهة والمقاومة والاستعداد بكل ما نستطيع من أدوات القوة والإيمان، والحل هو الحل الذي أمرنا الله تعالى به كما في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وبالتأكيد يعني بما أننا بفضل الله سبحانه وتعالى نتمسك بهذه المسيرة القرآنية وبهذا المنهج القرآني الذي يمثل لنا فيه الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأسوة والقدوة في مسيرته، علينا أن نأخذ الدروس والعبر ونتحرك بدافع إيماني جهادي نستطيع من خلاله أن ندحر الأعداء بإذن الله سبحانه وتعالى بكل قوة. ولا ننسى دائما أن نعيد الفضل لله دائما وأبدا في كل انتصار لنا.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. تمكنت القوات المسلحة من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو أثناء قدومها من قاعدة الطائف، وذلك بتزامن مع تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت شركة أرامكو ومطار خالد ومصفات أرامكو بالرياض والظهران بدفعة صواريخ بالستية ومجنحة ومسيرات، ردا على 2281 غارة وعدوان سعودي، مع تحذير الملاحة والعمال بالإخلاء والتأكيد على استمرار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. نفذت قواتنا المسلحة عملية البأس والتنكيل ودحرت تحشيدات العدو السعودي بمطار ذباب في تعز، ودمرت واغتنمت آلياته وأسرت عددا من عناصره، في حين ارتكب العدو 42 غارة جوية وقصفا صاروخيا طال العاصمة صنعاء والمدنيين بتعز ولحج ومارب وعمران وجزيرة ميون، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين والنساء ومهاجرين أفارقة. أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى عدم صحة ادعاءات أسر قيادات عسكرية بتعز، مؤكدا أن المحتجزين موظفون أخطأوا الطريق أثناء تأمين السجن المركزي، وكاشفا عن أسر القوات المسلحة لأكثر من 700 عنصر من المرتزقة بينهم قيادات، ومحملا العدو مسؤولية حماية الأسرى ودعوة الصليب الأحمر لزيارتهم. أدانت شبكة تعز للحقوق والحريات إقدام المرتزقة على تهريب أكثر من 1200 سجين خطير ومدان بجرائم إرهاب وقتل واستخدام المواطنين كدروع بشرية بتعز، فيما كشفت وثائق رسمية لوزارة الدفاع السعودية مسربة ارتباط طارق وعمار صالح بالإمارات وإدارتهما لأجهزة مشبوهة وتهريب الأسلحة للسودان دون أي حاضنة شعبية. واصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بارتكابه 26 خرقا جديدا وقصف جوي ومدفعي أدى لاستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين في غزة وجباليا وخان يونس ودير البلح والبريج وسط تجريف للأراضي وعمليات نسف للمنازل. وفي جنوب لبنان أصيب مواطنان أحدهما طفل إثر غارة استهدفت بلدة حداثة بقضاء بن تجبيل بتزامن مع قصف مدفعي صهيوني طال وادي زبقين وبلدة سربين. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية، وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك. الهيئة العامة للزكاة.
3: عض كلب، داء الكلب، السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: هيا، ما بتكتب، ما بتخطط، ما بتشخبط،
5: بينكتب رسالة حب واعتذار.
4: لمن؟
5: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف الشوارع.
4: ما رأيك تغني لهن؟
5: وهذا يصبر. أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
4: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
5: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات وامنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
4: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
5: كلام في محله.
6: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
7: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
8: عيلطف الله، ما نفعل لها.
7: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة،
8: نسينا،
7: ومن سلامة الخرطوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
8: وهذا ما يقع به؟
7: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
8: خلاص جل من لا يسهو،
7: السلامة تشتي الحرص.
8: وما نفعل؟
7: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة.
8: إن شاء الله.
7: سيدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
8: هيا أقوم أفعلهن الآن وارقد بأمان.
9: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.

نشاهده كل يوم عبر عدسة الإعلام الحربي والانتصارات الكبيرة التي تتحقق. هناك قراءة في التحولات العسكرية التي شهدتها المواجهة بين اليمن والسعودية، وكيف برزت استراتيجية الحصار بالحصار بوصفها إحدى أدوات الضغط وتغيير معادلات الصراع، وملامح تطور أيضا القدرات العسكرية اليمنية وانعكاساتها على مسار المواجهة وموازين القوة في المنطقة.

أخذ المشهد العسكري اليمني منحا بالغ الأهمية مع اتساع العمليات على امتداد أكثر من جبهة، وتزامن التقدم الميداني في محافظة تعز مع ضربات عسكرية وصلت إلى قلب العمق السعودي، واستهدفت منشآت نفطية ومطارات ومواقع عسكرية حساسة في وقت كانت فيه التحشيدات السعودية تتعرض لضربات متلاحقة في الجوف ومارب وتعز والساحل الغربي. المشهد الذي تكشفه الوقائع المتتابعة بين 3 و 6 أكتوبر لعام 2026 يرسم صورة لمواجهة دخلت مرحلة جديدة من حيث اتساع الجغرافيا وتنوع أدوات الاشتباك وطبيعة الأهداف ومستوى الضغط الواقع على العدو السعودي. ففي الوقت الذي كانت فيه القوات المسلحة اليمنية تطرد تحشيدات العدو السعودي بعيدا عن مديرية تعز وتحقق تقدما ميدانيا، كانت الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة اليمنية تضرب أهدافا في الرياض ورابغ وخريص وعسير ونجران وجيزان، بينما بدأت صورة الأقمار الصناعية تكشف حجم الحرائق والدخان في عدد من المنشآت الحيوية السعودية. وهذه الصورة تمنح العمليات الأخيرة أهمية تتجاوز نتائج كل ضربة منفردة، لأنها تكشف اتساع دائرة الاشتباك من خطوط التماس المباشرة إلى العمق الاستراتيجي، ومن الجبهات البرية إلى المطارات والمنشآت النفطية ومجال الطيران، وصولا إلى البنية الحيوية المرتبطة بالاقتصاد والطاقة. بدأت التطورات الكبرى من محافظة تعز، حيث نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليات واسعة لاستكمال تطهير مناطق كانت تشهد تحشيدات تابعة للعدو السعودي، وتمكنت من السيطرة على سامع والتربة والشمايتين، ثم توسعت العمليات لتشمل المعافر والمواسط قبل أن تصل في 6 أكتوبر إلى مديرية الصلو. هذه التطورات تحمل دلالة عسكرية واضحة، فالقوات اليمنية لم تتعامل مع التحشيدات باعتبارها تجمعات ثابتة تنتظر الهجوم، وإنما لاحقتها في مناطق انتشارها وضربت آلياتها وتجمعاتها وطاردت العناصر التي حاولت التقدم، وأجبرت تشكيلات جوية سعودية على مغادرة أجواء تعز بعد التصدي لها بصواريخ أرض جو محلية الصنع.

0: وفي الجوف تعرضت التحشيدات السعودية لضربات دفعتها إلى التراجع في المناطق الشرقية، مع إحراق عدد كبير من الآليات وسقوط عشرات القتلى والجرحى وملاحقة العناصر التي فرت إلى الصحراء. وفي مارب امتدت عملية الاستهداف إلى شرق رغوان في صورة تؤكد أن التحشيد السعودي وجد نفسه أمام جغرافيا واسعة من النار والاستهداف المتواصل.
1: بين أندية المواصلة الآن يتقدمون.
0: أما في تعز فقد حملت عملية السيطرة على المواسط دلالة سياسية وميدانية خاصة، نظرا لوجود منزل المرتزق رشاد العليمي في المديرية، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية إحكام السيطرة على المنزل وطرد التحشيدات السعودية من المنطقة بالتزامن مع لقاء موسع لمشايخ وشخصيات ووجهاء وأعيان المحافظة، أعلن عن رفض التحشيدات السعودية وتأييد معادلة الحصار بالحصار.
2: مبارك علماء وخطباء محافظة تعز العمليات المباركة والمسددة للقوات المسلحة اليمنية التي تستهدف التحشيدات العسكرية التكفيرية للعدو السعودي التي يحشدها لسفك الدم اليمني وتكريس وصايته على اليمن، ويدعون كل المغرر بهم والمخدوعين لمراجعة حساباتهم ومواقفهم واغتنام فرصة العفو العام التي أطلقتها القيادة السياسية.
0: وهكذا أصبحت الجغرافيا التي أرادت السعودية استخدامها منصة ضغط على اليمن تتحول تدريجيا إلى مساحة مكلفة للتحشيد نفسه.
1: تم بعين الله إسقاط المعسكر الأمن المركزي في مديرية التربة، وتم تنكيل بأعداء الله والغنائم بالأطقم من أسلحة، من قناصات، من شياكين، من قواذف، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، والله ناصرنا وهو حسبنا ونعم الوكيل.
3: شردوا يا ربي لك الحمد، وأن يبعث لكم يولكم الأدبار ثم لا ينصرون.
4: هذه غارات الطيران الهستيرية يستهدف بها المواطنين وبيوت المواطنين.
5: هذه غارات الطيران السعودي.
0: مع اتساع الخسائر الميدانية للتحشيدات التابعة لها، انتقلت السعودية إلى مستوى أكثر وضوحا في المشاركة المباشرة بعدما سعت جاهدة للتواري عن المشهد، حيث أعلن العدو السعودي في 5 أكتوبر عن مشاركة 100 طائرة حربية في عملية عسكرية واسعة في باب المندب، تزامنا مع عشرات الغارات الجوية التي استهدفت مناطق مختلفة

وفي موازاة ذلك شهدت مناطق يمنية جرائم وانتهاكات بحق أسرى وشهداء تضمنت دهس أسرى من القوات المسلحة بالمدرعات وتصوير الجريمة، إلى جانب التنكيل بجثامين شهداء في محافظة تعز. المشهد يكشف طبيعة التصعيد الذي لجأت إليه السعودية عندما وجدت تحشيداتها تحت ضغط ميداني متزايد، فالغارات ارتفعت بصورة متتابعة، ووصل عددها في 3 أكتوبر إلى 60 غارة وصاروخا، ثم ارتفع إجمالي الغارات منذ بداية التصعيد إلى 1410 غارات، قبل أن يرتفع الرقم في 4 أكتوبر إلى 1460 غارة، وفي 5 أكتوبر إلى 1576 غارة وصاروخا. وأمام هذا التصعيد جاء الرد اليمني المؤكد بأن التصعيد بالتصعيد والنار بالنار. في 3 أكتوبر نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية باستخدام عدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، استهدفت شركة أرامكو في الرياض، وأعلنت تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة أدت إلى اشتعال النيران في المواقع المستهدفة.

ثم جاءت المعطيات التي رصدتها الأقمار الصناعية لتمنح الحدث بعداً إضافياً، حيث أظهرت صور منشورة عبر وكالة رويترز سحابة ضخمة من الدخان والنيران تتصاعد من محيط منشأة تابعة لأرامكو في العاصمة السعودية، فيما أظهرت صور للأقمار الصناعية اشتعال النيران في خزانات وقود داخل مصفات أرامكو في الرياض. ووفق المعطيات امتد عمود الدخان فوق مناطق عدة شمال الرياض، ووصل في ذروة تصاعده إلى نحو 107 كيلومترات، مع رصد اضطرابات في حركة الطيران فوق منطقة الرياض بالتزامن مع الحادثة. كما أشارت البيانات إلى احتراق 3 خزانات لتخزين نفط، وقدرت شدة الحرائق بنحو 200 ميجاوات، وهذه التفاصيل مهمة لأنها تنقل الحديث عن الضربة من مستوى الإعلان العسكري إلى مستوى الأثر المرئي الذي التقطته الأقمار الصناعية. الدخان الذي ارتفع فوق الرياض هو صورة لما يعنيه وصول الصاروخ والمسيرة إلى منشأة تقع داخل واحدة من أكثر المناطق حساسية في الاقتصاد السعودي، فأرامكو هي قلب منظومة الطاقة السعودية، وأي إصابة تلحق بمنشآتها تحمل قيمة اقتصادية وأمنية وسياسية، لأنها تمس البنية التي تعتمد عليها المملكة في إنتاج وتخزين ومعالجة وتصدير نفط. في 24 أكتوبر لعام 2026 أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليتين نوعيتين استهدفت أرامكو في الرياض ومنطقة خريص، مع تأكيد إصابات دقيقة واندلاع حرائق كبيرة في المواقع المستهدفة. وهنا ظهر نمط متكرر في العمليات، الاستهداف لا يقتصر على موقع واحد، والجغرافيا السعودية تتحول إلى مساحة عمليات متعددة المحاور. وفي الوقت نفسه كانت الجبهات البرية تشهد عمليات مكثفة ضد التحشيدات السعودية في الجوف وتعز والساحل الغربي، بما يعني أن القوة اليمنية تتحرك ضمن مسارين متوازيين، الضغط على التحشيدات في الداخل اليمني وضرب العمق الذي يأتي منه القرار العسكري والدعم اللوجستي والاقتصادي للحرب.

0: وفي تعز تمكنت القوات المسلحة اليمنية من طرد التحشيدات السعودية من التربة والشمايتين وسامع، بينما تعرض تشكيلان سعوديان من طراز F-15 للتصدي وأجبر على مغادرة أجواء المحافظة باستخدام صواريخ أرض جو محلية الصنع. وهذا التطور يحمل دلالة تقنية مهمة، لأنه يضيف إلى العمليات البرية والضربات بعيدة المدى قدرة على التعامل مع الطيران المعادي، بما يوسع منظومة الردع ويجعل المجال الجوي نفسه جزءا من معادلة الاشتباك. في 5 أكتوبر اتسعت العمليات أكثر، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 3 عمليات عسكرية باستخدام الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرة المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض وأدت الإصابة إلى تعطل حركة الملاحة فيه، والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ وأدت الإصابة إلى اشتعال النيران في الموقع، أما الثالثة فشملت مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، مع إعلان تحقيق إصابات دقيقة.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت مطار الملك خالد في الرياض، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة بفضل الله، وأدت إلى تعطل حركة الملاحة فيه. والثانية استهدفت مصفاة أرامكو في رابغ، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة، وأدت العملية إلى اشتعال النيران في الموقع المستهدف. فيما استهدفت العملية الثالثة مطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان، وكانت الإصابات دقيقة بفضل الله.
0: وهنا تظهر نقطة شديدة الأهمية في تطور المعركة، وتتمثل في دخول المطارات دائرة الضغط المتواصل. وعندما تصبح المطارات جزءا من مسرح العمليات، فإن تأثير الضربة يتجاوز الموقع المستهدف إلى حركة الطيران وشركات النقل الجوي وشبكات الملاحة وحسابات التأمين والقرار المتعلق باستمرار الرحلات. ولهذا جاء التحذير اليمني لشركات الطيران العالمية من استخدام الأجواء السعودية مع استثناء أجواء مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإعلان القوات المسلحة اليمنية أن الأجواء السعودية أصبحت مسرحا للعمليات العسكرية. وهذه الرسالة تضع المملكة السعودية أمام معادلة جديدة. الحرب التي بدأت على الأرض اليمنية أصبحت قادرة على التأثير في حركة الطيران داخل السعودية نفسها. في 5 أكتوبر أيضاً ظهرت مشاهد نوعية بثها الإعلام الحربي لعملية استهداف التحشيدات السعودية بواسطة طائرات شواظ الانقضاضية المحلية، في أول كشف لهذا النوع من الطائرات المسيرة، حيث تضمنت المشاهد 18 عملية استهداف مباشرة وموثقة لآليات وتجمعات تابعة للعدو السعودي. كما أظهرت مشاهد أخرى استهداف التحشيدات في رأس العارة بعدد من الصواريخ البالستية محلية الصنع، فيما أعلن مصدر عسكري تنفيذ أكثر من 20 ضربة بين صاروخ ومسيرة ضد تحشيدات سعودية بين رأس العارة والسقية. أسفرت عن سقوط 10 القتلى والجرحى وإحراق عدد من الآليات. هذه المشاهد لا تتعلق فقط بعدد الضربات، قيمتها الأبرز تكمن في الكشف عن تنوع الأدوات التي أصبحت متاحة في المعركة، وعن انتقال الصناعة العسكرية اليمنية إلى إنتاج منظومات متعددة المهام قادرة على العمل في بيئات اشتباك مختلفة. وفي 6 أكتوبر أعلنت القوات المسلحة اليمنية مصرع وإصابة أكثر من 200 من التحشيدات السعودية مع عشرات الضربات التي استهدفت تحركاتهم في رأس العارة والسقية، وكانت الخسائر في الأفراد والآليات غير مسبوقة مقارنة بالمواجهات السابقة.

الأثر الأبرز للضربات اليمنية ظهر مجدداً في 5 أكتوبر مع صور الأقمار الصناعية التي أظهرت عمود دخان ضخماً ناتجاً عن حريق في مجمع مصفات رابغ بترو رابغ على ساحل البحر الأحمر امتد لأكثر من 60 كيلومتراً. وفق البيانات، رصد القمر الصناعي حريقاً بقوة إشعاعية بلغت نحو 410 ميجاوات، بينما أظهرت بيانات قراءة مرتفعة لمؤشر القدرة الإشعاعية للحريق بلغت نحو 126.94 ميجاوات، مع ترجيح اشتعال خزان نفط أو أكثر داخل الموقع. وتكمن أهمية رابغ في موقعها ووظيفتها، فالمجمع الصناعي المطل على البحر الأحمر يرتبط بقطاع التكرير والبتروكيماويات، وأي توقف أو أضرار تصيب منشآته يمكن أن تمتد آثارها إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد والطاقة. وفي الوقت نفسه أظهرت صور الأقمار الصناعية تعرض خط

الشرعية أيضا حرائق وإشارات حرارية مرتفعة وغير معتادة في حقل خريص النفطي ومحطة ينبع الشمالية للنفط الخام. وهنا يصبح المشهد أكثر وضوحا، فالنيران تظهر في أكثر من نقطة ضمن البنية النفطية السعودية، فيما تتواصل العمليات العسكرية على الجبهات البرية وفي المطارات والمواقع العسكرية.

العمليات تحشيدات العدو السعودي تحترق. فضل الله يا ربي لك الحمد.

0: السعودية راس كل شر راس كل.
1: وفق الله عليهم فضل الله ورحمة الله ونشكره.
2: القوات البرية الملكية السعودية.
3: سعودي.

0: الرسالة السياسية والعسكرية التي رافقت هذه العمليات جاءت واضحة في بيانات القوات المسلحة وكذلك في تصريحات الرئيس مهدي المشاط، حيث جرى التأكيد على استمرار المعادلات حتى تحقيق أهدافها المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي. والعبارة المركزية التي تتكرر في البيانات كانت دائما الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. وبقراءة الوقائع المتتابعة تبدو هذه المعادلة وقد اكتسبت مضمونا عملياتيا واسعا، فالحصار لم يعد مرتبطا بجبهة واحدة، والتصعيد لا يجري داخل نطاق جغرافي واحد، فالرد أصبح يستهدف أدوات الضغط ومراكز الثقل المرتبطة بالعدوان، من التحشيدات العسكرية إلى المنشآت النفطية والمطارات والمواقع الحساسة. وفي هذا السياق جاء تصريح المصدر العسكري بأن لدى القوات المسلحة اليمنية من الجهوزية وأوراق القوة ما يجعل النظام السعودي ينهي عدوانه وحصاره، مع التأكيد على أن الضربات في العمق السعودي دفاعية وفق الموقف المعلن في المادة.
1: تحية اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا الأعزاء، في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صنعاء، وفي إطار أيضا معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد التي فرضتها قواتنا المسلحة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى على العدو السعودي، نستضيف عبر الهاتف العقيد عبد الله مطهر الخبير العسكري. أهلا وسهلا بك سيادة العقيد. كل التحية لك. بداية سيادة العقيد، نسأل عن الأداة التي كان يستخدمها العدو السعودي وكانت بيد السعودية، وهو الحصار، والذي أصبح اليوم هو ذات الأداة التي تستخدمها بفضل الله سبحانه وتعالى قواتنا المسلحة ضد النظام السعودي.
2: التحية لك ولخلالك لمستمعينكم الكلام. يعني استطاعت القوات المسلحة اليمنية فرض الحصار بالحصار، واكتنب السحر على الساحر

0: والآن محمد بن سلمان ونظامه تحت الحصار السعودي، سواء كان البري أو البحري أو الجوي. هذا بفضل الله سبحانه وتعالى والظروف التقنية الحديثة التي استطاع المقاتل اليمني من خلال دائرة التصنيع والإنتاج الحربي بوزارة الدفاع أن تحدد عمليات استراتيجية بعيدة المدى من خلال التصنيع للصواريخ البالستية والطيران المسير. الآن نحن بفضل الله سبحانه وتعالى من نسيطر على أجواء المملكة السعودية، ولدينا يعني أهداف جسمة، ويعني على محمد بن سلمان أن يختار إما سلام الشجعان وإلا يعني ستحرك يعني أرامكو ويتحاصر الشعب السعودي كما حوصل الشعب اليمني. وعلى العدو أن يفهم بأن الشعب اليمني الآن يعني لديه قوة صاروخية وطيران مسير، ولديه رجال يقاتلون في الداخل وما يحاصرون السعودي في الممرات المائية وفي الأجواء السعودية، وتوصل فعلا صواريخنا إلى الأهداف الدقيقة المرسومة لها بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم سيادة العقيد، اليوم هذه الاستراتيجية التي نفذتها قواتنا المسلحة، كيف يمكن قياس أثر هذه الاستراتيجية خاصة الحصار بالحصار على حسابات العدو السعودي، يعني بعيدا عن التصريحات السياسية والإعلامية، يعني نريد أن نتحدث عن حجم العملية العسكرية التي نفذتها قواتنا المسلحة في الداخل السعودي وأثرها على النظام السعودي اقتصاديا بالتحديد؟
0: أولا الضربات الاستباقية التي تقوم بها قواتنا المسلحة من خلال العمليات الضاغطة على العدو من خلال يعني ضرب أرامكو، وأرامكو معروفة بأنها القاعدة الاقتصادية الكبيرة للمملكة السعودية. الآن وصلت العمليات العسكرية إلى المطارات وإخراج المطارات عن الخدمة، ومعروفة أن السعودية لديها يعني زائرين وسواح، ويعني مطاراتهم أكثر من مطار مفتوحة أمام العالم، والآن هم معتمدين على العالم جميعا. والآن الأثر الاقتصادي الذي يقوم على السعودية هي يعني أثار كبيرة من خلال التحكم يعني بالأهداف العسكرية وبنك الأهداف التي ترسمها القوات المسلحة، ولدينا يعني بنك أهداف كبيرة ويعني متصدر المشهد داخل المملكه السعوديه. نحن الان بفضل الله سبحانه وتعالى في قواتنا المسلحه يعني متحكمين تحكم كبير من خلال العمليه الاقتصاديه. الان هو محاصر عن طريق النظام، لم يستطيع ان يسطر ولا ان يستخرج ولا ان يعني يتحرك على مستوى يعني الجو. الان السعوديه يعني تعتبر الان قاب قوسين او ادنى لتحت رحمة صنعاء، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن يعني أداء يعني نحن دعاة للسلام، يعني محمد بن سلمان ارتكب حماقات كبيرة من خلال الزج بمرتزقته وإشعال الحرب في الداخل، ويعني حاول أن يضرب يعني الأعيان المدنية والمصالح الاقتصادية للشعب اليمني، ولكن كان الرد مزلزل وكان الرد قوي على هذا يعني الطرف السعودي. الآن محمد بن سلمان الكرة الآن في مرماه، عليه أن يعيد مستحقات الشعب اليمني وأرفع يده وأخذ مرتزقته، وكفى المؤمنين شر القتال، وإلا السعودية سيعودون رعاة إذن كما كان آباؤهم وأجدادهم.
1: نعم سيادة العقيد، بفضل الله سبحانه وتعالى استطاعت قواتنا المسلحة إخراج المطارات السعودية عن الخدمة، لكن المدهش هنا أيضا أن الكثير من الشركات، شركات الطيران غير السعودية، يعني شركات الطيران الخارجية، رضخت لقرار صنعاء، والبعض علق رحلاته إلى مطار الرياض. ماذا يعني هذه الاستجابة لقرار القوات المسلحة اليمنية؟
0: اولا هم ياخذون يعني قرار صنعاء بمحمل الجد، وصنعاء عمرها ما كذبت وهي دائما تقول وتفعل في آن واحد. هم يعلمون علم اليقين العالم اجمع بانه صنعاء يعني لما تتحرك وتنفض غبارها هي لا تستطيع هذه الدول في الأرض أن تحجم هذه القوة. نحن لا يهمنا مجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا العالم أجمع، لأنه لدينا عدالة قضية، لدينا أرض ولدينا وطن ينهض، ولدينا يعني سنوات تسرق عن طريق السعودية منذ عقود وليس من اليوم. الآن عندما أتى السيد القائد يحفظه الله ويعني أجر ويعني أنه يعني سيادة اليمن هي من أولويات المرحلة، ضبط اليمن يجب أن يعود لليمن، ثروات اليمن يجب أن تعود لليمنيين. وخير دليل الآن التوظيف الكامل لأبناء شعبنا اليمني في كل الساحات وفي كل الميادين، أنهم يريدون استرداد حقوقهم ونحن لا نستجدي من السعودي. خير دليل أنه الآن يعني القائد الوحيد الذي أستطع أن يأتي بالنظام السعودي هو السيد القائد عبد الملك السعودي يحفظه الله من خلال الضربات الاشتباكية، الذي لن يستطيع العدو السعودي أن ينكر هذا في جانب من الأيام، والتاريخ سيقول كلمته. الآن الشعب اليمني ليس حديثة خلفية للنظام السعودي، وأن العالم أجمع يهمه مصالحه. يعني لو نظام محمد بن سلمان في السياسة وإدارة المعركة لخضع لحكومة صنعاء ولخضع لليمن، ويعني هو يعلم علم اليقين إن كان يعني قارئا للتاريخ بأنه أجدادنا من وصلوا إلى يعني الرياض. الآن يعني يجب على السعوديين وعقلاء السعودية أن يعني يخرجوا ويجعلوا بن محمد بن سلمان يعني لا نحن لا نريد يعني الوصول إلى السعودية كغازيين، وإن يعني أجبرنا على هذا فنصل يعني عاجلا أم آجلا وندير الحرمين الشريفين بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه أحنا لها يعني نحن أهل لها كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، فنحمي المكتسبات الدينية مكة والمدينة بفضل الله سبحانه وتعالى
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. سيدة العقيد، نسأل عن تأثير عمليات قواتنا المسلحة على الداخل السعودي، يعني بالنسبة للشعب، وما الذي يمكن أن تؤثر فيه هذه العمليات، وهل يمكن أن نشهد انقلاب ضد النظام السعودي داخليا؟
0: أنا على يقين تام بأنه ستكون هناك أصوات مرتفعة يعني اليوم قبل غدا، بدليل هؤلاء الناس هما يعني متعودين على الترف وعلى يعني الملاهي وعلى الرحلات، وكما يقال ولده وفي يعني أفواههم ملعقة من ذهب. الآن هذا الذهب وهذه الملعقة يعني طائرات عن طريق القوات المسلحة اليمنية وأطبق عليهم الحصار. الآن على الشعب السعودي أن يرفع صوته ويقول كلمته ويقول لهذا المعتوه كفاية، إلى هنا كفاية، وعليه أن يدرك أن الشعب اليمني قال كلمته ولن يعود. نحن على أتم الاستعداد أن نأكل أوراق الشجر ونلتحف السماء ونلتقط الأرض، هذه بلدنا، حتى لو يعني فنينا عن ذكرة أبينا نسائنا ورجالنا وأطفالنا، ولن نفرط بشب من أرض الجمهورية اليمنية سواء كان في شمال الشمال أو في جنوب الجنوب أو في الوسط أو في الشرق أو في الغرب. نحن نحارب من أجل الجمهورية اليمنية وليس من أجل قطعة جغرافية. على السعودي أن يفهم قادم الأيام سيخرج الطعم على اليمني من عرين الأسود وسيصلون إليه عاجلا أم آجلا. هذه الصواريخ ليست إلا مقدمات لا أقل ولا أكثر، ولم يشبه يعني من الجمل كما يقال إلا ابنه. علي أن يفهم بأن اليمنيين نفض صبرهم، أخذنا بحق الدين وأخذنا بحق الجوار وأخذنا بحق الإسلام، ولكنه لم يعود عن غيه، فعلي أن يستلم وعلي أن يختار يعني سكن له سواء كان في إسرائيل أو في أمريكا. أما السعودية أصبحت محرمة عليه إن لم ينعد حكومة الصلحة.
1: نعم سيادة العقيد، نتحدث عن دلالات هذا التطور الكبير في القدرات العسكرية اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني الكل والجميع يتذكر كيف كانت قواتنا المسلحة والأسلحة التي كان يتمتع بها الجيش اليمني كيف دمرت وكيف استهدفت وكيف فكك الجيش وكيف أصبح الجيش اليمني لا يمتلك أبسط الأسلحة، وبدأت بفضل الله سبحانه وتعالى عملية التطوير الأسلحة الصاروخية، الطيران المسير، واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نشاهد الكثير من المشاهد، ومنها ما نشر مؤخرا من طائرات شواظ، الصواريخ اليمنية التي تصل إلى عمق الرياض. دلالات تطور الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية بفضل الله سبحانه وتعالى في مواجهة خصم يمتلك كان يمتلك أو تفوقا جويا وتقنيا، و يتلقى أيضا دعما لوجستيا كبيرا من الولايات المتحدة ومن العدو الإسرائيلي، وبطبيعة الحال يعني هو مدعوم أكثر مما تمتلكه قواتنا المسلحة بكثير.
0: نحن نعترف بأنه يمتلك فعلا ترسانة كبيرة من الأسلحة ومن الصواريخ ومن الطائرات، ولكن فعلا يعني أبنائنا في القوات المسلحة وأخواننا استطاعوا فعلا بالعقل اليمني، العقل اليمني ذكي وذكي جدا، بدليل انه يعني اي يمني كان يخرج الى خارج الوطن يتبوى المقاعد الاولى في سواء كان في التصنيع او في الطيران او في او الى ان اتى الثوره 21 سبتمبر، يعني ازاحت الغبار ويعني اعطت الامكانيات لهؤلاء المصنعين في جدة المجالات، واستطعنا فعلا الوصول بصواريخ فوق 2000 كيلو متر مربع إلى يعني تل أبيب. هذه العمليات العسكرية المتطعة النظير أذهلت العالم، كيف على يعني بلاد يعني فقيرة وبلاد يعني حيت جيشها تماما من خلال العملية الهيكلة ومن خلال ضربات الصواريخ التي كانت تشمل عليها الملحقية العسكرية الأمريكية في مارب، ونحن نتذكر هذه المواقف عندما يعني ضربت الصواريخ يعني وتفجرت داخل محافظة مارب بانحراف النظام الحاكم وعن طريق المخابرات في النظام السابق. الآن يعني قواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى لملمت يعني منذ 2015، الآن الفرق كبير وكبير جدا من خلال التصنيع ومن خلال الإنتاج الحربي. الآن في فرق بين التصنيع وفي ذلك بين الإنتاج الحربي، صواريخنا تتطور كل يوم، وعلى مدى يعني الفترة الزمنية القصيرة الآن ما يشاهده العالم من تنوع الضربات العسكرية اليمنية داخل العمق السعودي ابتداء من ديجان وانتهاء يعني أبكى أبها والدمام ووصولا إلى الرياض، هذا يدل دلالة واضحة لأن العقل اليمني هو عقل ناضج وعقل محب لبلده وعقل يحارب من أجل قضية. أي شخص يحارب من أجل قضية ومن أجل دينه غير دليل. نحن الآن متصلين في الداخل، ويعني المحافظات الآن قابل دولتين أو أدنى من العودة إلى حضر يعني الجمهورية اليمنية من تحت المرتزقة الذين يذهبون إلى الريال السعودي وأسرهم الإماراتي، الآن مقاتلين يعني متصدرين الموقف، وخير دليل هذه العمليات التي أذهلت فعلا المخطط الاستراتيجي العالمي وأذهلت الأكاديمية العسكرية والمعاهد العسكرية. ما هذا العقل اليمني الذي فعلا استطاع أن يذهل العالم وأن يركع السعودية، ونحن من أركعنا في يوم ما إسرائيل وأمريكا من بعدها. هذا يعني ليس غريب على اليمنيين، اليمنيين إذا لم يجدوا سلاح ما يقاتلون بالسلاح الأبيض، وهم يعرفون ما هو السلاح الأبيض، ونحن مقاتلين من دمعوم أظهارنا وأمهاتنا بفضل الله سبحانه وتعالى من تلقينا هذا التعليم وهذا الحب الكبير لليمن، واليمن هي يعني فوق كل شيء وقبل كل شيء.
1: نعم سيادة العقيد بفضل الله سبحانه وتعالى يعني دائما وأبدا الله سبحانه وتعالى وفق مجاهدين الأبطال إلى أن وصلوا إلى مرحلة توثيق الكثير من العمليات التي استطاعوا من خلالها صناعة تحولات عسكرية كبيرة في واقع الميدان سواء في الداخل اليمني أو على مستوى الداخل السعودي. كيف أثرت هذه التحولات العسكرية على تقديرات الأمن السعودي خاصة في تحديد الأهداف وحجم الأهداف التي تستهدفها اليوم قواتنا المسلحة في الداخل السعودي؟
0: أولا بفضل الله سبحانه وتعالى القوات المسلحة اليمنية منذ 12 عام وهي تحارب في كل الجبهات وتنتصر بفضل الله سبحانه وتعالى وليس بفضل يعني الإنسان وإنما يعني إدراكا واحتسابا لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يتدخل معنا في كل صغيرة وكبيرة لأنه نحن نحارب من أجل وطن ووطن يعني فرض عليها الجوع فرض عليها الحصار فرض عليها يعني ما فيش دولة في العالم يعني بعد غزة إلا نحن في اليمن يعني ماذا يريد محمد بن سلمان لما يغلق المطارات ويغلق المواني ويغلق يعني حتى لو استطاع أن يقطع الهواء لقطعه على اليمنيين ولكن اقترب السحر على الساحر والآن قوات المسلحة من يعني تصوم وتجول في سماء يعني المملكة السعودية والآن العالم يعني شد رحاله وذهب عن السعودية. السعودية مع الأسف الشديد لا تملك عقيدة عسكرية ولا عقيدة قتالية ولا حتى عقيدة إيمانية وخصوصا من أتى محمد بن سلمان أضاع كل شيء بدليل جلب الراقصات وجلب العاهرات وجلب الكلاب ووصل به الحد إلى أن يلعب بملياردو يعني هذا زعيم عربي يستحق فعلا عطوبك عليه كلمة زعيم هذا وليم بأخروف وصل للسلطة عن طريق المخابرات الصهيونية العالمية على أساس انتهاء السعودية وسحب ثروات السعودية إلى أمريكا وإسرائيل وهذا ما يحصل لكن اليمنيين بفضل الله سبحانه وتعالى هم أولى بهذه الثروة ويعني نحن لا نتشدك بالإعلام ولا نقول كلام فضفاض بالهواء وإنما يعني ما يتم في الأرض على الأرض نحن من نكتسب الأرض كل يوم وقواتنا المسلحة تحقق إنجازات كبيرة وعظيمة رغم النقاط الحاكمة المسيطر عليها العدو إلا أن استطاعت قواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى الوصول إلى أعالي الجبال والتحكم بالمناطق الحاكمة والوصول إلى أعالي البحار والتحكم بأعالي البحار وخيم الدليل مضيق باب المندب ويعني المنطقة المفتوحة يعني سواء كان الساحل الغربي وقطعت 5400 كيلو متر مربع ورغم الغطاء الجوي الكبير لقوات العدو مساعدة للمرتزقة إلا أن قواتنا المسلحة بفضل الله سبحانه وتعالى وعدالة قضيتها استطاعت أن تحقق مكاسب استراتيجية كبيرة وصنعاء سنقول كلمتها بإذن الله سبحانه وتعالى في الأيام القليلة القادمة نحن المنتصرون ونحن يعني من ندير يعني ثرواتنا لأنفسنا والقرار اليمني سيكون يعني قرار فصل لا سعودي ولا غير سعودي يقدر يتحكم بالقرار اليمني ما هي إلا أيام وسير العالم من هي صنعاء وماذا حقق صنعاء بإذن الله سبحانه وتعالى
1: بإذن الله. إذن بفضل الله سبحانه وتعالى العالم اليوم شاهد وإن جنح إلى الطرف السعودي لكنه شاهد على هذه الانتصارات وعلى القوة اليمنية التي باتت عليها اليمن اليوم بفضل من الله سبحانه وتعالى واستطاع اليمن من خلال هذه القوة أن يحمي أرضه وأن يحمي أجواءه حيث تمكنت قواتنا المسلحة اليوم من إسقاط طائرة حربية سعودية من نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو أثناء قدومها من قاعدة الطائف بفضل الله سبحانه وتعالى. نفذت أيضا العديد من العمليات العسكرية التي استهدفت شركة أرامكو ومطار الملك خالد ومصفات أرامكو بالرياض والظهران بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة ردا على العدوان السعودي بفضل الله سبحانه وتعالى. الكثير من الانتصارات التي نشهدها في هذه الفترات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد منها وأن يثبت مجاهدين الأبطال. سيادة العقيد، أي كلمة أخيرة لك قبل أن نختم هذا اللقاء؟
0: والله الكلمة الأخيرة مزيد من التلاحم بين أبناء الشعب اليمني، ويعني مزيدا لأنه في القوات المسلحة يستمدون معنوياتهم من آبائهم وأمهاتهم وأبنائهم في الداخل. الآن المقاتل اليمني عندما يقاتل ويشوف آبائه وأخوانه وأولاده وأمهاتهم في الميادين، يعني يتطبع له المعنويات ويحكي انتصارات كبيرة وعجيبة سواء في الداخل أو في الخارج. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى الآن نسيطر على الداخل سيطرة كاملة، ما هي إلا أيام وإعلان الجمهورية اليمنية خالية من كل المرتزقة وخالية من العملاء ويعني خالية من القوات الغازية. يعني كلمتنا الأخيرة إلى أخواننا في القوات المسلحة، مزيدا من الصبر، مزيدا من الجهد الانتصار هو قاب قوسين أو أدنى، وإن شاء الله السعودي إلى زوال والأمريكي إلى زوال والصهيوني إلى زوال، واليمن هي يعني متصدر المشهد بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل هؤلاء الرجال في الميادين. لهم منا كل التحية والتكبير، وللشعب اليمني العظيم التحية والإجلال.
1: وكل تحية لك سيادة العقيد عبد الله مطهر الخبير العسكري، شكرا جزيل الشكر.
0: حياكم الله المنصة.
2: هو أيضا يغضب لأنه أتى الرد مع أنه كان ردا متواضعا لا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر العزيز الأبي الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي. أما المعادلة الحقيقية فهي مطار صنعاء بمطار الرياض، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار. السعودي عندما يستكبر ويتجه إلى التصعيد الشامل لأننا لا نقبل باستمرار الحصار، فهو في موقف باطل ظالم معتد وغشوم.

0: العشرة مساء، العشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء البرنامج العام. موعدكم مع موجز للأنباء. أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية مساء أمس استهداف طائرة حربية سعودية نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو، إصابتها إصابة مباشرة وهي معرضة للسقوط. وفي وقت سابق تم تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت شركة أرامكو ومطار خالد ومصفات أرامكو بالرياض والظهران بدفعة صواريخ باليستية ومجنحة ومسيرات ردا على العدوان، مع تحذير الملاحة والعمال بالإخلاء والتأكيد على استمرار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية ضمن عملية البأس والتنكيل لطرد تحشيدات العدو السعودي في مطار ذباب بمحافظة تعز وإحراق واغتنام آلياته وأسر عدد من عناصره. شن طيران العدو السعودي غارات جوية على العاصمة صنعاء، وفي وقت سابق استشهد وأصيب 5 نساء جراء استهداف طيران العدو لمنطقة بني عمرو بالشمايتين في تعز، كما استشهد رجل وأصيب الزوجة بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان بحيفان، في حين شن طيران العدوان غارة استهدفت منزل مواطن بالقطيع في المروعة بالحديدة، و4 غارات على حريب بمأرب، فيما أصيب 4 أشخاص بينهم مهاجران أفريقيان بنيران العدو بصعدة. نفذ طيران العدو السعودي 42 غارة جوية وصاروخا خلال 24 ساعة ماضية استهدفت الأعيان المدنية بصنعاء وتعز ولحجة ومأرب وعمران وجزيرة ميون، مع تحذير عسكري من خطورة استهداف ميون على خطوط الملاحة البحرية. أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى عدم صحة شائعات أسر قيادات عسكرية بتعز، وأكدا أن المحتجزين موظفون أخطأوا الطريق أثناء تأمين السجن المركزي، ومشيرا إلى أسر القوات المسلحة لأكثر من 700 عنصر من جبهات تعز ومطالبة الصليب الأحمر بزيارتهم. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن إجلاء شركات الطيران السعودية 10 طائرات من مطار الرياض وانخفاض عددها من 134 طائرة إلى 38، مؤكدة تكبد قطاع الطيران خسائر تأمينية بنحو $375 مليون إثر تضرر واحتراق طائراتها وسط تفاقم الضغوط وتعطيل شبكة الرحلات وتصعيد تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب جراء العمليات اليمنية. استشهد 5 مدنيين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء ارتكاب جيش العدو الإسرائيلي 26 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار عبر قصف جوي ومدفعي وتجريف للأراضي وعمليات نسف للمنازل في غزة وجباليا وخان يونس ودير البلح والبريج، فيما اقتحمت قوات العدو بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية. ختاما، أصيب مواطنان أحدهما طفل إثر غارة صهيونية استهدفت بلدة حداثة في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي طال وادي زبقين وبلدة صربين. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر السادس للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17، 18، و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء، النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال. السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930,000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 7782221183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله؟ فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الدهلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران. جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: أخي المستهلك، تجنب الإكثار من تناول الأغذية التي تحتوي على ملونات صناعية كالمقرمشات والسكاكر، الحلوى بجميع أنواعها، لما لها من تأثير سلبي على الصحة، وخصوصا التركيز والحركة لدى الأطفال. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
6: لما يأتي السعودي في مثل هذه الأوضاع والخطر فيها على الأمة بكلها، حتى على الجزيرة العربية، المخطط الصهيوني لا يستثنيها، بل هي في مقدمة الأهداف لتصفية حسابات منشأها الحقد وليس لها أي سياق يبررها، فهو توجه خاطئ، توجه منحرف، وتوجه مدان، وتوجه يجلب المشاكل حتى على النظام السعودي نفسه، لأنه يفتعل لنفسه مشاكل مع كل الأطراف، يفتح لنفسه مشكلة هنا ومشكلة هناك، يبتدئ كل الأطراف، هو ابتدأ الشعب اليمني بالعدوان، يبتدئ كل قوى هذه الأمة بالمؤامرة عليها، بالطعن في الظهر، بالاستهداف لها، دون أن تكون ابتدأته بأي مشكلة، ولا اتجهت بنوايا عدوانية تجاهه، يعني ليس له أي مبرر في ذلك، إنما هو العمى والضلال الذي جعله يتجه منذ الزمن في كل أنشطته، سياساته، توجهاته لخدمة الصهيونية. فما يجري في لبنان هو واضح، المشكلة فيه هي العدو الإسرائيلي ومعه شريكه الأمريكي في إطار المخطط الصهيوني، الطغيان الإسرائيلي، العدوان الذي يستهدف أبناء هذه المنطقة. أما دور المقاومة فهو دور أصيل، وحقها فيما تقوم به من التصدي للعدو الإسرائيلي حق مشروع وحق ثابت بكل الاعتبارات، ودورها مشرف يرفع الرأس، وهي في الموقع الذي يجب أن تحظى فيه بتقدير كل الأمة وبدعم ومساندة كل هذه الأمة.

مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات التي يشعر اليمنيون، كل اليمنيون الأحرار يشعر بالفخر لما وصلت إليه قواتنا المسلحة ودفاع الجو من تطور يسقط به سلاح عدونا ويرهبه أيضا. أحبتنا طبعا في هذه الأثناء التي يحلل الجميع تلك الطائرة التايفون، ما مدى أهمية هذه الطائرة المقاتلة؟ لماذا يعني تتصدر عناوين الأخبار اليوم؟ طائرة التايفون هي طائرة مقاتلة أوروبية متعددة المهام ذات محركين، وتصنف ضمن مقاتلات الجيل الرابع المتقدم 4-5-1-2-4-5. أبرز المعلومات ومواصفات هذه الطائرة طبعا جهة التصنيع كونسورتيوم أوروبي يضم 4 دول رئيسية، هي المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا وأسبانيا، عبر شركة كبرى مثل إيرباص وبي أي سيستمز وليوناردو. تعتمد تصميمها على يجمع بين دلتا كانارد نظاما قدرة عالية على المناورة وخفة الحركة رقم 1 و2. سرعتها تتجاوز السرعة القصوى لها ضعفي سرعة الصوت، أي حوالي 2495 كيلومتر في الساعة الواحدة أو ماخ 2.1 و2. المحركات تعمل بمحركين توربينيين مروحيين من طراز AG200 مزودين بنظام حرق إضافي رقم 1. هذه الطائرة رقم 1 ورقم 2، الجيل الأول والجيل الثاني. تسليحها طبعا هي قادرة على حمل ترسانة متنوعة تشمل صواريخ جو مثل ميتور وأريستي، وصواريخ جو أرض، وذخائر موجهة بدقة متناهية مثل ستورم شادو وبريمستون، بالإضافة إلى مدفع داخلي عيار 27 ملي. هذا الجيل الأول والثاني منها. تستخدم طبعا دخلت الخدمة في عديد من الدول، منها المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة العربية السعودية مؤخرا عبر PAE Systems. هذا ما يميز طائرة تايفون التي استطاع رجال الله وصقور جونا من إصابتها بالأمس وهي تحلق في أجواء محافظة صعدة وتسقطها، يعني هذه الأولى من نوعها التي تسقط. لا أعلم العدو السعودي ما الذي ينتظره. بالأمس فخر الصناعة الأمريكية MQ-9 ثم بيونغلانغ واليوم تايفون. أعتقد أن ما نالوه من الإحراج كافي جدا لأن يبتعدوا عن هذه التصرفات الرعناء التي لا تزيدهم إلا خبالة، وستشهد الأيام أن سمائي محرقة وعلى مدى الأعوام على أعدائي سماؤنا محرقة.

ضبابية، رؤية ضبابية من جراء أو جراء هذا النصر الذي يؤيد الله به رجاله المؤمنين. سيقولون لماذا كل ذلك، لماذا لا يجنبون تعز، لماذا يصرون على دخول تعز؟ يا جماعة، تعز هي تأمين لظهر تلك الانتصارات التي تحققت في المخا، خاصة بعد الوثائق التي انكشفت وكشفت طبيعة دور العدو السعودي في قاعدتها المستحدثة بالمخا قبل دحره منها. الوثائق هذه كشفت إنشاء العدو السعودي لجنة دائمة لاستمالة قيادات المرتزقة وتقييمها، وكشفت هذه الوثائق أيضا اعتماد عنوان الولاء للمملكة السعودية كمعيار لتقييم قيادة المرتزقة، يعني وليس الولاء لتعز، وليس الولاء للمخا، وليس الولاء لعدن، وليس الولاء للجنوب، وليس الولاء للشمال، وليس الولاء بأي حال. هذه الوثائق كشفت اشتراط الولاء للمملكة وتوافق الأهداف ضمن ضوابط استمالة قيادة المرتزقة. الوثائق تنص على خدمة أهداف المملكة باليمن وليس خدمة المواطن كشرط لقبول قيادات المرتزقة. والوثائق تكشف تولي القاعدة السعودية المتقدمة بالمخا رفع ملفات استمالة قيادات المرتزقة. الوثائق أيضا كشفت إخضاع قيادات المرتزقة لتقييمات تشمل الولاء والنفوذ العسكري والاجتماعي، يعني إيش ما طلبوا منهم ينفذوا. الوثائق كشفت كذلك ارتباط ملفات الترشيح بقيادات القوة المشتركة السعودية وبمزايا مالية وغيرها للعمل تحت الإمارة السعودية وتورطها أيضا ضمن قيادات مشتركة أبرزها إسرائيلية. هل تقبلون على أرضكم أن تدنس إلى هذا الحد؟ طبعا لا. وبالتالي هذه الانتصارات التي تمت في المخا يجب أن يلحقها تحرير مدينة تعز، مدينة السلام، مدينة العلم، مدينة الرقي، مدينة الثقافة، مدينة المحبة والتآلف والتعايش. يعني أكبر محافظة في الجمهورية اليمنية تحوي أكبر تنوع ديموغرافي من من من السكان، وهذا بحد ذاته يحتم علينا أن نستردها وأن نحررها من دنس أولئك المرتزقة الذين هم يعملون للسعودي الذي هو مرتزق لدى الأمريكي الذي هو مرتزق لدى الإسرائيلي. سلم بات واضحا جدا، علينا نحن ألا نسمح بالتدخل الأجنبي وتدنيس أرضنا، وهذا لا يتأتى إلا بتحريرها.

نداء أخ لأخيه: أهلكم في صنعاء يحبونكم ويريدون لكم الخير، لهذا ننبهكم جميعا. هذا تنبيه لكل أبناء مدينة تعز الكرام. يا أبناء تعز الشرفاء، إخواننا نرجو منكم فقط ونتمنى عليكم البقاء في منازلكم والتزام الحذر الشديد، ونريد منكم عدم السماح أيضا لأي عناصر تخريبية من أي طرف كان بدخول منازلكم. احموها، لا تسمحوا لأحد، لا تخلوا منازلكم حتى لا يستبيحها أحد ومن ثم يشوه سمعة الأنصار. هذه أخطاء حدثت في عدن في منذ بداية العدوان السعودي علينا. أيضا عدم السماح، انتبهوا، عدم السماح باستخدامكم كدروع بشرية أو استخدام أسطح منازلكم كثكنات ومتاريس. نرجو منكم الوقوف بحزم ووعي ومسؤولية وطنية، حرصا على أرواحكم، حرصا على سلامتكم، حرصا على سلامة عوائلكم وممتلكاتكم ومدنكم وقراكم. حفظ الله تعز وحفظ الله أهل تعز من كل سوء ومكروه. وطبعا نقول لقيادات حزب الإفساد هذه يعني أسوأ حزب ممكن أن يصنف في قعر وذيل العمالة. قيادة حزب الأوساخ تحرق جميع الوثائق داخل مقراتها. لماذا؟ لأنها تعلم ما الذي تحويه تلك الوثائق من فضائح لها إن تمكن الأنصار منها، فتقوم بحرقها تحسبا للسيطرة عليها من قبل الجيش اليمني خلال الساعات القادمة، بعد أن تمكنت طبعا قوات العاصمة صنعاء عسكريا من تحرير المطار القديم في مدينة تعز وتحرير جبل هان والجبل الأسود وصينة وشارع المرور وجامعة تعز، وتتجه للأمام قدما قدما بفضل الله لا بفضل أحد، بكل قوة وبكل عزيمة وبكل إيمان. والتعزيزات تتوافد من كل حدب وصوب لتطهير وتأمين آخر معاقل فصائل ما يسمى القاعدة والإصلاح والمرتزقة والصعاليك وذلك اللفيف الذي يدور في فلك الريال السعودي الموالين لهذا العدو المتصهين، والذي هو يعتبر خنجر في خاصرة الوطن العربي وشبه الجزيرة العربية والمسلمين أجمعين.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في فترتنا المفتوحة تحيا اليمن، وفي هذه الدقائق التي نطل من خلال ضيفنا على مدينة تعز الحالمة التي بدأنا نشتم أنفاسها العابقة، وادي الضباب، ورزان، وادي ورزان، جبل العروس، صبر الموادم، شرعب وشرجب، التربة، هواءها الذي استحالة أن نستطيع تنفس هواء الحرية دونها. لهذا مستمعينا الكرام، وبشائر النصر تلوح من مدينة القلم، من مدينة الثقافة، من تعز الحالمة، من قلعة القاهرة التي تقهر الأعداء، سيطل علينا ضيفنا الكريم من هناك، وكيل محافظة تعز فؤاد سنان. أستاذ فؤاد، صباحكم خير، صباحكم بشارات، صباحكم انتصارات، صباحكم خنجر يقسم العدو نصفين.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: معينا

0: العز ستعود إلى حضن الوطن في الساعات القادمة بإذن الله، لم يتبقى منها إلا القليل حتى يكتمل تطهير المدينة. هل تنقلون لنا المشهد بالتفصيل؟ لأن هناك تضارب في التصريحات. صنعاء تسيطر على جبل هان والمعارك تصل إلى المطار القديم. ما مدى صحة ما بلغنا؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستمعين الكرام. يا رب نصركم المشهد. الحمد لله سيدي من أحب هذا التفصيل.
0: أستاذ سنان، ما زال صوتكم غير واضح. ما زال صوتكم غير واضح.
1: هذا الغرب هو تربة والميتين.
0: أستاذ سنان، المعذرة منك أستاذ فؤاد. أستاذ فؤاد المعذرة منكم، ما زال صوتكم يتقطع.
1: الصوت يتقطع.
0: أنتوا فين؟ طيب أستاذ فؤاد، هل سنعود الاتصال بكم، فقط شوفوا مكان مناسب للتغطية. يحبذا تروحوا مكان مفتوح.
1: يلا
0: في أمان. وهكذا مستمعينا الكرام، طبعا من هذه البشارات التي نسمعها يعني الكثير من المعلومات التي تفند أكاذيب الإعلاميين الذين لم يعد لديهم شيء يخسروه في هذه الحرب سوى شيء واحد، تبقى من ماء الوجه. هل تبقى لديهم أصلا ماء وجه؟ كلما اتسعت المقابر اتسعت حساباتهم، وكلما طال أمد الحرب طال أمد إقامتهم في الفنادق والعواصم الآمنة. سماسرة الحروب، يتحدثون عن الصمود من أين؟ من الرياض. يتحدثون عن التضحيات من أين؟ من القاهرة. وعن المعركة المصيرية من أين؟ من الدوحة. ومظلومية أهل تعز من أين؟ من تركيا أنقرة. أما الجبهات فلها أبناء بسطاء لهذه الأرض اليمن. هؤلاء لم تكن الحرب بالنسبة إليهم كارثة، بل كانت سوقا مفتوحة، وظيفة وظائف، علاقات، رواتب، إقامة دائمة، امتيازات فوق الوصف. ثروة مهولة تكونت من وراء تلك الدماء التي يأبون أن يحقنونها في تعز وغير تعز. كان عليهم أن تبقى النار مشتعلة، هذه وظيفتهم، وأن يبقى اليمني مقتنعا بأن موته واجب في سبيل الحرب التي تبيض ذهبا لشلة الإعلاميين، كما هو حال الساسة وتجارب وسماسرة تجار الحروب. من يطالبون أبناء الناس بالموت على الجبهات هم من يحرصون أشد الحرص على أن يعيشوا هم وأبنائهم بعيدا عن اليمن، يرتقون في مناصبهم، في درجاتهم الأكاديمية. لا ضجيج حولهم إلا بعض الحفلات والمهرجانات. لا هم ولا أولادهم يعرفون الجبهة إلا من الصور أو عبر اجتماعات في الزوم، ولا ينامون على صوت القصف أو المدافع. لهم حياة مختلفة في واقع موازن تماما. ينظرون إلى الحرب بأنها تعني من يعاني فقط فيما يجني ثمارها أولئك البعيدون المبعدون. شلة الإعلام المسير والمدفوع يقنعون شابا بأن الموت في الحرب بطولة، ثم يحفظون أبنائهم منها لأنها محرقة. يملؤون المواقع والشاشات بالخطب عن التضحية، ثم يجعلون التضحية من نصيب من؟ من نصيب أبناء البسطاء. يعرفون أن الحرب عبثية وأنها لا تنتج إلا الموت والخراب، ومع ذلك يواصلون النفخ في الرماد، لأن استمرارها ببساطة يعني استمرار أدوارهم واستمرار مدخولاتهم. هؤلاء لم يكونوا خارج المأساة أبدا، كانوا جزءا من صناعتها للأسف. فالكلمة حين تستخدم لتزييف الواقع وتجميل الحرب وتخدير الضمير تصبح شريكا في المأساة حتى لو لم تطلق رصاصة واحدة. أحبتنا، لقد جعلوا من اليمني حاطبا لنار المحرقة.

0: الأقصى والأنكى من كل ذلك أنهم يريدون منك أن تخجل من غريزة الحياة تحت سماء يمنية. من أراد الحرب فليدفع ثمنها من حياته هو وحياة أبنائه أولا. أما أن تشعل النار من غرفة مكيفة في فندق فاخر ثم تبحث عن أبناء الآخرين لتلقي بهم فيها فهذه ليست رجولة ولا بطولة ولا حتى آدمية. ولقد خنت أمانة الكلمة يا صاح. وهذه آخر كلمات للزميل الإعلامي الحر عادل الحسني، وأنا أؤيده تماما فيها. عودة إلى ضيفنا الكريم أستاذ فؤاد سنان وكيل محافظة تعز، حياكم الله مجددا.
1: الله يحييكم ويبقيكم.
0: هذا شيء جميل، الصوت واضح تماما حتى تكون الرسالة واضحة وجلية للجميع. سيدي الكريم، ما مدى الصورة يعني الدائرة الآن، الأوضاع كيف هي في تعز الآن؟ إلى أين وصل جيشنا الوطني؟
1: ألو أن نقول للمستمعين الكرام، الأوضاع في محافظة تعز مستقرة تحت قيادة حكومة صنعاء، حكومة البناء والتغيير. الآن المجاهدين والجيش واللجان الشعبية يتقدمون حول مدينة تعز وقبل الصبر، وإن شاء الله في الساعات القادمة سنبشركم بانتصار عظيم
0: بإذنه تعالى. هل يعني قوات صنعاء دخلت الأحياء الغربية لمدينة تعز فعلا؟
1: نعم في تقدم من نقطة الهنجر باتجاه بير باشا، ودخلنا من الدفاع الجوي إن شاء الله، والأمور مبشرة بخير.
0: جميل جدا. لكن أقدم أفراد وقيادات حزب الإفساد أو كما يسمى الإصلاح بحرق الوثائق في مقراته، ما الذي تتوقعونه قاموا بإحراقه؟
1: هم يحرقون مستندات ورسائل من تحالف العدوان وخرائط تحالف العدوان الذي كانوا يمشون عليها. وأما المستندات وكذا، واحد كمقرة دولة ومقرة حكومة بالأول والأخير مقرة يعني الأوراق رسمية. هم يحرقون الذي كانوا يتعاملوا به عبر تنظيم داعش والخرائط التي كانت تمنع لهم من أمريكا وإسرائيل والدول العدوان.
0: هذا يدل على أنهم على تواصل مباشر مع تنظيم داعش الإرهابي.
1: نعم هذا أكيد.
0: لكن ما زال هناك تمسك ببعض المناطق، هل ترون أن هناك احتدام واشتباكات قائمة حاليا أم بدأوا ينسحبوا؟ لأنه آخر الفرص التي سمحت لهم أن هناك منفذ ينسحبون منه، وفعلا تم انسحاب أرتال كثيرة من ذلك الطريق المؤمن. لماذا لا ينسحبون في رأيكم؟
1: نسمع نقول المستمعين الكرام، توقيات السيد القائد حفظه الله والمشير مهدي المشاط حفظهم الله، توقيات صريحة بالانسحاب إلى مناطق حيث ما يريدون، والذي يريد أن يقاتل فنحن له. السيد وقع إن استفقد هذا العام عام النقر للسلطة، نحن نجيلهم المهلة الأخيرة أن نقول لهم أن ينسحبوا حيث ما يريدون، وهذا إكراميا نعتبرها من السيد لهم. ما لم نحن كجيش والجيش الشعبية سنطهر محافظة تعز من كل الأنجاز.
0: من خلالكم نريد أن نعرف المواطن، يعني المواطنين أولئك الذين يقعون في إطار هذا الصراع والاحتدام فيه، ما الذي توجهونه لهم؟
1: بالنسبة للمواطن احنا متواصلين، احنا أبناء تعز بكل واحد مع أهل في المدينة.
0: نعم.
1: وتواصلنا فيهم وقالوا لنا إنه فاعلين لهم دروع بشرية، تخيلي ما يخليه يخرج من بيت.
0: الله المستعان.
1: ما خلوا لهم أي منفذ يشتهوا الناس ينزحوا من المدينة يسبب بأرواحهم، ما خلوهم فاعلوا لها داخل المدينة بقاط مربعات حواجز أمنية وقناطر. نقول أنهم إن يستطيعوا يخرجوا إلى مناطق أهلا وسهلا، ما يستطيعوا يبقوا ثابتين في بيوتهم، والجيش واللجان الشعبية ستتعامل مع ترميم أي عدو.
0: يعني هل هذا يعتبر تطمين لهم أن لن يصيبهم أذى إن التزموا بيوتهم؟
1: التوجيهات السيد صريحة واضحة.
0: نعم.
1: ابقي في بيتك.
0: تبقى في بيتك ولا تشترك معهم
1: بيتك ولا تشترك معهم
0: ولا تسمح أن يستخدموك كثكنة عسكرية أسطح منازلكم وما إلى ذلك أو محيط منازلكم.
1: أكيد ما هم ما نحن ما عامل المساعد لنا كالجيش ولا الشعبية إلا المواطن في نطاق السيطرة.
0: هل هناك تواصل مباشر بين جيشنا والمواطنين؟
1: نعم في تواصل وتوجيهات الرئيس وتوجيهات السيد القائد والأخ المحافظ نتواصل معك نتواصل مع أي شخص يتم يعني معرفته عنده إن يبقى في بيتك لا يكون سنترة عسكرية ولا تشارك في الجبهة.
0: جميل.
1: ولا تكون قلق في بيتك ولك الضمان والأمان.
0: شيء جميل جدا.
1: والسيد قد أدى العفو الشامل كان من كان عسكري كان أمني كان معهم وقلت تقرب في بيته لك الأمان والضمان.
0: يعني أطرح السلاح فقط
1: يطرح سلاحك ولك الضمان والأمان.
0: جميل جدا. يعني على نهج سيدنا محمد المصطفى اذهبوا فأنتم الطلقاء.
1: أكيد.
0: صنعاء يعني تداولت أخبار بأنها سيطرت على جبل هان. ما مدى أهمية موقع جبل هان جغرافيا المطل على مدينة تعز والمطار القديم؟
1: جبل هان هذا سلسلة جبلية والجيش والجبهة الشعبية مسيطرين حسب التصريحات التي توصل من القادة العسكرية عبر قناة ما جاء عبر قناة المسيرة فهو من أرض الواقع.
0: نعم نعم. لكن من خلالكم نريد بحكم أنكم من أبناء تعز يعني ويفترض أنكم شهود عيان أهمية هذا الجبل استراتيجيا. ما الذي جعله استراتيجي؟
1: هذا الجبل يعني نحن نقول الجبال المحيطة في تعز كما تعلمون أنها محيطة بجبال سلسلة جبليات من كل اتجاه وجبل هان أحد السلسلة الجبلية التي محيطة على تعز كونه مرتفع وخلفية للمرتزقة أخذوه إنه يكون خط دفاعي لهم ولكن رجال الله في الميدان والجيش والجيش الشعبية يتعاملون معهم ما كانت من جبال مقبنة وجبال الخوبة وجبال جيزر ونجرين عايكم من منها وإن شاء الله تمت الطريق.
0: جميل جدا. طبعا سلسلة جبال هان تشرف على البوابة الغربية لمدينة تعز. طيب هل هناك يعني مجاميع اضطرت للاستسلام أم ما زالت تقاوم حتى هذه اللحظة؟
1: نحن نقول لهم كما قال السيد لا تضمن استسلام ودخل في وجاهنا فوق السيد فله الضمان والأمان.
0: نعم نعم نعم. لكن هل ما زالت لهذه اللحظة تلك المجامع تقاوم أم هناك مستجدات؟
1: ما زالت تقاوم وأي مستجدات سيتم التواصل
0: بإذن تعالى. طبعا عندما نتحدث عن معركة فإنما نتحدث عن معركة داعمة لها وهي المعركة الإعلامية. هناك انتصارات وهمية وهناك أكاذيب إعلامية. تتوقعون إلى متى سيستمر بيع الوهم والتستر على الفشل من قبل المرتزقة الإعلام المرتزق هذا للمملكة؟
1: هو دائما يسيطر إعلاميا فقط على أرض الواقع فقط إعلاميا فهو يوهم من لديه إنهم سيطر ونحن نقول لهم رسالتنا من الذي معهم من المقاتلين والداعش والقاعدة ألا أتفهوا إلى لغة الإعلام لهم فانظروا إلى قناة المسيرة وحكومة صنعاء فهي الحقيقة على أرض الواقع.
0: نعم.
1: هذه رسالتنا لهم ألا يسمعون إلى إعلامهم في فيسبوك في الواتساب في الانستغرام فهو انتصارات إعلامية فقط زي ما الأسبوع الأول قالوا سيطروا على المقاهي وذباب وحيف والحوغة فكانت سيطرة إعلامية فقط ونحن موجودين على أرض الواقع.
0: جميل جدا. ما أهمية تحرير مدينة تعز تعز العز تعز القاهرة لتأمين تلك الانتصارات التي حققها جيشنا في المخا وذباب؟
1: تعز مدينة تعز هي الأهمية الكبرى لها إنها مركز عاصمة الثقافة. تعز هي الأمة القلب النابض للدين سيتم تحريرها إن شاء الله من هذا ولا الأوغاد الدوائر.
0: لكن عسكريا ما أهمية تعز؟
1: أهمية تعز عسكريا إنها تطيل على مضيق باب المندب والمخاء والشريط الساحلي وأهمية ما سيطر العدو حاول إنه يبني قواعد في المخاء نطاق محافظة تعز ألا تكون قاعدة عسكرية لأمريكا وإسرائيل.
0: بإذن الله
1: تعالى. الآن سمر لم في الصومال.
0: نعم طبعا ما تشهده وشهدته جبهة باب المندب خلال الساعات الماضية مواجهة دامية سقط فيها قادة كبار بقوات العمالقة الجنوبية بينهم قادة ألوية وأركان حرب إثر محاولة التقدم من أطراف مديرية ذباب، وما زالوا مستمرون في كل مرة يتم تصفيتهم على مشارف ذباب ويعودون المحاذي لرأس العرف إلى حج نحو مضيق باب المندب وجزيرة ميون. الانتصارات الأخيرة واستهداف تحشيداتهم في جزيرة ميون أيضا الاستهدافات الأخيرة، ما مدى أهمية هذه الانتصارات أيضا لتأمين تعز بالمقابل؟
1: بالنسبة باب المندب وجزيرة ميون هو يعتبر مركز الملاحق، وهون يريدوا أن يسيطروا، ولكن نحن على أرض الواقع سيطرين، وقبل ما تتصروا بالآن حقيقة البشائر أنه تم تطهير المقاع.
0: الله أكبر.
1: تطهير يعني تطهير مطار الحريقية الذي يسمونه في بالمندب تحت الجيش والجيش تم السيطرة.
0: الله أكبر الله أكبر لله الحمد.
1: الله الله
0: هي يعني التأييد الإلهي يتجلى يوما بعد يوم يعني جنوده الأبطال على الأرض. وفي هذه الدقائق التي نستبشر وكأني من موقعي هذا أشتم رائحة تعز، كم اشتقت إليها حقيقة. من منا لم يمر بتعز، لم يرى تعز، لم يعيش في تعز أياما وليالي، من تعايش مع أهلها البسطاء المحبين الودودين جدا ونهل من ثقافتها أيضا. اليوم باتت مدينة أشباح، باتت مدينة خراب، بات الإنسان اليمني أرخص ما فيها للأسف. إنما جاءت البشارات تحمل لنا تطهير مدينة تعز بإذن تعالى، ما هي إلا سويعات قليلة، ويفرح الله صدورنا وقلوبنا بعودة مدينتنا الحالمة تعز. ضيفي الكريم وكيل محافظة تعز أستاذ فؤاد سنان، شكرا جزيلا لكم لإطلالتكم عبر فترتنا المفتوحة. تحية اليمن.
1: شكرا لكم، وسعدنا أن نكون عبر الهواء معكم، ورسالتنا للإخوة في مدينة تعز، ونجدد رسالتنا لهم أن يقروا في بيوتهم وأن يتركوا السلاح، وإن شاء الله لهم الضمان والأمل حتى التوجيه
0: الشديد بإذنه تعالى. ونؤكد لهم مثل ما قال ضيفنا، ابقوا في منازلكم، التزموا الحذر الشديد، لا تسمحوا لأي عناصر تخريبية من أي طرف كان بدخول منزلكم، لا تسمحوا باستخدامكم كدروع بشرية أو استخدام أسطح منازلكم كثكنات ومدارس، ونرجو منكم الوقوف بحزم وبوعي وبمسؤولية وطنية حرصا على سلامتكم وسلامة أهليكم وممتلكاتكم وأرضكم. وتحية تعز حرة أبية مستقلة، وطالما فيها رجال شرفاء، طبعا دور الحاضنة الشعبية في تعز توفيق الله أولا ثم تسخير الله بهذا الوعي

0: التحالف وتم تطهير المخا والذباب دون سقوط أي جرحى أو شهادة من المواطنين أو من العالم.
1: لا لكن أبناء تعز أنفسهم
0: نقول لأبناء تعز
1: ممن شاركوا في طرد أولئك
0: الساحل أنهم يكونوا هم عوامل النصر فقط يكونوا يلتمسوا أنه عامل نصر من جهتهم أن ربي يوفقهم بهذا العمل
1: بإذن الله تعالى. ضيف الكريم أستاذ فؤاد سنان شكرا.

طبعا هناك الكثير ممن كان يغرد خارج السرب الوطني، اليوم صارت الصورة جلية جدا، والكثير من الناشطين باتوا معارضين جدا لتمترس الإصلاح بالمدينة، ويؤكدون أن تعز لا تختزل بمقرات واستثمارات حزب الإفساد، حزب الأوساخ. الناشطون يعارضون تمترس هذا الحزب، حزب الخراب والدمار في مدينة تعز خلف المدنيين وخلف المنشآت المدنية، واتخاذ المدنيين كدروع بشرية لهذا الحزب الواطي الذي لا يهمه مصلحة تعز أبدا ولا مصلحة اليمن، وإنما مصالحه الخاصة الضيقة. وللأسف ليس فيهم رجل رشيد ينصحهم، إنما الأجدر بأبناء المنطقة هم المتضررون، أبناء تعز أنفسهم يتضررون، وكانوا متضررين وما زالوا متضررين من هذا الحزب الذي جمع لهم شداد الآفاق من كل مكان تحت إمرة إسرائيل وأهدافها في الشرق الأوسط وفي المنطقة. وليس نحن لا ماذا نقول، لا نراهن إلا على أبناء تعز الشرفاء، فلولاهم لما تمكن رجالنا وجيشنا من يعني من الحصول على هذه الانتصارات الإلهية. هذه تعتبر معجزة، معجزة بعد طول الصبر. اليوم لم يتبقى من مدينة تعز إلا بعض أزقتها، بعض شوارعها، بعض مناطقها ومربعاتها، وبفضل الله سبحانه وتعالى سنسمع أخبارا سارة، نحن وأنتم منتظرون. تعز العز تعود إلى حضن الوطن.

0: طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعين الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. القوات المسلحة تستهدف طائرة تايفون سعودية وتنفذ عملية عسكرية واسعة طالت شركة أرامكو ومطار خالد الدولي بالرياض والظهران. استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء جراء غارات العدوان وقصف مرتزقته على تعز ومأرب وصعدة. رئيس لجنة الأسرى ينفي مزاعم أسر قيادات عسكرية بتعز ويكشف عن أسر القوات المسلحة لأكثر من 700 مرتزق. تأكيد إيراني على مواصلة دعم المقاومة وحتمية الرد الحاسم على الخروقات الأمريكية. تفاصيل النشرة. وجه رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي رسالة شديدة اللهجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أعرب فيها عن استنكاره لبيان مجلس الأمن الصادر في 9 من أكتوبر 2026 واصفا إياه بالمنحاز للنظام السعودي. وفند الراعي مزاعم المبعوث الأممي حول وجود تهديدات للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدا سلامة حركة السفن باستثناء المرتبطة بالتحالف في إطار معادلة الحصار بالحصار. واستعرضت الرسالة إحصائيات وزارة الصحة بتجاوز الضحايا 60,000 شهيد وجريح ووفاة أكثر من 104 بل وأكثر ووفاة أكثر من 1,400,000 مواطن جراء الحصار، محملة الأمم المتحدة ومجلس الأمن المسؤولية الكاملة عن التخلي عن دورهما الإنساني طوال 12 عاما. وأوضحت الرسالة أن التصعيد السعودي الاستباقي ب 2500 غارة وصاروخ على مطار صنعاء اضطر اليمن للرد بالمثل، داعية الأمم المتحدة للعدول عن ازدواجية المعايير والضغط لوقف العدوان ورفع الحصار الشامل. أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع تمكن الدفاعات الجوية من استهداف طائرة حربية سعودية من نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو وإصابتها إصابة مباشرة عقب قدومها من قاعدة الطائف. وجاء ذلك بالتزامن مع تنفيذ القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت شركة أرامكو في الظهران بالمنطقة الشرقية ومطار خالد الدولي ومصفات أرامكو بالرياض بدفعة واسعة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة التي أصابت أهدافها بدقة عالية، ردا على 2,281 غارة وصاروخ شنها العدوان خلال فترة التصعيد الأخيرة. وأكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها ودعت شركات الملاحة والعاملين بالمطارات للإخلاء الفوري باعتبارها أهدافا مشروعة فرضا لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، فيما نصح مصدر عسكري المساهمين في شركة أرامكو بالتخلص من أسهمهم تجنبا للخسائر المتوقعة. بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية توثق جانبا من عملية البأس والتنكيل التي نفذتها القوات المسلحة لدحر وطرد تحشيدات العدو السعودي في مطار ذوباب بمحافظة تعز. وأظهرت المشاهد الاستهداف الواسع والمباشر لمواقع وتجمعات العدو بمختلف الأسلحة، ما أسفر عن إحراق وإعطاب الكثير من الآليات والفرار الجماعي للعناصر ووقوع عدد منهم في الأسر واغتنام آليات عسكرية متنوعة. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع بأن طيران العدو السعودي شن خلال 24 الساعة الماضية 42 غارة جوية وصاروخ استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز ولحج ومأرب وعمران وجزيرة ميون عبر طائرات F-15 وتايفون والعدوان الصاروخي من نجران. وأوضح العميد سريع أن إجمالي الغارات غارات العدوان منذ بدء تصعيده ارتفع إلى 2323 غارة، مؤكدا أن استهداف جزيرة ميون يهدد خطوط الملاحة البحرية بشكل مباشر، محملا العدو السعودي التبعات المترتبة على ذلك. إلى ذلك شن طيران العدو السعودي غارات على العاصمة صنعاء، وفي وقت سابق تم الإعلان عن استشهاد امرأة وإصابة 5 نساء بينهن طفلة جراء استهداف منطقة بني عمر بالشمايتين بتعز، واستشهاد مواطن وإصابة زوجته بقصف مدفعي لمرتزقة العدو على منزلهم بحيفان. كما شن طيران العدو غارة على منزل مواطن بمنطقة القطيع بالحديدة، وأربع غارات على حريب بمأرب، إلى جانب إصابة 4 مواطنين بينهم مهاجران أفريقيان بنيران العدو بالمديريات الحدودية بصعدة. من جانبها أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل هذه الجرائم والاعتداءات المباشرة بحق المدنيين والنساء، مطالبة الأمم المتحدة والهيئات الدولية بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وعدم الإفلات من العقاب. نفى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى صحة الشيعات التي تروج لها أبواق العدوان حول أسر قيادات عسكرية في تعز، موضحا أن المحتجزين هم موظفون بوزارة الداخلية نزلوا في مهمة رسمية لتأمين السجن المركزي وأخطأوا الطريق نظرا لتداخل الجبهات حتى دخلوا منطقة تحت سيطرة المرتزقة وتم محاصرتهم. وأكد المرتضى أن هذا الحدث اعتيادي ولا يشكل نصرا استراتيجيا، كاشفا عن تمكن أبطال القوات المسلحة من أسر أكثر من 700 عنصر من المرتزقة بجبهات تعز بينهم عشرات القيادات الوازنة، ومحملا الطرف الآخر مسؤولية حمايتهم، مجددا الدعوة للصليب الأحمر لزيارتهم. أدانت شبكة تعز للحقوق والحريات إقدام أدوات ومرتزقة العدو السعودي على فتح السجون بجميع تعز وتهريب أكثر من 1200 سجين خطر مدان بقضايا حرابة وقتل وإرهاب، وفي مقدمتهم المتورطون باغتيال الشهيدة ابتهان المشهري. ووثقت الشبكة قيام المرتزقة بإعادة تسليح الفارين واحتجاز مواطنين كدروع بشرية داخل بؤر التوتر، محملة العدو السعودي ومرتزقته المسؤولية الكاملة عن تغذية الإرهاب وتهديد السلم المجتمعي، مطالبة المنظمات الدولية بمحاسبة الجنى. كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الدفاع السعودية حصلت عليها قناة المسيرة عن تقييمات لمرتزقة الساحل الغربي، مؤكدة ارتباط المرتزقين طارق وعمار صالح المباشر بالإمارات وتلقيهما الدعم منها دون امتلاكهما أي حاضنة شعبية. وأوضحت الوثائق إدارة عمار صالح للجهاز أمني مشبوه تحت إشراف ضابط إماراتي وتورطه في تهريب الأموال والأسلحة للدعم السريع بالسودان، ما يسلط الضوء على عمق النفوذ الإماراتي وصراعات أجنحة العدوان بالمنطقة. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن تحركات واسعة لشركات الطيران السعودية لإجلاء عشرات الطائرات من مطار الرياض نحو مطارات أخرى تحت ضغط العمليات اليمنية، موضحة انخفاض عدد الطائرات بمطار الرياض من 134 إلى 38 طائرة فقط. وأفادت الصحيفة بتضرر وإحراق عدد من المطارات بقيمة خسائر تأمينية بلغت 375 مليون دولار، مؤكدة أن استمرار إغلاق المطار يعطل شبكة الرحلات ويرفع تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب، ما يضع الاستثمارات السعودية لتوسيع أسطولها الجوي أمام تحديات استراتيجية معقدة. استشهد 5 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء ارتكاب قوات العدو الصهيوني عشرات الخروقات الجديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر شن غارات جوية وقصف مدفعي وتجريف للأراضي وعمليات نسف للمنازل والأعيان السكنية في غزة وجباليا وبيت لاهيا وخان يونس والبريج ودير البلح ورفح. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات العدو حملة اعتقالات ودهم واسعة أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين بينهم سيدة وأسرى محررون في نابلس وقلقيلية بالتزامن مع توثيق مركز فلسطين لدراسات الأسرى أكثر من 530 حالة اعتقال خلال الشهر الماضي. أصيب مواطنان أحدهما طفل إثر غارة صهيونية استهدفت بلدة حذاثة في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي طال وادي زبقين وبلدة سربين. تأكيدا على ثبات الموقف الإيراني واستمرارية الجاهزية الردعية، أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاني والمتحدث باسم الحرس الثوري العميد حسين محبي مأثورية طهران في التمسك بقضايا الأمة والرد القاطع على أي اعتداء. ونقلت وكالة تسنيم عن العميد قاني تأكيده في رسالة لمؤسسة القدس الدولية استمرار دعم إيران للشعب الفلسطيني ومقاومته كالتزام وواجب وأخلاق منذ انتصار الثورة الإسلامية، مشددا على أن دعم المسجد الأقصى يمثل عهدا لن تتخلى عنه طهران مهما بلغت التحديات والضغوط والمخاطر. وعلى الصعيد الميداني والدبلوماسي أوضح العميد حسين محبي أن نقض العهود يمثل سلوكا أمريكيا ثابتا، مفندا ادعاءات واشنطن حول إفشال اتفاق إسلام أباد، مؤكدا أن الهجمات الإيرانية جاءت ردا حاسما على الخروقات الأمريكية المتكررة للمذكرات والتفاهمات وإنشاء ممر غير شرعي جنوب مضيق هرمز. وأشار إلى أن القوات المسلحة تعمل بانضباط وتنسيق عال مع القيادة، وأن رد إيران الحازم خلال أيام القتال كبد العدو الأمريكي خسائر كبيرة في المعدات والقواعد، مؤكدا أن طهران سترد بقوة أكبر وبالمثل على أي خرق أو عدوان جديد. كان ذلك مستمعينا الكرام هو النبوء الأخير في هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها. القوات المسلحة تستهدف طائرات تايفون سعودية وتنفذ عملية عسكرية واسعة طالت شركة أرامكو ومطار خالد الدولي بالرياض والظهران. استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم نساء جراء غارات العدوان وقصف مرتزقته على تعز والحديدة ومأرب وصعدة. رئيس لجنة الأسرى ينفي مزاعم أسرى قيادات عسكرية بتعز ويكشف عن أسر القوات المسلحة لأكثر من 700 مرتزق. تأكيد إيراني على مواصلة دعم المقاومة وحتمية الرد الحاسم على الخروقات الأمريكية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
3: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
4: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع، للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
5: أخي العامل في القطاع الخاص،
6: أثناء أو بعد عملك أنت معرض لمخاطر الشيخوخة، العجز، الوفاة، فمن حقك الحصول على معاش تقاعدي. تابع اشتراكاتك التأمينية لضمان حقك. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعون الله مستقبلك مضمون.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

وإلى الآن التعاون مستمر بينه وبين الإسرائيلي. وأما الأمريكي فالحال معروف، والبريطاني فالحال واضح. وكان يسعى إلى أن يشتد الحصار على أبناء هذا الشعب، وأن يستثمر المعاناة الكبيرة لأبناء شعبنا العزيز في إثارة الفتن الداخلية، في شراء الولاءات والذمم والاستقطاب المعادي، والتجنيد للمزيد من المقاتلين معه، لأنه يريد أن يكون شعبنا العزيز مأزوما اقتصاديا، وأن يكون السبيل الوحيد للحصول على المال هو الخيانة. إذا أردت المال خن وطنك، هذه هي المعادلة التي يعمل عليها السعودي تجاه أبناء الشعب اليمني. حتى من يتجندون معه من المرتزقة على هذا الأساس، بيع الوطن، بيع الشرف، بيع الشعب، البيع لكل شيء في مقابل الحصول على المال، مع أننا شعب يمتلك من الثروات والإمكانات ما يكفل له أن يعيش حياة كريمة بكل عزة وشرف وكرامة وحياة سعيدة، لكن الحرمان والعدوان والتضييق والقيود والحصار والإجراءات الظالمة والاحتلال لبلدان شاسعة داخل وطننا هو الذي مؤثر، هو الذي يؤثر على شعبنا العزيز. ولذلك حتى من يتجهون للحصول على المال مقابل الخيانة في وطنكم، من الثروات ما يجعلكم تعيشون حياة كريمة بشرف بكرامة، لأن تكونوا عبيدا لعبد أمريكا وإسرائيل، لمن يخضع لها ويعبد نفسه لها.

0: اليمن من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعنا الأعزاء، في إطار هذه الفترة الصباحية المباشرة وفي إطار ما تقوم به وزارة الصحة من خدمات برعاية الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان وزير الصحة والبيئة، تقيم مؤسسة ينابيع الرباط للتنمية ممثلة بالمركز الطبي الخيري المخيم 34 الطبي المجاني الشامل. وحول هذا الموضوع نستضيف عبر الهاتف الدكتور عبد العزيز نجم الدين، رئيس مؤسسة ينابيع الرباط للتنمية. مرحبا بك دكتور عبد العزيز.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: كل تحية لك. بداية دكتور، نريد أن نتعرف أكثر على طبيعة هذا المخيم، الخدمات التي يقدمها، يعني هل سيقتصر فقط على المعاينة أم هناك أدوية سيتم تقديمها في هذا المخيم؟
1: أولا شكرا جزيلا لإذاعة صنعاء وموظفيها على اهتمامهم بهذه الأحداث التي يستفيد منها المواطن. المركز الطبي الخيري هو على مدار الساعة يشتغل صباحا ومساء كل يوم، ويقدم خدماته المجانية للمواطنين من أي مكان يأتوا. وعلاوة على ذلك يعمل في السنة مخيم أو اثنين بشكل واسع، يعني نحشد في هذا المخيم أكثر من 30 طبيبا صباحا ومساء ليقدموا أولا الرعاية الطبية الشاملة والتشخيص والعلاج. يتلقى الوافد إلى المخيم كل الرعاية مجانا وصرف الأدوية التي هي متاحة وحصلنا عليها من شركات ومصانع الأدوية اليمنية.
0: نعم، ما هي التخصصات الطبية التي سيتم معالجتها في المخيم؟
1: أخذ أقول أنها معظم إن لم تكن كل التخصصات، يعني حاولنا أن احنا نشمل كل التخصصات التي يحتاجها المريض اليمني في هذه الظروف الصعبة التي يعانوا منها في شتى ومختلف الأمراض ما عدا العمليات. يعني احنا مثلا العيون، عندنا طبيب العيون قد يفحص ويشوف إذا احتاج قطر أو شيء تصرف له، لكن لا نتمكن من إعطاء العمليات لأنه محدود أولا إمكانياتنا. وهذه بالها مخيمات خاصة يعمل لإزالة المياه البيضاء وغيرها، لكن بقية الأمراض من أمراض الأطفال وأمراض النساء وأمراض المخ والأعصاب وأمراض المسالك البولية وأمراض الصدر وأمراض الأطفال وأمراض كل هذه حاولنا نحن نوجد الإستشاريين كل يوم في استشاريين مخصصين بحسب الجدول الذي سيكون ظاهرا في باب المركز، ليعرف الوافد من هم الأخصائيين وما هي العيادات التي يختارها اليوم والوقت المناسب بحسب الجدول الذي سيتم وضعه في باب المركز.
0: نعم، يعني التخصصات جميعها موجودة يوميا أم هناك تخصصات يوم ويوم لتخصص معين ويوم؟
1: هي تقريبا موجودة يوميا، لكن مثلا المخ والأعصاب

0: لكن ما هي الأدوية التي يمكن للمريض أن يحصل عليها؟ يعني هل هناك مثلا أدوية الأمراض المزمنة، السكر، الغدة الدرقية وغيرها من الأمراض؟
1: احنا
0: يعني ما
1: مخاطبنا
0: هي
1: كل
0: الأدوية
1: شيء.
0: الموجودة حتى يعرف المريض أنه يمكن أن يحصل على هذا الدواء في هذا المخيم؟
1: أكيد يا ما يكفي المخلوق إلا الخالق، لكن احنا خاطبنا كل الشركات ومصانع الأدوية أن يرفضوا المخيم نظرا للإقبال الشديد والاحتياج أيضا. وأكاد أقول أنه بعض المرضى سيحصل على 100% من الأدوية، وبعضهم 80 وبعضهم 50 بحسب التشخيص للمرض وتواجد العلاج. فبنحاول بقدر الإمكان أيضا أنه المريض يحصل على كل ما يحتاجه من الأدوية. و بالمناسبة ومن خلالكم نناشد شركات ومصانع الأدوية أنه كل، لأن الحقيقة في مصانع وشركات عندها كل الأدوية، لو يرفض المركز خلال هذا المخيم لأعطينا المرضى كل ما يحتاجونه دون ما يحتاجون للبحث في مكان آخر. لكن نحن على أمل أنه أن المريض يحصل على، إن لم يحصل على الكل فيحصل على الغالبية من الأدوية التي يتطلبها، لأنه خصصنا عند كل طبيب على أساس ما يتعب المريض الأطباء الأدوية التي يحتاجها في هذا المجال.
0: نعم.
1: الطبيب الباطني عنده كل أدوية الباطنية، أدوية الأنف والحنجرة عنده أدوية الحنجرة، أدوية الولادة عنده أدوية الولادة، الأطفال عنده الأطفال، بحيث أن المريض يتم معاينته ويعطى العلاج في نفس الوقت،
0: يعني بشكل
1: وإذا احتاج
0: مجاني.
1: فحوصات يرسل للمختبر أيضا الفحوصات المخبرية المجانية.
0: نعم، يعني هناك معاينة مجانية، فحوصات مخبرية مجانية، وأيضا أدوية مجانية.
1: نعم.
0: سيتم العمل عليها في هذا المخيم. دكتور عبد العزيز، يعني عادة المخيمات الطبية وخاصة المجانية تستقطب أعداد كبيرة من المواطنين، هذا الإقبال قد يتحول إلى عائق أمام حصول المواطنين على الخدمة، كيف ستتعاملون مع الازدحام لضمان وصول الرعاية إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين؟
1: نحن بنعمل جادي عن طريق لجان مخصصة، يعرف كل واحد ايش تخصصه ليحال الى الطبيب المتخصص، وبالتالي يعني ما همش كلهم انف حجره ولا كلهم مسالك بوليه، في اعداد تصرف او توزع على طبيب المسالك والتي تحتاج انف حجره انف حجره، واللي تحتاج الولاده ولاده، واللي الاطفال اطفال. فبذلك ما بيكونش يعني كما هو في خارج الامانه انه يظلوا يعني يتعبوا ويطوبروا بدون. وأيضا بالجانب الآخر للأسف أنه بعضهم يأتي ليش ده مريضا ولكن يحصل على العلاج ونقول له طيب ما دام أنت بخير، قال أنا برجع مرض بدون احتياط.
0: وكأنه استثمار، يعني فرصة.
1: أيوة. يعني بعض يمكن نحن ضد أحد حتى ولو لم يحتاج إلى علاج بنعطيه العلاج التي هو يعني يمكن سيستفيد بها، غير العلاجات حق الأمراض المزمنة، لأنه لابد ما نفحص الأشخاص المصابين بالسكر والضغط ليعطاهم الأدوية المناسبة.
0: نعم. يعني بالنسبة لهذه الأمراض دكتور، يعني بالتحديد هناك الكثير يعني من المواطنين يعرفون أن لديهم مثلا مرض السكر ولا يحتاج إلى معاينة، هل يأتي ويمكن صرف العلاج مباشرة دون الروتين الطويل حتى يصل إلى الطبيب ويصرف له العلاج؟
1: معظم هم اللي بيجوا عندنا عندهم كروت ويصرف له على ضوء الكرت، لكن بيجي جديد بيعمل له الفحص حق السكر في دقيقتين بذلك السرعة عند الطبيب، مجرد ما يطلع انه عنده سكر بيعطى له العلاج في وقته، وكذلك الضغط الممرضة عند الطبيب بتقيس الضغط، اذا عنده الضغط بتعطيه الطبيب العلاج في وقته. يعني ما بتأخرش عندنا اكثر من دقائق، لانه اولا الزحمة وثانيا تسهيل الاجراءات.
0: نعم دكتور، هذا المخيم هو 43 أو 34 عفوا، المخيم الطبي المجاني الشامل، يعني هناك 33 مخيم طبي أقيم من قبل، ما هو الجديد في هذا المخيم عن المخيمات السابقة؟ وأنتم كمؤسسة يعني ماذا استفدتم، كيف عالجتم الأخطاء التي حصلت في المخيمات السابقة؟
1: هذا الشامل، احيانا بنعمل مخيم طبي خاص بالامراض النفسيه ويبقى متخصص، احيانا نعمل مخيم طبي خاص بالامراض الانف والحنجره والامراض الصدريه، فبيبقى

0: هذا بيبقى شامل لكل الأمراض. الكمال لله، لكن احنا بنحاول انه نشوف اي اخطاء حدثت في السابقه ونتجنبها بها، من حيث السحاب، من حيث الترتيب، من حيث توفير الادويه ما يتوها المريض. يعني وجدنا كانت زحمه على الصيدليه، فالان كشفنا كل صيدليه عند كل طبيب بحيث انه يحصل له في وقته. فكذلك الفحوصات بتاتي زحمه، نحدد حدود 80 مريض الذي يقدر يفحص المخبر في اليوم، والباقي يحالوا للعصر وهكذا. فبقدر إمكانياتنا وبقدر ما نواجه من زحمة بنحاول أنه نتغلب عن المشاكل وعن الروتين وعن تأخير المريض بحسب ما لدينا من قدرات وكوادر.
1: نعم دكتور، بالنسبة للحالات الصعبة، الحالات الحرجة التي يمكن أن تحتاج إلى عمليات أو علاجات متخصصة، هل هناك إحالة إلى مستشفيات؟ هل هناك ترتيبات يعني معينة لكم، أم أن الأمر مقتصر فقط على ما يقدمه المخيم الطبي من خدمات؟
0: هو بالركز على الخدمات العلاجية، لكن ما يخص العمليات تأتينا حالة نادرة ونحيله. وإذا حاولنا الأستاذ الأخ وزير الصحة أنه يعطي توجيهات، لا الجمهورية بيعمل مجال، لكن بيقول لك هناك بعض بعته في الروتين والانتظار الممل.
1: نعم
0: حاولنا أنه يعطى ولو 50%. طبعا معنا بعض المستشفيات اتفقنا معهم الخاصة بإعطاء المريض اللي يحتاج إلى عمليات والمحل من المركز الطبي الخيري إلى 30%، 25% الفحوصات التشخيصية زي الرنين المغناطيسي حصلنا على حول، لأنه لا يوجد لدينا الأشعة والرنين المغناطيسي، فاتفقنا معهم بإعطاء المرضى 50% المحالي من المركز الطبي الخيري كمساعدة منهم.
1: إذن جميل، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق في هذا المخيم وأن يكتب أجر العاملين فيه. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عبد العزيز نجم الدين، رئيس مؤسسة يا نبي الرباط للتنمية، كل التحية لك.
0: شكرا لكم على هذه الاهتمام وعلى يعني تقديركم لاستفادة المواطن ليحضر ويستفيد من المخيم. شكرا لكم.
1: عفوا دكتور، يعني مدة المخيم حتى يتنبه المستمع الكريم إلى الوقت الذي سيقام فيه المخيم، متى يبدأ ومتى ينتهي، إذا كان هناك من لديه رغبة بالحضور إلى هذا المخيم ومكان إقامته؟
0: هو أسبوع من السبت إلى الخميس في فترتي الصباح والعصر، يبدأ صباحا من 8:30 إلى 1، وفي العصر من 4 إلى 7 كذا تقريبا. فهذه الأوقات بنحاول أنه يعني بحمد الله خلال المخيمة الأولى ما تركنا مريض إلا ويتم معاينته، ما نرد أحد على تسليل اليوم الآخر أبدا. فنتيجة لتواجد يعني 15 طبيب صباحا و15 مساء بنمتص هذه الأعداد.
1: إذن الشكر الجزيل لك دكتور عبد العزيز وللأطباء القائمين في هذا المخيم، شكرا جزيلا لك.
0: أيضا أحب أني أشكر الأطباء الذي تفاعلوا معنا وحقيقة وتركوا أعمالهم، وبعض الأطباء لبوا وبعضهم اعتذروا، لكن هؤلاء الذين أدوا زكاة علمهم بتجاوبهم وتفاعلهم لمعاينة المرضى مجانا، حقيقة نرفع لهم آيات الشكر والتقدير من خلالكم، وهؤلاء هم الرابحون، لأنه هذا ما يضيع عند الله أبدا، لأنه صنائع المعروف تبي مصارع السوء، وبيدفع الله بهذه أشياء كثيرة سواء للأطباء أو الكادر الطبي المساعد الذي بيشتغل أو للمنظمين أو لشركات الأدوية أو لكل من أسهم في إنجاح هذا المخيم.
1: إذن كل الشكر الجزيل لك دكتور عبد العزيز وللمساهمين في هذا المخيم. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

سنردها بالعين والله علينا شهيد سنرد الصاع بصاعين والتصعيد بالتصعيد

0: كل ما خطابات السيد القائد التي فيها انذارات وتحذيرات ووعيد وتهديد، وهو طبعا رجل القول والفعل، نؤكد على ما يقوله دائما للعدو السعودي: يمكنك الخروج من هذا المأزق بوقف العدوان ورفع الحصار وتنفيذ خارطة الطريق كاملة غير منقوصة والخروج من كل اليمن، خاصة بعد توسع القوات المسلحة اليمنية في عملياتها النوعية وفي إطار معادلة الحصار بالحصار عبر توسيع الحظر الجوي المفروض على العدو السعودي. أظهرت بيانات فلايت رادار توقف الرحلات الجوية تماما في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام شرقي سعودية دون أي إشارة إلى أسباب هذا التوقف، غير أن النشطاء ووسائل إعلام دولية تناولت أخبارا تشير إلى وجود تهديدات على المطار، يعني الطائرة خرجت كليا عن الخدمة وإصابة أكثر من 5 طائرات. وفي سياق ذاته نقلت وسائل إعلام سعودية تصريحات لما يسمى بمتحدث وزارة الدفاع السعودية لفت فيها إلى تعرض مطار الدمام لهجوم صاروخي معترفة، لأن ما أسمى الهجوم الصاروخي حقق إصابة مباشرة داخل المطار، وهذا ما يميز ضرباتنا ضربات قواتنا المسلحة في استهدافاتها. ووفق المعطيات الحالية تشير التطورات إلى توسع العمليات اليمنية في عمق العدو السعودي بما يهدف إلى توسيع رقعة الاستهداف للمطارات نحو تشديد الخناق الجوي ردا طبعا على الحصار السعودي المفروض على اليمن. وما يميز ضربتنا الأخيرة أنها لا تمهل الضربات السعودية المعتدية على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات وقتا، تضربون بعدها بساعات نسمع عويلكم. ويأتي هذا التطور في ظل توقف مستمر للرحلات من وإلى مطار الرياض الدولي جراء الاستهدافات المتكررة له بالصواريخ والمسيرات اليمنية محققة إصابات مباشرة. طبعا هذا أدى إلى اندلاع حرائق واسعة داخل المطار ومرافقه. وفي سياق متصل يرى مراقبون أن توقف حركة مطار الملاحة مطار الملك فهد الدولي قد يقود العدو السعودي لمزيد من الخسائر، سيما بعد أن كانت خطط المملكة تهدف إلى تحويل الرياض وباقي المناطق الاستراتيجية والاقتصادية السعودية إلى وجهات سياسية معذرة إلى وجهات سياحية واستثمارية عالمية. ويؤكد المراقبون أن الحظر الجوي اليمني يدفع نحو عزوف المستثمرين ووقوف عجلة السياحة والحركة الاقتصادية السعودية، خصوصا وأن العدو السعودي يعتمد في استثماراته على ترسيخ خطط النقل الجوي، غير أن تداعيات استمرار العدوان والحصار بحق الشعب اليمني تنقل المعاناة إلى العمق السعودي، وهذا عدلا وإنصافا وليس عدوانا، وتحول دون تنفيذ أي من الرؤى والخطط الاقتصادية السعودية. وبهذه المعطيات أحبتنا يتأكد للجميع أن استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني سيقود القوات المسلحة اليمنية إلى توسيع بنك الأهداف، بما يحدث شللا كاملا في الحركة الحيوية والاقتصادية السعودية، خصوصا وأن المؤشرات الراهنة تؤكد توسع معادلة الحصار بالحصار لتستهدف إيقاف الحركة الجوية في أهم وأكبر المطارات السعودية، لتستهدف تحشيداتهم المستحدثة آخرها في جزيرة ميون، لتؤكد أيضا استهدافهم في عقر دارهم، اليوم بتنا نستهدف حتى قصورهم، وهذا حق مشروع، كم قد استهدفوا من بيوت مواطنين آمنين اليوم هم في قصورهم غير آمنين، وهذا حق إلهي. وتتزامن هذه الضربات مع استمرار القوات المسلحة في استهداف المنشآت النفطية السعودية العملاقة، ما أدى إلى تعطيل الإنتاج والتصدير بشكل كامل في ظل الحظر البحري المفروض على العدو السعودي. ضربوا محطة في الصباحة خاوية، فقط روعوا الآمنين وأصابوا الساكنين حولها، ضربوا رأس عيسى الخزان النفطي هناك غلا وحقدا منهم، أن اليمني رغم كل الضربات التي ينزلونها عليه يظل دائما باحتياطياته بعقليته الفذة أن يمتص هذا الضرر بأقل قدر ممكن. تتزامن هذه الضربات مع استمرار القوات المسلحة في استهداف المنشآت النفطية السعودية العملاقة، ما أدى إلى تعطيل الإنتاج والتصدير بشكل كامل في ظل الحظر البحري المفروض على العدو السعودي ردا على تصرفاتهم الرعناء. ضربوا رأس عيسى، ضربنا حتى مقر شركة أرامكو. وتعمق هذه الضربات من الوجع السعودي، وتعمق هذه التطورات أيضا مأزق العدو السعودي الاقتصادي والعسكري والسياسي، وتضعه أمام خيار وحيد لتجاوز المأزق كما قلنا في البداية، يتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، فيما يقود استمرار التعنت إلى تصاعد الردع اليمني ورفع كلفة العربدة السعودية. وبنكو أهدافنا كثيرة، استمروا وسنستمر.
1: أنتم تقصفون صنعاء، سنقصف الرياض ونقصف أبو ظبي. أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض. أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك. السن بالسن والجروح قصاص،

0: أليس دماؤنا أغلى من دماؤكم ودماء زملائكم في الجبهات؟
1: أليس دماؤنا أغلى من دماؤكم ودماء زملائكم في الجبهات؟ ولا جوارحنا أغلى من جوارحكم؟

تحية من صنعاء. فترتنا المفتوحة الأثيرية هذه استمرت معكم من 8:30 حتى هذه اللحظة التي نودعكم فيها. كان معكم إعدادا وتقديما أماني عامر وسمح حلقوم. من الإشراف على الفترة طاهر الحرازي والإشراف العام عبد الرحمن الحمران. من الإدارة العامة للأخبار ميسون الرديني، سميح عز الدين، يونس جغمان. من النظم المعلومات محمد المتوكل، ومن الصيانة صالح الشيعاني. ومن المكتبات والتنسيق محمد سنهوب، ومن التنفيذ على الهواء يحيى مهدي. كل التحية لكم أيضا. من الإخراج عبد الله حسين الوشلي. تحية اليمن، إلى اللقاء.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام. أعلن متحدث القوات المسلحة مساء أمس استهداف طائرة حربية سعودية نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو وإصابة إصابة مباشرة. وفي وقت سابق تم تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت شركة أرامكو ومطار خالد ومصفات أرامكو بالرياض والظهران بدفعة صواريخ بالستية ومجنحة ومسيرات ردا على العدوان، مع تحذير الملاحة والعمال بالإخلاء والتأكيد على استمرار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية ضمن عملية البأس وتنكيل لطرد تحشيدات العدو السعودي في مطار ذباب بمحافظة تعز وإحراق واغتنام ألياته وأسر عدد من عناصره. استهدف طيران العدو السعودي اليوم شبكة الاتصالات في منطقة النشمة بمديرية المعافر ومدرسة المعافر في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، وأشن غارة على العاصمة صنعاء. وفي وقت سابق استشهد وأصيب 5 نساء جراء استهداف طيران العدو لمنطقة بني عمر بالشمايتين في تعز، كما استشهد رجل وأصيب زوجته بقصف مدفعي لمرتزقة العدو بحيفان، في حين شن طيران العدوان غارة استهدفت منزل مواطن بالقطاع في المروعة بالحديدة، و4 غارات على حرب مأرب، فيما أصيب 4 أشخاص بينهم مهاجران أفريقيان بنيران العدو بصعدة. في السياق، حذر مصدر عسكري من خطورة استهداف ميون على خطوط الملاحة البحرية. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن إجلاء شركات الطيران السعودية عشرات الطائرات من المطار وانخفاض عددها من 134 إلى 38 طائرة، مؤكدة تكبد قطاع طيران خسائر تأمينية بنحو 375 مليون دولار إثر تضرر واحتراق طائراتها وسط تفاقم الضغوط وتعطيل شبكة الرحلات وتصاعد تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب جراء العمليات اليمنية. استشهد 6 مدنيين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء ارتكاب جيش العدو الإسرائيلي خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار عبر قصف جوي ومدفعي وتجريف للأراضي وعمليات نسف للمنازل في غزة وجبلية وخان يونس ودير البلح والبريج، بالتزامن مع استشهاد شاب وإصابة آخرين بغارة مسيرة للعدو استهدفت منطقة الصفطاوي شمال غزة، فيما اقتحمت قوات العدو بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. في لبنان، أصيب مواطنان أحدهما طفل إثر غارة صهيونية استهدفت بلدة حداثة في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي طال وادي زبقين وبلدة صربين. ختام موجزنا، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي أن نقض العهود سلوك أمريكي ثابت، مفندا ادعاءات واشنطن بشأن إفشال اتفاق إسلام أباد، ومؤكدا أن الهجمات الإيرانية جاءت ردا حاسما على الخروقات الأمريكية بإنشاء ممر غير شرعي بمضيق هرمز. وشبه محبي رد طهران بالانضباط والقوة لتكبيد العدو الأمريكي خسائر كبيرة، مشددا على الرد بالمثل وبقوة أكبر على أي عدوان جديد. من صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، وفيناكم بموجز للأنباء. شكرا لكم.
2: وقفة إعلانية. قمامة الجيران الطيبين.
3: مالها؟
2: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما تعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
3: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
2: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
3: إلا وللناس الخاطية في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
2: هذا جانب، والجانب الثاني أن بعض الناس المبالين بالنظافة يشيل القمامة لعند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
3: أيضا تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحيانا ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحول كوما من القمايم.
2: كلامك صحيح، من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بإحكام عشان ما تناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
3: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
2: كلام في محله، مع تحيات
3: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.
5: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سمعنا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهاج حياة. من المهم جدا كما أكد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أن يتذكر الإنسان المؤمن دائما نعم الله، لأن ذلك مما يساعده على طاعة الله، على الانشداد إلى الله، على الاستجابة لله، على الحياء من الله سبحانه وتعالى. ومن أهم النعم وأعظمها هي نعمة الهداية، والتي تتمثل في القرآن وفي الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. ولذا حينما نتحدث عن القرآن كنعمة، وقد تحدثنا عن الآيات القرآنية التي تبين عظمة القرآن ومكانة القرآن عند الله سبحانه وتعالى ومنة الله علينا بالقرآن الكريم، نأتي أيضا إلى كلام رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو يتحدث عن القرآن وأهمية القرآن وعظمة القرآن. هناك الكثير من الحديث عن رسول الله الذي يشد الناس إلى كتاب الله ويعرفنا على أنه نعمة، لأن من أكثر ما ضرب الأمة الإسلامية أنها لم تعد تتعامل مع دين الله، مع هدى الله، بتقديس وتعظيم وإجلال وإكبار، وبذلك لم تهتدي بمصادر الهداية التي أتى بها وأنزلها الله سبحانه وتعالى. عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: ألا إنها ستكون فتنة. وهذا الحديث هو من أهم الأحاديث التي تتحدث عن القرآن وعظمة القرآن ومكانة القرآن وأهمية القرآن، ومن خلاله نعرف أن القرآن الكريم هو نعمة من أجل وأعظم النعم علينا من الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا يريد أن يخلق حالة من الانشداد، حالة من الانتباه، من الاهتمام، لأن القضية ستكون هناك فتن، وفتن كبيرة جدا، وما أكثر الفتن في هذا الزمن الذي نعيشه. ألا إنها ستكون فتنة. فسأل الإمام علي عليه السلام الرسول عندما قال ألا إنها ستكون فتنة، قال: قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ وهذا السؤال يقدم لنا منهجية عندما نشاهد أن هناك إشكاليات. أهم شيء أن نعرف ما هو الحل لتلك الإشكاليات. هناك فتنة، إذن ما هو المخرج من تلك الفتنة؟ ليست القضية أن نشعر أن هناك مشاكل وأن هناك مصاعب، أن هناك إشكاليات، ثم ننهزم، ثم نخضع، ثم نعمى عن الحل والبحث عن الحل. القضية الأساسية ما المخرج؟ ما هو الحل؟ اليوم كم هناك من فتن، كم هناك من مشاكل، وعلى رأس تلك المشاكل أمريكا وإسرائيل، تمثلان مشكلة للأمة الإسلامية بل للبشرية جمعا. فقلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ نجد هنا جواب الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، وهو يشدنا جميعا إلى القرآن. قال: كتاب الله. ثم يعدد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ما هي مميزات وجوانب العظمة والقيمة في القرآن الكريم. قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هذه الثلاث العبارات تبين لنا أهمية القرآن في الماضي والحاضر والمستقبل، وأن فيه كل تفاصيل الحياة، بمعنى أنه يصلح لكل زمان ولكل مكان، وفعلا يصلح ويعالج الإشكاليات في أي زمن. الرسول عندما يقول هكذا نبأ ما قبلكم، بمعنى أنه قد عرض لك كل تاريخ الماضي لتأخذ العظة والعبرة. وخبر ما بعدكم، خبر ما بعدكم كسنن إلهية يبينها الله في القرآن، كيف تكون النتيجة لمن استقام وكيف تكون النتيجة لمن انحرف وعصى وفرط. فهذا فيه نبأ ما بعدكم، ليست القضية أن هناك يخبرنا الله في القرآن الكريم أنه في العام كذا سيحدث كذا وفي العام كذا سيحدث كذا، إنما يبين لنا القرآن كيف تكون نتائج السير على منهجية معينة، وهذه تعتبر سنن إلهية ثابتة لا تتحول لا تتغير لا تتبدل. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله هنا أخبرنا عن نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، كم هناك من إشكاليات، كم هناك من فتن، من مآسي، من أشياء كثيرة جدا ما بين الأمة الإسلامية نفسها. لماذا؟ لأنه لم تعد إلى القرآن، وإلا فيه الحل، فيها الحكم، فيها المخرج، يبين كل الحلول ويخرج الأمة من كل الإشكاليات، سواء كانت فكرية أو اجتماعية أو سياسية. إذا تثقفت الأمة بثقافة القرآن فستحل كل الإشكاليات، لأنها ستأتي بالحلول التي تنقض كل تلك الإشكاليات. العدو يريد أن يغرقنا في الإشكاليات دون حلول، والقرآن هو حلول. وحكم ما بينكم، ثم يقول الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: وهو الفصل ليس بالهزل. وهذه نقطة مهمة، القرآن الكريم ليس قضية هزلية، قضية ليس فيها جدية في الأمر، لا، كله عبارة عن أشياء جدية. وهو الفصل ليس بالهزل، بمعنى حتى لا تتعامل الأمة معه بلا اهتمام بلا مبالاة، تتعامل معه بقمة الجدية بقمة الاهتمام والحرص. من تركه من جبار قصمه الله. وهذه أيضا عبارة مهمة قد تؤكد سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في تاريخ الإسلام. كل من ابتعد عن القرآن قصمه الله، أبعده الله سبحانه وتعالى عن رحمته وعنايته وألطافه، وجاءت الضربات الإلهية له من الله. ولذا حينما نشاهد حال جبابرة الأمة اليوم من زعماء تولوا الأمريكي والإسرائيلي وابتعدوا عن الأمة، بل دمروا الأمة وتآمروا على الأمة وخانوا الأمة، كيف سيكون حالهم ومصيرهم؟ مثلما قال رسول الله: من تركه من جبار قصمه الله. هم يبتعدون عن آيات الله، عن توجيهاته. الله تعالى يقول لهم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وهم يسعون بكل جهد لأن يرضوا عنهم، فلن يرضوا عنهم وسيقصمهم الله سبحانه وتعالى. الله يقول لهم: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وهم يتولونهم، إذن سيقصمهم الله سبحانه وتعالى، لأنه من تركه من جبار قصمه الله. أنا تركه في ثقافته، تركه في تربيته، تركه أيضا في توجيهاته، في أوامره، في نواهيه، ترك العمل به. ليست القضية فقط أن يرتبط القرآن الإنسان بالقرآن ارتباط شكلي، إنما ابتعد عن العمل به. ثم يقول، وهذه ليست خاصة بالجبابرة بالظالمين بالطواغيت، عامة الكلمة هذه التي سنتحدث عنها عامة، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. هذه قد يقع فيها أي إنسان، سواء كان كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، أو حتى يكون آمر أو مأمور. من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. اليوم في هذا الزمن وصلنا إلى حالة أن الكثير من الناس، وخاصة النخب المثقفة التربوية الإعلامية السياسية، أصبحت تنظر وكأن حلول الإشكاليات موجودة في جوجل، في الإنترنت، في الذكاء الاصطناعي، هنا وهناك. والرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقول: من ابتغى الهدى، الهدى في كل جوانب الحياة، لأن الهدى ليس معناه التعليمات في الجانب الديني، هدى الله شامل كامل كل جوانب الحياة. من ابتغى هداية في أي جانب من جوانب الحياة، كانت في الجانب الاقتصادي أو العسكري أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو التربوي أو الإعلامي، في غير القرآن أضله الله. نحن كمسلمين ربطنا بالقرآن، عزتنا وكرامتنا وانتصارنا وهزيمتنا وذلتنا كلها مربوطة بالقرآن. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين. والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نتمسك بهذا الحبل، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الرسول يقول هنا: وهو حبل الله المتين، بمعنى أن من تمسك به لا يمكن أن ينفصل عن السعادة، عن العزة، عن الكرامة، عن النصر، عن الألطاف، عن رحمة الله، ولا يمكن أن ينفصل عن جنة الله في الآخرة. وهو حبل الله المتين، والأمة مأمورة أن تتمسك بالقرآن. وما حال الأمة الذي نشاهده والحالة السلبية التي فيها الأمة إلا لأنها ابتعدت عن هذا الحبل. ليس هناك حبال، واعتصموا بحبل الله. إذن لا بد أن تعود الأمة إلى القرآن، وهو المخرج من كل الاختلافات الحزبية والطائفية والمذهبية. فليكن القرآن هو الذي يحكم، والذي يفصل، والذي يبين، والذي يخرج الناس من كل الإشكاليات. ولتعود الأمة إلى القرآن، لأن القرآن هو نفسه الموجود لدى كل إنسان مسلم، مهما كان حزبه وطائفته ومذهبه، ومهما كانت جغرافيته. هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم والصراط المستقيم. إذن هكذا هو القرآن، ذكر حكيم، حتى مثل ما تحدثنا سابقا، يجعل الإنسان في حكمة. والصراط المستقيم ليس أمامه عوج، وليس فيه عوج، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هكذا القرآن يهدي إلى الحق، إلى الهدى، إلى الاستقامة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، وهناك لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذن هو الصراط المستقيم الذي يدل الناس على الطريق التي فيها العزة والكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. وإن شاء الله نكمل الحديث عن هذا الحديث النبوي في الحلقة القادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
4: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

المرسلين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس جديد من نور آية من آيات القرآن المجيد، نسأل الله العون والتيسير. سنقبس اليوم من قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 25 إلى 37 من سورة الحاقة، وهي سورة مكية، وهي تصف لنا حال الخاسرين المكذبين بالله وباليوم الآخر، وتصور مصيرهم في هذا اليوم الذي كذبوا به. إنهم أولا يؤتون كتبهم بشمائلهم. هذه الوضعية لهؤلاء في ذلك اليوم المشهود تميزهم عمن أوتي كتابه بيمينه، وتشعرهم باختلاف مصيرهم وسوء مآلهم، ويعرفون بمجرد هذه الحركة أن مصيرهم مظلم خاسر. لهذا نجد كل واحد يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. فهو يفضل أن يستمر في موقف الانتظار الذليل الخانق المهين والأبصار الخاشعة والزحام الخانق، على أن يدخل في المرحلة التالية، وهي مرحلة الحساب، لأنه يتوقع الفضيحة والخزي وينتظر الجزاء المناسب. وهكذا فإنه لا يتمنى أن موتته التي ماتها في الدنيا كانت الموتة الأخيرة القاضية، فلم يبعث بعدها أبدا. ثم إنه لا يتذكر ما كان عليه في الدنيا من اعتماد على المال واغترار بالجاه والسلطان، فيخور ويندم، ويعرف أن آماله التي كان يعلقها على ماله وسلطانه، وأن فخره بنفوذه وجاهه لم يفيده شيئا. فالمال لم يغن ولم ينفع، والجاه والأعوان والنفر والعز والسلطان قد هلك وخسر عليه الرهان، وليس أمامه اليوم إلا حكم الملك الديان الذي آتاه كتابه بشماله، وفيه على ما اقترفه البرهان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، لقد اعتبر المال غاية فألغى العمل لهذه الغاية التي يراها، وآثر العمل في سبيل المال وتحصيله على العمل في سبيل الله وطاعته، وابتغى بالمال ملذات الدنيا ومتاعها وسلطانها، ولم يبتغ به الدار الآخرة. ثم إنه كان يظن أن قدرته على أن يشتري بالمال ولاء الناس والنفر والأعوان سيجعله يحيا بهم عزيزا كريما، وسيخلد بهم طويلا، وسيأمن به وبهم من كل هلاك، فإذا به يكتشف أنه قد هلك، وهلك معه السلطان، وها هو يصرخ معلنا هذه الحقيقة: هلك عني سلطانية. إنه يرى نفسه الآن فريدا وحيدا، لا نصير ولا معين ولا سلطان ولا بنين، كلهم تخلى عنه، وكل واحد مشغول بنفسه، لكل امرئ منهم شأن يغنيه. إذن فلا أمل له في نجاه، ولا مفر له مما سيجزاه، ولقد رأى ما في كتابه ودرى ما في حسابه من مخازن تدينه، وليس له من يشفع أو يعين، وأصبح مستسلما لما ينتظره. وهنا يستمع الأمر الحاسم والقرار الملائم، وهو: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. المهم إنها أوامر تعني أنه خاسر هالك، ذليل مهان، معذب بعذاب متعدد الحالات والألوان. لماذا؟ وما هي الأسباب التي أدت إلى هذا الحكم؟ ولكننا نعرف أن الله هو أحكم الحاكمين، وهناك سببان اثنان: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. نعم، لقد عظمت الدنيا ومتاعها في عينيه فأنسته الله العظيم، وعبد المال والسلطان وعظم الثراء، وغفل عن الإيمان بالله العظيم الذي هو أعظم من كل مال وسلطان، وأكبر من كل شيء وشان، وأقوى من كل قوة. ولو أنه آمن

0: الله وعظمه لاستهان بكل ما سواه، ولهانت عليه الدنيا وكل ما كان يؤتاه فيها. ولو أنه عبد الله وحده وعظمه وحده لما عبد المال، ولا ما عظم في عينيه، ولا ما اعتمد على قوة السلطان ونسي قوة الله. ولأنه كذلك فقد نتج عنه سلوك سيء مشين، وهو ولا يحض على طعام المسكين. وكيف يحض على طعام المسكين وهو يرى المال إلها يعبد؟ وكيف يعطي المحتاج وهو هلوع منوع، يعظم الثراء أعظم من كل قيمة، ويحرص على الكسب بكل وسيلة حتى ولو أدت إلى ظلم هذا المسكين وسلبه؟ فأنى له أن يحض على طعامه وهو لا يرى الناس إلا مسخرين في خدمته ولإشباع شهوته، ولا يرى أموالهم إلا نهبا لخزانته، بل ويرى دماءهم حلالا إن كان سفكها يحقق بعض رغبته. وهكذا كل من لا يؤمن بالله العظيم يسلك سلوك الجبارين العتاه، لا يتأثر لحاجة المحتاجين، ولا يسمع أنين المساكين، ولا يأبه أن يدوس في طريق حاجته كل القيم والموازين. فكيف ننتظر منه أن يحض على طعام المسكين؟ لأن الحض على طعام المسكين لا يمكن أن يسمع ولا يصح أن يصدر إلا من رجل يعطي المال ولا يعبده، ليكون قدوة إذا حض غيره على العطاء، وليسمعه ويتبعه الناس فيما إليه دعا. كما أن الحظ على طعام المسكين لا يقتصر على إعطاء الطعام المباشر، بل يعني الحظ على منح الناس فرص العمل وفرص العلم، والحظ على فتح المجال أمامهم للكسب والإنتاج، وعلى تيسير سبل العيش الكريم، وتسهيل وسائل الأرزاق، ومحاربة الغلاء والاحتكار والاستغلال، والاستئثار بالأعمال والثروات، والاستحواذ على الفرص. هذا هو أبسط وأدنى معاني الحظ على طعام المسكين. وعليه فإن أغلب الناس لو استقصينا يتصف بهذه الصفة. إذن فالنضال من أجل أن يصان الناس من ذل الحاجة، والدعوة إلى تأمين الناس من القلق والاضطرار وراء القوت اليومي، والعمل على توفير حاجاتهم وضروراتهم لينالوها بسهولة ويسر، كل هذا يعتبر حظا على طعام المسكين. فهل ينتظر ممن لا يؤمن بالله العظيم بل يؤمن بالسلطان ويعظم المال ويعبده، هل ينتظر منه أن يحض على طعام المسكين؟ وهل نتوقع أن يتبعه أحد لو دعا إلى ذلك؟ لا، إنه كاذب مدع معتد أثيم، ولا وعظ إلا من متعظ. ومن كل هذا العرض للآيات نحصل على نتيجة هامة وقبس عظيم جلي، هو أن التسبب في حرمان الناس من قوتهم وطعامهم، والتسبب في أزمات الغذاء وضروريات الحياة، جريمة عظمى وإثم كبير يستحق عليهما صاحبهما عذاب السعير، وأن يؤخذ في الأغلال ويسلك به في السلاسل الطوال. كما أن سد أسباب العيش الكريم والاستحواذ على فرص الكسب والعمل والاستيلاء على مجالات الإنتاج والاستيثار بوسائله، كل هذا خطيئة كبرى لا يقترفها إلا معتد أثيم لا يرعى في الناس عهدا ولا ذمة، وليس في قلبه لأحد ود ولا رحمة. وإذا فعذابه في آخرته لا بد أن يكون من جنس عمله في دنياه. فكما أنكر الحب والرحمة في دنياه، ومنع الطعام عن الناس وأسباب كسبه، ومنع العيش الكريم، يجد نفسه في الآخرة فريدا، وطعامه مؤذ لا يستساغ. فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. وأي خطيئة أعظم من منع الطعام عن الناس واحتكار عيش الناس أجمعين؟ اللهم نجنا من خطايا الخاطئين واجعلنا من المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم.
2: أيغنيك دمع أنت في الربع ساكبه، وقد رحلت غزلانه ورباربه، تهون أمر الحب مدعيا له، وما الحب أهل أن يهون جانبه.
3: أمير الشعراء.

0: أمير الشعراء، دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل، إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي، إخراج محمد رسام، إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: الحلقة 30 والأخيرة.
2: ثم ماذا؟
3: لقد توجه إلى السمسرة ذاتها التي كان الشخص الغامض قد دعا الهبل ليلقاه فيها.
2: أفهم من كلامك هذا أن هناك علاقة بين الشخص الغامض وبين المنافق.
3: بالتأكيد يا محمد، بالتأكيد.
4: لقد وجدوا الهبل، وجدوا الهبل.
3: ماذا؟ أسمعت يا محمد؟
2: نعم نعم، هيا بنا.
3: قادمون إليك يا حسن، قادمون إليك.

0: ولهذا يا مولاي الإمام أشعر أن هناك أعداء محتملين تربصوا بالهبل للتخلص منه.
1: مثل من يا صفي الدين أحمد؟
0: أولهم المنافقون الذين يكرهون ويعادون آل البيت عليهم السلام، فهم منزعجون جدا من شعره المؤثر الذي يرفع مستوى حب الناس وولائهم لآل البيت عليهم السلام.
1: ومن أيضا؟ أكمل.
0: المنافسون الانتهازيون غير الشرفاء، سواء كانوا شعراء أو مقربين من الحكم، إنهم يشوهون سمعته ويسعون لسرقة شهرته ومكانته، ويخافون أيضا من منافسته لهم.
1: ومن أيضا؟ أكمل.
0: ولا ننسى الخونة الذين يعملون لصالح الأعداء العثمانيين، فهم يريدون حرمان اليمن من هكذا شعراء يتحلون بالوعي ويناصرون القيادة بصدق.
1: بقي عنصر مهم أشد عداوة يا أحمد.
0: من يا مولاي؟
1: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود.
0: اليهود؟ فعلا يا مولاي فعلا، فهم من حمل راية العداء للإسلام ولآل البيت بعد الأمويين، ومن المؤكد أنهم لا يريدون أن تكون لليمنيين قيادة من آل البيت.
1: تبقى كل الاحتمالات واردة حتى نعرف ما ستكشف عنه التحقيقات.
0: وهذا ما رأيت أن من المهم أن أضلعكم عليه يا مولاي.
1: بارك الله فيك.
0: والآن يا مولاي أتأذنون لي بالتوجه إلى صنعاء؟ فأنا أريد أن أكون بالقرب من صديقي في محنته هذه.
1: نعم نعم، واحمل له سلامي ودعائي وهذه الهدية.
0: بالطبع يا مولاي بالطبع.
1: في أمان الله وصاحبتكم السلامة.

0: حمدا لله على سلامتك يا صديقي وأخي العزيز، حمدا لله على سلامتك.
1: ما كنت لأجد أخا حميما ولا حنونا كما أنت يا أحمد.
2: ولكن هل من الحكمة أن تخرج وأنت مريض للغاية يا حسن وتحت المطر؟
1: هذا الكلام ثانية، لقد سئمت البقاء في المنزل. خرجت لأطوف في مدينة التي أحب، لأودعها على قدمي قبل أن أودعها محمولا على الأكتاف.
0: وهل بلغ حبك لصنعاء درجة أن تنام في أحد بساتينها؟
1: الشيء الوحيد الذي أذكره هو أنني أحسست وأصبت بالدوار، فدخلت بستانا لأرتاح. ولا أذكر ماذا حصل بعد ذلك.
2: ربما أغمي عليك حينها ثم نمت من شدة الإعياء دون شعور. ليتك انتظرت قدومي فتخرج ومعك صحبة.
1: شكرا لكما، أعدكما أنني لن أكررها. والآن أنا بخير يا حسن. أريدك أن تكتب هذه القصيدة يا أحمد.
0: أمرك يا صديقي، أمرك، هيا تفضل.
1: لكم آل الرسول، لكم آل الرسول جعلت ودي، وذاك أجل أسباب السعادة. ولو أني استطعت لزدت حبا، ولكن لا سبيل إلى الزيادة. أعيش وحبكم فرضي ونفلي وأحشر، وهو في عنقي قلادة. أناضل عن مكارمكم، لأني كريم الأصل ميمون الولادة. أظل مجاهدا لحليف نصب، أضل ببغضكم أبدا رشادة. فإن أسلم فأجر لم يفتني، وإن أقتل فتهنيني الشهادة، وإن أقتل فتهنيني الشهادة.

0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: ماذا هناك يا سيدي؟
0: لست أدري، هل سيجمعني الله بالهبل في هذه الدنيا مرة أخرى أم لا؟
1: هل أفصحت يا سيدي؟
0: الطبيب الذي كنت أرسلته إليه مع صديقه
1: الذي التقيناه في طريقنا قبل قليل؟
0: نعم نعم.
1: وما به؟
0: لقد أكد لي أن أيام الهبل في هذه الدنيا باتت معدودة.
1: كان الله في عونه.
0: إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: لا تحزن يا سيدي، وبإذن الله تكتب له العافية.
0: سنواصل سفرنا إلى صنعاء بعد الفجر إن شاء الله، فاحرص على أن تكون المجموعة بخيولها على أتم الاستعداد.
1: بإذن الله تعالى. ولكن أتأذن لي بسؤال يا سيدي؟
0: تفضل تفضل.
1: لما الهبل يحظى بهذه المحبة والاهتمام دونا عن غيره من الشعراء؟
0: لأن الهبل أهم شعراء اليمن الذين يعيشون في هذا العصر، وحياته أمر مهم ليستمر عضاؤه.
1: وما الذي جعله أهمهم؟
0: أن لديه قضية يحملها ويعمل لأجلها.
1: وما هي؟
0: أليس غريبا أن يسألني مرافقي عن ماهية قضية الشاعر الهبل؟
1: لا شك أنها الدفاع عن آل بيت رسول الله.
0: صحيح، والدفاع عن اليمن بما يفعل أيضا. دعني أكمل الإجابة على سؤالك السابق، لماذا هو أهم الشعراء؟
1: تفضل يا سيدي تفضل.
0: قلت إنه يحمل قضية، وأضيف إلى ذلك أنها قضية محقة ويحملها بمصداقية.
1: وما الشاهد على هذا؟
0: أنه وشعره قد صمد أمام عواصف الاتهامات الباطلة من أعدائه.
1: أشهد بهذا، فهو لم يتغير أو يحيد عن رأيه رغم الترغيب والترهيب.
0: اللهم اشف حسن الهبل، فأنت الشافي لا سواك.

0: يبدو أن حسن قد نام أخيرا، ولكن قل لي، أفهمت ماذا يعنيه بذلك البيت الأخير في القصيدة الأولى التي أملاها عليك اليوم؟
1: أي بيت تحديدا؟ فقد أملى علي الكثير.
0: الذي قال فيه: فإن أسلم فأجر لم يفتني، وإن أقتل فتهنيني الشهادة.
1: وإن أقتل فتهنيني الشهادة. آه يا صديقي حسن، آه يا صديقي حسن،
0: شفاه الله وأطال في عمره.
1: والله إن عمره لأهم من عمري بمرات، وإن كان يعرف أنه قد حانت سعة التحاقه بالله فقد حقق أمنيته.
0: كيف؟
1: كانت أمنيته أن يزور الإمام علي عليه السلام وأن يمدحه كما لم يفعل أحد من قبله، وأنا أجزم أنه قد فعل ذلك.
0: وقد أصبح شعره على كل لسان، ويكفي أن أبياتا له نقشت على ضريح الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف في العراق.
1: كم أشعر بالفخر أنني كنت صديقه المقرب طوال عمره.
0: حق لك أن تفخر بهذا، وحق له أن يكون له صديق وفي مثله يدون كل قصائده لتكون في متناول الأجيال.
1: هذا واجبي وفيه عزائي، والغيظ لأعدائه وأعدائي، فالهبل سيعيش بشعره وهم سيذهبون إلى الفناء.
0: لقد ضمنت بعملك أن نور فكره سيظل يسطع لقرون طويلة بعد رحيله، بخلاف جميع شعراء عصره الذين كانوا أكثر حظا منه في الرزق والظروف والعمر.
1: ستصدق توقعاتك يا محمد، إنه توفيق الله له، فقد كانت نيته خالصة لله وفي الله، وكان شعره لله.
0: ويشهد من عرفه بأنه لم تكن له أطماع في مال أو جاه، وبأنه لم تكن له أهداف معنوية تتعلق بالصيت والسمعة لدى الناس.
1: كيف لا يكون هكذا وقدوته منذ كان طفلا هو أمير المؤمنين علي عليه السلام؟
2: عليه صلاة الله وسلامه. ولكن ألا تكفى عن المجاملة؟ لم أستطع أن أنام، أسكتا قليلا أرجوكما.
1: أزعجناك يا حسن، عذرا.
0: أسمعت كلامنا كله يا حسن؟
2: سمعته، مضمونه منع عني النوم.
1: ولكن ماذا تفعل يا حسن؟ لماذا نزعت اللحاف عن جسدك؟ ولماذا تقوم بترتيبه؟
2: إنني أنفض غبار الألم والحزن. يبدو أنني أستعد للوداع الأخير يا صديقي العزيزين. يبدو أن هذه الليلة السابعة من صفر لسنة 1079 هجرية، أليس كذلك؟ أشعر أنها ستكون آخر ليلة لي على الأرض.
1: ولكن أرجوك أن تقعد يا حسن، أرجوك.
0: اللهم إنك أنت الشافي، أسألك يا ربي أن تشفي الحسن الهبل بجاه محمد وآله.
2: إنها ليلة الوفاء والوفاة يا أحمد، إنها ليلة الوفاء والوفاة يا أحمد.
1: حسن، صديقي يا حسن، ما بالك يا حسن؟ لا تحزنني عليك يا حسن، إنها ليلة جميلة وسيشفيك الله يا صديقي العزيز، سيشفيك الله.
2: يا أحمد، لقد وجدت السعادة والعدالة في كلامك، أمنيتي تحققت بفضل الله، وقصائدي أظن أنها ستتناقلها الأجيال. أسأل الله تعالى أسأل الله أن يكون أن يكون راضيا عني، أن يكون راضيا عني. أرى أنك قد أصبحت شاعرا يا أحمد.
1: أتريد أن تواسيني حتى وأنت في هذه الحال، وكأنك تريد أن تقول لي أنك مغادر الآن؟
2: لقد عشت عمرك تواسيني. أنت يا أخي الحبيب، يا أخي الحبيب.
1: نفسي لك الفداء يا حسن، ولكن لا تقلقني علي، نفسي لك الفداء.
0: هناك من يطرق الباب، سأنظر من يكون. من؟ من في الباب؟
2: أتراني يا أحمد؟ أتراني؟ ألقى أمير المؤمنين قريبا؟
1: بإذن الله تعالى يا حسن، بإذن الله ستلقاه قريبا إن شاء الله، وسيشفيك الله سبحانه وتعالى، سيشفيك الله يا حسن.
2: يا له، يا له من حزاين، يا له من حزاين، بل يا لها من بشرى. يا لها من بشرى، يا لها من بشرى.
0: أهلا أهلا، لقد أتى الأمير أحمد بن الحسن.
2: أشهد، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن أهل البيت عليهم السلام سفن النجاة، وأشهد أن أهل بيتي رسول الله سفن النجاة.
1: حسن، حسن، حسن، حسن، بالتحية يا حسن، إلى جنة الخلد يا صديقي، إلى جنة الخلد يا أمير الشعراء، إلى جنة الخلد يا أمير الشعراء.

0: قدمنا لكم أمير الشعراء. أمير الشعراء دراما إذاعية تحكي قصة الشاعر اليمني الكبير الحسن الهبل. إنتاج مركز الإعلام الثوري. أمير الشعراء يكتبه عبد الكريم الرازحي. إخراج محمد رسام. إشراف هاشم أحمد شرف الدين.
1: هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. أعلن متحدث القوات المسلحة مساء أمس استهداف طائرة حربية سعودية نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو وإصابة إصابة مباشرة. وفي وقت سابق تم تنفيذ عملية عسكرية واسعة استهدفت شركة أرامكو ومطار خالد ومصفات أرامكو بالرياض والظهران بدفعة صواريخ بالستية ومجنحة ومسيرات ردا على العدوان، مع تحذير الملاحة والعمال بالإخلاء والتأكيد على استمرار معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. بث الإعلام الحربي مشاهد نوعية ضمن عملية البأس وتنكيل لطرد تحشيدات العدو السعودي في مطار ذباب بمحافظة تعز وإحراق واغتنام ألياته وأسر عدد من عناصره. استهدف طيران العدو السعودي اليوم شبكة الاتصالات في منطقة النشمة بمديرية المعافر ومدرسة المعافر في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، وأشن غارة على العاصمة صنعاء. وفي وقت سابق استشهد وأصيب 5 نساء جراء استهداف طيران العدو لمنطقة بني عمر بالشمايتين في تعز، كما استشهد رجل وأصيب زوجته بقصف مدفعي لمرتزقة العدو بحيفان، في حين شن طيران العدوان غارة استهدفت منزل مواطن بالقطيع في المروعة بالحديدة، و4 غارات على حرب مأرب، فيما أصيب 4 أشخاص بينهم مهاجران أفريقيان بنيران العدو بصعدة. في السياق، حذر مصدر عسكري من خطورة استهداف ميون على خطوط الملاحة البحرية. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن إجلاء شركات الطيران السعودية عشرات الطائرات من المطار وانخفاض عددها من 134 إلى 38 طائرة، مؤكدة تكبد قطاع طيران خسائر تأمينية بنحو $375 مليون إثر تضرر واحتراق طائراتها وسط تفاقم الضغوط وتعطيل شبكة الرحلات وتصاعد تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب جراء العمليات اليمنية. استشهد 6 مدنيين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء ارتكاب جيش العدو الإسرائيلي خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار عبر قصف جوي ومدفعي وتجريف للأراضي وعمليات نسف للمنازل في غزة وجبلية وخان يونس ودير البلح والبريج، بالتزامن مع استشهاد شاب وإصابة آخرين بغارة مسيرة للعدو استهدفت منطقة الصفطاوي شمال غزة فيما اقتحمت قوات العدو بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. في لبنان أصيب مواطنان أحدهما طفل إثر غارة صهيونية استهدفت بلدة حداثة في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي طال وادي زبقين وبلدة صربين. ختام موجزنا، أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبيا أن نقض العهود سلوك أمريكي ثابت، مفندا ادعاءات واشنطن بشأن إفشال اتفاق إسلام أباد، ومؤكدا أن الهجمات الإيرانية جاءت ردا حاسما على الخروقات الأمريكية بإنشاء ممر غير شرعي بمضيق هرمز. وشبه محبي رد طهران بالانضباط والقوة لتكبيد العدو الأمريكي خسائر كبيرة، مشددا على الرد بالمثل وبقوة أكبر على أي عدوان جديد. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية وفيناكم بموجز للأنباء، شكرا لكم.
2: وقفة أعلانية.
3: تعلن اللجنة التنظيمية عن فتح باب التسجيل في المؤتمر 6 للطب المخبري تحت شعار البيولوجيا الجزئية والجينات. الموعد 17 و18 و19 من نوفمبر عام 2026. المكان صنعاء النادي الترفيهي الرياضي. رسوم التسجيل 5000 ريال، السداد عبر نقطة جوالي على الرقم 930000. سارع بحجز مقعدك الآن وكن جزءا من هذا الحدث العلمي. للاستفسار على الرقم 778-222-183 أو عبر الموقع الإلكتروني www.labmedconf.com. مستقبل الطب المخبري يتشكل هنا.
4: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77-9-470-470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
5: أخي العامل في القطاع الخاص، المنافع التأمينية حقوق تمنحها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعمال القطاع الخاص المشتركين لديها. وهذه المنافع: أولاً المعاشات التأمينية، وهي كالتالي: شيخوخة أساسي، شيخوخة مبكر، عجز غير مهني كلي مستديم، وفاة طبيعية، السجين، الفقد. ثانيا: تعويضات الدفعة الواحدة، وهي كالتالي: استقالة المؤمن عليها، هجرة اليمني المؤمن عليه، مغادرة الأجنبي للبلاد، بلوغ سن التقاعد دون توفر شروط استحقاق المعاش، حدوث العجز أو الوفاة دون توفر شروط استحقاق المعاش، السجن. ثالثا: المنح والإعانات، وهي إعانة مصاريف الدفن، منحة الزواج، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعون الله مستقبلك مضمون.
6: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين. وتذكر دائما أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعينا الكرام، في محافظة تعز لا تكتب حكاية الشهادة بالحبر وحده، بل تكتب بذاكرة مدينة عرفت الألم وحملت أبنائها في مواكب الفقد وبقيت رغم الجراح واقفة على عتبات التاريخ. شهداء تعز ليسوا أرقاما في سجلات الأحداث، بل حكاية إنسانية وجهادية ورجولة تركت وراءها تاريخا يحتذى به من رجال الرجال هناك، الذين تركوا خلفهم أسماء لا تنحني أمام النسيان وسيرا ستظل حاضرة في ذاكرة الأرض والناس. هم أبناء المدينة الحرة الذين حملوا في صدورهم معنى التضحية ومضوا في دروب الشهادة، تاركين وراءهم حكايات من الصبر والثبات وقلوبا ما زالت تحفظ أسماءهم وتستعيد مواقفهم بكل فخر واعتزاز. فسلام ربي على شهداء المدينة الباسلة.

كانت أخلاق الشهيد البطل أخلاق لا تصدر إلا من رشح من الله شهيدا عظيما أبلى بلاء حسنة في أرض المعركة. فهو صاحب الأخلاق الحسنة والصفات الحميدة والنوايا الفاضلة، فكان صاحب قلب كبير رحيم سباقا لفعل الخير، محسنا يحب الإحسان، ذو نظرة ثاقبة يتمتع ببصيرة. هذه هي عظمة الشهداء وما قدموه لأجل عزتنا وكرامتنا وصون الأرض والعرض والكرامة. هذه هي أخلاقهم التي زينوا بها التاريخ تاريخ حياتهم، فكانت سيرة عظيمة معطرة بعطر أخلاقهم. إنهم الشهداء العظماء. أيها الأفاضل، نحن وأنتم في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل عيسى مقبل علي عون العفيري.

الشهداء ليسوا غيابا عابرا في ذاكرة الأيام، ولا أسماء تكتف ثم تمضي، إنهم أولئك الذين تركوا في القلب الحياة، حياة معلقة بالحب والتضحية والفداء، وأثر لا تمحوه السنوات في ذاكرة الأرض، حكايات لا تنتهي. هم الذين رحلوا بأجسادهم وبقيت أرواحهم معلقة في دعاء الأمهات وفي دموع الآباء وفي عيون الأحبة التي ما زالت تبحث عن ملامحهم بين الوجوه.

أيها الشهداء، يا من كان الرحيل موعدكم مع الخلود، يا من تركتم خلفكم مقاعد تنتظر أصحابها وأبوابها ما زالت تحفظ وقع خطواتكم، وقلوبا لم تتعلم كيف يكون الفراق. سلام عليكم حين غادرتم، وسلام على أرواحكم حين بقيتم، وسلام على قلوب أحبتكم ولم تستطع أن تقول لكم وداعا. أيها الراحلون، لم تأخذوا معكم شيئا، تركتم للذين أحبوكم شيئا من أصواتكم، شيئا من ملامحكم، من بطولاتكم، من ذاكرة النسيان ومن ذاكرة المسك.

هكذا هي الأبطال تبحث عن حريتها عبر أبنائها البارين وبتاريخها الكبير. ولأنها يمن الإيمان والحكمة كان رجالها عظماء كعظمتها، وسيظلوا ما بقيت الحياة يدافعون عنها ويدفعون عنها الأخطار، لأنهم نقشوا المجد بخط المسند وسافروا عبر الزمن وخلدوا ذكراهم في صفحات التاريخ المشرق البهي. نعم، كانوا وسيظلوا نبراس المجد والبطولة والجهاد المقدس، علموا الدنيا بأسرها كيف يكون الثبات على المبادئ والقيم، وكيف تصان الأوطان من رجس الأعداء، وكيف يفدى اليمن بالروح والقلب والجسد. فكانت الأسطورة نصر وعزة وكرامة. فسلام ربي على شهداء الوطن الذين تركوا لنا إرثا من البطولة والجهاد والعزة والكرامة والصدق.

التحق الشهيد البطل العفيري إلى جبهات العزة والشرف والكرامة، وكله أمل أن يخلص بلاده من فلول الخونة والمرتزقة، فكان فارسا لا يشق له غبار، قاتل حتى تم أسره بطلا لا ينحني للعدو. ولعيسى قصة بطولة عظيمة ترفع الرأس. سلام على الشهداء، سلام على أرواحهم الطاهرة، وسلام على الحكايات التي تركوها لنا، وسلام على ذاكرة لا تعرف النسيان. سلام الله على الشهيد البطل عيسى العفيري، وعلى كل شهيد ضحى من أجل اليمن الكبير.

0: إضاءة.
1: والله لو أن شعبنا اليمني هتف بالولاء لإسرائيل وأصبحت جواه الوطنية موالية لإسرائيل الفاعلة واتجهت اتجاه العبودية لأمريكا لما شنوا عليه هذا العدوان. ولكن حينما رأوا في واقع شعبنا أنه يريد الحرية، يريد الاستقلال، وأنه داعم لقضايا الأمة الكبرى، وأنه لا يتجه اتجاههم في اعتبار إسرائيل صديقا وحليفا ووليا، وفي اعتبار من يعادي إسرائيل عدوا له، حينما لم يتجه هذا الاتجاه اعتبرتموه خارجا ومارجا عن توجهكم، فتكالبتم عليه كل هذا التكالب. لم يكن الشعب اليمني يشكل أي خطورة بالمطلق من موقع جواره على المملكة العربية السعودية، ولا ابتدأها بحرب

0: السيرة العطرة. سامعين الأكارم، وتبدأ الحديث أخت الشهيد البطل عيسى مقبل علي عون العفيري في مراحل حياته العطرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أولا نحمد الله ونشكره على الانتصارات العظيمة الذي أشفت صدورنا في الساحل الغربي وتعز وطرد المحتلين والغزاة والمرتزقة، مع الذكرى السنوية الأولى للشهيد عيسى مقبل علي عون العفيري، والتي هي في 10 ربيع ثاني هجرية و2 أكتوبر ميلادية. بعون الله وفضله تحققت انتصارات عظيمة، وتحررت مديرية مقبنة بالكامل، وهي مديرية الشهيد مسقط رأسه الشهيد رحمة الله تغشاه وسلام الله على روحه الطاهرة. كان رجل بمعنى الكلمة، كان رجل عظيم رحيم، كان يعطف على الصغير وكان يحترم الكبير، كان هو الرمز الأسمى لكل من جمع العظمة والرحمة والشجاعة في شخصية واحدة. وترك خلفه إرثا لا يمحوه الزمن في شجاعته ومواقفه وبطولته الحقيقية. لم يكن الشهيد يخشى الموت، بل كان يرى فيه طريقا لإحقاق الحق ونصرة المظلومين. وهذه الصفة العظيمة في الشهيد هي الذي خلت مرتزقة تعز تخشاه وأقدمت على إعدامه. كان الشهيد رغم قوته وبأسه في الميدان، إلا كان يملك قلبا يفيض حنانا ورحمة على أهله ومجتمعه وعامة الناس. كان الشهيد رحمة الله تغشاه امتاز بالذكاء والفطنة والشجاعة والكرم وشديد الملاحظة، وكان وفي في وعوده. كان من كثرة فطانته وذكائه وشجاعته وهو طفل كان يلقبونه من فرقة الكومندوز، كان صغير السن بل كان كبير العقل، كان يتجنب الاختلاط بالنساء، كان محبوبا بين أهله وجيرانه وأصحابه، تحمل مسؤوليتنا نحن خواته وأمه وهو صغير، كان هو السند والأب والأخ، ولم يحسن يوما واحدا بفقدان أبي، بل كان يحسسنا وكأن أبي ما زال حيا بيننا. كان في دراسته ذكي، كان يجيب دائما الترتيب الأول، كان يتميز بمادة الرياضيات ذكاؤه فيها، وكان يحمل صوتا جميلا لقراءة القرآن والأذان.

أما التحاقه في المسيرة القرآنية فالتحق أولا في 2011 عبر التواصل الاجتماعي، كان ينشر عبر التواصل الاجتماعي ويتابع أخبار المسيرة القرآنية وعظمتها، وكان ينشر عن المسيرة القرآنية ونهجها وعن فساد الإصلاح وفساد أهل دماق والسلفيين. زعلت الإصلاح من مواقفه ونشره وحاولت إسكاته وإلحاقه الضرر واقتياده إلى السجن، إلا أنه هرب إلى عدن وجلس هناك فترة لين دخول أنصار الله مدينة عدن. التحق بالمجاهدين فحارب معهم حتى خروج أنصار الله من مدينة عدن، فعاد في بداية 2016 لزيارتنا، وبعدين قرح في تعز في الطيران، كان فيه شظيتين استشهد وشظيتين لا توجد بداخله، حبة في الرئة وحبة جنب العمود الفقري. أما حصاره فتم حصاره في البيت بعد أن حاصرنا العدو يومه في البيت، وجمعت علينا المرتزقة من فوق 15 عزلة، وكان الطريق أسره عبر الغدر والخيانة، إطلاق كل أنواع الرصاص علينا المتوسطة والخفيفة، الشيكي والآلي الشخصي والقنابل. فواجههم وحاربهم واستبسل بعون الله وفضله، ونحن كنا بجانبه. فعندما علمت أنصار الله أن احنا محاصرين في البيت، أن احنا وعيسى لنا يومين، جمعت أنصار الله فك الحصار عننا. فعندما علم العدو اتجه إلى الغدر والخيانة، وقدم وساطات وصلح بينه وبين أنصار الله والمشائخ حقبة قبنا كاملة الذي تحت أنصار الله، والتي هم محايدين تحت سيطرة العدو. فكان الاتفاق والصلح فيما بينهم تسليم عيسى نفسه للمشايخ ووجهاء تحت سيطرة العدو بقيادة عبد القادر هائل رئيس الإصلاح الذي غدر بوخانه، وتسليمه لأنصار الله، ويمنع منعا باتا الرجوع على المنطقة وزيارة أمه. إذا اجتزوا رموم

0: أيام لم يتوقف المظاهرات، تركوا عيسى عندهم لمدة أسبوع، اتصالات الوسطاء، اتصالات المشايخ، اتصالات انصار الله تسليمه، إلا عبد القادر هائل رفض وسلم عيسى لقيادة الإصلاح العسكريين وهو عبد العزيز النجار ومفضل الحميري ويحيى علي سعيد وعلي غالب حسان وعبد الرحمن محمد علي عبد غالب وغيرهم، واقتياده إلى أتعز المدينة وسجنه. بعدها بعد ما تم اقتياده إلى السجن في تعز، رجع المرتزقة لمحاربتنا وتشديد الحصار علي أنا وأختي وأمي وإطلاق الرصاص علينا ليلا ونحن نيام، منع الناس من دخول بيتنا، كل أن احنا ندخل إلى بيوت جيراننا أو أهلنا أو أقاربنا، وتهديدنا بالقتل بالطيران بكل أنواع التهديد. في 2018 أقدم العدو على قتل أمي رحمة الله تغشاها في شوال في 2018 بعد استشهاد أمي. احنا خرجنا من المنطقة ليلا احنا وجثة أمي. بعدها بسنة نقل عيسى من بين الأسرى إلى السجن المركزي ومحاكمته، وكانت محاكمته صورية ومزاجية، وكان وقت المحاكمة يجي القاضي بتهديده وسبه ولعنه، وحتى في الملابس الذي يرتديها يلبسه ملابس الإصلاح ويقول له أنت لابس ملابس الإصلاح وأنت تحت أقدامنا، فكان يواجههم بكل بسالة وشجاعة ولم يخاف. استشهاد جلس العدو سنة وهو يقتاده إلى غرفة مظلمة وتغليق عليه ومنع الأكل منه ومنع الجوالات، منع الزيارات، منع الكلام، ويهدده بالقتل. لين 2025 العدو أقبل على 4 أشهر أو 6 أشهر وهو كل يوم يقول بيعدم عيسى السبت، بيعدموا عيسى الاثنين، يعدموا عيسى الخميس، وهذا كله لكي يضعفوه، لكي يشوفوا منهم توسل لهم أو خوف أو أي شيء من هذا. فإنه كان يواجههم بكل بسالة. قبل استشهاده واقتياده إلى الزنزانة حاول إرسال لنا مقطع وهو يعلن الولاء لله ولرسوله وللسيد العلم. اتصل بنا قبل إعدامه ب5 دقائق أو أقل. سامحوني أنا مع الله أستشهد ونال الشرف العظيم وهي الشهادة ليتوج حياته العظيمة بأجمل وأطهر نهاية. تجلت رحمته في أنه ضحى بنفسه ليعيش الآخرون في أمان وسلام. سلام الله عليه وعلى روحه الطاهرة وعلى كل الشهداء العظماء.
1: وفي الختام رسالة.

وأوصانا بأن نكون في المسيرة القرآنية وأن نكون مجاهدين منتمين إلى هذه المسيرة، نحن وأهله وكل من يحبه.

أيها الشهيد، يا من قدمت دمك ونفسك وروحك في سبيل الله دفاعا عن وطنك، لقد كان فراقك صعبا قاتلا أوجع قلوبنا جميعا. رحمك الله رحمة واسعة وأسكنك فسيح جنانه،

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: ما الخطو يا شيبور؟
5: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
4: ما بال حذيفة يا شيبور؟
5: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
6: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
7: كمن في عجبك الفشر قوي
8: ألا يا سيلا،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
9: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
10: ألديت المرء والحباب.
11: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
12: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
13: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
14: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
3: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
8: فالحين ما قال مجلس الأمن.
15: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
8: وأمريكا
15: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء. إذاعة الثورة والثوار في مراحل النضال والكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني.
7: يا بريطانيا الحذر الحذر، ما لكم مدخل أمش لآنا، لأن أهل اليمن فعلهم مشتهر، هم رجال المنية وأبطالة.
6: كانت إذاعة صنعاء وما تزال الصوت الأمين لنضال الشعب اليمني لإيصال الحقيقة إلى كل المناضلين من أجل الحرية والاستقلال.
8: في هذا الفردوس الأرضي تلتقي الجبال بالبحر، وتتعانق الرمال مع الغيم، ليصبح المكان موضعاً لغواية التاريخ ومرماً لأطماع الإمبراطوريات طوال تاريخها الممتد إلى ما دون الإنسان. منذ فجر التجارة البحرية، ومنذ بدأت السفن تشق بألسنتها طريقاً بين الشرق والغرب، كانت السواحل اليمنية خصوصاً موانئ الجنوب هي الممر والمعبر والقلب النابض في مفترق الطرق. من بين هذه الموانئ كان ميناء عدن هو أول الحكاية. على رصيفه تداخلت الجغرافيا بالتاريخ، ومن راحته تشكلت ملامح شعب عنيد صاغته المعارك وصقلته كما تفعل الأمواج مع صخور الساحل. وما بين تاريخ الجغرافيا وجغرافيا التاريخ تكونت شخصية إنسان وجد ليناضل حفاظاً على وطن كان دائماً مطمعاً للتجارة، للسياسة وللعسكر، محلياً وإقليمياً ودولياً، على خيط ممتد من عدن إلى ردفان ومن القاهرة إلى جنيف ستكون وجهتنا اليوم. نفهم بالأسماء والتواريخ كيف ولدت ثورة 14 من أكتوبر، وكيف مرت محطاتها، وكيف تبدلت الكيانات على الأرض قبل أن يرتفع علم الاستقلال ويعزف النشيد، أول نشيد للجنوب بعد الاستقلال.

القرن السادس عشر كانت أوروبا تستيقظ من قرونها الوسطى، ومعها تشكلت شمس الإمبراطورية الجديدة لتشرق من الغرب. ومن بين صعود إمبراطورية وسقوط أخرى تحول البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي إلى رقعة شطرنج تموج بالمغامرين والبحارة والغزاة. ومع صعود كل إمبراطورية كانت عدن المدينة النائمة على خاصرة البحر هي الجائزة الكبرى. من يمتلك عدن يملك طريق الهند، ومن يملك طريق الهند يمتلك مفاتيح العالم. جاء العثمانيون أولا، كان ذاك في العام 1548، وكان الهدف هو البحث عن قاعدة تقف في وجه البرتغاليين المتمركزين شرق الهند، وهكذا بسطوا نفوذهم على عدن ومن ورائها اليمن. في القرون التالية كانت الرياح تأتي على عدن من كل اتجاه. حاول البرتغاليون في القرن السادس عشر والهولنديون في القرن السابع عشر والفرنسيون أواخر القرن الثامن عشر، الجميع حاول فرض سيطرة دائمة على عدن وفشلوا. الفشل كان له سببان متلازمان: مقاومة شرسة من أهل الجنوب وصراع محموم بين تلك القوى. فشلت المدافع أمام صلابة شعب الجبال، جبال من مقاتلين لا يعرفون الاستسلام ولا يوقعون على معاهدة إلا مع الكرامة. في ثلاثينيات القرن التاسع عشر أتت بريطانيا، كانت حينها في ذروة مجدها إمبراطورية تبحث شمسها التي لا تغرب عن موطئ قدم على مقربة من الشرق، محطة لوقودها ومستودعا لبضائعها وقاعدة لأساطيلها. اتجهت الأنظار ناحية عدن. في العام 1835 كتب ضابط البحرية البريطاني كوماندر هاينز تقريره الشهير الذي أوصى فيه باحتلال عدن، تلك النقطة العالية على خريطة العالم. امتلك البريطانيون السبب وعدموا الذريعة، وفي عام 1837 وجدوا الذريعة، سفينة هندية ترفع العالم البريطاني لتتعرض لهجوم. حادثة صغيرة لكنها كانت كافية لفتح بوابة الغزو الكبير. وجه الإنجليز أصابع الاتهام بالتحريض على ابن السلطان العبدلي سلطان الحج. في التاسع عشر من يناير 1839 أطلقت المدافع البريطانية نيرانها على سواحل عدن، سقطت المدينة وسقطت معها مئات الأرواح. مع سيطرتها على عدن اتبعت بريطانيا سياسات مركبة: ترهيب بالقوة، ترغيب بالأموال والهدايا والمرتبات، وفرق تسد عبر المعاهدات مع السلاطين والمشايخ. عقدت معاهدة صداقة مع سلطان لحد، ومنحته بريطانيا راتبا سنويا كما فعلت لاحقا مع سلاطين ومشايخ آخرين. لكن المقاومة لم تتأخر. سلطان لحج حاول استعادة عدن ثلاث مرات بين 1840 و1841. لم تعامل بريطانيا عدن كمدينة لها سكان وحقوق، بل كميناء ومخزن وقود وقاعدة عسكرية. نحو 100 عام بقيت تحت إدارة حكومة الهند البريطانية. لما استقلت الهند نقلت عدن إلى وزارة المستعمرات في لندن، ثم منحت حكماً ذاتياً نسبياً مع افتتاح المجلس التشريعي في السادس من يناير 1947. وفي 1959 بدأت لندن تحويل المحميات السلطنات والمشيخات إلى إطار اتحادي، وانتهت إلى الاتحاد الفيدرالي للجنوب وضم عدن إليه لاحقاً. وما بين 1839 وحتى 1967 دخل الجنوب فصلاً طويلاً من الاحتلال، دام 129 عاماً، غير أن الاحتلال مهما طال لا يقتل الوعي بل يوقظه كما تقول وقائع التاريخ.
في ظل الاستعمار نشأت مدارس وصحف ونواد ثقافية تعلم الناس الإنجليزية، وقرأوا عن الثورة الفرنسية، وسمعوا بخطابات عبد الناصر في القاهرة. كانت عدن في منتصف القرن العشرين أكثر مدن الجزيرة العربية انفتاحاً وتنوراً. من مقاهيها خرج الشعراء، ومن نقاباتها خرج العمال يهتفون حرية، عدالة، استقلال. ثم بدأت الانتفاضات: ردفان، حضرموت، بيحان، يافع، دثينة. من هنا بدأ الكفاح المدني المنظم، مظاهرات، مطالبات حقوقية وإضرابات، وفي الخلفية تنمو انتفاضات مسلحة متفرقة محكومة بالعفوية وتواضع التسليح، لكنها تبقي جذوة المقاومة حية. انتفاضات ردفان 1936 1937 1949 1954. انتفاضات حضرموت 1944 1945 قادها بن عبدات الكثيري 1951 1952 1955 1961. انتفاضتين في بيحان 1946 1947. انتفاضة الصبيحة 1942. انتفاضات الفضلي 1945 1956 1957. انتفاضات الحواشب 1950. انتفاضة دثينة 1958. انتفاضة يافع 1958 1959. من بين هذه الانتفاضات ظهرت أسماء وتحولت إلى رموز، ومن بين دماء تسفك ومشانق تنصب وأغان تغنى سرا في الأزقة، نشأت تيارات ثورية وعلى الخط نفسه تنامت المقاومة السلمية. في عام 1951 نشأت رابطة أبناء الجنوب العربي. في عام 1953 تأسس نادي الشباب الثقافي، الواجهة الأمامية لحركة القوميين العرب. في عام 1954 ظهرت الحركة الطلابية. في عام 1956 أعلن مؤتمر عدن للنقابات، وفي عام 1958 تحول إلى المؤتمر العمالي. في مارس 1956 شهدت عدن نحو 30 إضرابا عماليا، حينها حاولت بريطانيا الالتفاف على وحدة المطالب الجنوبية عبر كيانات مستحدثة. في الرابع من أبريل 1962 أنشأت اتحاد الجنوب العربي من 18 ولاية، وفي 18 من يناير 1963 أعلنت عن محمية الجنوب العربي من إمارات ومشيخات، لكن الهوية اليمنية في الجنوب كانت قد ترسخت عميقا. الكيانات المصطنعة ذابت لاحقا في فضاء الدولة الوطنية، أولا جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، ثم فيما بعد الجمهورية اليمنية. استمرت بريطانيا في سياستها المعتادة: فرق تسد، رواتب توزع على السلاطين، واتفاقيات حماية توقع مع المشايخ. لكن ما لم تفهمه الإمبراطورية هو أن الجنوب كان قد بدأ يتوحد، لا على الورق بل في الوعي. وكان هذا التوحد إحدى أبرز نتائج واحدية الثورة مع التحام الجنوب بالشمال في سبتمبر من العام 1962. في الشمال كانت ثورة 26 من سبتمبر 1962 قد فتحت بابا جديدا للحرية،
انتقلت الأجواء الاحتفائية إلى عدن. خرجت مسيرات وارتفعت الشعارات المؤيدة للجمهورية الوليدة، وخرج الناس إلى الشوارع يحتفلون ويهتفون: وحدة، حرية، استقلال. في الشمال كانت نواة المقاومة الجنوبية قد تشكلت، إذ أن أكثر من 10,000 مقاتل جنوبي كانوا قد شاركوا في ثورة 26 من سبتمبر لتحرير الشمال من الإمامة. من بين الآلاف خرج شباب الجنوب مقاتلين ومتطوعين ليدافعوا عن ثورة الشمال، فكانوا نواة الثورة القادمة في الجنوب. في 23 من فبراير عام 1963 أعلن في صنعاء تشكيل جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل الأولى وإصدار ميثاقها ونشرتها. وفي 19 من أغسطس عام 1963 اجتمعت قيادات المقاومة في صنعاء لتعلن عن ولادة الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل، وتشكيل لجنة تحضيرية برئاسة قحطان الشعبي، وإقرار الميثاق القومي وشعار من أجل التحرر والوحدة والعدالة الاجتماعية. من بين أوراق المؤتمرات ودهاليز السياسة كانت الشرارة تنتظر لحظة الاشتعال، وهو ما تجلى على قمم رضفان. هنا رضفان، هنا رضفان، هنا

في ردفان وقف راجح غالب لبوزة يسنده رجال ونساء لا يملكون سوى البنادق القديمة، لكنهم كانوا يملكون ما هو أثمن، الإيمان. كان هذا في 14 من أكتوبر عام 1963. أطلق المناضل راجح غالب لبوزة رصاصته الأولى ليسقط شهيدا يومها. صار هذا اليوم تاريخ الانطلاق الرسمي للثورة، ومنها انتشرت المقاومة في عموم الجنوب. بدأت العمليات الفدائية في عدن، تفجيرات، كمائن، اغتيالات وإضرابات عمالية تشل البناء والمصانع. في عام 1967 وحده أغلقت عدن أبوابها أكثر من 30 مرة في وجه المحتل. من بين دخان البنادق كانت ترتفع شعارات الثورة وأهدافها العشرة: حرية، عدالة اجتماعية، مساواة، تعليم، كرامة للمرأة، جيش وطني، وحياد إيجابي بعيد عن صراعات الكبار. كانت أهداف الثورة واضحة، إلا أن طريقها لم تكن مستقيما. من بين الجبهات ظهرت الانقسامات: جبهة التحرير، الجبهة القومية، اتحاد الجنوب العربي، ومحمية الجنوب العربي. بينما كانت بريطانيا كالعادة تراهن على الوقت، تخلق الكيانات وتغذي الخلافات، لكن الوقت هذه المرة لم يكن في صالحها. الدماء التي سالت في ردفان وعدن وأبين كانت قد تجاوزت الحسابات الضيقة. باتت الثورة أقوى من التنظيمات وأعمق من الخلافات، ومع كل شهيد كانت الإرادة تتصلب أكثر. في عام 1965 اعترفت الأمم المتحدة رسمياً بشرعية كفاح شعب الجنوب، ودعت إلى منحه حق تقرير المصير. أما بريطانيا فبدأت تشعر بثقل التاريخ على كتفيها، فحتى الجيش الاتحادي الذي أنشأته لحمايتها أعلن انضمامه للثورة في نوفمبر 1967. وفي جنيف جلس الوفد اليمني بقيادة قحطان الشعبي وجهاً لوجه أمام اللورد شاكلتون 9 أيام من المفاوضات، وفي 29 من نوفمبر وقعت وثيقة الاستقلال. في اليوم التالي 30 من نوفمبر 1967 كانت عدن مدينة من ضوء ودموع. الرجال والنساء، الأطفال والشيوخ تدفقوا نحو المطار، نحو الطريق، نحو التاريخ. عاد الوفد الوطني من جنيف كأبطال عائدين من الأسطورة. رفرف العلم الجديد فوق سماء عدن، وغادر آخر جندي بريطاني أرض الجنوب إلى الأبد. أعلنت الجبهة القومية قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية برئاسة قحطان الشعبي، في لحظة انتظرها اليمنيون أكثر من قرن. من ردفان إلى عدن، من الدم إلى النور، من الاحتلال إلى الاستقلال. كانت ثورة 14 من أكتوبر هي قصة شعب كتب تاريخه بمداد الوعي وسقاه من عرقه ودمه. وهكذا لم تكن اليمن أرضا تستعمر بل تختبر. اختبرها الغزاة فكسرتهم، واختبرها التاريخ فخلدها. وفي كل مرة تنهض فيها تنهض من ذات المكان الذي سقطت فيه، من البحر، من الجبل، من الإنسان، ومن الثورة إلى الدولة، ومن آخر الجرح إلى أول الميلاد. كان للثورة بقية.

0: من الإرشيف.
1: إذاعة صنعاء ستبقى الصوت المتفرد في سماء الإعلام الوطني.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف، من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: وقفة إعلانية.
4: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
5: الإخوة أصحاب الأعمال، التأمين على العاملين لديكم والالتزام بتوريد الاشتراكات التأمينية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلزامي بموجب قانون التأمينات. المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستقبلك مضمون.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم وطيب الله أوقاتكم بكل خير،
1: ومرحبا بكم إلى أحداث الحلقة 12 من الموسم الثاني من برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة للباحث عبد الله بن عامر.
2: أعزائنا المستمعين، وصلنا وإياكم في الحلقة السابقة إلى معركة حقل المصنعة، والتي تعد من أعنف المعارك التي دارت بين أتباع الإمام عبد الله بن حمزة والجنود الذين انشقوا عن الأيوبيين، وبين الجنود الأيوبيين بقيادة إسماعيل طقطكين، وأدت هذه المعركة إلى وقوع خسائر كبيرة.
0: وسنواصل معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة نتائج تلك المعركة العنيفة، والتي خسر فيها أتباع الإمام عبد الله بن حمزة خسائر كبيرة في الأرواح، ومنهم مقتل القائد حكوى بن محمد.
1: مثلت هزيمة الإمام عبد الله بن حمزة وأتباعه ومن انضم إليه من الجنود الأيوبيين ضربة قوية للإمام الذي بدأ يفقد سيطرته على المناطق التي كانت تحت قيادته.
2: حيث يشير الباحث عبد الله بن عامر مستمعين الكرام بأن الأيوبيين بقيادة إسماعيل طقطكين وجنوده، وبعد أن انتصروا على أتباع الإمام في حقل المصنعة واصلوا تقدمهم على وقع تلك الانتصارات، فاتجهوا إلى استعادة دمار، الأمر الذي دفع الإمام إلى سحب ما تبقى من أتباعه نحو صنعاء.
0: تمكن القائد الأيوبي إسماعيل طقطكين من دخول دمار دون قتال، فواصل تقدمه نحو صنعاء، وهو ما اضطر الإمام أن ينسحب من صنعاء باتجاه منطقة شبام ثم إلى أثافت.
1: وهنا مستمعين الكرام، يشير الباحث عبد الله بن عامر بأن سبب انسحاب الإمام وأتباعه من المناطق التي كانوا يسيطروا عليها دون قتال هو تجنب خوض المواجهات المباشرة مع الأيوبيين، نظرا لتفوقهم من حيث العتاد العسكري والدروع الواقعة، بالإضافة إلى امتلاكهم للمجانيق.
2: في حين أن المقاتل اليمني لم يكن يمتلك أي شيء سوى السيوف والرماح، ولهذا فإنه يحتاج إلى عدة محاولات حتى يتمكن من القضاء على جندي أيوبي نتيجة الدرع الواقي الذي كان يقيه من ضربات السيوف.
0: كما يؤكد الباحث بن عامر على أن قرار الانسحاب هي محاولة لجر الأيوبيين إلى منطقة يصعب عليهم الصمود فيها كما أثبتت المعارك السابقة، ولهذا فإن المحتل لا يفكر في هذه المناطق إلا عندما يشعر بضعف الموقف العسكري لليمنيين أو بما تقدمه بعض القوى المحلية من تسهيلات ومساعدات لتحقيق أطماع الغزاة.
1: وهنا يورد الباحث دليلا حيا من شواهد تلك الحقبة التاريخية، وكيف أن الأعداء يلجؤون إلى عملائهم في الداخل الذين بدورهم يساعدونهم في احتلال بلدانهم.
2: حيث يتابع الباحث بن عامر حديثه بالقول: بينما كان الإمام عبد الله بن حمزة يحاول جمع شتات المقاومة اليمنية والدفع بمختلف القبائل إلى معركة المواجهة مع الأعداء المحتلين،
0: ادعى يحيى بن الإمام أحمد بن سليمان الإمامة واستولى على حصن مبين في حجة، ونكاية بالإمام عبد الله بن حمزة أعلن مدعيا الإمامة وولائه للغزاة الأيوبيين.
1: لم يكن ادعاء يحيى بن الإمام أحمد بن سليمان بالإمامة صدفة أو طموحا، بل كان بتشجيع من الأيوبيين الذين شعروا بخطورة الإمام عبد الله بن حمزة وطموحاته السياسية وتحركاته الحربية وإمكانياته الذاتية، فسخروا أموالهم وعتادهم العسكري في سبيل القضاء على أتباع بن حمزة وعلى مشروعه.
2: حيث تشير المراجع التاريخية بأن الأيوبيين بعد استيلائهم على صنعاء عملوا على دعم كافة خصوم الإمام وإغراء النافذين من سلاطين ومشائخ بالمال مقابل إعلانهم الولاء للأيوبيين، والذي كان من ضمن من أغرتهم الأموال يحيى بن الإمام أحمد بن سليمان الذي تمكنت قوات ابن حمزة من محاصرته ومن ثم أسره في السجن حتى مات.
0: أدت تحركات الأيوبيين وتسخير كل إمكانياتهم المالية والعسكرية وشراء الولاءات من خونة الداخل إلى ضعف المقاومة، الأمر الذي استطاع فيه الأيوبيون من الوصول إلى منطقة أثافت إحدى معاقل الإمام عبد الله بن حمزة.
1: انسحب الإمام وانتقل إلى حجة ومنها إلى حوث، وكان ذلك في العام 1199 للميلاد، لتبدأ معركة حجة والتي سنتحدث عنها في الحلقة القادمة.
2: وإلى ذلك الحين تقبلوا خالص تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كان معكم من الإعداد عبد العزيز يحيى الشيخ،
1: ومن التقديم إسماعيل الحجوري،
2: إسكندر المعطري،
0: وإفراح العنسي،
1: الإشراف العام عبد العزيز يحيى الشيخ،
2: الهندسة الصوتية خالد الضلعي،
0: ومن الإخراج منير الحرازي.
3: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

دليل حماية المدنيين. ما هي أكثر الأماكن أمناً في البناء؟ اختر غرفة داخلية ذات أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ. سكان الطوابق العليا في مبنى يتألف من أكثر من 3 طوابق عليهم النزول طابقين، وذلك لأن أرضية الطوابق السفلية تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد القصف. تجنب التواجد في خط مواجهة لنافذة أو باب خارجي. ضع في الحسبان الخطورة الشديدة للزجاج المتطاير. قم بإزالة أي من المرايا أو الزجاج أو الأشياء الثقيلة التي يمكن أن تقذف باتجاهك وتسبب لك إصابة نتيجة الانفجار. يمكنك أيضا دعم النوافذ باستخدام أكياس الرمل. دليل حماية المدنيين. إذا كنت في الخارج في منطقة تتعرض للقصف، أخطر تصرف هو أن تركض للاختباء. كل ما عليك فعله هو أن تستلقي على جانبك مع شبك اليدين خلف الرأس. أغلق أذنيك وعينيك وافتح فمك لتخفف من أثر الصدمة، وذلك لأن الشظايا والحطام تتطاير عاليا. أما إذا كنت داخل المنزل فابتعد عن النوافذ والجدران، خاصة الخارجية منها. حاول إغلاق منابع الغاز وإطفاء الأنوار. استلقي على الأرض بنفس الطريقة السابقة بجانب شيء صلب لتقليل مخاطر الإصابة. إذا كنت تقود عربة آلية، توقف فورا، أطفئ المحرك والأضواء، اتجه إلى أقرب ملجأ، وإن لم يتوفر فاستلقي على الأرض بذات الطريقة السابقة. دليل حماية المدنيين. بعد انتهاء الهجوم، لا تقترب من مكان القصف، وحاول منع اقتراب المدنيين وتجمعهم في المكان، لأن ذلك يعيق عمل الدفاع المدني. كما أنه من المعلوم أن التكتيك الأكثر شيوعا هو قصف المبنى مرة أخرى في وقت يتراوح ما بين 30 ثانية وخمس دقائق فور تجمع الحشود. لا تحاول انتشال المصابين من تحت الأنقاض، لأن ذلك قد يضاعف إصابتهم. دع العمل للمختصين، فهم يعرفون الطرق الأنسب والأكثر أمنا لانتشال الضحايا. لا تقترب ولا تلمس الأجسام الغريبة، قد تكون قنابل غير منفجرة. أبلغ المختصين عنها. دليل حماية المدنيين. في حال تعرض المبنى أو الملجأ الذي تقطن فيه للقصف، حاول أن تجد الطريق الأكثر أمناً للخروج، وابتعد بسرعة عن المنطقة المستهدفة. في حال كنت عالقاً، حاول أن تنتقل إلى أكثر منطقة متماسكة حولك. لا تستهلك طاقتك بالصراخ. استخدم يديك والمواد المتاحة حولك والتي تصدر أصواتاً تدلل فريق الإنقاذ إلى مكانك. لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات في حال كان هناك تسرب للغاز. إذا حصرت بين نيران أو دخان، ابقى على مستوى الأرض حيث الهواء أكثر نقاء ونظافة، وغطي أنفك بقطعة قماش وتنفس ببطء.

0: جل.
1: من قوة الله جعل من ضعفنا قوة، ومن في الحق قوتنا الإضافية، ومن ضعف قوة صنعنا قوة القوة، وتصدرت المراكين اليمانية.
2: وتصدرت
3: الله النيل الصدارة، ما خافنا أندم الرضايا.
2: ورب الكون شاهد إننا معكم معابر في الحزام، بان ساندكم وللجوده نعاهد، تبشروا في حرب ولا في سلام.
0: وحنفية حالف معتدي فيه الرجاء، وحده عليه الاعتماد، واثق بوعده للسماء، رافع يدي النصر والتوفيق منه والسلام.
4: ونحن يا الله منك كل شيء، ونستمد العون والرضا من الله، والنصر والعزة والغلبة هي بيد الله. نصر ولا شهادة، فأنا أخذ إحداها، ما تبقى يا الرجال الحداد.

0: لا وصدق لا وصدق
1: يا جند ربي سدد الله رميكم بودوا على أرض الوطن من دمكم فالأرض غالي والكرامة غالي.

بإذن الله سبحانه وتعالى سنلجن هؤلاء المرتزقة الخونة العملاء الذين اشتروا بآيات الله وعادي ثمنا قليلا كما بني إسرائيل دروس في العزة والكرامة والشموخ والإباء.

بعون الله بانتصار وثبات وتضحيات ومواقف مشرفة ترضي الله عنا وترضي رسوله عنا.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام على كل الإخوة المستمعين. وفي هذه الفقرة، فقرة ملزمة الأسبوع، نتحدث عن أبرز النقاط التي جاءت كملخص بشكل عام لملزمة معرفة الله وعده ووعيده، الدرس العاشر. في هذه الملزمة، والتي تحدث فيها رضوان الله عليه السيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين عن الحالة التي سيكون فيها من كان لهم علاقات، من كانوا أتباع لظالمين، لطغاة، لمجرمين، وأيضا من كان لهم علاقات لا تقوم على أساس صحيح مع مضلين، مع مخادعين. وفي البداية، في أول الحديث، قال أن هناك سيكون في يوم الحساب في داخل النار نفسها تخاصم وتشاجر ولعن متبادل وعداء شديد وحسرة تقطع القلوب، وأن هذا سيكون بين أطراف كان بينها في الدنيا علاقة قوية جدا، من كانوا أصدقاء في هذه الدنيا، ولكن صداقة لا تقوم على أساس صحيح. هذه الصداقة ستتحول إلى عداء وإلى حسرات تقطع القلوب في يوم القيامة. فمن كان له صداقة مع شخص مضل سيندم على هذه الصداقة وسيتأسف على هذه الصداقة، وأيضا ستتحول هذه الصداقة إلى عداء شديد داخل جهنم. لكن من كانوا في الدنيا متقين، أصدقاء مع متقين، أتباع لمتقين، قرناء لمتقين، هؤلاء هم من ستعظم فيما بينهم المودة، ويشكر بعضهم بعضا في ذلك اليوم، ويرتاح بعضهم لبعض. هذا هو الفارق بين من كان له علاقة مع متقين وبين من كان له علاقة لم تقم على أساس صحيح مع مضلين أو مع أهل باطل. أيضا قال ستجد هكذا الحسرات للأتباع. الحسرات في يوم القيامة تكون بشكل كبير للأتباع، لأن الأتباع هم من يصعد على أكتافهم الظالمون، ومن بأموالهم وتأييدهم تشتد سواعد الطغاة والمجرمين. الأتباع هم الجنود، هم التجار، هم الأعوان، هم من يصفقون، هم من يؤيدون. ولذلك بعد تصفيقهم وتأييدهم للظالمين في يوم القيامة يتبرأ منهم الظالمون الذين كانوا يتبعونهم، وهنا تحصل حالة من الحسرة شديدة تتقطع لها قلوبهم. فأيضا أكد على أنك أن ترى نفسك أنك كنت تؤيد وتنصر وتدعم وتشجع وتجند نفسك ومالك مع أطراف هي ضالة، ستكون الحسرة هنا أنك أضعت عمرك مع طرف أودى بك اتباعه وتأييده ودعمه إلى قعر جهنم، وهذا الطرف يأتي يتبرأ علنا مني في ذلك الموقف الحرج، فتكون الحسرة هنا على الأتباع أكثر. لماذا؟ لأنهم أيدوا، نصروا، دعموا، شجعوا، جندوا أنفسهم وأموالهم مع أطراف هي ضالة، ثم هذه الأطراف تأتي يوم القيامة في الموقف الحرج الصعب تتبرأ منهم. هناك في قعر جهنم تحصل خصومة بين الأتباع والمتبوعين. تلك الخصومة في النار بين الأتباع والمتبوعين لا يحصل من ورائها شيء إيجابي بالنسبة لهؤلاء المتحسرين النادمين، أن يتحولوا إلى كتل من العداء والمباينة لأولئك الذين كانوا في الدنيا كتلا من الولاء والمعاونة لهم، لن تقبل هذه في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى، لن تقبل، لا قيمة لها. لأن من يتبع شخصا ظالما طاغيا ضالا يؤيده يواليه يرفض الحق ويبعد عن الحق مقابل اتباعه لهذا الطرف المبطل المضل، في يوم القيامة يتبرأ منه هذا الطرف، ثم يدخلون في خصومة، يتحول التابع إلى حالة أو إلى كتلة من العداء والمباينة لمن كان له في الدنيا متوليا أو كتلة من الولاء والمعاونة، لكن حالة العداء لن يكون لها قيمة في ذلك اليوم. الحسرة والندامة لن يحصل من ورائها أي فائدة في ذلك اليوم، لأن المطلوب منك هنا أن يكون لك موقف من أهل الباطل، موقف من أهل الضلال. الموقف الصحيح من خلال هذه الآيات التي تتحدث عن مواقف خطيرة، يعني أنه سيحصل ما بين الأتباع والمتبوعين حالة من العداء، كقول الله تعالى يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، وكقول الله تعالى عن أولئك المتحسرين ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا، هذه الحالة لن يكون لها أي موقف. والموقف الصحيح من خلال هذه الآيات أنك وأنت هنا في الدنيا ذلك الموقف الذي يمكن أن تقفه، وذلك الكلام الذي يمكن أن تقوله، وتلك المباينة، وذلك العداء، وذلك اللعن مكانه هنا في الدنيا حيث سينفعك. قرين السوء ابتعد عنه، ولا تقول أنا فاهم وعارف الكل شيء وما باستطاعته أن يخدعني وعبارات من هذا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أنت من حيث المبدأ لا يصح لك أن تجالسه وتصادقه وأن تكون على علاقة مستمرة معه وتنادمه فتسمع منه الباطل وهو يحاول أن يخدعك ويضلك فتحاول أن تسكت عنه. فهنا في الدنيا تبرأ من الكبار المجرمين قبل أن يتبرأوا منك في الآخرة. إلعن المضلين وإن كان بينك وبينهم آلاف السنين، الذين هم سبب لإضلالك وإضلال الأمة التي أنت تعيش فيها، تبرأ منهم، إلعنهم، أظهر مباينتك لهم، لكل أولئك الأطراف، لكل تلك الأطراف التي قد تتبرأ منها أو تلعنها أو تندم على علاقتك بها وتتحسر يوم القيامة، هنا في الدنيا حيث سينفعك، أما في الآخرة فلن ينفعك. تبرأ من الظالمين هنا، إلعن المضلين هنا، ابتعد عنهم هنا، سواء كانوا أشخاص في الحاضر أو كانوا فريق أو أمة سابقة مضت وانتهت، إذا كنت أو إذا كانت من النوعية التي تضل وتبعدك عن طريق الحق تبرأ منها هنا في الدنيا حيث سينفعك. كن مهتما هنا في الدنيا أن تعرف منابع الفساد والإضلال، وتعرف رموز الباطل ورموز الضلال، لتعمل على أن تجعلهم تحت أقدامك هنا في الدنيا، هنا في الدنيا. أما إذا لم تتعرف على المضلين هنا في الدنيا وتتبرأ منهم هنا في الدنيا، ستظل داخل بيتك من حيث لا تشعر، يقدم لك الضلال إلى داخل بيتك. والناس يتحركون في هذه الدنيا وما أكثر من يضلون، الضلال والباطل ينتشر وما أكثر المضلين، من خلال جلسة مع شخص مضل، من خلال ركوب في سيارة مع شخص مضل، صادف مصادفات كلها تأتي، صادف خزن معهم، جلس معهم، أكل عندهم، ثم تأثر، ثم انخدع. فتعرف على المضلين لكي لا تنخدع بهم، وتبرأ منهم قبل أن يتبرأوا منك، قبل وعادهم قبل أن تحمل لهم تلك العداوة التي لن تنفعك في يوم القيامة. قال هنا الشهيد القائد رضوان الله عليه: أكرر بأن هذه الآيات يجب أن ننطلق منها لنبحث عن أي شخص نقارنه، ما مواقفه، ما اعتقاداته، هل سيكون من ذلك النوع الذي سأقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين؟ إذا كان من هذا النوع أرفضه الآن وأجعل بيني وبينه بعد المشرقين الآن، ثم إذا حصل وبغير اختيار منك وبغير بحث منك أن قدم أحد من الناس إليك جميلا، وهذا الشخص قد يكون مضلا، قد يخدعك وقدم إليك جميلا، كيف تعمل معه؟ لأن البعض قد يحاول أن يستقطبك، أن يضللك، لكن بماذا؟ أن يجذبك نحوه بإحسان يقدمه إليك. فإذا حصل أن قدم إليك أحد من الناس إحسان بغير اختيار منك وبغير بحث منك، يمكن أن تكافئه على جميله، يمكن أن ترد إليه إحسانه، لكن واجعل نفسك بعيدا عنه، لا ترتبط به، فيصبح قرينا ويصبح لديك صديقا، مواقفك مواقفه، رأيك رأيه، وجهتك وجهته. هذا قضية مهمة. الله تعالى قال: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. قال الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه أن هذه الآية تكشف اهتماما كبيرا وندامة شديدة وحسرة عظيمة عند أهل النار،

ما الذي يحصل؟ لعنت أختها سابقتها التي حذت حذوها فضلت. وأيضا أكد رضوان الله عليه أن الناس بطبيعتهم بفطرتهم مجبولون على قبول دين الله، على الاهتداء بهدي الله، وإنما يأتي الضلال من قبل أطراف أخرى، أمة تضل أمة، أو فرد يضل أمة، أو شخص يضل شخصا من شياطين الجن والأنس. فهذه الآية الكريمة وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا تخبرنا بأن كل من دخلوا النار أصبحوا يبحثون بكل جد واهتمام عمن أضلهم، وليس فقط من الأنس بل يريدون من الجن والأنس. أرنا الذين أضلانا من الجن والأنس، وهذا يدل على اهتمام، وعرفوا أن ما أوصلهم إلى قعر جهنم هم أولئك الذين أضلوهم، الذين لم يكونوا يبالوا بخطورتهم، بخطورة إضلالهم في الدنيا، فهموا أن ما أوصلهم إلى قعر جهنم هم أولئك الذين أضلوهم. لذلك تلحظ أنهم يعملون على أن يبحثوا عنهم أين هم من الجن ومن الأنس، ولكن الوقت المناسب للبحث عن المضلين، لمعرفة المضلين، هو هنا في الدنيا. فلماذا نجد أنفسنا لا نكترث إذا ما قيل لنا أو إذا ما قلنا لفلان لا تجالس فلانا قد يضلك، هذا إنسان مضل، لماذا لا يهتم ولا يبالي ولا يكترث بالمسألة؟ هذا مسألة خطيرة، فيجب أن نعمل من الآن، ونعمل ونحن في الدنيا وقد عرفنا الله على اليهود والنصارى أنهم مضلون، أن نعمل على أن نجعل المضلين تحت أقدامنا في هذه الدنيا. لأنه ما الذي ينفعك أن تجعلهم تحت أقدامك وأنت قد تحولت إلى كتلة من النار، أصبحت من وقود جهنم؟ هذا لا ينفع. نحن هنا يجب أن نبذل من أموالنا في مجال مواجهتهم، أي اليهود والنصارى وأوليائهم، إنقاذ الناس منهم، إنقاذ أنفسنا أولا منهم، وإنقاذ من أمكن من عباد الله منهم، لأن ضلاله منتشر إلى كل مكان بإمكانيات هائلة. ونحن أيضا من يجب أن نسعى إلى أن نجعل المضلين تحت أقدامنا، وإن لم يكن بمعنى الكلمة حقيقة، يعني ما لا يحتاج إلى أن تشل المضل وتدعسه بقدمك في الدنيا حقيقة، فليكونوا منبوذين، انبذهم، ابتعد عنهم هنا في الدنيا، منبوذين هم وضلالهم وكل ما يأتي من لديهم لا قيمة له عندنا، أي ولو مجازا تحت أقدامنا، أي لا قيمة له ولا اعتبار له، ولا نتأثر به ولا نلتفت إليه ولا نتركه أيضا يؤثر في الآخرين. وأن يكون كل شخص منا إذا سمع من آخر تنبيها له على أن يبتعد عن فئة ضالة فيقال له هذه الفئة ستضلك أو شخص سيضلك، أن يهتم بالمسألة، هذا الموضوع مهم وضروري. في آخر الكلام تحدث عن المؤمن وعن ميدان اهتمامه قائلا أن المؤمن يهتم بكل شيء، وميدان اهتمامك كلما قويت علاقتك بالله ميدان اهتمامك هو يتوجه إلى الناس وإلى الحياة، كلما ترسخ الإيمان في قلبك، كلما تعززت علاقتك بالله، فإن الميدان الذي يعكس إيمانك القوي وعلاقتك القوية بالله هو الناس، ميدان الحياة. ثم أيضا وضح أكثر وهو يتحدث عن الجهاد في سبيل الله، قال الجهاد في سبيل الله ميدانه هو الناس أنفسهم، أن تعمل لإنقاذهم لهدايتهم. فعلينا أن نتعرف على المضلين لنجعل كلامهم تحت أقدامنا، لنبتعد عنهم، لنتبرأ منهم هنا في الدنيا حيث سينفع، وأيضا نعمل على هداية الآخرين وعلى إبعاد الآخرين عن الضلال، لأن ميدان الجهاد في سبيل الله ميدانه هو الناس أنفسهم، وكلما ترسخ الإيمان في قلبك، تعززت علاقتك بالله، فإن الميدان الذي يعكس إيمانك القوية وعلاقتك القوية بالله هو الناس، ميدان الحياة. نسأل الله التوفيق والسداد والثبات، نسأل الله الهداية ونعوذ به من الضلال والمضلين، كما نسأل الله الرحمة والخلود والمجد للشهداء الأبرار، والشفاء للجرحى، والفرج العاجل القريب للأسرى.

0: وفق الله الجميع، وفقنا وإياكم لما فيه رضاه. وأيضا نقول لطاقمي هذا البرنامج كتب الله أجركم ووفقكم وأعانكم وسددكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن، تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: عض كلب، داء الكلب، السعار قاتل 100%. إذا ظهرت أعراضه لا تنتظر. أولا، اغسل الجرح فورا بالماء والصابون بقوة ل15 دقيقة، فهذا يزيل 80% من الفيروس. ثانيا، لا تخيط الجرح ولا تغطه بالأعشاب. ثالثا، اذهب فورا لأقرب مستشفى لأخذ لقاح السعار. اللقاح مجاني وينقذ حياتك حتى لو الجرح صغير. توجه فورا إلى أقرب مستشفى لإجراء التدخل الطبي وأخذ لقاح داء الكلب. داء الكلب قاتل، والوقاية السريعة هي أملك الوحيد. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق، برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام. عبر الشعب اليمني المسلم الحكيم المؤمن الأبي دائما عن هويته الإيمانية وعن قيمه الراقية حضاريا ودينيا وإيمانيا وثقافيا. وهكذا تكاملت ملامح هذا الشعب بكل مكوناتها من القيم والأخلاق والمبادئ والسجايا التي جعلته شعبا مميزا فريدا واستثنائيا في كل جوانب شخصيته الإيمانية والحضارية. وعبر الأحداث المتوالية كانت دائما تتكرس تلك الصورة المشرفة لهذا الشعب المؤمن الأبي العزيز. وفي هذا السياق وضمن هذا الإطار، شكلت الثورة اليمنية في كل محطاتها التاريخية ومراحلها المتتالية صورة حية وتجسيدا حاكيا لتوق الشعب اليمني الدائم نحو حياة الحرية والاستقلال والكرامة المصانة والهوية الحضارية الإيمانية الأصيلة، والتي لا تقبل خدشا بأي شكل من أشكال التبعية والارتهان والاستلاب أو الخضوع لأي قوة غازية أو طاغية. وهذه الحقيقة الثابتة في تاريخ هذا الشعب ماضيا وحاضرا ما فتئت تلعب دورها الفاعل في تعريفه كشعب عريق عبر الأزمان وتثبيت مكانته المميزة بين الشعوب والأمم، بل تبقى إحدى سماته الفارقة إلى جانب سمات الحكمة والإيمان والسبق والريادة في مضامير الرقي والتحضر والتمدن الإنساني. إن نظرة فاحصة إلى الطور الحديث والمعاصر من تاريخ هذا الشعب ومخزونه من الهبات والانتفاضات والثورات في وجوه الغزاة والمحتلين والمعتدين تضع بين أيدينا شواهد حية ومنعطفات مهمة بقدر ما تحفل به من تحديات وصعوبات ومعتركات قاسية تظهر بالقدر ذاته إباء هذا الشعب وقوة شكيمته وصلابة وشدة قناته التي لا تعرف لينا أمام الأعداء والمحتلين، بدءا بثورته التحررية الظافرة على الغزاة القادمين من سهوب وأعالي الأناضول، والتي توجت بالظفر بهم والنيل منهم وتحرير الأرض والكينونة من ربقتهم ووضع الأسس الأولى للدولة اليمنية الحديثة المستقلة في بواكير القرن الميلادي 20 المنصرم على يد الإمام يحيى حميد الدين رحمة الله عليه، ومرورا بما تلاها من ثورات تحررية من أهم محطاتها المضيئة الثورة الوطنية الوثابة في وجه المستعمر المحتل البريطاني الغاصب البغيض، والذي ران بظلمته رتحا من الزمن على جزء غال من هذا الوطن العزيز، فكان نهوض الشعب الثوري الميمون على هذا العدو الطامع في 14 من أكتوبر من العام الميلادي 1963، والذي توج بطرد هذا العدو وتطهير الأرض من رجسه بعد 4 سنوات من الكفاح والنضال والجهاد الدؤوب في 30 نوفمبر 1962 من العام الميلادي 1967. ومن بين المحطات الملموحة في السياق ثورة 1962 التي بأهدافها الوطنية الستة وعلى رأسها التحرر من الاستعمار والاستبداد وإقامة نظام جمهوري عادل مستمد من روح الإسلام الحنيف، وبناء جيش وطني قوي يحمي البلاد من كل المخاطر والأعداء ويصون مكتسباتها، حجزت مكانتها بهذه الأهداف في سلسلة تلك المحطات البارزة والعالمة في التاريخ اليمني المنظور أي الحديث والمعاصر. لكن تلك الأهداف كما تقول الحقيقة والواقع في معظمها إن لم نقل جميعها بقيت للأسف رهن الوجود النظري البحت وبعيدة عن مسارات التحقق العملي بسبب عوامل عديدة يضيق السياق عن عرضها، لكن من بينها وأهمها بقاء الأنظمة والحكومات المتعاقبة في حالة مزمنة من الاستجابة لهيمنة ونفوذ الخارج الدولي والإقليمي والانقياد لإملاءاته المعنية بمصالحه المتعارضة غالبا مع الصالح الوطني واشتراطات سيادة البلد وحرية قراره وكرامة شعبه وإنسانه. وهذا ما تسبب في العديد من العثرات والإشكاليات التي تطورت في بعض مراحلها إلى مصائب ومحن وصراعات دفع الشعب ثمنها غاليا من حريته وأمنه ولقمة عيشه. وكان من حسن حظه أن تفضي متوالية الأحداث بما فيها من معاناة وتضحيات ونضالات لهذا الشعب العزيز الصابر إلى ما هيأ الأرضية لولادة المشروع الإنقاذي النهضوي التحرري القرآني الميمون بقيادة الشهيد المؤسس السيد حسين بدر الدين الحوثي وانتصاره المؤزر الذي انتصرت به إرادة هذا الشعب الحرة في 21 سبتمبر 2014، وهي أم الثورات اليمنية المحقة دون منازع بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ليسجل التاريخ بذلك مولد أنقى الثورات الشعبية التي انبثقت من محض معاناة وإرادة هذا الشعب ومن صميم روحه ومعتقده وحضارته.
4: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاني.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن ما يدعيه العدو السعودي بشأن استهداف المدينة المنورة افتراء وبهتان. رئيس لجنة الأسرى ينفي مزاعم أسر قيادات عسكرية في تعز. المفتي العام للقدس يقول إن إحراق العدو الصهيوني للمساجد يهدف إلى تأجيج الصراع في المنطقة. وطهران تؤكد أن مضيق هرمز مغلق وأن العبور منه يتطلب تنسيقا معها. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها لم تنفذ اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية. المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أوضح أن ما يدعيه العدو السعودي من استهداف باتجاه المدينة المنورة بهتان عظيم وكبير. من جهة ثانية أكد مصدر عسكري في تصريحات أن الاستثمارات في مملكة آل سعود غير آمنة. شن طيران العدو السعودي اليوم غارات استهدفت شبكة الاتصالات في منطقة النشمة بمديرية المعافر ومدرسة المعافر في مديرية الشمائتين بمحافظة تعز. وفي وقت سابق شن العدو السعودي غارات على العاصمة صنعاء ومحافظات تعز الحديدة وصعدة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم مهاجران أفريقيان. نفى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى صحة الشائعات التي تروج لها أبواق العدو حول أسر قيادات عسكرية بتعز، موضحا أن المحتجزين هم موظفون بوزارة الداخلية نزلوا في مهمة رسمية لتأمين السجن المركزي وأخطأوا الطريق نظرا لتداخل الجبهات حتى دخلوا منطقة تحت سيطرة المرتزقة وتم محاصرتهم. المرتضى أكد أن هذا الحدث اعتيادي ولا يشكل نصرا استراتيجيا، كاشفا عن تمكن أبطال القوات المسلحة من أسر أكثر من 700 عنصر من المرتزقة بجبهات تعز، بينهم 10 قيادات وازنة، محملا الطرف الآخر مسؤولية حمايتهم ومجددا دعوة للصليب الأحمر إلى زيارتهم.

عقد مشائخ سحار ومدينة صعدة لقاء تشاوري لاستكمال معركة التحرير وإنهاء العدوان والحصار والاحتلال. اللقاء أكد أن إطباق الحصار على العدو السعودي مطلب لدى كل اليمنيين، موضحا بأن ضربات القوات المسلحة تأديبا له على جرائمه بحق أبناء الشعب اليمني في الجوف وتعز، حيث عقدت لقاءات مسلحة للقبائل دهم ومديريتي ماوية وصبر الموادم، إعلانا للجهوزية والنفير لمواجهة التصعيد بالتصعيد، واستنكارا للجريمة البشعة بحق أسرة آل دايل بمديرية خبوة الشعف. القبائل أكدت الوقوف والمساندة إلى جانب القوات المسلحة ضد العدو السعودي بكل الإمكانات المتاحة. أدان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين اعتداء مستوطنين على مسجد بقرية مخماس قرب القدس، معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا في إرهاب المستوطنين. المفتي العام حمل في بيان اليوم الخميس حكومة العدو الإسرائيلي المسؤولية عن استمرار تلك الجرائم. على صعيد آخر، أكدت الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن العدو الإسرائيلي يواصل إغلاق معبر رفح البري للأسبوع الثاني على التوالي أمام حركة إجراء المرضى والجرحى للعلاج في الخارج. الوزارة أشارت إلى أن تلك الممارسات تعد امتدادا لسلسلة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والإنساني، وحرمانا متعمدا للجرحى والمرضى من حقهم في تلقي العلاج. اعتبرت محافظة القدس افتتاح الحكومة الكولومبية سفارتها لدى الكيان الإسرائيلي في القدس المحتلة يوم الأمس خطوة خطيرة تمس الوضع القانوني للمدينة المقدسة، وتشكل انتهاكا للقرارات الشرعية الدولية. في مقدمتها قرار مجلس الأمن رقمي 476 و478 للعام 1980، اللذين أكدا عدم شرعية الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير وضع القدس وطابعها، حيث دعا القرار المذكور الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في المدينة إلى سحبها. المحافظة أكدت أن إعادة افتتاح السفارة لا تمنح العدو أي شرعية قانونية أو سيادة معترفا بها دوليا على المدينة. قال رئيس أركان الجيش الإيراني حبيب الله سياري إن مضيق هرمز مغلق، وإن أي مرور عبره يجب أن يتم بالتنسيق مع طهران، وأشار إلى أن القوات المسلحة لبلاده تسيطر على المضيق سيطرة كاملة وتشرف إشرافا تاما على المنطقة. على الصعيد ذاته، أوضح العميد حسين محبي أن الهجمات الإيرانية خلال أيام القتال جاءت ردا حاسما على الخروقات الأمريكية المتكررة للمذكرات والتفاهمات، وأشار إلى أن القوات المسلحة تعمل بانضباط وتنسيق عال مع القيادة، منوها بأن رد إيران الحازم كبد العدو الأمريكي خسائر كبيرة في المعدات والقواعد، وأن طهران سترد بقوة أكبر وبالمثل على أي خرق أو عدوان جديد ضدها. النبأ الأخير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها أصابت البنية التحتية لميناء إسماعيل الذي يستخدم لتفريغ وتخزين شحنات عسكرية ومزدوجة الاستخدام مخصصة لدعم القوات الأوكرانية في منطقة أوديسا. الوزارة أضافت أن قواتها أصابت سفينتي شحن في البحر كانتا تنقلان شحنات عسكرية إلى ميناء أوديسا. كان ذلك مستمعينا الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، في نهايتها هذا تذكير بالعناوين الرئيسة. القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن ما يدعيه العدو السعودي بشأن استهداف المدينة المنورة افتراء وبهتان. رئيس لجنة الأسرى ينفي مزاعم أسر قيادات عسكرية بتعز. المفتي العام للقدس
يقول إن إحراق العدو الصهيوني للمساجد يهدف إلى تأجيج الصراع في المنطقة، وطهران تؤكد أن مضيق هرمز مغلق وأن العبور منه يتطلب التنسيق معها. بهذا سمعنا الأكارم تنتهي نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. الزميل أماني عامر توفيكم بالمتابعات الإخبارية بعد لحظات.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا إلى متابعاتنا الإخبارية والتي تستمعون فيها إلى مكونات الجنوب تبارك ثورة 14 من أكتوبر وتدين جرائم العدو السعودي. الرياض عالقة في قلب العاصفة وتترنح. أهلا بكم.

إن الشعب اليمني هو المصدر الحقيقي وصاحب الشرعية والمالك الوحيد للسلطة، وإن مصلحة المجتمع الدولي والإقليمي تكمن في التفاهم المباشر معه في العاصمة صنعاء وقيادته الحكيمة. هذا ما أكد عليه مكون الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني الموقع على اتفاق السلم والشراكة في بيان صادر عنه بمناسبة الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر، موضحا أن الإصرار غير المبرر على التمسك باعتراف شرعيات وهمية لأفراد يقيمون في الفنادق الخارجية ويعجزون حتى عن حماية أنفسهم يعكس رهانا خاطئا لا يحمي المصالح الدولية والإقليمية، مبينين أن القيادة والشعب اليمني يملكون الحق الكامل في إعادة النظر في أي مصالح لأي دولة كانت وفقا لسلوكها ومواقفها تجاه سيادة الجمهورية اليمنية وكرامة شعبها. وجدد مكون الحراك الجنوبي المواقف الثابتة لأبناء الشعب اليمني في مناصرة الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن بوابة السلام والاستقرار العالمي تبدأ من المساندة الفعلية للقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من كامل حقوقه المشروعة على أرضه، معتبرا هذا الموقف مبدأ يمني ثابت وراسخ بعيدا عن تقلبات السياسة ومزايداتها. كما لفت إلى محطات الصمود والوعي السياسي التي أسقطت المحاولات السعودية لاستغلال النفوذ والمال السياسي وتسيير قرارات مسيئة ضد الشعب اليمني في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وأن التحركات والوعي الدولية أفشل الافتراءات والمواقف السعودية وبهتانها بشأن المقدسات، حيث انتهت مساعيها في مجلس الأمن إلى بيان غير ملزم يؤكد حرية الملاحة، وهي الحالة الأصلية التي تؤكدها صنعاء باستمرار، مباركا في الوقت ذاته الانتصارات والإنجازات الميدانية والعمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية في عمق العدو السعودي، ومشيدا بالنجاح المشهود لمعادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد لحماية سيادة الوطن واستقلاله حتى إنهاء العدوان والحصار. بدوره أكد حزب البعث الاشتراكي إن ثورة 14 من أكتوبر 1963 مثلت نقطة فارقة في تاريخ الشعب اليمني العظيم في رفض الوصاية والاحتلال الخارجي والتحرر من أغلال الاستعمار والتبعية وامتلاك القرار السياسي والسيادي، معتبرا في بيان له أن ثورة 14 من أكتوبر ضد الاستعمار البريطاني في المحافظات الجنوبية والشرقية من الوطن جسدت الطموح الجماهيري للشعب اليمني لبناء دولة العدل والمساواة والمؤسسات والنظام والقانون، وكانت خطوة شجاعة نحو تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، مشددا على ضرورة أن يستحضر كل أبناء اليمن تضحيات الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى الوطن الحبيب وسطروا أروع صور التضحية والفداء من أجل الحرية والاستقلال والحفاظ على سيادة الوطن وحريته، مشيرا في ذات السياق إلى ضرورة أن يستشعر أبناء الوطن جميعا مسؤوليتهم الوطنية الكبيرة في المرحلة التاريخية الصعبة لاستكمال تحرير ما تبقى من الأرض اليمنية تحت سيطرة أعداء الوطن والأمة من المعتدي السعودي وغيرهم ممن يمثلون الاستعمار والهيمنة الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية. كما استنكر الحزب ما يرتكبه المعتدي السعودي من جرائم بحق أبناء الشعب اليمني من قتل للنساء والأطفال والشيوخ في مختلف المحافظات واستهداف المنازل والمنشآت الخدمية والأعيان المدنية بشكل يومي، ما يؤكد وصول المعتدي السعودي إلى حالة من الهستيريا بعد أن فقد السيطرة على الأرض وخيب مرتزقته آماله وطموحاته في تركيع الشعب وأخضاعه، مجددا التأكيد على أن الجرائم التي يرتكبها على مرأى ومسمع من العالم لن تمر دون عقاب وسيكون الرد مؤلما وقاسيا، ومباركا الانتصارات والعمليات النوعية للقوات المسلحة اليمنية في عمق المعتدي السعودي وضرب تحشيدات مرتزقته أينما وجدت، باعتبار أن المواجهة اليوم هي حاسمة ومصيرية في إطار عملية الردع ومعادلة التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار حتى تحقيق الأهداف في وقف العدوان ورفع الحصار وتحرير كل شبر من تراب الوطن،
داعيا القوى السياسية التي اختارت الارتهان للخارج والوقوف إلى جانب العدو على حساب وطنهم وشعبهم إلى إعادة حساباتها وتذكر التاريخ النضالي للشعب اليمني وتضحيات أبنائه في سبيل حرية الوطن واستقلاله وكرامته، وأن يدركوا جيدا أن مصير العمالة والخيانة والتآمر والتبعية والارتزاق إلى مزبلة التاريخ. كما جدد الدعوة إلى كل المغرر بهم من قبل المعتدي السعودي في بقية مديريات محافظة تعز وبقية المحافظات إلى استغلال قرار العفو الرئاسي بالعودة إلى جادة الصواب تجنبا لإراقة الدماء، مطمئنا الجميع بأن مبدأ التسامح والتصالح هو المسلك الوحيد للدولة، ولن يمس الأذى أي شخص مهما كان انتماؤه السياسي أو الحزبي، سلم سلاحه أو لزم منزله، ولم يقف عائقا في طريق أبطال القوات المسلحة. الخليج في قلب العاصفة، صواريخ ومسيرات تهدد أمنه، حروب تعصف باستقراره، وتحالفات قديمة تتهاوى أمام اختبار غير مسبوق. فهل انتهى زمن الاطمئنان إلى المظلة الأمريكية؟ سؤال طرحه تحليل سياسي نشره موقع صحيفة الحقيقة نت، مبينا أن صحيفة الجارديان البريطانية أكدت في قراءة استراتيجية تعكس حجم التحولات العميقة التي يمر بها الإقليم، وأن منطقة الخليج التي دخلت رسميا مرحلة جديدة وطويلة الأمد من عدم الاستقرار السياسي والأمني هي مرحلة وصفتها التحليلات بأنها غير قابلة للتراجع، وتتجاوز في تأثيراتها العميقة كل ما شهدته المنطقة سابقا. وفي عمود تحليلي مفصل للكاتبة نسرين مالك، أوضحت الصحيفة أن الاعتقاد السائد لدى قادة المنطقة بإمكانية الرهان على التحالفات القديمة والمظلة الأمنية الغربية والأمريكية بات خيارا عبثيا وغير مجد في ظل المتغيرات المتسارعة، لا سيما بعد الأحداث الكبرى التي شهدها الإقليم عقب العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في شهر فبراير الماضي. وبين الموقع أن الضربات اليمنية في العمق السعودي منعطف استراتيجي عصف بالأمن الوهمي، حيث أشار التحليل إلى أن الضربات اليمنية الموجعة في العمق السعودي تمثل منعطفا تاريخيا غير عادي في مسار الصراع، إذ أسفرت عن خسائر فادحة غير معتادة داخل السعودية، وتحديدا مع تصاعد التوترات عقب قصف مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة مدنية إيرانية، وما تبعه من رد عسكري واسع وقوي من قبل صنعاء. وأوضحت الكاتبة نسرين أن هذا التدهور لم يأتي من فراغ، بل هو تتويج لتآكل متواصل لمفهوم الأمن والاستقرار في دول مثل السعودية والإمارات وقطر، وهو تآكل غير معالم المنطقة بدرجة تتجاوز بكثير ما يرغب قادتها في الاعتراف به. وتذكر المقالة بسلسلة الأحداث التي بدأت قبل أكثر من عام مع استهداف قواعد أمريكية في قطر ردا على الضربات الأمريكية والاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الدوحة وأسقطت ضحايا فلسطينيين، مما أطاح بالمعيار الواهم الذي كان يتوهم وجود حصانة وقدسية لأرواح سكان الخليج وسيادتهم كضريبة للارتهان لواشنطن. وبعنوان شريان الحياة الاقتصادية يترنح ورياض عالقة في اقتصاد الحرب، سلط التحليل الضوء على التداعيات الكارثية للزج بدول الخليج في أتون الصراع الشامل، حيث طالت الردود الإيرانية المواقع العسكرية، منشآت الطاقة، البنية التحتية الاقتصادية في السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وعمان، وتسببت هذه الهجمات في شلل الحياة الطبيعية وإغلاق المدارس والمطارات وتهديد استثمارات المليارات في القطاعات السياحية والترفيه والرياضة، بما في ذلك بطولات الفورمولا 1 ومسابقات الجولف والملاكمة.
على التصعيد الميداني والعسكري، أكدت الكاتبة أن القوات المسلحة اليمنية استثمرت إغلاق مضيق هرمز وتنامي الملاحة الساحلية لتحرير الساحل اليمني الغربي والسيطرة الحيوية على مضيق باب المندب بالكامل. ونقلت عن مسؤول رفيع في صنعاء تأكيده أن الضربات على الرياض جاءت لتذكير العالم بأن البنية التحتية المدنية لليمن تعرضت ولا تزال تستهدف من قبل التحالف السعودي، وأن الرد اليمني يأتي في سياق التكافؤ أمام استهتار النظام السعودي بأرواح اليمنيين، وتحت وسم سقوط الرهان على واشنطن وحيرة مملكة بن سلمان، أكدت الجارديان أن حدود الاعتماد على المظلة الأمنية الأمريكية قد تهاوت بالكامل، حيث باتت مصالح وأمن حلفاء واشنطن تأتي في المرتبة الثانوية لدى إدارة ترامب، مشيرة إلى أن رفض واشنطن الشهر الماضي تقديم مساعدات عسكرية للرياض لمواجهة القوات المسلحة اليمنية. وخلص المقال إلى أن السعودية تقف اليوم وجها لوجه أمام حرب مستعصية وطويلة مع خصم بارع ومتحمل للكلفة البشرية والمادية بطرق تعجز الرياض عن مجاراتها دون التحول الكلي نحو اقتصاد الحرب، مع ترجيح بأن تؤدي أي حملة عسكرية جديدة إلى استنزاف آلاف الأرواح دون حسم. واختتمت نسرين مالك تحليلها بالتأكيد على أن الخليج بات ينجرف في دوامة صراع مفتوح وسط عجز أمريكي مستمر، ليصبح صعود اليمن وقوة صنعاء واقعا صلبا يفرض نفسه على منطقة تعيش الحيرة، إذ تخسر مملكة بن سلمان الأرواح والأموال عالقة بين تحالفات بالية لم تعد تجدي وخصومات ميدانية قاسية يصعب مواجهتها.

وصلنا مستمعينا إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم، والتي استمعتم فيها إلى مكونات الجنوب تبارك ثورة 14 من أكتوبر وتدين جرائم العدو السعودي، الرياض عالقة في قلب العاصفة تترنح. لكم التحايا من الإعداد بسام عبدالله النجار، من الطباعة والإنترنت طه سلامة، من التنفيذ يحيى مهدي، ومن التقديم أماني عامر. دمتم بألف خير.

0: وقفة إعلانية.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء: على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك. أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الديلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس، فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: تحسين وتهيئة البيئة اليمنية لتكون مناسبة وجاذبة للاستثمار أولويات قصوى لدى القيادة في هذه المرحلة، معا نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن. مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار. أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

دليل حماية المدنيين. ما هي أكثر الأماكن أمناً في البناء؟ اختر غرفة داخلية ذات أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ. سكان الطوابق العليا في مبنى يتألف من أكثر من 3 طوابق عليهم النزول طابقين، وذلك لأن أرضية الطوابق السفلية تكون قادرة على تحمل وزن الطوابق العليا وتبقى ثابتة بعد القصف. تجنب التواجد في خط مواجهة لنافذة أو باب خارجي. ضع في الحسبان الخطورة الشديدة للزجاج المتطاير. قم بإزالة أي من المرايا أو الزجاج أو الأشياء الثقيلة

التي يمكن أن تقذف باتجاهك وتسبب لك إصابة نتيجة الانفجار. يمكنك أيضا دعم النوافذ باستخدام أكياس الرمل. دليل حماية المدنيين: إذا كنت في الخارج في منطقة تتعرض للقصف، أخطر تصرف هو أن تركض للاختباء. كل ما عليك فعله هو أن تستلقي على جانبك مع شبك اليدين خلف الرأس. أغلق أذنيك وعينيك وافتح فمك لتخفف من أثر الصدمة، وذلك لأن الشظايا والحطام تتطاير عاليا. أما إذا كنت داخل المنزل فابتعد عن النوافذ والجدران، خاصة الخارجية منها. حاول إغلاق منابع الغاز وإطفاء الأنوار. استلقي على الأرض بنفس الطريقة السابقة بجانب شيء صلب لتقليل مخاطر الإصابة. إذا كنت تقود عربة آلية، توقف فورا، أطفئ المحرك والأضواء، اتجه إلى أقرب ملجأ، وإن لم يتوفر فاستلقي على الأرض بذات الطريقة السابقة. دليل حماية المدنيين: بعد انتهاء الهجوم، لا تقترب من مكان القصف، وحاول منع اقتراب المدنيين وتجمعهم في المكان، لأن ذلك يعيق عمل الدفاع المدني. كما أنه من المعلوم أن التكتيك الأكثر شيوعا هو قصف المبنى مرة أخرى في وقت يتراوح ما بين 30 ثانية وخمس دقائق فور تجمع الحشود. لا تحاول انتشال المصابين من تحت الأنقاض، لأن ذلك قد يضاعف إصابتهم. دع العمل للمختصين، فهم يعرفون الطرق الأنسب والأكثر أمنا لانتشال الضحايا. لا تقترب ولا تلمس الأجسام الغريبة، قد تكون قنابل غير منفجرة. أبلغ المختصين عنها. دليل حماية المدنيين: في حال تعرض المبنى أو الملجأ الذي تقطن فيه للقصف، حاول أن تجد الطريق الأكثر أمنا للخروج، وابتعد بسرعة عن المنطقة المستهدفة. في حال كنت عالقا، حاول أن تنتقل إلى أكثر منطقة متماسكة حولك. لا تستهلك طاقتك بالصراخ، استخدم يديك والمواد المتاحة حولك والتي تصدر أصواتا تدلل فريق الإنقاذ إلى مكانك. لا تستخدم أعواد الثقاب أو الولاعات في حال كان هناك تسرب للغاز. إذا حصرت بين نيران أو دخان، ابقى على مستوى الأرض حيث الهواء أكثر نقاء ونظافة، وغطي أنفك بقطعة قماش وتنفس ببطء.

حينما يتجه السعودي بهذا الهدف ضد شعبنا العزيز ويريد أن يستهدف شعبنا، فنحن كما قلنا ندافع عن حريتنا، كرامتنا، وأرضنا، وعرضنا، وديننا في مواجهة العدوان والحصار الهادف إلى السيطرة والاحتلال والاستعباد. فأي تعاون على الإثم والعدوان من أي نظام عربي أو ينتمي للإسلام في أي بلد أو دول بريطانيا، أمريكا، أي طرف، لن يحسم للعدو السعودي ما يسعى له ولن يحقق له آماله. فشعبنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، وشعب أصيل بهويته الإيمانية وتاريخه العريق، وليس كيانا طارئا على الساحة بعمر بعض المنتجات الصناعية. الشعب أصيل وشعب كبير، شعب له هذه الهوية الإيمانية المتجذرة، يعتمد على الله، يتوكل على الله، يؤمن بالله سبحانه وتعالى، يثق بالله جل شأنه، له رصيده الأخلاقي والقيمي، يمتلك العزة الإيمانية والشرف الإنساني والكرامة الإنسانية، لا يقبل بالإذلال ولا يقبل بالاستعباد لغير الله، ولن يخضع للطغاة والمجرمين والظالمين مهما فعلوا.

ثقه بالله يا فكر اليماني رتل الاشعار، ثقه بالله يا فكر اليماني رتل الاشعار، وعاصر واقع الايات بالعالم وترتيبه، تمعن في جزيل القاف ورسم اعذب الافكار، بدا عصر الحقيقه وانطوى ماضي نعاني. تحدينا العواصف وارتمى في بأسنا الإعصار، هوت هيبة ملوك النفط تحت أقدامنا هيبة، تدافعنا على حوض المنايا طالبين الثار، وركن الكعبة المسني بنا لبات رهيبة، لنا الأمجاد والعزة وحكام العرب في عار، ونصر الله الأعظم جا ولا به شك أو ريبة. صحيح الكوكب استغرب وسكانه من اللي صار، ولكن لا غرابة فاليماني قال باجيبه، في باجيبه مع الأشتر مع عمار بن ياسر مع الكرار، بلادي مقبرة بالأرض مفتوحة على الاستعمار، تراها ياخذه بالريح كف الموت ويجيبه. كتبنا بالدماء كلمة حذاري من ورا الأسوار، تجاهلتوا حذاري هكذا شبعة وتشعيبة، وصدقتوا بإن العز والناموس بالدولار، كذب سلمانكم لا نصركم مضمون في جيبه، يدور الوقت يا صنعاء مدام ان الزمن دوار، يجيب كرة عليك الدور يا زهران وعتيبه. تبلغ من يمن العهد لأهل الشام يا بشار، باسم الحشد لك يا كربلاء مليون ترحيبه، اشوف النور في الموصل يحانك.

0: لكن قبل أن نخوض أو نغوص في تحليل كلمة الرئيس المشاط، نبقى سويا مع جزئية مهمة من خطاب أو من أحدى خطابات السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في إحدى خطاباته القريبة. نستمع سويا لهذه الجزئية. ابقى معنا أستاذ سند، من ثم نعود اللقاء، وكذلك أنتم أعزائنا المستمعين ابقوا معنا.
1: فالمعتدي السعودي الذي يشن هذا العدوان على بلدنا استهدف في بلدنا كل شيء ولم يرعى أي حرمة على الإطلاق، على الإطلاق لا حرمة النفوس والدماء التي انتهكها بشكل كامل، قتل آلاف الأطفال وهي من أهم الحرمات، حياتهم حياة أطفالنا، أطفال هذا الشعب المسلم لها حرمتها عند الله سبحانه وتعالى من أعظم الحرمات. قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، قتل المدنيين، قتل الناس في مساكنهم، استهدف المدن، الأحياء المزدحمة في المدن، الأسواق لقتل الناس في إبادة جماعية، لقتل الناس في الطرقات، استهدف المجتمع اليمني والشعب اليمني في كل الأماكن، في الأسواق، في المساكن، في الطرقات، في المستشفيات، في المدارس، في كل مكان. كل أنواع الجرائم البشعة التي هي بالإجماع العالمي تعتبر جرائم وتصنف بأنها من الجرائم ارتكبها العدو السعودي في عدوانه على بلدنا وبشكل كبير وممنهج ومستمر وكسياسة ثابتة، لم تكن مجرد يعني حالات فردية أو مواقف محدودة أو أحداث نادرة، بل سياسة ثابتة يعتمد على الجريمة كوسيلة في الاستهداف لشعبنا العزيز وفي محاولة الإخضاع لشعبنا والوصول به إلى الاستسلام. وهذه مسألة واضحة، نحن حينما نقول مثل هذا الكلام نمتلك الدلائل، الوثائق، سواء فيما تم نشره خلال السنوات الماضية أو ما لم يتم نشره إلى الآن. الوثائق التي وثقت تلك الجرائم بالفيديو وتم نشر الكثير منها، أو باعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي اعترفت بهذه الحقائق على المستوى العام، وإن لم تلحظ حجم التفاصيل ومستوى ما حدث، لكن على المستوى العام هناك اعترافات دولية من منظمات ومؤسسات بحجم الإجرام أو توصيف هذا الإجرام السعودي وبأنواعه ضد بلدنا.
0: استمعنا إلى ما قاله السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أن المعتدي السعودي قتل الآلاف من أطفال الشعب اليمني وقصف المدن والأحياء والأسواق في إبادة جماعية وقتل اليمنيين في كل الأماكن وارتكب الجرائم البشعة المصنفة بالإجماع العالمي كجرائم وبشكل ممنهج وباعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية. طيب أستاذ سند الصيادي، استمعنا إلى ما قاله السيد القائد من وضع قتل الآلاف من الأطفال اليمنيين وقصف الأسواق والمدارس والمستشفيات، كيف يتحول هذا التوثيق من توصيف للجريمة إلى مشروعية للردع والرد الاستراتيجي القادم، خاصة ونحن دخلنا مرحلة جديدة باعتراف سعودي ورسمي؟
2: دعني أتكلم من جانب حقوقي وأنا أسمع السيد القائد يحفظه الله ويسرد تلك الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني على كل مختلف مناحي الحياة، يعني لم يبقى قاعدة مجرمة من قواعد القانون الدولي إلا وانتهكها هذا النظام الأحمق والأرعن. وكيف كنا خلال السنوات الماضية وخلال عملي في وزارة حقوق الإنسان كنا نرصد ونوثق هذه الانتهاكات والجرائم من واقع الميدان بشهادات الضحايا وأسر الضحايا، وبكل تأكيد وفق أحدث طرق الرصد الدولية، وبالتالي الجريمة موصوفة ومكتملة الأركان وجاهزة للترافع بها في مختلف المحاكم المحلية والجنائية الدولية بطبيعة الحال. وبقي أن يغض يعني أن يفتح النظام هذا الإنساني والدولي الأرعن عينيه وينتصر للمظلومية الإنسانية ولو لمرة واحدة في هذا العقدة السوداوية المظلم بطبيعة الحال. نحن بعد ذلك وبعد أن رصدنا أكثر من 10 تقارير

0: سنوية على تلك الجرائم والانتهاكات، وصلنا إلى قناعة كحقوقيين حقيقة إلى أن الحقوق لا يمكن أن تنشد أو أن يتم التوسل للحصول عليها لولا المعايير القوة الضاغطة التي باتت عليها اليوم اليمن قيادة وجيشا وشعبا. أنا أعتقد لأن الخيارات المتاحة لدينا نحن كشعب يمني في ظل هذا الازدواجية وهذا النفاق وهذا التواطؤ مع القاتل على حساب الضحية، وفي ظل حتى عدم توصيف الحرب وفق واقعيتها يعني، ولا زال المجتمع الدولي يغض الطرف على العدوان السعودي المباشر بطبيعة الحال، وأيضا يحاول أن يسعى إلى أنها حرب أهلية.
1: نعم.
0: ولذلك نحن نعتقد لأن الخيار العسكري هو خيار مشروع وفق القوانين الدولية وفق المواثيق الدولية أيضا وفق التشريعات الإلهية أولا وأخيرا، وما يمضي عليها اليوم جيشنا هو يختزل الطرق والمسارات لانتزاع هذه الحقوق، وأكيد سيرضخ العالم لهذه القوة ولهذه الحقوق بعد أن يشعر لأن توازن الردع اليوم بات يؤثر في معادله الإقليمية والاستراتيجية في طبيعة الحال. ما دون ذلك أخي العزيز أعتقد أن الضعفاء لا مكان لهم في العدالة الإنسانية في هذا العالم المختل، ونحن اليوم بحمد الله وبفضل الله قد استطعنا أن نخرج من بوتكة الاستضعاف إلى بوتكة الرد بالمثل مع اختلاف مساراتنا وقيمنا الإنسانية التي تابع علينا أن لا نستهدف المدنيين بطبيعة الحال. ولذلك نحن اليوم نحكم الخناق على هذه الشرايين وعلى هذا العصب الاقتصادي السعودي يعني للضغط عليه للذهاب إلى الحوار السياسي الذي يلغيه من المشهد اليمني ويخرجه ويرفع يده منه بطبيعة الحال. هذه الخيارات المبدئية والمشروعة، اليمنيون لن يتوانوا أبداً في أن يستمروا في مراكمة القوة باتجاه انتزاعها، وإن يعني تشدق العالم أجمع وإن أداننا العالم أجمع وإن تواطأ العالم أجمع مع هذا النظام.
1: نعم، نأتي إلى قراءة ما جاء في كلمة رئيس الجمهورية مهدي المشاط بمناسبة العيد 63 لثورة 14 من أكتوبر. المشير الركن مهدي المشاط أكد أن ثورة 14 من أكتوبر 1963 وكل الثورات عبر التاريخ ضد الاحتلال الأجنبي، وتؤكد حقيقة أن المجد يبقى دائما وأبدا لمن يقف مع وطنه وشعبه، والخزي كل الخزي لمن يجند نفسه كمرتزقة تابع للمعتدي الأجنبي. طيب أستاذ سند، كيف نسقط ما قاله الرئيس المشاط على الواقع الذي نعيشه؟
0: عزيز، لطالما كانت الأعياد والمناسبات الوطنية هي عبرة أولا للمستعمر الأجنبي وأيضا لأولئك الأدوات في الداخل اليمني التي يعني تراهن على أنها ستتغطى بجلبابه وإلى أنه بالإمكان أن تبقى وأن تديم في الأرض اليمنية وتنسى الشواهد التاريخية بداية من ثورة 14 من أكتوبر وكيف استطاع الثوار بعزمهم وإرادتهم ويعني بأسهم أن يلغوا الإمبراطورية التي لم تغيب عنها الشمس، وبينما ذهبت تلك الأدوات التي كانت تتواطأ مع النظام السعودي في مع النظام البريطاني في الداخل الجنوبي وهربت يعني معه مع جنوده بطبيعة الحال. اليوم هذا المشهد وما أراده الرئيس المشاط من خلال هذه الرسائل إلى أن يوجه رسائل للداخل والخارج على السواء إلى أن الاستعمار منتهي وإلى أن التجربة اليمنية التاريخية تؤكد لأن اليمن مقبرة الغزاة، ومهما داموا أو ما سوغت لهم المعطيات الدولية والمحلية إلى بقائهم هم إلى زوال بطبيعة الحال.
1: نعم.
0: هو أراد أن يستحث الحماس والنخوة الشعبية اليمنية جنوبا وشرقا وشمالا وجنوبا نحو أن نمضي في تجربة الآباء والأجداد وأن

0: خصوص أحفاد ثوار 14 من أكتوبر في المحافظات الأبية إلى مواصلة درب أجدادهم والثورة ضد الاحتلال الجديد ممثلا بالنظام السعودي. طيب كيف تتحول ذكرى طرد المحتل البريطاني إلى مشروع لطرد المحتل السعودي واستعادة الثروات بعد 12 عاما من العدوان والحصار على اليمن بشكل عام، والمصير هو مصير مشترك، وهل سيكون هناك أثر إيجابي لدعوة الرئيس المشاط لإخواننا في المناطق الجنوبية طالما والمعاناة لديه وصلت إلى أكثر من ذروتها؟
1: أولا أخي العزيز، لا يمكن لأحد أن يتغافل إلى أن الرسالة السياسية والثورية والعسكرية التي تصدرها صنعاء كان لها صدى كبير في ململة وفي تفكيك هذه الميليشيات والكيانات التي زرعها العدوان، وقد ثبت ذلك في الانتصارات الكبيرة التي حققت في الساحل الغربي وفي محافظة تعز أخيرا. هذا دليل إلى أن هناك هشاشة في المشهد الفكري والسياسي والثقافي الذي يعيشوه، بالمقابل هناك صدى كبير للرسالة التي تأتي من صنعاء بطبيعة الحال، والتي ساهمت في يعني تسهيل فرص القوات المسلحة في الوصول إلى تلك المناطق والترحيب بها من قبل أبناء شعبنا في تلك المحافظات. أنا أعتقد إلى أن الرسالة لشعبنا في المحافظة الجنوبية قد وصلت، خصوصا وإلى أنهم قد عاشوا وذاقوا هذه الويلات أولا بالأدوات الاحتلال الإماراتي وكيف مارست القتل والتصفية والإجرام وتدمير مقدرات الدولة والعملة وإنشاء الكيانات المتباينة والمتقاتلة على جثامين أو على رؤوس المواطنين. أعتقد هذه صورة تجربة مريرة تدفع أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية إلى أن يستنهضوا هذه الثورة ويستنهضوا ذكراها ويجعلوا منها شعلة وفنارا لكي يكملوا مسيرة الآباء والأجداد بطبيعة الحال. هذه الرسالة من صنعاء أيضا هي رسالة تحفيزية على اعتبار أن صنعاء لن تتركهم وستكون شريكا لهم في مراحل النضال، كما كانت صنعاء دوما شريكة لعدن في عبر مراحل التاريخ، والشعب اليمني هو لحمة واحدة لا يمكن أن تتجزأ أو تتقسم تحت أي تأثيرات أو تحت أي مخططات. وبالتالي هذه الصورة التي ترسمها صنعاء هي لوحدية الشعب اليمني، لوحدية الثورة، لوحدية القضية، وحديث المشروع، وعلى أبناء شعبنا في تلك المحافظات أن يبلوروا رفضهم ضد هذه القوة من خلال عمل ثوري، وحينئذ نعم. سيجدون صنعاء إلى جانبهم.
0: نعم. طيب أيضا خاطب الرئيس المشاط في هذه المناسبة المخدوعين ممن ملشنهم النظام السعودي ضمن تحشيداته بالقول مثل ما لفظ التاريخ مرتزقة المحتل البريطاني بالأمس سيرفضكم حتما اليوم ما لم تتداركوا أنفسكم وتعودوا إلى الحق، بل وسيلعنكم التاريخ أبدا أبد الآبدين. طيب أستاذ سند، ما الخيار المتبقي قبل أن يتحول ارتزاق إلى لعنة تاريخية لا تغفر في حق؟
1: أولا خلال مشاهد الحرب خلال 12 عاما رأينا كيف كان يتعامل العدوان السعودي مع تلك الأدوات التي جندها، سواء لحماية الحدود يعني من الهجمات اليمنية الدفاعية بطبيعة الحال، أو تلك التي تشكلها في المحافظات، وكيف كان يؤتمر فيها ضابط سعودي لا يساوي يعني البدلة التي يلبسها، وكيف كان حتى يعني يتعامل بدونية مع أولئك المرتزقة الذين يدعون ويظهرون أمام شعبهم بكونهم حكومة ورئاسة بطبيعة الحال. ولذلك الصورة يعني قد اتضحت مسبقا، وبقي تأثير المال السعودي للأسف الشديد الذي يجعل تلك الأدوات يعني تتمسك بهذا النظام، بهذا العبودية التي يعيشونها بطبيعة الحال. لكن الوعي اليمني اليوم بات قويا وحاضرا وفق ما تقدمها المنهجية الثورية والقرآنية التي يعني تلغي فكرة أن نكون عبيد إلا لله بطبيعة الحال، وأيضا الممارسات الإجرامية السعودية التي يعني والإماراتية التي زادت من تعميق الوعي.

0: الأدوات. يعني صحيح هناك استجاب الكثير من المغرر بهم وعادوا إلى حاضنة الوطن واستفادوا من قرار العفو العام، وبقيت أدوات نتمنى يعني أن تتعافى هذه الفرصة قبل أن تصبح في سوداوية التاريخ، في مزبلة التاريخ، بناء على المعطيات الميدانية والمؤشرات التاريخية بطبيعة الحال.
1: نعم، أيضا الرئيس المشتات أوضح أن مشكلة اليمن مع نظام سعودي غير شرعي وانقلابي، ولولا لكان اليمن بخير، وأن هذا النظام من بدأ بالعدوان على اليمن وحشد ميليشياته ليحتل بها اليمن ويسيطر عليه. طيب أستاذ سند، ما الذي ينكشف للعالم من هذا الخطاب عن حقيقة 12 عاما من العدوان عندما يسمى من أشعل الحرب ومن احتلال الأرض؟
0: لذلك أنا دائما أقول، لأنه بدلا من تجريف التاريخ ويعني اللعب على عقول الناس، أنا أؤكد لأن عدائية النظام السعودي للشعب اليمني ليست منذ وليدة 2015 ولا من ثورة 21 سبتمبر. التاريخ اليمني يؤكد لأن النظام السعودي منذ نشأته وهو كيان طارئ في هذه المنطقة هو يستهدف الشعب اليمني، استهدف الدولة اليمنية، استهدف النسيج المجتمعي اليمني، وبالتالي ليس هذه المرحلة إلا امتداد لهذا التاريخ المظلم من الاستهداف الخبيث للشعب اليمني. اللهم إلا أن المتغيرات قد أوجدت قوة سياسية وثورية وعسكرية مناوئة ورافضة لهذا السياسات السعودية، وحان الوقت للاقتصاص من ما قام به النظام السعودي على مدى أكثر من 80 عاما من دون أشياء. طبيعة الحال العدائية السعودية لا يمكن توصيفها بكونها مرحلية ولا تحت أي شعارات فضفاضة يسوقها مجلس الأمن أو غيره. أنا أعتقد لأن هذه مشكلتنا مع النظام السعودي، واليوم نحن نضع الدواء على الجرح كما يقال، ونمضي في سياق رفع اليد السعودية وقف على يد السعودية من الأرض اليمنية ومن القرار اليمني ومن السيادة اليمنية بطبيعة الحال، وحينها يعني سيجد اليمنيون أجمع مدى أن تنعم بالاستقرار والسيادة والقدرة على اتخاذ القرار، وستكون اليمن بإذن الله أقوى بنسيجها المجتمعي وبمعطياتها وفاعليتها وبجغرافيتها الفاعلة والمؤثرة، يعني التي لطالما كانت عبر التاريخ مؤثرة.
1: أيضا جدد أو خاطب الرئيس المشتات العالم كامل، وجدد في هذه المناسبة بالذات بأن الملاحة الدولية آمنة، وأن اليمن ملتزم بالاستحقاقات الدولية تجاهها، وأن ما يهدد سلامة الملاحة الدولية هو تحويل النظام السعودي منطقة باب المندب إلى منطقة حرب، مطالبا المجتمع الدولي بإدانة ذلك. طيب لماذا يصر المعتدي على تعريض العالم للخطر ثم يتهم صنعاء أو القوات المسلحة اليمنية بهذا الاتهام؟
0: حقيقة لأنه منذ سيطرة القوات المسلحة في صنعاء على المخا وذباب بالمندب قدمت رسائل إيجابية للعالم إلى أن الممرات آمنة والحركة الملاحية بطبيعتها، وإلى أن أهدافها منتقاة ومشروعة ومحددة ومشروطة، وهي تستهدف النظام السعودي ومؤقتة بفعل يعني تأثير أو مدى استجابة النظام السعودي. ولكن من سعي إلى عسكرة البحر الأحمر هو النظام السعودي، ومن خلفه الأمريكي والبريطاني. نعم. بطبيعة الحال، ولطالما كانوا خلال الفترات الماضية هم من يسعون إلى عسكرة هذه الممرات المائية الحيوية، اعتقادا منهم إلى أن هذه المعطيات وإلى أن هذه الفوضى التي يصنعونها من الممكن أن تنعكس على سيطرتهم أو على تواجدهم وفرضهم لاتخاذ القرار في تلك المناطق بطبيعة الحال. نعم. اليمن اليوم تثبت معادلة جديدة إلى أنها بقدر ما تتعاطى مع العالم بإيجابية، لكنها لن تسمح لأي قوة طارئة أن تسيطر على المياه اليمنية، وستفرض سيادتها بموجب القوانين الدولية وبموجب الاتفاقيات، هذا من ناحية، وأيضا إلى أنها ستستخدم هذه العوامل الجغرافية والمؤثرة والاستراتيجية لانتزاع حقوقها المستحقة والمشروع بطبيعة الحال. نعم. لذلك أنا أعتقد لأن أمريكا هي الفاعل الرئيسي في هذه المضائق وفي هذه المورات، والدليل ما يحدث اليوم في مضيق هرمز، وكيف تسعى أمريكا وهي القادمة من وراء البحار إلى أن تفرض سيطرتها على مضيق لا يتعلق بها شرعا ولا قانونا وليست ضمن سيطرتها بطبيعة الحال. نعم. هؤلاء هذه القوى الدولية هي تسعى إلى السيطرة على شرايين العالم وحرمان الشعوب المتاخمة لها من حقوقها ومن ثرواتها بطبيعة الحال. اليمنيون كما الإيرانيون يرفضون هذا التوصيف. نعم. ويؤكدون أحقيتهم، وعلى هذا المسار يثبتون المعادلات العسكرية، واليوم اليمن بفضل الله تحكم الخناق على هذا المضيق، وستمضي في أيضا في سياق بقية الموانئ والممرات المائية اليمنية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ سند الصيادي، وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة

0: اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة المحلية. شكر مرة أخرى للزميل والمحلل السياسي الأستاذ سند الصيادي. لكم أعزائنا المستمعين أجمل التحية من الزملاء عبد الكريم العوام، أحمد عامر، مأمون الدرواني، أحمد الوتاري، محمد سنهوب، وكذلك من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نياز الرازحي. وهي لكم من إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
2: وقفة إعلانية.
3: أشهر أطباء اليمن في مناظير الجهاز الهضمي والكبد ينضمون إلى المستشفى العربي الدولي. الدكتور عقيل مطهر الشامي، استشاري أول في أمراض الباطنية والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور محمد راشد الحميدي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. الدكتور شعيب شرف الدهلمي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية المتقدمة. المستشفى العربي الدولي، 60 الشمالي شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
4: نص المادة العاشرة من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
5: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. عبر الشعب اليمني المسلم الحكيم المؤمن الأبي دائما عن هويته الإيمانية وعن قيمه الراقية حضاريا ودينيا وإيمانيا وثقافيا، وهكذا تكاملت ملامح هذا الشعب بكل مكوناتها من القيم والأخلاق والمبادئ والسجايا التي جعلته شعبا مميزا فريدا واستثنائيا في كل جوانب شخصيته الإيمانية والحضارية. وعبر الأحداث المتوالية كانت دائما تتكرس تلك الصورة المشرفة لهذا الشعب المؤمن الأبي العزيز. وفي هذا السياق وضمن هذا الإطار شكلت الثورة اليمنية في كل محطاتها التاريخية ومراحلها المتتالية صورة حية وتجسيدا حاكيا لتوق الشعب اليمني الدائم نحو حياة الحرية والاستقلال والكرامة المصانة والهوية الحضارية الإيمانية الأصيلة، والتي لا تقبل خدشا بأي شكل من أشكال التبعية والارتهان والاستلاب أو الخضوع لأي قوة غازية أو طاغية. وهذه الحقيقة الثابتة في تاريخ هذا الشعب ماضيا وحاضرا ما فتئت تلعب دورها الفاعل في تعريفه كشعب عريق عبر الأزمان وتثبيت مكانته المميزة بين الشعوب والأمم، بل تبقى إحدى سماته الفارقة إلى جانب سمات الحكمة والإيمان والسبق والريادة في مضامير الرقي والتحضر والتمدن الإنساني. إن نظرة فاحصة إلى الطور الحديث والمعاصر من تاريخ هذا الشعب ومخزونه من الهبات والانتفاضات والثورات في وجوه الغزاة والمحتلين والمعتدين تضع بين أيدينا شواهد حية ومنعطفات مهمة بقدر ما تحفل به من تحديات وصعوبات ومعتركات قاسية، تظهر بالقدر ذاته إباء هذا الشعب وقوة شكيمته وصلابة وشدة قناته التي لا تعرف لينا أمام الأعداء والمحتلين، بدءا بثورته التحررية الظافرة على الغزاة القادمين من سهوب وأعالي الأناضول، والتي توجت بالظفر بهم والنيل منهم وتحرير الأرض والكينونة من ربقتهم ووضع الأسس الأولى للدولة اليمنية الحديثة المستقلة في بواكير القرن الميلادي العشرين المنصرم على يد الإمام يحيى حميد الدين رحمة الله عليه، ومرورا بما تلاها من ثورات تحررية من أهم محطاتها المضيئة الثورة الوطنية الوثابة في وجه المستعمر المحتل البريطاني الغاصب البغيض، والذي ران بظلمته رتحا من الزمن على جزء غال من هذا الوطن العزيز. فكان نهوض الشعب الثوري الميمون على هذا العدو الطامع في 14 من أكتوبر من العام الميلادي 1963، والذي توج بطرد هذا العدو وتطهير الأرض من رجسه بعد 4 سنوات من الكفاح والنضال والجهاد الدؤوب في 30 نوفمبر تشرين الثاني من العام الميلادي 1967. ومن بين المحطات الملموحة في السياق ثورة 1962 التي بأهدافها الوطنية الستة وعلى رأسها التحرر من الاستعمار والاستبداد وإقامة نظام جمهوري عادل مستمد من روح الإسلام الحنيف، وبناء جيش وطني قوي يحمي البلاد من كل المخاطر والأعداء ويصون مكتسباتها. حجزت مكانتها بهذه الأهداف في سلسلة تلك المحطات البارزة والعالمة في التاريخ اليمني المنظور، أي الحديث والمعاصر. لكن تلك الأهداف كما تقول الحقيقة والواقع في معظمها، إن لم نقل جميعها، بقيت للأسف رهن الوجود النظري البحت وبعيدة عن مسارات التحقق العملي بسبب عوامل عديدة يضيق السياق عن عرضها. لكن من بينها وأهمها بقاء الأنظمة والحكومات المتعاقبة في حالة مزمنة من الاستجابة لهيمنة ونفوذ الخارج الدولي والإقليمي والانقياد لإملاءاته المعنية بمصالحه المتعارضة غالبا مع الصالح الوطني واشتراطات سيادة البلد وحرية قراره وكرامة شعبه وإنسانه. وهذا ما تسبب في العديد من العثرات والإشكاليات التي تطورت في بعض مراحلها إلى مصائب ومحن وصراعات دفع الشعب ثمنها غاليا من حريته وأمنه ولقمة عيشه. وكان من حسن حظه أن تفضي متوالية الأحداث بما فيها من معاناة وتضحيات ونضالات لهذا الشعب العزيز الصابر إلى ما هيأ الأرضية لولادة المشروع الإنقاذي النهضوي التحرري القرآني الميمون بقيادة الشهيد المؤسس السيد حسين بدر الدين الحوثي، وانتصاره المؤزر الذي انتصرت به إرادة هذا الشعب الحرة في 21 من سبتمبر 2014، وهي أم الثورات اليمنية المحقة دون منازع بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ليسجل التاريخ بذلك مولد أنقى الثورات الشعبية التي انبثقت من محض معاناة وإرادة هذا الشعب ومن صميم روحه ومعتقده وحضارته.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشن.
2: وقفة إعلانية.
3: استمرارا للشغف ودعما للتحدي، مسيرة الإبداع والابتكار لا تتوقف. الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقا جديدة للشباب لصناعة المستقبل من خلال المسابقة السنوية لرواد المشاريع الإبداعية والابتكارية الموسم السابع. للتسجيل عبر الرابط www.hasti.gov.ye/re أو الاتصال على الرقم 77 9 470 470. ينتهي التسجيل في 11 من جماد الأولى 1448 هجرية، الموافق 20 من نوفمبر 2026. سجل الآن واطلق العنان لشغفك.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود، تجنبا لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
0: إذاعة صنعاء
5: تدعوكم إلى
6: جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
7: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
8: ما الخطو يا شيبور؟
9: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
8: ما بال حذيفة يا شيبور؟
9: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
10: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
11: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
12: كمن في عجبك الفشر قوي
13: ألا يا سيلاه،
11: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
14: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
15: ألقيت المرء والحب
16: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
11: من الإرشيف
17: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
11: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
18: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
19: ولمدة نصف ساعة.
11: من الإرشيف
7: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
11: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
20: فالحين ما قال مجلس الأمن.
21: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
20: وأمريكا
21: أكبر العاشقات العظمى لحوالي 1,000,000 صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: علينا.
1: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
3: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
1: من الإرشيف،
4: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء،
8: هنا صنعاء. إذاعة الثورة والثوار في مراحل النضال والكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني.
9: يا بريطانيا الحذر الحذر، ما لكم مدخل الريش الآن، لأن أهل اليمن فعلهم مشتهر، هم رجال المنية وأبطالة.
8: كانت إذاعة صنعاء وما تزال الصوت الأمين لنضال الشعب اليمني لإيصال الحقيقة إلى كل المناضلين من أجل الحرية والاستقلال.
10: في هذا الفردوس الأرضي تلتقي الجبال بالبحر، وتتعانق الرمال مع الغيم، ليصبح المكان موضعاً لغواية التاريخ ومرماً لأطماع الإمبراطوريات طوال تاريخها الممتد إلى ما دون الإنسان. منذ فجر التجارة البحرية، ومنذ بدأت السفن تشق بألسنتها طريقاً بين الشرق والغرب، كانت السواحل اليمنية خصوصاً موانئ الجنوب هي الممر والمعبر والقلب النابض في مفترق الطرق. من بين هذه الموانئ كان ميناء عدن هو أول الحكاية. على رصيفه تداخلت الجغرافيا بالتاريخ، ومن راحته تشكلت ملامح شعب عنيد صاغته المعارك وصقلته كما تفعل الأمواج مع صخور الساحل. وما بين تاريخ الجغرافيا وجغرافيا التاريخ تكونت شخصية إنسان وجد ليناضل حفاظا على وطن كان دائما مطمعا للتجارة، للسياسة وللعسكر، محليا وإقليميا ودوليا، على خيط ممتد من عدن إلى ردفان ومن القاهرة إلى جنيف. ستكون وجهتنا اليوم نفهم بالأسماء والتواريخ كيف ولدت ثورة 14 من أكتوبر، وكيف مرت محطاتها، وكيف تبدلت الكيانات على الأرض قبل أن يرتفع علم الاستقلال ويعزف النشيد، أول نشيد للجنوب بعد الاستقلال.

في القرن السادس عشر كانت أوروبا تستيقظ من قرونها الوسطى، ومعها تشكلت شمس الإمبراطورية الجديدة لتشرق من الغرب. ومن بين صعود إمبراطورية وسقوط أخرى تحول البحر الأحمر وخليج عدن والخليج العربي إلى رقعة شطرنج تموج بالمغامرين والبحارة والغزاة. ومع صعود كل إمبراطورية كانت عدن المدينة النائمة على خاصرة البحر هي الجائزة الكبرى. من يمتلك عدن يملك طريق الهند، ومن يملك طريق الهند يمتلك مفاتيح العالم. جاء العثمانيون أولا، كان ذاك في العام 1548، وكان الهدف هو البحث عن قاعدة تقف في وجه البرتغاليين المتمركزين شرق الهند، وهكذا بسطوا نفوذهم على عدن ومن ورائها اليمن. في القرون التالية كانت الرياح تأتي على عدن من كل اتجاه. حاول البرتغاليون في القرن السادس عشر والهولنديون في القرن السابع عشر والفرنسيون أواخر القرن الثامن عشر، الجميع حاول فرض سيطرة دائمة على عدن وفشلوا. الفشل كان له سببان متلازمان: مقاومة شرسة من أهل الجنوب وصراع محموم بين تلك القوى. فشلت المدافع أمام صلابة شعب الجبال، جبال من مقاتلين لا يعرفون الاستسلام ولا يوقعون على معاهدة إلا مع الكرامة. في ثلاثينيات القرن التاسع عشر أتت بريطانيا، كانت حينها في ذروة مجدها إمبراطورية تبحث شمسها التي لا تغرب عن موطئ قدم على مقربة من الشرق، محطة لوقودها ومستودعا لبضائعها وقاعدة لأساطيلها. اتجهت الأنظار ناحية عدن. في العام 1835 كتب ضابط البحرية البريطاني كوماندر هاينز تقريره الشهير الذي أوصى فيه باحتلال عدن، تلك النقطة العالية على خريطة العالم. امتلك البريطانيون السبب وعدموا الذريعة، وفي عام 1837 وجدوا الذريعة، سفينة هندية ترفع العالم البريطاني تتعرض لهجوم. حادثة صغيرة لكنها كانت كافية لفتح بوابة الغزو الكبير. وجه الإنجليز أصابع الاتهام بالتحريض على ابن السلطان العبدلي سلطان الحج. في التاسع عشر من يناير 1839 أطلقت المدافع البريطانية نيرانها على سواحل عدن، سقطت المدينة وسقطت معها مئات الأرواح. مع سيطرتها على عدن اتبعت بريطانيا سياسات مركبة: ترهيب بالقوة، ترغيب بالأموال والهدايا والمرتبات، وفرق تسد عبر المعاهدات مع السلاطين والمشايخ. عقدت معاهدة صداقة مع سلطان لحج ومنحته بريطانيا راتبا سنويا، كما فعلت لاحقا مع سلاطين ومشايخ آخرين. لكن المقاومة لم تتأخر. سلطان لحج حاول استعادة عدن ثلاث مرات بين 1840 و1841. لم تعامل بريطانيا عدن كمدينة لها سكان وحقوق، بل كميناء ومخزن وقود وقاعدة عسكرية. نحو 100 عام بقيت تحت إدارة حكومة الهند البريطانية. لما استقلت الهند نقلت عدن إلى وزارة المستعمرات في لندن، ثم منحت حكما ذاتيا نسبيا مع افتتاح المجلس التشريعي في 6 يناير 1947. وفي 1959 بدأت لندن تحويل المحميات السلطنات والمشيخات إلى إطار اتحادي، وانتهت إلى الاتحاد الفيدرالي للجنوب وضم عدن إليه لاحقا. وما بين 1839 وحتى 1967 دخل الجنوب فصلا طويلا من الاحتلال، دام 129 عاما، غير أن الاحتلال مهما طال لا يقتل الوعي بل يوقظه، كما تقول وقائع التاريخ.
في ظل الاستعمار نشأت مدارس وصحف ونواد ثقافية تعلم الناس الإنجليزية، وقرأوا عن الثورة الفرنسية، وسمعوا بخطابات عبد الناصر في القاهرة. كانت عدن في منتصف القرن العشرين أكثر مدن الجزيرة العربية انفتاحاً وتنوراً. من مقاهيها خرج الشعراء، ومن نقاباتها خرج العمال يهتفون حرية، عدالة، استقلال. ثم بدأت الانتفاضات، ردفان، حضرموت، بيحان، يافع، دثينة. من هنا بدأ الكفاح المدني المنظم، مظاهرات، مطالبات حقوقية وإضرابات، وفي الخلفية تنمو انتفاضات مسلحة متفرقة محكومة بالعفوية وتواضع التسليح، لكنها تبقي جذوة المقاومة حية. انتفاضات ردفان 1936 1937 1949 1954 انتفاضات حضرموت 1944 1945 قادها بن عبدات الكثيري 1951 1952 1955 1961 انتفاضتين في بيحان 1946 1947 انتفاضة الصبيحة 1942 انتفاضات الفضلي 1945 1956 1957 انتفاضات الحواشب 1950 انتفاضة دثينة 1958 انتفاضتي يافع 1958 1959 من بين هذه الانتفاضات ظهرت أسماء وتحولت إلى رموز، ومن بين دماء تسفك ومشانق تنصب وأغاني تغنى سرا في الأزقة نشأت تيارات ثورية، وعلى الخط نفسه تنامت المقاومة السلمية. في عام 1951 نشأت رابطة أبناء الجنوب العربي. في عام 1953 تأسس نادي الشباب الثقافي، الواجهة الأمامية لحركة القوميين العرب. في عام 1954 ظهرت الحركة الطلابية. في عام 1956 أعلن مؤتمر عدن للنقابات، وفي عام 1958 تحول إلى المؤتمر العمالي. في مارس 1956 شهدت عدن نحو 30 إضراباً عمالياً، حينها حاولت بريطانيا الالتفاف على وحدة المطالب الجنوبية عبر كيانات مستحدثة. في الرابع من أبريل 1962 أنشأت اتحاد الجنوب العربي من 18 ولاية، وفي 18 من يناير 1963 أعلنت عن محمية الجنوب العربي من إمارات ومشيخات، لكن الهوية اليمنية في الجنوب كانت قد ترسخت عميقا. الكيانات المصطنعة ذابت لاحقا في فضاء الدولة الوطنية، أولا جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية، ثم فيما بعد الجمهورية اليمنية. استمرت بريطانيا في سياستها المعتادة، فرق تسد، رواتب توزع على السلاطين، واتفاقيات حماية توقع مع المشايخ، لكن ما لم تفهمه الإمبراطورية هو أن الجنوب كان قد بدأ يتوحد، لا على الورق بل في الوعي. وكان هذا التوحد إحدى أبرز نتائج واحدية الثورة مع التحام الجنوب بالشمال في سبتمبر من العام 1962. في الشمال كانت ثورة 26 من سبتمبر 1962 قد فتحت بابا جديدا للحرية،
انتقلت الأجواء الاحتفائية إلى عدن. خرجت مسيرات وارتفعت الشعارات المؤيدة للجمهورية الوليدة، وخرج الناس إلى الشوارع يحتفلون ويهتفون: وحدة، حرية، استقلال. في الشمال كانت نواة المقاومة الجنوبية قد تشكلت، إذ أن أكثر من 10,000 مقاتل جنوبي كانوا قد شاركوا في ثورة 26 من سبتمبر لتحرير الشمال من الإمامة. من بين الآلاف خرج شباب الجنوب مقاتلين ومتطوعين ليدافعوا عن ثورة الشمال، فكانوا نواة الثورة القادمة في الجنوب. في 23 من فبراير عام 1963 أعلن في صنعاء تشكيل جبهة تحرير الجنوب اليمني المحتل الأولى وإصدار ميثاقها ونشرتها. وفي 19 من أغسطس عام 1963 اجتمعت قيادات المقاومة في صنعاء لتعلن عن ولادة الجبهة القومية لتحرير جنوب اليمن المحتل وتشكيل لجنة تحضيرية برئاسة قحطان الشعبي وإقرار الميثاق القومي وشعار من أجل التحرر والوحدة والعدالة الاجتماعية. من بين أوراق المؤتمرات ودهاليز السياسة كانت الشرارة تنتظر لحظة الاشتعال، وهو ما تجلى على قمم ردفان.

في ردفان وقف راجح غالب لبوزة يسنده رجال ونساء لا يملكون سوى البنادق القديمة، لكنهم كانوا يملكون ما هو أثمن، الإيمان. كان هذا في 14 من أكتوبر عام 1963. أطلق المناضل راجح غالب لبوزة رصاصته الأولى ليسقط شهيدا يومها. صار هذا اليوم تاريخ الانطلاق الرسمي للثورة، ومنها انتشرت المقاومة في عموم الجنوب. بدأت العمليات الفدائية في عدن، تفجيرات، كمائن، اغتيالات وإضرابات عمالية تشل الميناء والمصانع. في عام 1967 وحده أغلقت عدن أبوابها أكثر من 30 مرة في وجه المحتل. من بين دخان البنادق كانت ترتفع شعارات الثورة وأهدافها العشرة: حرية، عدالة اجتماعية، مساواة، تعليم، كرامة للمرأة، جيش وطني، وحياد إيجابي بعيد عن صراعات الكبار. كانت أهداف الثورة واضحة، إلا أن طريقها لم تكن مستقيما. من بين الجبهات ظهرت الانقسامات: جبهة التحرير، الجبهة القومية، اتحاد الجنوب العربي، ومحمية الجنوب العربي. بينما كانت بريطانيا كالعادة تراهن على الوقت، تخلق الكيانات وتغذي الخلافات، لكن الوقت هذه المرة لم يكن في صالحها. الدماء التي سالت في ردفان وعدن وأبين كانت قد تجاوزت الحسابات الضيقة. باتت الثورة أقوى من التنظيمات وأعمق من الخلافات، ومع كل شهيد كانت الإرادة تتصلب أكثر. في عام 1965 اعترفت الأمم المتحدة رسمياً بشرعية كفاح شعب الجنوب، ودعت إلى منحه حق تقرير المصير. أما بريطانيا فبدأت تشعر بثقل التاريخ على كتفيها، فحتى الجيش الاتحادي الذي أنشأته لحمايتها أعلن انضمامه للثورة في نوفمبر 1967. وفي جنيف جلس الوفد اليمني بقيادة قحطان الشعبي وجهاً لوجه أمام اللورد شاكلتون 9 أيام من المفاوضات، وفي 29 من نوفمبر وقعت وثيقة الاستقلال. في اليوم التالي 30 من نوفمبر 1967 كانت عدن مدينة من ضوء ودموع. الرجال والنساء، الأطفال والشيوخ تدفقوا نحو المطار، نحو الطريق، نحو التاريخ. عاد الوفد الوطني من جنيف كأبطال عائدين من الأسطورة. رفرف العلم الجديد فوق سماء عدن، وغادر آخر جندي بريطاني أرض الجنوب إلى الأبد. أعلنت الجبهة القومية قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية برئاسة قحطان الشعبي، في لحظة انتظرها اليمنيون أكثر من قرن. من ردفان إلى عدن، من الدم إلى النور، من الاحتلال إلى الاستقلال. كانت ثورة 14 من أكتوبر هي قصة شعب كتب تاريخه بمداد الوعي وسقاه من عرقه ودمه. وهكذا لم تكن اليمن أرضا تستعمر بل تختبر. اختبرها الغزاة فكسرتهم، واختبرها التاريخ فخلدها. وفي كل مرة تنهض فيها تنهض من ذات المكان الذي سقطت فيه، من البحر، من الجبل، من الإنسان، ومن الثورة إلى الدولة، ومن آخر الجرح إلى أول الميلاد. كان للثورة بقية.

0: من الأرشيف.
1: إذاعة صنعاء ستبقى الصوت المتفرد في سماء الإعلام الوطني.
0: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
2: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف، درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.

0: وقفة إعلانية.
1: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
2: أيها الآباء والأمهات، علموا أبناءكم الكلب في الشارع لا يرجم بحجر ولا يلاحق بعصا ولا يزعج وهو يأكل أو مع صغاره. الكلب إذا خاف يعض، وعضة واحدة قد تنقل داء الكلب القاتل بنسبة 100%. علموا أبناءكم 5 قواعد ذهبية: لا تزعج الكلب، لا تقترب من كلب يأكل أو نائم أو مع أولاده، إذا تبعك كلب لا تهرب وتصرخ، قف ثابتا ولا تنظر في عينيه وامشي ببطء. كلب الشارع ليس للعب ولو بدا أليفا، وإذا عضك أخبر والديك فورا، وإذا أسقطك تكوم كالكرة واحمي وجهك ورقبتك. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: في ابتغاء الجو.
1: ولا تهنوا
2: في ابتغاء القوم.
3: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم دائما متطلعون إلى الله لأنكم في موقف الحق ومظلومين، وبالتالي أنتم منتظرين من الله وراجين منه نصره وعونه أجره إلى آخره.
3: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
4: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
5: ولا تهنوا.
6: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
7: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام، وبارتباط أثيري وإذاعي مع الإذاعات الوطنية والإذاعات المحلية، نحن معكم مباشرة وعلى الهواء في
8: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. معكم مباشرة وعلى الهواء من التاسعة والنصف وحتى الحادية عشر والنصف ليلا، نضعكم فيه في مواكبة لكل الإنجازات، إنجازات رجال الله أولياء الله المجاهدين في كل الجبهات وفي كل وحدات الجيش والأمن.
1: يا ربي يا تلحن، يا الله يا الله يا تلحن يا الله، والله سلاح أدمار يا مؤمنين، شردوا شردوا شردوا يا مؤمنين شردوا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم،
2: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
3: السلام على شعبنا اليمني الحر الثائر العظيم، تحية للمستمعين الكرام، تحية لأبناء شعبنا الباسل، للمجاهدين الغيارة في كل ساحات الجهاد المقدس في كل الميادين، تحية لكم من هذا البرنامج وهذه التغطية والمواكبة المباشرة لمعركة

0: ولا نرجع لحرب.
1: إذن ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وحدة الأثير في معركة التحرير، صوت واحد وموقف واحد، وأثير يوحد الصف والكلمة.

0: إذن جبهة واحدة وملحمة خالدة يا شعبنا المغوار، يا مجاهدين الأبطال والأبرار في كل ساحات الفداء، تحية عظيمة عطرة طيبة عالية سامية تليق بكم وتليقون بها، وأنتم تيجان الرؤوس، وأنتم عز العرب، وأنتم فخر الإنسانية، وأنتم حماة الديار، وأنتم الذائدون عن المقدسات.
1: هو صوت الحكمة والبطولة، صوت التاريخ الضارب في أعماق المجد، يرتفع اليوم من أرض اليمن الأبية. إن اليمن الذي حمل طوال تاريخه لواء العروبة والكرامة لم يكن يوما ليتردد في الدفاع والضوض عن سيادة بلده وحمايته وحماية استقلاله، حين تتكسر أطماع الغزاة على صخرة الصمود اليمني، يثبت هذا الشعب العظيم أن إرادة الحياة الكريمة لا تقهر، وأن سلاح العقيدة والعدالة أقوى بكثير من أطنان الحديد والتدمير. فالعدو السعودي الذي طال تجبره وظنه أنه وجد في غفلة الأمة ووجد في غفلة الأمة بيئة مريحة لعربدته، يواجه اليوم استيقاظا مدويا لضمير الأحرار. هذا هو الطوفان البشري والروحي المنطلق من ربوع اليمن، شامخا واثقا لا يخشى في الحق لومة لائم. إنها لحظة فارقة في صراع الوجود والكرامة، فاليمنيون الذين عجنهم الصبر وطبعتهم الشجاعة على مواجهة الصعاب يعلمون جيدا معنى أن تكون مستهدفا في هويتك ووجودك، ولهذا فهم أقدر الناس على دحر الغزاة والمحتلين.
0: إنها لحظة مقدسة، إنها لحظات تاريخية يا شعبنا اليمني الباسل، يا قبائل اليمن الأبية، أنتم أيتها الحصون العاتية والقلاع العالية، اليوم حرب مع النظام السعودي المجرم المعتدي، حرب لا تبقي ولا تذر، التصعيد بالتصعيد والحصار بالحصار، لا مناص عن ذلك أبدا، وليس أمام ابن سلمان وداعميه وأدواته إلا أن يذعنوا وينهوا عدوانهم ويرفعوا حصارهم، وإلا فإن الضربات المؤلمة والقاسية تزداد يوما بعد يوم. فلا مطارات ولا نفط ولا غاز ولا شركات ولا استثمارات ولا رقصات ولا احتفالات ابن سلمان، إما أن نعيش معا أو أن تضرب منشآتك ويفرض عليك حصار موجع ومؤلم. ها أنت ترى مملكتك تحترق أمام بأس رجالنا، أنت الذي اعتديت وعليك أن تتحمل الثمن.

0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم بمواكبة مستمرة مع رجال الله، مع الأبطال الميامين، مع أسود اليمن، مع أولياء الله المجاهدين في كل الجبهات وفي كل الثغور وفي كل وحدات الجيش، وهم ينكلون بهذا العدو المعتدي السعودي، هذا الذي تجبر وتكبر، الذي لازال يظن بأن اليمن حديقة خلفية له، وأنه لا بد عليه أن يكون هو الواصي وأن يرتهن اليمن لقراراته. ولا زمن الوصايا والارتهان، اليمن اليوم ندا لكل العالم، اليمن اليوم ينتزع حقوقه أو ينتزع حقوقه بكل قوة واقتدار بسلاح الردع اليمني، تصنيع يمني بعقول يمنية، هي إنجازات وانتصارات يشهدها العالم بأجمع، ونحن نضرب هذا العدو ونؤدب هذا العدو وننتزع حقوقنا من هذا العدو.
1: لا شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد، الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمزات العماد.
2: ليلة مباركة أيها المجاهدون، البشائر بفضل الله تعالى يزفها إلينا الرجال الأبطال في كل الجبهات والوحدات، إنجازات في الجبهة العسكرية، إنجازات أيضا في الجبهة الأمنية، إنجازات على كل الأصعدة والمستويات. نعم النصر كبير والمتغيرات تفوق الخيال، إنها معجزات تتحقق. يا شعبنا اليمني، يا من ظلمت وحوصرت واعتدي عليك وجوعت، ها أنت اليوم في هذه اللحظة بفضل الله وعونه تهزم المجرمين وترد كيدهم في نحورهم. انظروا إلى مملكة النفط كيف تحترق، انظروا إلى اليمن كيف ينتزع حقه ويحرر أرضه ويضرب الضربات الموجعة التي تنكل بالمعتدين وتشردهم وتنكل بهم وتفزع قادتهم الذين يختبئون، ولكن يأتيهم الله ويأتيهم رجال الله من حيث لم يحتسبوا.
0: وأينما كانوا سواء في العمق السعودي أو حتى في الداخل، هذه المعادلة التي فرضتها قواتنا المسلحة، ضرب التحشيدات أينما كانت، تحشيدات العدو السعودي في اليمن أو حتى داخل العمق السعودي.
2: نعم هذه من المتغيرات العظيمة التي يصنعها الأبطال ويصنعها شعبنا الصابر المجاهد الذي زأر واستنفر وزمجر في الميادين والساحات غضبا وغيظا وحمما تحرق المعتدين. إنها لحظة التحرير والاستقلال، إنها لحظة التطهير، تطهير أرضنا المباركة وانتزاع حقوقنا نزعا من تحت أنياب هؤلاء المعتدين. وما على النظام السعودي إلا أن يفهم أن يمن اليوم ليس يمن الأمس،
0: وليعلم العالم أجمع بأن الضربات التي تتتالى على هذا العدو السعودي هي ضربات لكل أعداء اليمن، لمن خلف السعودي ومن وراء السعودي وأسياد السعودي. اليمن خط أحمر، في المستقبل سيعلم هؤلاء الأعداء أنهم إن فكروا في اليمن فليعملوا ألف ألف ألف حساب، فلم يعد اليمن كما كان. اليمن اليوم أقوى بالله وأعتى بالله وأبقى بالله سبحانه وتعالى.

ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. صدق الله العظيم. أخوكم يوسف الفيشي.

0: أدبار يا مؤمنين شردوا شردوا شردوا يا مؤمنين شردوا
1: ولا تهنوا بابتغاء الجو
2: ولا تهنوا بابتغاء الجو
3: ولا تهنوا في ابتغاء القوم. بسم الله نبدأ. هي الإنجازات والانتصارات بفضل الله وتأييد الله. والبداية
4: من عدن وإلى ضربة مباركة ونوعية ودقة استخباراتية عالية، نفذت القوات المسلحة اليمنية ضربة على تجمع لتحشيدات وضباط الجنود السعوديين ومرتزقتهم في مقر عمليات حربية.
3: يا ربي.
4: يديرها ضباط سعوديون في قصر المعاشيق بعدن، واستهداف مخازن أسلحة تابعة لهم بفضل الله وعونه.
3: يا ربي لك الحمد يا الله. إذن مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، وهكذا بدأت الأحداث وبتراتبية الأحداث. استهداف مقر عمليات حربية يديرها ضباط سعوديون في قصر المعاشيق بعدن، ومخازن أسلحة تابعة لهم.
5: أن على الأعداء موت أحمر، أنتم بأمريكا ونحن بربنا.
4: القوات المسلحة اليمنية تقولها بوضوح، أي تواجد عسكري للعدو السعودي هو هدف مشروع لقواتنا أينما كانت.
3: متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان، استهداف مقر العمليات الحربية للعدو السعودي في عدن يأتي ضمن المعادلة المعلنة بضرب التحشيدات السعودية أينما كانت.

0: عاصف غزيت التحالف
1: والبشائر تتوالى.
2: يا ربي لك الحمد يا الله.
1: مصدر عسكري لوكالة سبا: مقتل وإصابة عدد من الضباط السعوديين نتيجة الضربة التي استهدفت مقرهم في عدن.
2: يا الله يا ربي يا ربي لك الحمد يا الله. وما رميت إذ رميت ولكن الله.

0: خلال الإنجازات والانتصارات مصادر محلية في محافظة عدن، عناصر تابعة للعدو السعودي تفرض طوقا أمنيا على مستشفيات بالمدينة في عدن للتكتم على قتلى وجرحى العدو السعودي. إذن مصادر محلية في عدن، عناصر تابعة للعدو السعودي تفرض طوقا أمنيا على مستشفيات مدينة عدن للتكتم على قتلى وجرحى العدو السعودي.
1: إذن المصادر المحلية في عدن أيضا، عناصر تابعة للعدو السعودي تهدد من يسرب أي معلومة بشأن قتلى وجرحى العدو السعودي تهدده بالاعتقال. إذن العناصر التابعة للعدو السعودي تهدد من يسرب أي معلومة بشأن قتلى وجرحى العدو السعودي تهددهم بالاعتقال.
0: إذن يبدو أن الحصيلة
1: الهدف دسم.
0: دسم يا ربي لك الحمد يا الله يا الله.
1: الحمد لله.
0: والأخبار بها تخرج.

0: أرض اليمن تحرم على هذا العدو الغازي السعودي وغير السعودي، تحرم عليه أينما كان. فلدينا أعين واستخبارات هي انتصارات بحد ذاتها، جبهة استخباراتية مرعبة للعدو. أينما كنت سنصل إليك بإذن الله. أرض اليمن الطاهرة لا تقبل بهؤلاء الأنجاس. ما حدث في محافظة عدن من ضربة مباركة حيدرية، وما يحدث الآن من تكتمات وتشديد الحراسة من قبل العدو السعودي على القتلى والصرعى والجرحى، إن دل على شيء فإنما يدل أولا نسينا ما نقول لكم من هو معنا اليوم. ضيفنا اليوم الأستاذ أيوب إدريس، سلام الله عليه، الإعلامي المتميز.
1: حياكم الله أستاذنا العزيز والقدير. أنا لست ضيفا،
0: أنت من البيت.
1: أنا من البيت.
0: أي والله.
1: حياكم الله.
0: إذن اليوم معكم سند عبد الكميم والأستاذ أيوب إدريس من إذاعة آفاق. إن دل على شيء كما قلنا، إن دل على شيء هذا التكتم وهذا الوجع الكبير، فإنما يدل على أنه الصيد ثمين.
1: الصيد ثمين بلا شك. هذا التخوف من قبل العدو السعودي على حجم الخسائر وطبيعة المستهدف أو الهدف من هذا الطوق الأمني على المستشفيات التي الآن تمتلئ تقريبا بالضباط والمستهدفين، وكان هناك اجتماع لمجلس عسكري حربي، بلا شك أن هناك قيادات كبيرة سواء سعوديون أو حتى من أدواتهم.
0: طبعا هناك أخبار تتداول من هنا وهناك، لكن بإذن الله سنضعكم في النبأ اليقين، في النبأ اليقين كما عودناكم بإذن الله. المهم الضربة دسمة ناجحة موفقة مسددة مؤيدة من الله سبحانه وتعالى بفضل من الله.
1: نعم، والرسالة التي يقولها شعبنا اليمني وهو في هذه المعركة الوجودية المصيرية، أن أعيننا ترى وأن يدنا طولة، رسالة إلى التحشيدات السعودية، إلى المغرر بهم والمخدوعين، ابتعدوا لستم الهدف. هدفنا النظام السعودي المعتدي والمحاصر على شعبنا جميعا. من أراد أن يرمي بنفسه إلى التهلكة فليبقى مع الضباط والجنود السعوديين، وليبقى في المعسكرات والمخازن، وليبقى في الميدان أيضا بفضل الله تعالى. اليمن اليوم لا نقولها غرورا ولا تكبرا ولا بطرا ولا رياء، إنما بثقتنا بالله العالية وأيضا بعدالة قضيتنا وأحقية موقفنا نقولها. اليمن اليوم يوجع ويؤلم ويردع ويمنع، وهم يعرفون جيدا هذه الكلمة وهذه الرسالة، والمشاهد تتحدث والمعارك تتحدث عن نفسها، والضربات والتحرير لقرابة حوالي 10,000 كيلومتر في غضون شهر أو شهر ونصف،
0: يا ربي
1: كل هذا يتحدث جيدا. الحمد لله أولا وآخرا، لسنا شيئا إلا
0: بالله سبحانه عز وجل. ومن الأخبار العاجلة إنجازات وانتصارات عاجل، شركة إنديغو الهندية للطيران، إلغاء جميع رحلاتنا من وإلى الدمام والرياض ومطارات سعودية أخرى حتى 24 أكتوبر. يا قوة الله. التداعيات مستمرة.
1: نعم.
0: الحصار بالحصار، مطارات السعودية مغلقة، أجواء السعودية ليست آمنة، الوجهة السعودية خطرة، لا استثمارات ولا أمن ولا استقرار بإذن الله،
1: ولا احتفالات ولا حفلات ترفيه،
0: ولا موسم الرياض ولا شيء،
1: ولا موسم الرياض ولا مدينة العلا هذه التي يأتي ابن سلمان يستجلب إليها المفسدات الفاسدات العاريات الغربيات اللواتي يعني يعملن على نشر الفساد والرذيلة في أوساط المجتمع النجدي والحجازي. لا نقول السعودي، مجتمع حجازي ونجدي، اختطف حتى في التسمية ونسب إلى أسرة كهنوتية ملكوتية عميلة خائنة زرعت من الاستعمار البريطاني، وما تزال خنجرا مسموما في يد الصهيونية العالمية في ظهر أمتنا. لكن آن الأوان لهذا الخنجر أن ينزع ويكسر ويرمى بإذن الله،
0: وعلى يد اليمنيين بعون الله وحول الله وطول الله وقوته. اليمن اليوم أصبح يؤدب هذا العدو الذي طالما تكبر وتجبر على كل الأمة العربية والإسلامية، هذه الغدة السرطانية التي لعبت وفتنت وقتلت كل الأمة العربية والإسلامية بأموال هذا الشعب، شعب نجد والحجاز، الذي لابد أن يتحرك أمام كل هذا الاستبداد والاستكبار والنهب لثرواته من قبل هذه الأسرة، أسرة آل مردخاي. عموما نحن معكم مباشرة وعلى الهواء وبكل جديد وإنجازات رجال الله بمواكبة مستمرة.
2: تحذر القوات المسلحة اليمنية كل شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحا لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
3: قم تدمر من تكبر أيها المولود المسير يا سلاح الحق.
0: وحدة الأثير في معركة التحرير مباشرة وعلى الهوافي
1: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

0: يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي من استعدادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.
1: عاجل عاجل عاجل أيوب أيوب عاجل.
2: نعم، من التداعيات المفروضة على النظام السعودي مقابل الحصار على اليمن، شركة إنديغو الهندية للطيران إلغاء جميع رحلاتنا من وإلى الدمام والرياض ومطارات سعودية أخرى حتى 24 من أكتوبر.
1: عاجل عاجل عاجل أيوب.
2: شركة إنديغو الهندية للطيران أيضا، سنأتي إليها، إلغاء جميع رحلاتنا من وإلى الدمام والرياض ومطارات سعودية أخرى حتى 24 من أكتوبر. وإليك أستاذ سند.
1: شركة أكاسا إير الهندية للطيران، تمديد تعليق جميع رحلاتنا من وإلى الرياض حتى 24 من أكتوبر.
2: الحمد لله،
1: أعملوها مرة واحدة 24 أكتوبر وبعدين تمددوها ل 24 نوفمبر. نعم. مددها من الآن واعمل في بيانك، كل شركات طيران العالم اعملوا في بياناتكم تعليق الرحلات من وإلى أجواء السعودية حتى فك الحصار عن اليمن وإنهاء العدوان. والله لو نجز 10 سنين ما توصل طائرة.

0: وكبت هلا للإنجازات والإنصارات. يا ربي لك الحمد يا الله، يا ربي يا الله، سبحان الله الأعلى وبحمده، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، نحمده ونشكره ونسبحه ونستغفره. من الإنصارات في آخر الأخبار، في آخر الأخبار، إنصارات عسكرية إعلامية ثقافية طبية زراعية وأمنية بقوة الله.
1: نعم، إذن من بشائر الانتصارات في الجبهة الأمنية، وزارة الداخلية أطحنا بخلية تخريبية متورطة في التفجيرات ورصد الإحداثيات لصالح استخبارات العدو السعودي.
0: يا قوة الله، يا قوة الله، وزارة الداخلية أطحنا بخلية تخريبية متورطة في التفجيرات ورصد الإحداثيات لصالح استخبارات العدو السعودي. وزارة الداخلية، عناصر الخلية أبدوا مقاومة مسلحة أثناء تنفيذ عملية الضبط، ما أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخر.
1: وزارة الداخلية أيضا، ما زلنا في هذه الأنباء التي تتوالى من وزارة الداخلية في الجبهة الأمنية، انتصارات عظيمة بفضل الله. أسفرت المواجهة عن مصرع عنصرين إجراميين وضبط عنصر ثالث من الخلية.
0: قوة قوة قوة. وزارة الداخلية، رجال الأمن عثروا خلال المداهمة على عبوات ناسفة وقطع سلاح وعدد من القنابل كانت معدة لاستهداف العاصمة صنعاء.
2: كيف عسى الله أن الشعب والسيد مكيب النجاح.
1: الحمد لله. أيضا، عناصر الخلية نفذوا خلال الأيام الماضية 4 عمليات تفجير بعبوات ناسفة في مواقع عامة متفرقة بالعاصمة صنعاء.
0: وزارة الداخلية، الأنشطة التخريبية تأتي ضمن مخططات العدو السعودي لاستهداف حياة وأمن المواطن اليمني بمختلف الطرق والوسائل الإجرامية.
1: وزارة الداخلية، نؤكد جاهزية رجال الأمن للتصدي لكل مخططات العدو والتعامل بحزم مع كل من يسعى للإضرار بالأمن والسكينة العامة.
0: وزارة الداخلية، نثمن دور المواطنين في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وندعو الجميع لمواصلة التعاون مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. الحمد لله. والله
3: الملقف في حرب مارب ترأسيها مع أبنائه بناته. كيف وعد الله أن الشعب والسيد مكيف بالنجاح الأمني الحاصل وقوة معطياته، والتحالف با يشاهد عرضكم لا ما يقوف، واليمن با يرفع البيضة لكم بأعلى علاته. أي ربي، كل موقف من مواقفكم مشرف، وكل واحد منكم جبهة وجيش بعد ذاته. كيف وعد الله أن الشعب والسيد مكيف بالنجاح الأمني الحاصل وقوة معطياته. التحالف با يشاهد عرضكم لا ما يقوف، واليمن با يرفع البيضة لكم بأعلى علاته. أي وربي، كل موقف من مواقفكم مشرف، وكل جندي منكم جبهة وجيش بحد ذاته. شعبنا ضحى بخيرة خيرته كم من جنف، اكرموه اكرموه بمستوى أمني يليق بتضحياته. لا يأخذكم أخذ الرافب مثل لاعب ومرجف، اقطعوا لسان من يرجف ومن يلعب يداته، ومن توغل في الأداء وادمن على سوء التصرف، القطوه وبيت خاله وسلمونا من أداته، ومن ركب راسه وزيد بالتسلط والتعسف اكسروا راسه يكون من ما يكون أنتو كفاته، ومن تورط في الشغب والبلطجية والتطرف اصلبوا جسمه بالتحرير يتلقى جزاته، ومن تنفس من هواء أرض السعيدة بالتعجرف اقفزوا له وانزعوا حتى هواها من رياته. ما خلقنا الله نخاف أحد، خلقنا الله نخوف، والقيادة ما أرادتنا نخون الشعب، أرادتنا حماته. أنزح العدوان بعد العرض هذا لا يودف، من يبايع جن حياة الناس بانعصد حياته، من يبايع جن حياة الناس بانعصد حياته.
4: ولا تهنوا في ابتغاء الجو، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم دائما متطلعون إلى الله، لأنكم في موقف الحق ومظلومين، وبالتالي أنتم منتظرين من الله وراجين منه نصره وعونه أجره إلى آخره.
0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم،
5: ولا تهنوا في ابتغاء القوم،
6: ولا تهنوا،
7: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
0: إذن بفضل الله سبحانه وتعالى ولله الحمد، هذه الإنصارات تتوالى في كل الجبهات، وهذا انتصار أمني آخر في وزارة الداخلية وعبر وزارة الداخلية، والإطاحة بخلية تخريبية متورطة في التفجيرات ورصد الإحداثيات لصالح استخبارات العدو السعودي. لازال هناك، هذا أمر طبيعي، لازال هناك من العملاء والخونة والمندسين من باعوا أنفسهم للشيطان، لازال يعمل ضد وطنه وأبناء شعبه من أجل الريال السعودي. لذلك علينا أن نكون حذرين، وكما نقول دائما الوعي الوعي، علينا أن نكون مستنفرين أمنيا، وهذا واجبنا، واجب وطني، واجب ديني، علينا جميعا أن نكون رجال أمن في هذه المرحلة. فالعدو يستخدم كل الوسائل وكل الكروت، اقتصادية، أمنية، عسكرية، سياسية، دبلوماسية، اجتماعية، علينا أن نكون حذرين. واليوم بفضل الله انتصار آخر للجبهة الداخلية ولوزارة الداخلية أمام هذا العدو ومحاولاته ومؤامراته ومخططاته.
1: سيفشل، سيفشلون بإذن الله تعالى، وكما يتعرضون للهزائم المنكرة في الميدان أمام رجالنا وأبطالنا وتيجان رؤوسنا المجاهدين في الجبهة العسكرية في الميدان، هم يفشلون ويخسرون ويتعرضون للهزائم المنكرة، مخططاتهم تحترق، أوراقهم تتناثر، مكرهم يرتد إلى نحورهم بفضل الله تعالى.
0: إذن على العدو أن يعلم جيدا، وهذا ما قاله المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، أن أي محاولة لإغلاق السكينة في العاصمة صنعاء أو في أي محافظة سيرتد عليه في الرياض وفي مدن السعودية. لن نقبل أبدا أن يظل هذا العدو يعبث في أمن المواطن اليمني وحياة المواطن اليمني والدم اليمني دون رد. سيكون الرد مزلزلا موجعا مؤلما أكثر مما يتوقع، وهي رسالة لكل أبناء اليمن، عليكم أن تكونوا رجال أمن.
1: نعم، أمننا في وعينا، أي شخص، أي عمل مشتبه به نتواصل على الرقم 100 جهاز الأمن والمخابرات
0: أو 199 وزارة الداخلية.
1: نعم،
0: علينا أن نبلغ، بلغ وهم بيتحروا.
1: أنت رجل أمن، أنت عنصر أمن، جميعنا، هذا وطننا، هذا بلدنا، لا نسمح لأي عابث أو مخرب أو عميل خائن أن يعبث بدماء شعبنا. دمنا مقدس، وطننا مقدس، وأي يد تمتد إليه سنقطعها
0: بإذن الله، بإذن الله. عليك ألا تقيم أنت الحدث، أي اشتباه تشعر به بلغ على 1-0-0 جهاز الأمن والمخابرات أو 1-9-9 عمليات وزارة الداخلية، هم اللي عايقيموا، هم اللي عايتأكدوا. أنت عليك أنك تبلغ هويتك، مثل ما بي يعني هويتك، معلوماتك كلها آمنة، ما حد بيذكر أنه فلان بلغ. المهم أنه نكون حراس هذا الوطن أمام هذا العدو، أن نفشل هذا العدو في كل المجالات.

0: ونتذكر أن هذا الميدان هو ميداننا. قد يقول أحدهم: كيف أجاهد؟ جاهد من مكانك، من ميدانك، من موقعك. ربما بلاغ واحد ينقذ أرواحا كثيرة. بلاغ، كلمة، اتصال لوزارة الداخلية أو جهاز الأمن المخابرات. جهاز الأمن المخابرات على الرقم 100، يعني 100. اتصل بهذا الرقم مجاني، اتصل في أي وقت. 199 على وزارة الداخلية للإبلاغ عن أي عمل أو سلوك أو نشاط مشبوه. وبعدين الجهات المعنية هي التي تتحقق وتتأكد وتتبين وتقوم باللازم، وأنت ستعود إلى بيتك آمنا مطمئنا. بياناتك، معلوماتك، هويتك محفوظة مصانة، بل بالعكس سيقدم لك الشكر والتقدير من شعبنا لأنك صمت حياته وأمنه واستقراره، وستكافأ من الله سبحانه وتعالى بالأجر الكبير. وتذكر الآية التي تقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
1: تك واحد،
2: تك مان.

0: والمواطن
1: أدمار يا مؤمنين. شردوا شردوا شردوا يا مؤمنين شردوا.
2: ولا تهنوا بانتقاء القوم
3: ولا تهنوا بانتقاء القوم.
4: الوعد حق والأمان تخيب، والحق يا أبطالنا لن يغيب. من بعد أخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب. الشاعر نشوان الغولي. ولا تهنوا في ابتغاء الكون.
5: الله إذن مستمعينا الكرام، وفي هذه الفترة المباشرة وعلى الهواء ولا تهنوا في ابتغاء القوم، نضعكم بشكل سريع في كل الإنجازات والإنصارات وكل الأخبار اليوم الخميس من صباح الصبح يا فتاحة. الساعات الأولى اليوم الخميس وحتى اللحظة. أيوب البداية.
6: نعم، الخارجية النيوزيلندية لرعاياها لا تسافر إلى السعودية.
5: هو السفارة الإسرائيلية لدى السعودية ندعو مواطنين عقب التهديدات اليمنية إلى عدم الاقتراب من منشآت النفط في مختلف أنحاء السعودية.
6: متحدث القوات المسلحة، تمكنت قواتنا من استهداف طائرة حربية سعودية نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو.
5: متحدث القوات المسلحة، الطائرة المستهدفة أقلعت من قاعدة الطائف وتمت إصابتها إصابة مباشرة وهي معرضة للسقوط.
6: وول ستريت جورنال، شركات الطيران السعودية تسارع إلى إجلاء عشرات الطائرات من مطار الرياض في ظل العمليات اليمنية.
5: وول ستريت جورنال عن فلايت رادار، انخفاض عدد الطائرات الموجودة في مطار الرياض من 134 إلى 38 طائرة حتى ظهر الأربعاء وسط عمليات إجلاء واسعة.
6: نعم، وول ستريت جورنال أيضا، طيران الرياض نقل أربعا من طائراته الخمس التي كانت متوقفة في مطار الرياض، نقلها إلى مطارات أخرى بينها مطار المدينة المنورة.
5: يعني دارين نحن ما بنستهدفش.
6: نعم،
5: وول ستريت جورنال عن تقرير تأميني، خسارة طائرة بشكل كامل وتضرر خمس طائرات أخرى في مطار الرياض بقيمة تأمينية إجمالية تبلغ نحو 375 مليون دولار.
6: وول ستريت جورنال، العمليات اليمنية تضع قطاع الطيران السعودي تحت ضغوط كبيرة بالتزامن مع استثمارات سعودية بعشرات المليارات لتوسيع المطارات وتحديث الأساطير الجوية.
5: وول ستريت جورنال، استمرار إغلاق مطار الرياض يفاقم الضغوط على شركات الطيران السعودية ويعطل جزءا من شبكة رحلاتها.
6: وول ستريت جورنال، شركات الطيران السعودية تواجه احتمال ارتفاع كبير في تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب نتيجة الهجمات اليمنية على المطارات.
5: شركة سيريوم المتخصصة في تحليلات الطيران، نسبة الرحلات الملغاة في المطارات السعودية بلغت 46.4%، يعني قرابة 50%، النصف. يا ربي لك الحمد يا الله.
6: الحصار بالحصار فعلا. هذه المعادلة تتثبت يوما بعد آخر بقوة الله وعونه.
5: وفي الانتصارات والإنجازات وأخبار اليوم

0: لقاء قبلي مسلح لقبائل مديرية صرواح إعلانا للجاهزية والنفير لمواجهة التصعيد بالتصعيد.
1: وفي بيان قبائل صرواح بمحافظة مأرب: نعلن النفير العام بسلاحنا ورجالنا وعدتنا وعتادنا لمواجهة الحصار والعدوان ووقوفنا إلى جانب قواتنا المسلحة.
0: قبائل صرواح بمأرب، نجدد دعوتنا للمغرر بهم للعودة إلى صف الوطن واستغلال العفو الرئاسي والكف عن استمرار تورطهم في سفك دماء شعبهم.
1: قبائل صرواح بمأرب، نؤكد على ثبات موقفنا المناصر للقضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الإسلامية مكة المكرمة والمدينة المنورة.
0: لقاء قبلي مسلح لقبائل مديرية صاب السافل إعلانا للجاهزية والنفير لمواجهة التصعيد بالتصعيد.
1: وفي بيان قبائل صاب السافل بمحافظة دمار: نعلن وقوفنا ومساندتنا للقوات المسلحة في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
0: التحية لكل قبائل اليمن الأبية. وما تزال قبائل وصاب السافل في بيانها تقول: نؤكد تمسكنا المطلق بمواقفنا تجاه قضايا أمتنا وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والدفاع عن مقدساتنا الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
1: في بيان قبائل وصاب السافل: نجدد الدعوة للمغرر بهم للعودة إلى صف الوطن والاستفادة من العفو الرئاسي والكف عن استمرار تورطهم في سفك دماء شعبهم.
0: وفي جديد تحذيرات القوات المسلحة اليمنية،
1: مصدر عسكري بيان لحالة،
0: وهذا انتقال نوعي في التصعيد.
1: يا ربي لك الحمد يا الله.
0: مقابل التصعيد، مصدر عسكري لوكالة سبأ: الاستثمارات في السعودية غير آمنة.
1: يا قوة الله، يا ربي لك الحمد يا الله. زلزل أبتهم بالأمس قواتنا أبلغت المساهمين في شركة أرامكو بسحب أسهمهم.
0: نعم،
1: علشان الخسائر قادمة. واليوم المصدر العسكري اليمني بقوة الله بتأييد الله: الاستثمارات في السعودية غير آمنة.

0: متحدث القوات المسلحة اليمنية: ما يدعيه العدو السعودي من استهداف باتجاه المدينة المنورة هو بهتان عظيم وكبير.
1: متحدث القوات المسلحة اليمنية: نؤكد أننا لم ننفذ اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية. ويستمر العدو
0: نعم.
1: في هذا البهتان وهذا الزيف والتعلق بأسرار الكعبة والمدينة.
0: كلما تلقى هزيمة في الميدان لجأ إلى استجلاب المقدسات، مع أن هذا النظام قد سقطت شرعيته وتعرى وانفضح أمام العالم بأنه يستقدم العاريات وحفلات الخمور والاختلاط، بل حتى تلك المغنيات الفاجرة التي أساءت للذات الإلهية وشتمت الأنبياء بكلمات واضحة وبموافقة سعودية. ومع ذلك اليوم حتى تحول هذا رئيس الترفيه والرقص والغناء وشرب الخمور
1: تركي
0: آل الشيخ، تحول من صفته لاهيا ولاعبا وسكيرا عربيدا في صفحات في مواقع التواصل، تحول إلى الحديث عن المقدسات وعلى البراءة وكذا
1: والحرص على المقدسات والخوف وأن من يستهدفها ليس بمسلم. تخيلوا تركيا على الشيخ مع عبد الله هزلت، ولكن إن دل على شيء فإنما يدل على أن الخطر الحقيقي على المقدسات هي من هذا النظام.
0: نعم.
1: هذا النظام هو الخطر الحقيقي على هذه المقدسات. اليمن أسمى بكثيرة، حتى من أن نفند هذه الشائعات، وأصبح النظام السعودي بهكذا الشائعات وهكذا بهتان عظيم أصبح مسخرة أمام كل العالم. إذن مواصلة لكل الأخبار، أخبار اليوم: بيانات ولقاءات وأيضا نكف قبلية إلى صعدة، ولقاء تشاوري لمشايخ سحار ومدينة صعدة لاستكمال معركة التحرير وإنهاء العدوان والحصار والاحتلال.
0: مشايخ سحار ومدينة صعدة: إطباق الحصار على العدو السعودي مطلب كل اليمنيين، وضربات قواتنا المسلحة تأديب له على جرائمه بحق أبناء البلد.
1: مشايخ سحار ومدينة صعدة: تم تدريب وتأهيل الآلاف من قبائلنا الأشداء خلال الفترة الماضية، وهم الآن في أعمالهم المختلفة للذود عن الوطن.
0: ألا بارك الله هذه القبائل
1: يا الله،
0: جبالنا الشماء وأطوادنا العظيمة، لله در كل حر شريف غيور يدافع عن أرضه ومقدساته في هذه اللحظة التاريخية، ويسجله التاريخ ويسجل مواقفه بأحرف من نور على صفحات من ذهب. لن ينسى التاريخ، لن ينسى اليمن، لن ينسى الأجيال. يا أيها التاريخ سجل ووثق واحفظ، إن الله يرى فوق ذلك. ولكن أي حر، أي شريف، أي غيور في هذه اللحظة يسجل موقفه فله التحية وله التقدير والاحترام.
1: ولقاءات القبائل اليمنية إلى الجوف، ولقاء قبلي مسلح لقبائل دهم إعلاناً للجاهزية والنفير لمواجهة التصعيد بالتصعيد واستنكار للجريمة البشعة بحق أسرة آل دايل. من الجوف إلى تعز العز.
0: نعم، أنعم بتعز وأهلها وأبطالها وشرفائها وبقبائل اليمن كافة. لقاءان قبليان مسلحان لقبائل مديريتي ماوية وصبر الموادم إعلانا للجاهزية والنفير لمواجهة التصعيد بالتصعيد.
1: وما جاء في بيان قبائل ماوية وصبر الموادم بتعز العز: نعلن وقوفنا ومساندتنا للقوات المسلحة، ونبارك الانتصارات الكبيرة للقوات المسلحة ضد فلول تحشيدات العدو السعودي.
0: قبائل ماوية وصبر الموادم في تعز: ندين جرائم العدو السعودي ومرتزقته بحق المواطنين والأعيان المدنية، ونطالب برد حازم على هذه الجرائم.
1: قبائل ماوية وصبر الموادم بتعز: نجدد الدعوة للمغرر بهم للعودة إلى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو الرئاسي.
0: وإلى قبائل نهم بصنعاء، حيث باركت عمليات القوات المسلحة وأعلنت إسنادها بالرجال والمال حتى إنهاء العدوان وكسر الحصار السعودي.
1: قبائل نهم بصنعاء جددت تأكيدها على موقفها الثابت تجاه قضايا الأمة وجهوزيتها لإسناد الشعب الفلسطيني والتصدي للعدو الصهيوني وأدواته في المنطقة.

0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: نعم الحرب ولا تهنوا في ابتغاء القوم. ومن الأخبار ومن بشائر الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والعمليات اليمنية في العمق السعودي، مجلس التعاون لدول الخليج يؤجل القمة الخليجية الأوروبية المقررة في الرياض 24 من أكتوبر بسبب استمرار العمليات اليمنية.
2: يا قوة الله يا قوة الله، هذه الإنجازات عظيمة كبيرة بفضل الله. منتدى الطاقة تأجل وقالوا البعض عيشارك اللي قدوا عالق داخل السعودية والبعض عن بعد، تمام. وبعدين مجلس التعاون لدول الخليج يؤجل القمة الخليجية الأوروبية اللي كانت مقررة. أيضا كان هناك فعالية
1: ألعاب التنس.
2: نعم. ألعاب التنس تم تأجيلها.
1: تأجيلها.
2: الموظفين حق أرامكو قالوا جلسوا في البيت وشغلوا عن بعد. كيف يشغلوا عن بعد ما ناش داري؟ الشركة
1: الرئيسية في الظهران والتي لها إدارة للعمليات، عمليات النقل، عمليات التفريغ وعقود وما إلى ذلك، تم قصفها وتدمير المبنى
2: وثلاث طوابق بح.
1: ونقلت وكالة رويترز نفسها قالت تعرض المبنى لأضرار جسيمة
2: جدا،
1: وكان العدو السعودي قد أعلن أنه
2: محدودة.
1: قال محدودة، ثم ظهرت رويترز وقالت أضرار جسيمة. أيها الكذابون من عندي مش من عند رويترز.
2: رويترز ما تقولش كذابون لأني أصلا هي حتى أحيانا كذابة،
1: هي منحازة له. ولكن اللي قده ظاهر ما يقدر يغطوه.
2: من الانتصارات والإنجازات اليوم، بالأمس تم الإعلان عن إسقاط طائرة تايفون أو إصابتها، واليوم الإعلام الحربي بث مشاهد استهداف وإصابة طائرة حربية سعودية نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو محلي ميد إن يمن محلي الصنع. بفضل الله تم إصابة هذه الطائرة، ويعلم الله النكحات، يعلم الله.
1: قال العميد سريع إنها معرضة للسقوط.
2: نعم.
1: معرضة للسقوط، ستسقط تقريبا، يعني تم إصابتها بشكل مباشر، ورأينا المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي لهذه الطائرة. طبعا هي طائرة متطورة اشتركت في صناعتها 4 دول أوروبية، بريطانيا وفرنسا تقريبا وإسبانيا، ولا أعرف هل إيطاليا أو أي دولة الرابعة. المهم طائرة متطورة جدا، من أكثر الطائرات المستخدمة في العمليات القتالية.
2: اليمن بفضل الله والدفاعات الجوية سلام الله عليهم وعلى كل قواتنا أهانت الصناعات الأمريكية والبريطانية والإسبانية والتايلندية، ما بش تايلندية، واليونانية،
1: التركية
2: الصينية،
1: CH4. نعم.
2: الصينية. كل سلاح العالم بفضل الله أمام السلاح اليمني حديد.

0: سنأتي إن شاء الله سنأتي إلى الحصيلة التي نشرت اليوم، سنقرأها لاحقا، حصيلة الطائرات المسقطة والمصابة خلال هذه المرحلة، مرحلة التصعيد، يعني
1: خلال شهر
0: نعم 26 طائرة سنأتي إليها ونقرأها بالتفصيل بالاسم والعنوان والصناعة وكل شيء إن شاء الله.
1: إذن اليوم تركي المالكي الناطق للتحالف أو باسم التحالف طلع في مؤتمر صحفي يشكي ويبكي ويولول قدام العالم بنتعرض، بيضربونا، بيكسفونا، المطار سارين، المدري ما هو، الحرائق ما وقفتش، الرجال الفقد متاعبين، محمد بن سلمان ما زادرين أينه مخبى، المهم من حق الخبيرات.
0: نعم.
1: طلع العميد يحيى سريع الأسد يتحدث ويقول:
0: ما سرده ناطق العدوان السعودي يمارس أضعافه بكثير على بلدنا منذ 12 عاما بإجمالي أكثر إحصائية كبيرة ومرعبة جدا، أكثر من 274,300 وغارتين جويتين ارتكب بها كل أنواع الجرائم والمجازر، يعني أكثر من 250,000 غارة سعودية أمريكية عدوانية على اليمن، استهدفت الأعيان المدنية والأطفال والنساء والأسواق وصالة العزاء والأفراح والتجمعات والمساجد والمقابر والمصانع والشوارع، لم يتركوا شيئا إلا واستهدفوه، والآن يتباكون وكأن حقهم حق وحقنا مرق.
1: والملفت أكثر من 250,000 غارة، أكثر من 250,000 غارة كما ذكر الأستاذ أيوب، واستهدفوا البشر والحجر والشجر، لم نسمع إدانة واحدة من كل العالم لهذا العدو أو على هذا العدو، إدانة واحدة اللي ارتكب فيها الكثير آلاف المجازر والجرائم، إبادة جماعية، جرائم حرب مكتملة الأركان، الأطفال والنساء والأبرياء والمدنيين وفي البيوت في المستشفيات في كل مكان، ولم نسمع إدانة. واليوم نحن نستهدف أهدافا مشروعة
0: وبعد التحذيرات
1: وتحذيرات مسبقة انتبهوا
0: مكررة ومؤكدة
1: وعلى الهدف نفسه، المطارات الكذا سنستهدفها، ولا زال المهفوف هذا وكأنه لا يهتم بحياة الناس، ما غلق لا مطار ولا أخلاء أي أهداف أبلغنا عنها، واستهدفنا أهدافا مشروعة. واليوم بيتباكى تركي المالكي في المؤتمر الصحفي متحدث القوات المسلحة بيقول: منذ بداية استئناف العمليات العدوانية والتصعيد على بلدنا شن العدو السعودي أكثر من 2,350 غارة جوية وصاروخ.
0: متحدث القوات المسلحة اليمنية: من يعتدي على بلدنا لا ينتظر أن نرفع له التحية.
1: أكيد اطلع بكيلة ما تشبع، ما نقول لك عن رفع لك التحية، عن اضربك، عن أدبك، عن ادعسك، عن اطحنك بفضل الله.
0: العين بالعين
1: والسن بالسن والجروح قصاصة. متحدث القوات المسلحة: نجدد التحذير، شوفوا في كل بيان، نجدد التحذير لجميع الشركات الملاحية الجوية بأن أجواء السعودية ومطاراتها غير آمنة باستثناء الأجواء المقدسة في مكة والمدينة.
2: وكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم، فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.

0: المصافي.
1: وفي أخبار اليوم،
2: عضو المجلس السياسي الأعلى عبد العزيز بن حبتور: زج النظام السعودي بالمهندسين والعمال الأجانب للعمل في مواقع أعلن مسبقا أنها مستهدفة يمثل إفلاسا أخلاقيا واستهتارا بحياتهم.
1: عضو المجلس السياسي الأعلى عبد العزيز بن حبتور: زج النظام السعودي بالمهندسين والعمال الأجانب إلى المواقع المستهدفة يكشف انعدام أو انعدام أكثر أو يكشف انعدام اكتراثه بسلامتهم وتعريضهم لمخاطر جسيمة.
2: وهذه من الجرائم التي يتحملها النظام السعودي الذي الآن يتباكى على ما حصل في مطار الملك خالد. القوات المسلحة أكدت وحذرت وجددت التحذيرات، ودعت شركات الطيران العالمية وطبعا الشركات المحترمة التي تحترم أنفسها أوقفت رحلاتها. دول كثيرة أوقفت الرحلات لأنهم يحافظون على سمعتهم وحياة مواطنيهم وعاملهم، لكن النظام السعودي المستهتر وكأنه يضع هؤلاء دروعا بشرية أمام عمليات القوات المسلحة اليمنية.
1: نفس الخبر مثل ما بيتعلق بأسهار الكعبة.

0: وضباط سعوديون يذبحون وينحرون أطفالنا ونساءنا. لذلك استهداف هؤلاء الضباط في مواقعهم، في ثكنهم، في مطاراتهم العسكرية شرعي وواجب وضروري أساسا لإيقاف المذبحة. ثانيا، لا تستهدف إلا المنشآت النفطية، والمنشآت النفطية طبعا هي العمود الفقري للنفط للاقتصاد السعودي. هذا النفط يشتري به السعودي الأسلحة. أين يأتي بهذه الأسلحة؟
1: والذمم
0: والسقوط
1: العالم.
0: صحيح، ويسقط هذه الأسلحة على أطفالنا ونسائنا وأبريائنا وشعبنا. لذلك وجب علينا أن نقطع ضرع البقر الحلوب بعون الله تعالى،
1: وستجف بعون الله وتأييد الله، ستجف على أيدينا نحن.

0: وفي أخبار اليوم أيضا، نائب وزير الخارجية: النظام السعودي المحاط حول رقبته قانون جاستا يدعم الإرهاب الإجرامي في الدول الإسلامية وغيرها خدمة للصهيونية.
1: نائب وزير الخارجية: النظام السعودي انقلابي بمعرفة الجميع، ويلاحق مواطنيه عبر سفاراته في العالم بعمليات إجرامية متنوعة.
0: نائب وزير الخارجية: بشاعة جريمة اغتيال الصحفي خاشقجي بالمنشار الكهربائي جاءت على خلفية معلومات عن تورط النظام السعودي في تمويل التنظيمات الإرهابية.
1: نعم، إذن هكذا نظام حاله، يعني يقطع الصحفي جمال خاشقجي، مع أن الصحفي جمال خاشقجي كما تعرفون وتعلمون كان مصفقا ومطبلا إلى حد ما للنظام السعودي في مسألة عاصفة الحزم والإجرام على الشعب اليمني، ولكن في الأيام الأخيرة بدأ يختلف، بدأ ينتقد الرؤية والمسار والأداء لمحمد منشار، محمد بن سلمان منشار. فما كان من هذا المجرم إلا أن يذهب ويرسل فريقا أمنيا وعسكريا لاغتيال مواطن سعودي في أرض تركيا، يعني في السفارة أو القنصلية السعودية في تركيا، ويقطعه بالمنشار ويذيب جسده بالأسيد أو بالمادات المذيبة.
0: نعم،
1: المادة الكيميائية. هكذا نظام كيف يمكن أن يتعامل مع غيره؟ نظام بقاؤه خطر ليس على اليمن والمنطقة، بل على الشعب السعودي نفسه وذاته.
0: أيوب، عاجل عاجل عاجل عاجل عاجل، يا الله يا رب عاجل.
1: الحمد لله، إعلام سعودي يؤكد في هذه اللحظات إطلاق إنذار في جيزان للتحذير من خطر.
0: يا ربي لك الحمد يا الله، إعلام سعودي إطلاق إنذار في جيزان للتحذير من خطر داهم قادم من اليمن بإذن الله. من فين؟
1: يا ربي لك الحمد. العاصفة

0: وفي الأخبار أيضا وفي آخر الأخبار، مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي: اليمن تعرض منذ 2015 لحرب قتل وتدمير واستهداف للأعيان المدنية.
1: عمار الموسوي: اتهام اليمن باستهداف مكة والمدينة هي لاستعطاف مشاعر المسلمين.
0: الموسوي: الاتهام السعودي لم يكن له أي تأثير، لأن الهدف منه ومن الحرب منع اليمن من الاستفادة من مقدراته ونيل استقلاله.
1: الموسوي: يجب على السعودية أن تتعامل مع اليمنيين من منطلق حسن الجوار بدلا من شن الحرب ضده.
0: الموسوي: الحل يكون عبر الحوار ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
1: الموسوي: أنصح النظام السعودي بعدم تكرار التجارب الفاشلة في

0: يمن
1: الموسوي. إذن مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي. جلب الأساطيل الأمريكية وتمويل القواعد العسكرية في المنطقة لم يحمي دول الخليج، بل عرضها للقصف، وفي ذلك درس كاف لاستخلاص العبر.
0: الموسوي من يظن أنه يمكن أن يستقوي بالأمريكي وبتحالفه مع الأمريكي فهو مخطئ.

0: مباشرة وعلى الهواء وعبر وحدة الأثير في معركة التحرير، نحن معكم في
1: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
2: يا رب يا تلحن، يا الله يا الله يا تلحن يا الله، والله اش العزمان يا مؤمنين، شردوا شردوا شردوا يا مؤمنين شردوا، ولا تهنوا في ابتغاء القوم،
3: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
0: إذن أستاذ أيوب إدريس، انت حولنا في هذا المحور نحو محافظة تعز العز وما يحدث من تحرير هذه الأراضي من لنس تحشيدات العدو السعودي. اليوم القائم بأعمال محافظ محافظة تعز الأستاذ أحمد أو القاضي أحمد المساوى دعا المسلحين ووجه دعوة.
4: نعم.
0: ما جاء في هذه الدعوة؟
4: نعم، دعا محافظ تعز أحمد المساوى ندعو المسلحين في مدينة تعز لترك التمترس بالبيوت والمنشآت، ونعرض عليهم الجنوح للسلم لضمان أمنهم وحياتهم الطبيعية أو الخروج بأمان بسلاحهم الشخصي.
0: أيضا أعلن القاضي أحمد المساوى وقال نعلن طريق نجد قسيم التربة عدن ممرا آمنا لخروج المسلحين من المدينة بسياراتهم وسلاحهم الشخصي تجنيبا لتعز ويلات الحرب والدمار. هل من أذن صاغية؟ هل هناك من رجل رشيد على ما بيقولوا؟
4: نعم.
0: هل هناك من سيحاول أن يجنب مدينة تعز الدمار وأن يحقن دماء أبناء تعز؟
4: نعم، هذا إذن هذه دعوة نبيلة وكريمة من منتصر ومن متمكن ومقتدر بفضل الله تعالى، يوجه دعوة للمسلحين أن يخرجوا بأمان، يعني ما أحد يفعلها، لو تمكنوا هم ماذا يفعلون نعرف جيدا. دعوة للمسلحين في مدينة تعز لعدم التمترس بالبيوت وبالمنشآت، ويتم العرض عليهم بأن طريق نجد قسيم والتربة وعدن ممر آمن لخروج المسلحين، مش بدون سلاح، بسلاحهم الشخصي وسياراتهم تجنيبا لتعز ويلات الحرب والدمار. هذه دعوة حريصة من دولة يعني ترعى وتحفظ مقدرات اليمن. نرجو من الوجهاء والشخصيات والعقلاء والراشدون أو الراشدين والمثقفين والمؤثرين في مدينة تعز أن يسمعوا إلى هذه الدعوة الكريمة والنبيلة والحريصة فعلا على دماء المسلحين وعلى دماء المواطنين والأبرياء والنساء والأطفال في المدينة، وأيضا على المنشآت. مدينة تعز قطعة يمنية مباركة، ولن تكون يوما سعودية، ولن تكون يوما جزءا من المشروع السعودي. وعلى المسلحين وعلى تحشيدات العدو السعودي التي تتمركز في المدينة أن تخرج وأن تستمع إلى هذه النصيحة، لأنه سوف يتم تحرير المدينة بفضل الله تعالى. ولكن
0: أبناء تعز أنفسهم الآن بيشوفوا بأم عيونهم من هو اللي حريص على دمائهم ومن هو الذي بيحاول أنه يغامر بالمدينة وبحياة المواطنين. اليوم في فيديوهات عبر السوشيال ميديا، سواء منصة إكس أو الفيسبوك أو اليوتيوب، لأولئك يعني ما نقول عليهم الدواعش من حزب الإصلاح، وهم يعلمون جيدا، شوف يا أيوب، هم عارفين أنه الأمر محسوم خلاص، تعز في حكم المحررة. أولا قاموا ببيع الأسلحة للمواطنين بحجة دافع عن أنفسكم، وهم بيقول لك نسلم، بدل ما نسلم الإصلاح نبيعه. اليوم الفيديوهات بتعرض وهم بينتهبوا أو بينهبوا المحلات التجارية للمواطنين، لأنهم عارفين قدوم مغادرين. هؤلاء هم من بيغامروا بحياتكم، من بيغامروا بدماء أبناء المدينة تعز، لأنهم في الأخير عايخرجوا.
4: نعم.
0: والتحرير لمدينة تعز لابد منها، خلاص
4: سيكون
0: كاب قوسين أو أدنى.
4: نقطة مهمة أيضا أستاذ سند، وتحدثت عنها وسائل إعلام وأشخاص وناشطون، أن التحشيدات السعودية وبالتحديد حزب الإصلاح بحكم أنه هو المسيطر على المدينة يقوم بإخراج السجناء. أيوة. وبعضهم متهم ومدان بالجرائم
0: جنائية
4: زي هذا اللي قتل والد غدير الشرعبي، اللي طلعت في مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا اسمه وليد شعلة، وأيضا نعم وأيضا افتهان المشهري مديرة الصندوق صندوق النظافة اللي قتلوه قبل عدة أشهر. يتم إخراج هؤلاء القتلة، جناه قتلة مدانون بجرائم جسيمة، جرائم جنائية وغيرها، يتم إخراجهم من وتسليحهم بزعم أنهم سوف يقاتلون ويواجهون، مع أن هؤلاء وجودهم خطر على المواطنين وعلى الأبرياء. هم لم يدخلوا السجن إلا بعد أن انتهكوا كرامة وحرمة ودماء المواطنين في مدينة تعز. هذه جريمة طبعا، جريمة كبيرة.
0: هؤلاء مش حريصين لا على حياة أسرى ولا على حياة مدنيين ولا على حياة إلا على حياة المجرمين من أمثالهم. يعني بالأمس الأستاذ عبد القادر المرتضى بيقول أنه الصليب الأحمر طلب من صنعاء أنه يزور تعز علشان يزور الأسرى، وتمت الموافقة من قبل حكومة صنعاء. قالوا بعدها تواصلوا مع من هم في داخل تعز مع حزب الإصلاح، قال وحتى الآن لم يصلهم أي تجاوب ويبدو أنهم رفضوا. شوفوا من الذي هو حريص ومن الذي هو بغامر. أيضا اليوم وزارة الخارجية في بيان لها تحدثت أن جميع الطرق الرئيسية من وإلى مدينة تعز مفتوحة ومؤمنة من طرف حكومة صنعاء أمام حركة المواطنين ونقل الغذاء والدواء والوقود وكافة المستلزمات. في بيان وزارة الخارجية
4: نعم قالت تحشيدات العدو السعودي هي من تغلق الطرق والمنافذ الحيوية المؤدية إلى تعز وتعرقل حركة المواطنين والبضائع.
0: وزارة الخارجية في بيانها تحشيدات العدو السعودي أعلنت رسميا إغلاق عدد من الطرق والمنافذ الحيوية في محاولة لحصار أبناء مدينة تعز وتعميق معاناتهم والمتاجرة بها إعلاميا. تخيلوا أعلنوها رسميا وفي عدد كثير من قنواتهم، بعدها يتباكون كذبا وزورا بأن تعز محاصرة من قبل حكومة صنعاء. حكومة صنعاء لحد الآن نفسها طويل حرصا على أبناء مدينة تعز وعلى مدينة تعز وعلى ألا يكون هناك دمار وألا يكون هناك حرب. أما يعني التحرير لهذه الأرض ولهذه المحافظة من دنس تحشيدات العدو السعودي لابد منه، لا بد من
4: نعم سيكون ذلك بإذن الله تعالى. لكن الجزئية يعني ما أشبه هؤلاء الأدوات بالنظام السعودي الذي
0: أدوات صحيح
4: نعم هي أدوات ويمارسون نفس السياسة، يعني يغلقون المنافذ على مدينة تعز، يعني يحاصرونها هم الذين يحاصرونها رسميا وأعلنوا ذلك وعلى وسائل الإعلام أعلنوا بشكل واضح، وبعد أيام يظهرون على وسائل التواصل وعلى الإعلام أن الحكومة وأن الدولة والقوات المسلحة تحاصر تعز. ما أكذبهم، يعني كذب
0: عين عينك وعلى عينك يا ساجر.
4: نعم
0: إذن تعز العز بإذن الله في حكم المحررة، وهي رسائل تضمينية دائما وأبدا من المسؤولين من حكومة صنعاء من المواطنين من الناشطين من الإعلاميين بأن تعز ستعود إلى حضن الوطن وعادت بإذن الله إلى حضن الوطن ويتم تطهيرها من دنس هؤلاء المجرمين. على فكرة أستاذ أيوب في واحد إعلامي تابع للإصلاحيين أعتقد اسمه عبد الملك اليوسفي أو
4: أي شفته نعم
0: اليوم بيهدد
4: بالذبح نعم
0: بالذبح وهو إعلامي بيهدد بالذبح كل من تعاون مع الجيش اليمني.
4: نعم هكذا في مساحة في منصة إكس قال أي متعاون يعني مع القوات المسلحة هم يريدون من الجميع أن يكون في صفهم، لأن طبعا هذا فين متواجد هذا في الرياض أو في تركيا تقريبا
0: أو كلهم خارج
4: ويهدد أبناء تعز الذي هو طبعا يصعد ويتاجر بأبناء تعز. قال هكذا أي واحد من أبناء تعز، يعني قال ذبح النعاج هكذا وردد أكثر من مرة قال
0: نعم.
4: ذبح النعاج وطبعا هو بالكرفتة بربطة العنق وعلى أساس يقدم نفسه أنه مثقف، ولكنه في الحقيقة داعشي وعبارة عن منشار بيد بن سلمان. مناشير كلهم مشروعهم منشار.
0: بعدين بيأكد مش بالرصاص وإنما بالسكاكين.
4: نعم قال بالسكاكين، قال ذبحوه كالنعاج كالخروف. فهذا هو مشروع أدوات وتحشيدات النظام السعودي. وطبعا هذه اليومتين بنشوف وخلال الأيام الماضية بنشوف الانتهاكات حق ما يسمى المفصعين، حقهم معهم مصطلح
0: نعم
4: لهذه العصابات المنفلتة المنخلعة، لا أخلاق لا دين لا صلاة لا صيام، سكارى متجولين في المدينة وبعضهم قيادات في حزب الإصلاح ويخرجون من معسكرات حزب الإصلاح.
0: نعم.
4: يخرجون إلى إلى المحلات التجارية وإلى الأسواق أسواق القات. يأتي وشفنا مقاطع فيديو بإمكان المستمعين والجمهور أن يعودوا إلى هذه المقاطع. يأتي إلى المقوت، يجي له عند صاحب التلفونات والجوالات أو المطعم.
0: نعم.
4: يطلب منه حاجته ولا يقرح، يرمي أول شيء يرمي على السقف، يرمي على الأرض، يرمي على رجل العامل، يهدده بالإغلاق. نعم، صاحب المحل.
0: يعني وأحيانا بيجوا ثلاثة أربعة بالأوالي بالأسلحة بالكذا، يرعبوا صاحب المحل ويدخلوا ينهبوا
4: اللي يشتوا،
0: ينهبوا المحل اللي يشتوا،
4: محل زلط سواء أدوات عينية بضائع أي شيء يعني
0: على فكرة.
4: ويهددوا، موجود في المقاطع الفيديو أنا سمعت والله الليلة بالمصادفة، واحد بيقول، قال لا عاد ارجع اشوفك، هو بيتكلم بالتعزي ما اقدرش اقلد. المهم بيقول له لا ترجع ترفع بي للمحكمه ولا للنيابات، والله شاجي ادقك، مدري ما بيقول له شاجي مدري ما اعمل بك، يعني لا عاد اشوفك هنا ولا يعني.
0: اذا ابناء تعز
4: عصابات منفلته،
0: ابناء تعز على احر من الجمره، هكذا نقول على احر من الجمره، متواجين لوصول الجيش اليمني وتحريرهم من هؤلاء.
4: ورأينا ذلك، رأينا ذلك جليا في خارج المدينة. رأينا الترحيب والاستهلال والفرحة
0: في أكثر من مديرية
4: والمعافر وفي بقية الأماكن التي تم تحريرها في التربة وغيرها، يشكون ويبكون من المعاناة التي كانوا يتلقونها من أدوات وتحشيدات النظام السعودي. حتى قال أحدهم يعني نتيجة التخويف والترهيب أنه صنعاء وأنصار لم يدري ما يعملوا، قال واحد منهم قال والله لو يجي هولاكو والتتار والمغول والله قال لن يفعلوا مثل ما فعل حزب الإصلاح بنا كمواطنين في
0: صحيح
4: تعز.
0: صحيح.
4: لا تخوفونا قلب أحد.
0: وعشر سنوات عاشوها، هم عاشوها يعني في جحيم وعذاب أمام هؤلاء المنفلتين من الدين والقانون، هؤلاء الأدوات للعدو السعودي وللعدو الصهيوني. والله أن هؤلاء لا يخدمون إلا أجندة صهيونية بحذافيرها، هؤلاء أرعبوا أهل تعز. لذلك مثل ما قلنا أهل تعز تواقين للتحرير، منتظرين بفارغ الصبر للجيش، وسترون عند وصول الجيش إلى المدينة الاحتفال والترحيب والتهليل والتحرير من هؤلاء بإذن الله. اللهم نحن نسألك وندعو إليك أن تحقن دماء اليمنيين من أبناء تعز وكل أبناء اليمن يا الله، وأن تؤيدنا بالنصر وتؤيد رجالك، أن تحفظهم وأن تثبت أقدامهم وأن تسدد رميتهم.
5: أتوجه بالإشادة الكبيرة لأهلنا وأحبائنا وإخوتنا الأعزاء في محافظة تعز، العز، تعز الإباء، تعز الوعي، تعز الانتماء الإيماني والوطني الأصيل، الذين وقفوا إلى جانب القوات المسلحة والأمن في طرد التحشيدات السعودية. هذا الموقف النبيل هو أسوة لبقية المحافظات المحتلة، وهو الموقف الأصيل لكل يمني حر يريد أن يكون حرا. من يرضى لنفسه أن يكون مجرد عبد للسعودي الذي هو عبد للأمريكي وللصهيونية فهو خاسر وخائب، وهو في موقف بعيد عن حقيقة شعبنا العزيز، عن أصالته، عن الانتماء الإيماني والانتماء الوطني وغير ذلك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، تحية لكم أينما كنتم، ونوافي حضراتكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم، والبداية بأبرز العناوين. مصدر عسكري يؤكد مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين بالضربة التي استهدفت مقرهم بعدن. وزارة الداخلية تطيح بخلية تخريبية متورطة في التفجيرات ورصد الأحداثيات لصالح استخبارات العدو السعودي. نائب رئيس مجلس الوزراء يناقش مع قيادة السلطة المحلية بتعز أوضاع المناطق المحررة واحتياجاتها الطارئة. إيران تؤكد استعدادها لمواجهة الحرب المشتركة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبا مقتل وإصابة عدد من الضباط السعوديين نتيجة الضربة التي استهدفت مقرهم في محافظة عدن. وكان قد أوضح مصدر عسكري أن القوات المسلحة استهدفت مقر عمليات حربية يديرها ضباط سعوديون في قصر المعاشيق بعدن ومخازن أسلحة تابعة لهم. وفي ذات السياق أكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن قصف مقر العمليات الحربية للعدو السعودي في عدن يأتي في سياق المعادلة المعلنة بضرب التحشيدات السعودية أينما كانت. واعتبر أي تواجد عسكري للعدو السعودي هدفا مشروعا للقوات المسلحة أينما كان. أفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن طيران العدو السعودي شن خلال الساعات الماضية 65 غارة جوية وصاروخ على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. وأوضح أن غارات العدو السعودي استهدفت الأعيان المدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة لحج والحديدة وتعز وعمران وصعدة ومأرب. وأشار إلى أن الغارات العدوانية نفذت بطائرات F-15 وتايفون أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران.

جددت القوات المسلحة دعوتها لقيادة من تبقى من تحشيدات العدو السعودي في مدينة تعز إلى الاستجابة لمبادرات وجهود شخصيات ووجهاء تعز للجنوح إلى السلام حفاظا على أرواحهم. وحذرت القوات المسلحة في بيان صادر عنها من تبقى من تحشيدات العدو السعودي من الاستمرار في إغلاق المنافذ المؤدية لمدينة تعز وتجاهل مبادرات السلطات المحلية المتعلقة بفتح المسارات الآمنة للمواطنين. وقال البيان: القوات المسلحة اليمنية لن تسمح للتحشيدات السعودية من القوى التكفيرية باستخدام مدينة تعز وأبنائها دروعا بشرية لأعمالهم الإجرامية المستمرة. وأضاف: القوات المسلحة اليمنية ستقف إلى جانب أبناء مدينة تعز الشرفاء في مواجهة ميليشيات العدو السعودي التي ارتكبت بحقهم مئات الجرائم خلال الفترة الماضية. وضعت القوات المسلحة اليمنية المغررة بهم إلى الاستفادة من قرار العفو الرئاسي قبل فوات الأوان بدلا من التضحية بأنفسهم دفاعا عن العدو السعودي. تمكنت وزارة الداخلية بفضل الله تعالى خلال الساعات الماضية من الإطاحة بخلية تخريبية كانت تنشط في تنفيذ عمليات التفجير ورصد الأهداف ورفع الأحداثيات لصالح استخبارات العدو السعودي، وذلك عقب عمليات تحر ومتابعة أمنية دقيقة أسفرت عن تحديد وكر الخلية ومداهمته. وأوضحت الوزارة أن عناصر الخلية أبدوا مقاومة مسلحة أثناء تنفيذ عمليات الضبط، ما أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخر، فيما أسفرت المواجهة عن مصرع العنصرين الإجراميين عبد القوي مهدي علي غنيم وصالح علي صالح القصري وضبط عنصر ثالث من الخلية. وذكرت أن رجال الأمن عثروا خلال عملية المداهمة على عبوات ناسفة وقطع سلاح وعدد من القنابل كانت معدة لاستخدامها في استهداف العاصمة صنعاء وفقا لما أظهرته نتائج العملية الأمنية، وفي إطار مخطط تخريبي تقف وراءه استخبارات العدو السعودي. وبيّنت أن عناصر الخلية نفذوا خلال الأيام الماضية 4 عمليات تفجير بعبوات ناسفة في مواقع عامة متفرقة بالعاصمة صنعاء، كما حاولوا نصب كمائن لأطقم الجيش والأمن على الطرق الرابطة بين أمانة العاصمة والمحافظات في أنشطة إجرامية تستهدف الإخلال بالأمن والاستقرار وتعريض حياة المواطنين للخطر. وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الأنشطة التخريبية تأتي ضمن مخططات العدو السعودي لاستهداف حياة وأمن المواطن اليمني بمختلف الطرق والوسائل الإجرامية. وجددت التأكيد على جاهزية رجال الأمن للتصدي لكل مخططات العدو والتعامل بحزم مع كل من يسعى لاستهداف حياة المواطن اليمني والإضرار بالأمن والسكينة العامة، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي يمثل ركيزة أساسية في كشف الأنشطة المشبوهة وإحباط المخططات الإجرامية قبل تنفيذها. وزع الإعلام الحربي اليوم مشاهد نوعية لاستهداف وإصابة طائرة حربية سعودية نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو محلي الصنع. ووثقت المشاهد لحظة محاولة الطائرة الحربية السعودية إطلاق القنابل الحرارية لتفادي الاستهداف، إلا أن الصاروخ أرض جو تمكن من إصابة الطائرة بشكل مباشر ما أدى إلى تحطيمها بشكل كامل، حيث أظهرت اللقطات أن الطائرة ربما سقطت داخل الأراضي السعودية. وفي وقت سابق أكدت القوات المسلحة أنها لم تنفذ أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن ما يدعيه العدو السعودي من استهداف باتجاه المدينة المنورة بهتان عظيم وكبير. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبد العزيز بن حبتور أن زج النظام السعودي بالمهندسين والعمال الأجانب للعمل في مواقع أعلن مسبقا أنها مستهدفة يمثل إفلاسا أخلاقيا صارخا واستهتارا بحياتهم ومتاجرة بأرواحهم. وأوضح أن زج النظام السعودي بالمهندسين والعمال الأجانب إلى هذه المواقع يكشف أيضا انعدام اكتراثه بسلامتهم وتعرضهم لمخاطر جسيمة. اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية محمد المداني خلال زيارته اليوم لمحافظة تعز
ومعه القائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء فهد العزي على أوضاع المناطق المحررة واحتياجاتها الأساسية ومستوى تقديم الخدمات فيها. والتقى المداني والعزي خلال الزيارة بمحافظ تعز أحمد المساوى وقيادات السلطة المحلية والمكتب التنفيذي بالمحافظة. وفي اللقاء أوضح المداني أن النزول إلى المحافظة يأتي استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط والقائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح لتلمس هموم المواطنين ومناقشة الاحتياجات الضرورية للمناطق المحررة واستمرار تقديم الخدمات فيها. وأكد على تكامل الأدوار والتزام الحكومة والسلطة المحلية بالقيام بدورهما في إسناد العمليات العسكرية للقوات المسلحة والأمن. وفي اللقاء جرى مناقشة سبل تطوير الأداء المؤسسي والخدمي لجميع الوحدات في عموم المديريات والمناطق المحررة وضمان قيام الجميع بواجبهم في خدمة المواطنين وتطوير آليات العمل الميداني ترجمة لشعار يد تحمي ويد تبني. وأكد المداني إسناد الحكومة لجهود السلطة المحلية في تعزيز وتطوير مسارات البناء والتطوير وفقا للأولويات الملحة، منوها بدور التعبئة العامة في المحافظة وأهمية تعزيز وتوسيع برامجها وأنشطتها على مستوى مختلف المديريات. إلى ذلك افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية ومعه محافظ تعز والقائم بأعمال مدير مكتب رئاسة الوزراء بافتتاح مشاريع تنموية بالمحافظة بتكلفة تزيد عن 5 مليارات ريال، كما قاموا بوضع حجر الأساس لمشاريع بتكلفة 3 مليارات و424 مليون ريال في مجالات الزراعة والطرق والمياه والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات. وجهت وزارة الخارجية والمغتربين مذكرات إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى بلادنا والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والدول الأعضاء في مجلس الأمن وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بشأن الأوضاع في محافظة تعز. وأكدت الوزارة أن جميع الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى مدينة تعز مفتوحة ومؤمنة من طرف الحكومة اليمنية بصنعاء لاستقبال حركة المواطنين ونقل الغذاء والدواء والوقود وكافة المستلزمات، وأن الإغلاق والعرقلة تأتي من طرف ميليشيات العدو السعودي وتحشيداته. وحملت المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في المجال الإنساني مسؤولية التخاذل عن الاطلاع بواجبها الإنساني تجاه معاناة أبناء تعز بشكل خاص والشعب اليمني بصورة عامة نتيجة استمرار العدوان والحصار المفروض من قبل العدو السعودي. أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبو راس أن النظام المحاط حول رقبته قانون جاستا هو النظام السعودي الذي يدعم الإرهاب الإجرامي في جميع الدول الإسلامية وغيرها خدمة للصهيونية. وأشار إلى أن هذا النظام انقلابي بمعرفة الجميع ويلاحق مواطنيه عبر سفارته في جميع أنحاء العالم بعمليات إجرامية متنوعة. ولفت إلى أن أبرز تلك الجرائم وأكثرها بشاعة استخدام المنشار الكهربائي كما حصل للصحفي المظلوم جمال خاشقجي الذي كان اغتياله على خلفية ما لديه من معلومات متعلقة بتورط النظام السعودي في تمويل التنظيمات الإرهابية. أصيب مواطن فلسطيني بنيران العدو الإسرائيلي في جباليا شمال قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة شنت قوات العدو حملة اعتقالات ودهم واسعة في مدن وبلدات أسفرت عن اعتقال 8 فلسطينيين غالبيتهم من الأسرى المحررين. وفي جنوب لبنان واصل جيش العدو خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار حيث شن طيران العدو عدة غارات على بلدة كيف تبنيت ونفذ تفجيرا في وادي زبقين. وقصفت مدفعية العدو المنطقة الواقعة بين عيت الجبل وحداثة ومنطقة الجرمق وحرش بلدة كونين. الخبر الأخير، أكد قائد فيلق محمد رسول الله التابع للحرس الثوري الإيراني في طهران العميد حسن زادة أن بلاده على أهبة الاستعداد لمواجهة الحرب المشتركة للعدوين الأمريكي والصهيوني، وقال إن مقاتلين على أتم الاستعداد في جميع أنحاء البلاد. وأضاف لقد أجرى الحرس الثوري والجيش تدريباتهم اليوم واليوم نمتلك معدات ومنشآت أفضل من ذي قبل.
ختام النشرة سامعين الكرام، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. مصدر عسكري يؤكد مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين بالضربة التي استهدفت مقرهم بعدن. وزارة الداخلية تطيح بخلية تخريبية متورطة في التفجيرات ورصد الأحداثيات لصالح استخبارات العدو السعودي. نائب رئيس مجلس الوزراء يناقش مع قيادة السلطة المحلية بتعز أوضاع المناطق المحررة واحتياجاتها الطارئة. إيران تؤكد استعدادها لمواجهة الحرب المشتركة للعدو الأمريكي والإسرائيلي. إذن مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وفينا حضراتكم بخمس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وبارتباط أثيري وموحد لعدد من الإذاعات الوطنية والإذاعات المحلية، ونحن في فترة مباشرة وعلى الهواء. ولا تهنوا في ابتغاء القوم.

0: ولا تهنوا في افتراء القوم
1: ولا تهنوا في افتراء القوم
2: ولا تهنوا
3: ولا تهنوا
4: ولا تهنوا
5: ولا تهنوا
6: ولا تهنوا في افتراء القوم
7: ولا تهنوا في ابتغاء القوم
0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم دائما متطلعون إلى الله لأنكم في موقف الحق ومظلومين، وبالتالي أنتم منتظرين من الله وراجين منه نصره وعونه أجره إلى آخره.
7: ولا تهنوا في ابتغاء القوم
2: ولا تهنوا في ابتغاء القوم
8: ولا تهنوا
9: ولا تهنوا في ابتغاء

0: أخوكم محمد القنيد، ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
1: ولا تعنوا في ابتغاء القوم.
2: دلحن يا ربي يا دلحن، يا الله يا الله يا دلحن يا الله.
3: والله سلع أدبار يا مؤمنين، شردوا شردوا شردوا يا مؤمنين شردوا.
1: ولا تعنوا في ابتغاء القوم.
4: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
5: ولا تهنوا في ابتغاء القوم.
6: في الأخبار العاجلة، عاجل عاجل عاجل قبل قليل، عاجل
7: بشرى، بشراكم يا شعبنا.
6: يا الله يا الله.
7: وكالة الأنباء الفرنسية تنقل قتلى سعوديون في الهجوم الذي استهدف مراكز قيادة للقوات السعودية في قصر معاشيق بعدن.
6: يا ربي لك الحمد يا الله. وكالة الأنباء الفرنسية يلا يورونا رجالتهم، قالوا انه معيم دري معيب طحوة الذي يسرب الأخبار. وكالة الأنباء الفرنسية، قتلى سعوديون في الهجوم الذي استهدف مراكز قيادة للقوات السعودية في قصر معاشيق. المعنويات فوق السحاب عالية بفضل الله،
7: الحمد لله.
6: أيوب، أثناء النشرة وصلنا خبر يعني طازج طازج كرأنا.
7: نعم.
6: أثناء نشرة الأخبار الخبر عاجل وطازج ومصدر عسكري والقوات المسلحة.
7: نعم. إذن القوات المسلحة تجدد دعوتها لقيادة من تبقى من تحشيدات العدو السعودي بمدينة تعز للاستجابة للمبادرات الشخصية أو لمبادرة شخصيات ووجهاء مدينة تعز.
6: إذن الذي بتحضر وتجدد دعوتها الآن دعوة من القوات المسلحة، دعوة من القوات المسلحة، ويبدو أنهم عارفين ما معنى دعوة القوات المسلحة، يعني الوجهة المشايخ العقلاء الناشطين الكذا، الناس كلهم حاولوا أنهم يدخلوا أنفسهم ويحاولوا أنهم يجنبوا مدينة تعز الدمار وحقنا للدماء. اليوم وفي هذه الأثناء القوات المسلحة جددت دعوتها، ومن ضمن هذه الدعوة نحذر من تبقى من تحشيدات العدو السعودي من الاستمرار في إغلاق المنافذ المؤدية لمدينة تعز.
7: نحذر من تجاهل مبادرات السلطات المحلية بتعز المتعلقة بفتح المسارات الآمنة للمواطنين.
6: القوات المسلحة لن نسمح للتحشيدات السعودية باستخدام مدينة تعز وأبنائها دروعا بشرية لأعمالهم الإجرامية المستمرة.
7: القوات المسلحة سنقف إلى جانب أبناء مدينة تعز الشرفاء في مواجهة ميليشيات العدو السعودي الذي أو التي ارتكبت بحقهم مئات الجرائم خلال الفترة الماضية.
6: القوات المسلحة ندعو المغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو الرئاسي قبل فوات الأوان، بدلا من التضحية بأنفسهم دفاعا عن العدو السعودي.
7: أمور طيبة، أمور طيبة إن شاء الله، محسومة بإذن الله تعالى.
6: والله أنه حرص، والله أنه حرص.
7: هذه المبادرات النبيلة والكريمة والراقية جدا في هذا التحديد، في هذا التوقيت المهم، وجعل الوجهاء والوساطات والمشائخ والأعيان يتدخلون من أجل الخروج لهؤلاء الميليشيات المسلحة لتخرج من مدينة تعز وتجنب هذه المدينة الجميلة الرائعة وأهلها الكرام وأطفال ونساء وأبرياء، لا ناقة لهم في عدوان النظام السعودي على اليمن ولا جمل. نرجو أن تصل هذه الدعوات وأن يكون هناك رجل رشيد في هؤلاء.
6: على العموم الوضع لن يبقى كما هو عليه، ولكن قليل من التفكير لأبناء تعز أو المخدوعين من أبناء تعز أو المخدوعين من يحملون السلاح. ما الذي بيستفيده في البيان وفي دعوة القوات المسلحة في آخره أنه ندعو المغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو الرئاسي قبل فوات الأوان بدلا من التضحية بأنفسهم دفاعا عن العدو السعودي؟ بتدافع عن من؟ بتدافع عن إيش؟ هل هناك خطر قادم؟ هل القوات المسلحة تمام والجيش الذي هم قادمون لتحرير مدينة تعز، هل هناك خطر عليك منهم؟ هل سيتم اعتقالك؟ هل سيتم إجبارك على أشياء في الدين أو تغيير الدين أو كذا، هل سيتم تغيير وضعك المعيشي إلى ما هو أسوأ عليك؟ ما يعني ما هو اللي أنت مستفيد من هؤلاء من العدو السعودي؟ مجوع لك 10 سنوات أو 12 سنة، محاصلك لا مال لا كهرباء لا أمن لا خدمات، وفي الأخير بيحركك من أجل أنه يدافع عن مشروعه فقط، ويحاول أن يثني الشعب اليمني عن قراره. بك أنت، القادم خير، القادم خير بإذن الله. أنت نفسك أنت تطرح أترك السلاح وبتعيش حياتك أجمل وأحلى من ما كانت بإذن الله. خلال هذه الفترة كلنا بنعاني، بس ليست المعاناة اللي بتعانيها أنت. أما القادم لكل اليمنيين فهو الخير،
7: الخير
6: بإذن الله.
7: الخير حتى لأولئك، والله إنهم يتعرضون للإذلال والتضحية من أجل 500 سعودي أو 1000 ريال سعودي بتدي راسك،
6: والعدو السعودي هو من أوصلهم إلى هذه المرحلة كي يقبل بال500.
7: جوعهم فعلا، جوعهم، وخصوصا يعني جعل العملة هناك تنهار في المناطق المحتلة في الجنوب وفي تعز، جوعهم فعليا حرفيا من أجل أن يبقوا تابعين له، فأغلق عليهم كل الطرق، كل المسارات، مسارات الحياة، ولم يقي لهم إلا بوابة القتال في صالحه من أجل أنك تعيش وتأكل وتشرب. جيقات المعي من
6: أجل أحيان مضطر يقول لك 500 منين أكل، منين أكل الأسرة،
7: مع أنه لا مبرر لهم
6: طبعا أكيد
7: نعم، لكن هذه ممارسة النظام السعودي حق، حتى بحق أولئك يعني. والله بيطلع، طلعوا عدد من المرتزقة من عدة أماكن بيتكلموا أن الطيران السعودي بيأتي يقصفهم. أيوة. يعني هم جو يقاتلوا معاه، أتوا يقاتلون معاه.
6: إياك وإنصحاب، يضربك العدو،
7: بيضربه العدو. أيوة. ويطلع واحد من العمالقة يعني بيتكلم جنوبي مطوع بيقول الطيران السعودي بيقصفنا، يعني إيش هذه المهزلة؟
6: قصفهم في حضرموت. طيب. قصفهم في أكثر من منطقة، والآن أثناء هذه المعركة بيحضرهم، أي تراجع بيتم قصفه. يعني حياتك عنده ولاهي، 500 ريال سعودي حرقت أمامه. اجمع حسك وراجع حساباتك، وأبناء تعز موجودين في كل المحافظات، موجودين في صنعاء، موجودين في دمر، موجودين في صعدة، موجودين في كل المحافظات، وموجودين في كل المؤسسات. خلوهم تواصلوا معهم، تواصلوا مع واحد من أقاربك من أصحابك
7: إذا بيخوفوا،
6: إذا هو في صنعاء وتكلم أنتوا يا.
7: طيب شوفوا إيش اللي حصل يعني الأهالي والسكان في التربة، في جبل حبشي، في المسراخ، في المعافر، في صبر، في قدس، في كل الأماكن اللي تم تحريرها مؤخرا. يعني هل حدث لهم شيء؟ هل حدثت انتهاكات؟ لم يحدث شيء. في المخا، في الخوخة، في حيس، في باب المندب. أيوه. ذباب،
6: بالعكس
7: تعامل راقي.
6: كل من هرب منهم، كل من خاف حسب الشائعات وهرب إلى عدن،
7: أي شيء نعم،
6: تعرض
7: للإذلال،
6: الإذلال والنهب،
7: وظهر عدد من الإعلاميين، ظهروا يعني أحد الإعلاميين المحسوب على المرتزق طارق عفاش وقال تعرضت نساؤهم لنهب الذهب، تعرضوا للإذلال والامتهان، كامل الخدع يعني. عشان نكون صريحين. أيوة. وموجود في حسابه، نحن لا يعني نختلق أي شيء من أنفسنا، وقال هكذا بالحرف، تعرضوا للامتهان والإذلال، والنساء اللي هي حرمة وكرامة النساء مقدسة عندنا، وخط أحمر،
6: عيب أسود عندنا،
7: عيب أسود، وندي دماءنا من أجل نحافظ على ظفر امرأة يمنية، ومع ذلك هؤلاء تعرضوا للإذلال هم ونساؤهم والامتهان والنهب، وكانوا يبزوا عليهم السيارات ويبزوا عليهم الأسلحة،
6: خلصونا الذهب،
7: خلصوا بزوا من النسوان الذهب، وبعدين سمحوا لهم بالدخول إلى الأماكن الجنوبية. قلنا لهم يا جماعة ما فيش داعي لهذه البهدلة كلها،
6: خطر ولا بأي مشكلة،
7: كان جلستوا في مساكنكم، كان جلستوا في الخوخة، في حيس، في المخا، في ذباب، الأماكن اللي تحرت، أنتم إخوتنا، واللي كان مقاتل منكم تم العفو عنه بقرار عفو عام، أما المواطنون العاديون فلا خوف ولا قلق ولا رعب.
6: يعني العفو للمقاتل، إذا ترك سلاحه، إذا ألقى سلاحه عفو،
7: وهو مقاتل،
6: وهو مقاتل قد رفع على أمام الجيش. أما المواطن بالتأكيد العفو،
7: أما المواطن فهو عزيز وكريم وتاج على رؤوس المجاهدين.
6: المعركة بكلها ليست إلا من أجل هذا المواطن اليمني أن ينعم بالعزة والإباء والحرية والكرامة.
7: ونقطة مهمة جدا في هذه النقطة أستاذ سند، أشير إليها، هذه المعركة يقودها ويديرها أبناء تعز أنفسهم، عشان هؤلاء اللي جلسوا دائما يرددوا الكلمة المناطقية بتحريض سعودي وبإملاءات من قيادات الفنادق المقيمة في تركيا وعواصم أوروبا، ما نزلك تعز، هذا صاحب تعز، هذا نازل بلاده.
6: طيب وتعز ما هي محافظة يمنية حتى وإن كان الجيش
7: ايه
6: من,
7: نعم.
6: من أبناء تعز ومن غير
7: تعز. من غير تعز نعم.
6: ما يعني ما هو الضرر؟
7: إيش المشكلة؟
6: ما إيش المشكلة؟ ما كل المحافظات التي تحررت واللي تم تطهيرها من قبل العدو السعودي وأدواته كانت من أبناء اليمن بأكمل من كل
7: نعم.
6: المحافظات.
7: نعم لحمة واحدة.
6: إذن إبراهيم معنا لقاءات مع بعض أبناء تعز موجودين في أكثر من محافظة، في صنعاء، في تعز، في المحويت، في ذمار، في الحديدة، في لقاءات حفوية مع العزيز والزميل نبيل السلطان من إذاعة سام اف ام. وفانا بهذا التقرير في لقاءات مع أبناء تعز الموجودين في محافظات أخرى غير محافظة تعز.
8: حيا الله المستمعين والمتابعين للأذايع المتخندقة في خندق الوطن، ولا تهنوا في ابتغاء القوم. الرسائل عاد انتقل من الميدان إلى أخواننا وآبائنا وعقال ومشايخ أبناء مدينة تعز، من الشارع نسمعها، وهم الناس من أبناء تعز، وعلى نقولوا الحقيقة والواقع هم بنفوسهم. وهذا أول واحد.
9: السلام الله عليكم أخواني وأبائي وأخواني وأخواتي وأصحابي وأصدقائي في تعز الأبية. نحن شعب واحد، لا تصدقوا أن الحوثي هذا بيجتهد الناس ولا بيغصبهم على أي شيء. الحوثي نحن ساكنين في مناطق سيطرة الحوثي هذا، وهم من أسوأ ما أنصار الله، فنحن نحارب، فهو يحارب أمريكا وإسرائيل، ما يحاربش أخواننا المسلمين. فلا تصدقوا للمنافقين ولا تصدقوا لليهود ومن والاهم، ومن يتولوا منكم فإنه منهم. فنحن ما نشتش أخواننا في تعز ولا في أي جبهة من الجبهات اليمن أن يصدقوا لليهود والنصارى، فنكون يد واحدة ونتكاتف ضد أمريكا وضد إسرائيل، لا نخلي أنفسنا نقتل بعضاتنا البعض. وهذا ما أرسله إليكم أخواني.
10: أنا من أبناء تعز وأدعو أخواننا في تعز كافة، لا في أي خوف من جهة أنصار الله والمجاهدين. الآن الأمور كلها طبيعية، لا يشوفوهم إنهم أعداء ولهم كذا وكذا وكذا وكذا، يدي لهم كلام ويصدقون الخزعبلات. الأمور كلها طبيعية، ما يخافوش منهم، يدي الأمن والاستقرار، هذا هدفنا كلنا إحنا، ونحن الكل ضد العدوان. وهذه عداوة بينه وبينهم لها مئات السنين وليس من اليوم. ومنهم سبب تخلف البلاد هذه والعمالات وضد الأنظمة والتقلبات كلها، الكل يعرف من هي. هي السعودية على وجه الخصوص، من اغتيال الحمدي، من ثورة 26 سبتمبر، مطلع قدكم عارفين، ونحن انتم شعب مثقف متعلمين وعاصمة الثقافة. ضروري أن يكونوا واعيين لهذه الأشياء، لا يقصش يخافوا على إنهم كذا وكذا وكذا. إذا نحن الأمور هنا عايشنا في مناطق هنا في المحويت الأمور طبيعية، وإذا في أي حاجة من جهتنا، إذا في أي إشكاليات سواء بعمل ولا أي حاجة، يقفوا أول الناس. ما يخافوش على إنهم من جهة، على إنهم من ذي وذي تبنى ذلك الخزعبلات. لا يصل الدعاية والتضليل،
8: اسمع،
10: والثقافة المغلوطة تقص أنك يقول على كذا، ونحن بلاد واحدة وعايش من زمان، أخوة الزيدي والشافعي، كل واحد عايش لحاله، هذاك يصلي لحاله وهذاك لحاله، مع بعض.
8: طيب
10: الأمور كلها الأخوة، ما نقول بعض من الأخوة والقبيلة
8: التحالف تخلنا بذريعة إن هذا ولا أنصار الله مجوس، وإن هذا ولا وإن هذا ولا، يعني دعايات وإعلام بيشتغلوا في التوصل.
10: باخي ما هي وسائل الاستعمار، فرق تسد، هذا أسلوبهم، فرق تسود، يسوم يضر، يعمل الفتان الطائفية كذا كذا كذا كذا، مشان يعمل مصالحه. ما هي مصالحه؟ تبقى اليمن في حالة صراعات، في حالة فقر، في حالة جوع، هدفهم هكذا. السعود من زمان هذه وصية قدهم، أولكم عارفين بها، وصية الجد معروفة عند الجميع، ونحن عارفين بها الجميع.
8: طيب ما تقول الذي عاتهم المغرر بهم في ظل عفو عام رئاسة الجمهور؟
10: هذا شوف، أجيت لهم فرصة ومعادي، هذه فرصة ضر يستغلوها، إذا لم يستغلوا هذه الفرصة أتجي على رأسه. الناس محمسين وقيد ما بش حاجة مهزلة ولا كذا ولا كذا وعليهم يعيدوا للوطن ويمشوا أمورهم طبيعية يرجعوا لصف الوطن الوطن يوسع الجميع مش للملكفة ولا لجماعة معينة
8: الناس
10: جماعة يعيشوا جماعة يعيشوا كلهم جماعة ويتفقوا ويعيشوا سوا والخيرات موجودة إن شاء الله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى العقول موجودة باليمن تمام ونمتلك قوات ومعنا قوة لا يستهان بها تمام
8: رسالتك للسيد عبد الملك نعم لا زال نزولنا الميداني مستمر في نقل الرسائل لإخواننا وآبائنا في محافظة تعز هات ما عندك من رسالة ما تقول
11: رسالتي وأوعيها لأبناء محافظتي محافظة تعز بألا يضطروا إلى اتباع ما يروج له العدوان بأن أنصار الله هم أعداء لأبناء تعز نحن معايشين لأنصار الله وأنا من أبناء تعز وأن أنصار الله هم نزلوا إلى محافظة تعز لتطهيرها من من من رجز الدواعش والمنافقين والتابعين لأمريكا وإسرائيل وأن أنصار الله هم رجال شرفاء وأن المسيرة القرآنية هي سندنا الوحيد ضد هذا العدوان الغاشم
1: ولا تعنوا بانتقالكم
6: ولا تهنوا في ابتغاء القوم
12: ولا تهنوا في ابتغاء القوم
13: ولا تهنوا
14: في ابتغاء

0: إذن مستمعينا الكرام، كنا معكم على مدار ساعتين في ولا تهنوا في ابتغاء القوم، وحدة الأثير في معركة التحرير، صوت واحد موقف واحد وأثير يوحد الصف والكلمة. كنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وبارتباط أثيري مع عدد من الإذاعات الوطنية المتخندقة في خندق الوطن، وأيضا الإذاعات المحلية من 9:30 وحتى 11:30.
1: إذن تحية لكم متابعينا ومستمعينا الكرام أينما كنتم، التحية لرجال الأبطال في ساحات الجهاد المقدس، تحية للشرفاء وللأحرار في يمننا الحبيب، يمننا الكبير والعزيز، من صعدة حتى المهرة ومن تعز حتى سقطرة، بلد واحد، يمن واحد، تحرير واستقلال، لا سعودية بعد اليوم.
0: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، معكم في كل يوم بإذن الله فترات مفتوحة في مواكبة كل الإنجازات والانتصارات مع رجال الله الأولياء المجاهدين في كل الجبهات وفي كل وحدات الجيش والأمن. إذن في الختام لكم التحية من كل العاملين في كل الإذاعات المتخندقة في الاستوديوهات الناقلة لهذا البث، تحية لكم أيضا من عبد الإله حيدرة وأيضا محمد قاطة والإشراف العام الأستاذ عبد الرحمن الحمران، كما هي لكم التحية أيضا من الإخراج لهذه الفترة إبراهيم عباس الحميضة. هذه أجمل وأزكى التحية لعزيزي ومن البيت، من البيت الإعلامي المتميز الأستاذ أيوب إدريس، لك التحية وتشرفت بأن أكون معك أستاذ أيوب.
1: الشرف لي سيدي الحبيب، ويعطيكم العافية، الله يحفظكم أنت أستاذنا.
0: يا ربي الله
1: رعاكم الله.
0: إذن المستمعين الكرام، سنستمر معكم في هذا البث عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام، وهي من الصمود حتى مطلع الفجر بإذن الله وفجر النصر. وأي إذاعة تريد أن تستمر في الارتباط معنا عليها إبلاغنا كي يتم التنويه بالارتباط. مستمرون معكم بثا مباشرا يمن الصمود.

إذن مستمعينا الكرام، إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية أبلغتنا أنها ستكون معنا بإذن الله عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام يوم الصمد حتى الفجر. والتحية من إذاعة وطن من العقيد خالد الهتار وعلي الغرام وهمدان الشهاري والكنترول محمد الديلمي ومن العزيز عبد العزيز القدمي.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: المسجل.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى 3 عمليات عسكرية نوعية، وذلك بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار.

شركات الطيران العالمية التي تستخدم الأجواء السعودية من مواصلة استمرار رحلاتها الجوية، لأنها أصبحت مسرحاً لعملياتنا باستثناء الأجواء المقدسة لمكة المكرمة والمدينة المنورة.

تؤكد القوات المسلحة اليمنية لكافة أبناء شعبنا المؤمن العزيز الكريم الصامد المجاهد أنها تمتلك من القدرات والإمكانات ما يجعلها بعون الله تعالى وبالتوكل عليه قادرة على مواجهة هذا التصعيد العدواني، وأنها أعدت العدة لمثل هذا اليوم، فالقول لميدان المعركة والكلمة لساحات البطولة والجهاد.

يتفاجؤون في البر كما تفاجؤوا بالبحر بإذن الله تعالى بتقنيات جديدة غير مسبوقة في التاريخ بإذن الله تعالى تساعد على التنكيل بهم.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج الحرة، وبارتباط أثيري وإذاعي مع إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. مباشرة وعلى الهواء نحن معكم في يمن الصمود. يمن الصمود، الجبهة الإعلامية الأولى والصوت الأول في مواجهة العدوان.
1: للإشارة رافعين الجاهزية
2: والثقة بالله قوية
1: دون نقصة لو قتلنا
0: معكم حتى فجر النص بإذن الله بكل جديد، وأيضا بالمواكبة الدائمة والمستجدة لكل الأحداث والأخبار أولا بأول.

0: شعبنا المكرم.
1: لكم التحية أينما كنتم، والتحية من طاقم هذه الليلة. عبد الله شرغة، محمد سنهوبة، أحمد عامر، بشير العريقي، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، وأحمد محمد الوتاري. ومن إذاعة وطن الطاقم العقيد خالد الهتار، علي الغرام، همدان الشهاري، ومن الكنترول محمد الديلمي. والتحية أيضا من العزيز عبد العزيز القدمي.
2: وعد رب الخلق نافذ رغم الأمريكي وغيه.
1: وهذه أجمل تحيانا، إخراجا إذاعيا المخرج إبراهيم عباس الحميضة، وتحياتي من الإعداد والتقديم أخوكم سند عبد الكميمة. أهلا ومرحبا بالجميع.

بفضل الله وتأييد الله، اللهم لك الحمد يا رب. انتصارات كبيرة وإنجازات عظيمة للقوات المسلحة وللشعب اليمني على هذا العدو وكل تحشيداته وأدواته بفضل من الله سبحانه وتعالى. أخبار تثلج الصدور وضربات حيدرية مسددة من الله سبحانه وتعالى في كل الأهداف التي يستهدفها الجيش اليمني.

يا تحالف تمادى وجرما واعتدى بالحروب الظالمة بعد هذا التخبط والعمى ابشر ابشر بسوء الخاتمة كل فرعون با يبكي دما مننا والنهاية صادمة قل لمن عاد في سفك الدماء ضربة الله تأتي قاصمة

حرب اليمن تهز أركان النظام السعودي. هذا النظام الذي جثم على نجد والحجاز بقوة السيف، كلما ضعف وضعف ستظهر المشكلات الداخلية وحالات التمرد والعصيان، ويتحرى خصوم بن سلمان من داخل العائلة الحاكمة ومن الخارج. سينتقم منه كل من اكتوى بنار السعودية من كيانات ودول بما فيها دول خليجية. أما حلفاء النظام السعودي فلن يقفوا معه، بل سينقلبون ضده ويبتزونه وينهبون ما بحوزته حتى ينهار. وهي رسالة إلى هذا النظام السعودي العدو المعتدي، والله إن من أبرز أسباب المشكلات التي تعيشونها والدمار الذي لحق بمنشآتكم النفطية أولئك المرتزقة الذين اعتمدتم عليهم وتورطكم في حرب وعدوان لم تكونوا بحاجة إليه. فلديكم من الأراضي ما يكفيكم، ولديكم من النفط ما يكفيكم، ولا يوجد أي تهديد يمني مطلقا. يعدونكم بالمستحيل، وصوروا لكم الأمور وكأنها في متناول اليد، وقدموا أنفسهم ممثلين لهذا الشعب، وهم مجموعة من اللصوص والخونة المرفوضين جملة وتفصيلا، ولم يقدموا للسعودية أي شيء، لا في الميدان ولا في الواقع السياسي ولا الإعلامي ولا في أي مجال آخر. وبدلا من المكابرة والعبث والدوران في حلقة مفرغة وتلقي اللكمات يوميا، لو كنت مكان محمد بن سلمان لاتخذت قرارا شجاعا بإيداع هؤلاء المرتزقة السجون، وحملتهم مسؤولية الفشل، واتجهت إلى التصالح مع الشعب اليمني ومع الرجال الصادقين وأصحاب القرار. أما أولئك الذين تسببوا في دمار اليمن ودمار السعودية فمكانهم السجون، ويجب أن يحاكموا بتهمة الخيانة. عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح.

حساب الخسائر السعودية مفتوحة، وعدادها لا يتوقف بل يتصاعد بفضل الله، وذلك جراء شلل البر وحظر البحر واختناق الجو. الجغرافيا الواسعة تضيق عليهم، والمقدمات تنبئ بالنتائج المتحققة وتلك الزاحفة، وجميعها توحي بأن المأزق السعودي في بدايته، وأن أمام العدو المتغطرس مراحل طوال شديدة الأهوال، وأن الفشل لا ينتظر في النهاية أو في نهاية المطاف رؤية 2030 فقط، وإنما النظام نفسه. فليس ثمة مستقبل مبني على دماء وأشلاء الأبرياء وفوق أنين المرضى وصرخات الجوع المستهدفين في اليمن من قبل أمير الترفيه ومملكة الجريمة طوال عقد ونيف. ومجمل الإجراءات والعمليات اليمنية المشروعة، وإن أنذرت بمستقبل قاتم لجار السوء، لا يهمها سوى وقف المذبحة عن شعب الإيمان والحكمة، ورفع السكين السعودية عن اليمن الكبير، عن البلد العريق والشعب الأصيل. ومن هنا فدوائر النار المتسعة حول الرياض ترجع نظرها إلى نقطة البداية، وتشد خيوط القضايا كلها في سجل واحد، ولكن في مرحلة جرت فيها الكثير من المياه، وتدافعت الكثير من التيارات، وتغيرت حالة مدها وجزرها، بما يمكن من قتال الوحش الذي لا يشبع من الحروب. ولم يكتفي بما ركمه من ثروات ومقدرات، وبما ارتكب من جرائم وشرور وموبقات، ولن يتوقف عنها إلا أن تردعه الصواريخ والمسيرات وسائر السلاح والأدوات، ما توفر من الإمكانات وثبات الإرادة وعلو المعنويات، حتى فتح نافذة أمل تتيح لشعبنا أن يعيش حياة أفضل لا ينازعه فيها أحد على حقوقه وتطلعاته وقراراته. وعلى الله يتوكل اليمنيون.

سقوط الوهم في مطار خالد وصنعاء تخرج الرياض من دائرة الأمان. في العاشر من أكتوبر توقف الزمن في مطار خالد الدولي. خلت السماء من الطائرات وصمتت أبراج المراقبة وأقفلت الصالات أبوابها على مسافرين هرعوا إلى المخارج، ودخان يتصاعد من المبنى رقم 3. تحول أكثر مطارات المملكة ازدحاما إلى مبنى تتقاذفه سيارات الإطفاء والإسعاف في مشهد اختصر سقوط الوهم الذي بنته الرياض على مدى السنوات، وأعلن أن العاصمة التي ظنت نفسها في مأمن باتت في مرمى الصواريخ اليمنية. جاء ذلك بعد تحذيرات يمنية صريحة أرسلت إلى السعودية وإلى شركات الملاحة الجوية في العالم. أجواء السعودية ومطاراتها خرجت من دائرة الأمان، وعلى الجميع أن يبحث عن مسارات أخرى. كانت القوات المسلحة اليمنية تعلم أن التحذير وحده لا يكفي، فالنظام السعودي مليء بالكبر والغطرسة، فكان لزاما من الاستهداف. وفي المقابل شن العدو السعودي مئات الغارات على العاصمة صنعاء والمحافظات، ظنا منه أن النار تطفئ أو أن النار تطفأ بالنار، وأن الصوت العالي يسكت أو يسكت الصوت الأحلى. لكن الرد اليمني لم يتأخر. مطار خالد في قلب العاصمة الرياض، إصابة مباشرة، طائرة مدنية تصاب، المبنى 3 والـ4 يحترق، والمطار يغلق 8 أيام متتالية. وبالتأكيد أن تمديد الإغلاق سيستمر أكثر. لم تشهد الرياض مثل هذا المشهد منذ عقود. عشرات الشركات العالمية أوقفت رحلاتها، مئات الرحلات ألغيت في يوم واحد، ثم ارتفع الرقم إلى أكثر من 1000. مطار الرياض تصدر قائمة المطارات الأكثر اضطرابا في العالم. السفارات الأمريكية والبريطانية والكندية والألمانية والإسبانية والفرنسية والأسترالية والنيوزلندية والكورية الجنوبية دعت رعاياها إلى الابتعاد عن المطار وعن المناطق المحيطة به، وإلى إعادة النظر في السفر إلى السعودية. وكالة سلامة الطيران الأوروبية أوصت شركات الطيران بتجنب أجزاء واسعة من المجال الجوي السعودي، ومجموعة أوبس جروب أوصت بتجنب التحليق على جميع الارتفاعات. هكذا تحولت أجواء المملكة إلى منطقة محظورة، وباتت الرياض مدينة ينصح بمغادرتها. تأثيرات استراتيجية للعمليات العسكرية اليمنية. إثر ذلك جاء ما هو أثقل، دورة ألعاب التنس ألغيت، القمة الخليجية الأوروبية أجلت، مؤتمر دافوس الصحراء تأجل، رؤساء إكسون موبيل وتوتال إنرجيز وشل وبي بي انسحبوا من مؤتمر الطاقة في الرياضة، سعر خام برنت قفز 4%، مؤشر الأسهم السعودية تراجع، وسهم أرامكو انخفض، وسهماء البنك الأهلي والراجحي تلقيا ضربتين. تقرير تأميني كشف عن خسارة طائرة كاملة وتظل 5 أخرى بقيمة تقارب 375 مليون دولار. هذا ما يعنيه أن يصاب رمز السيادة في القلب، أضرار مادية وعجز عن حماية المكان الذي يفترض أنه محصن، وارتباك يطال الاقتصاد والاستثمار والسمعة والسياحة. صحيفة والستريت جورنال كتبت أن مخزونات الصواريخ الاعتراضية السعودية بدأت بالنفاذ، وأن الرياض اضطرت إلى نقل بطاريات الدفاع الجوي لحماية القصور ومنشآت الطاقة، وأن أجزاء من العاصمة أصبحت أشبه بساحة معركة. مجلة الإيكونوميست قالت إن السعودية لا تملك خيارات جيدة، دولة أعلنت عجزها عن حماية سمائها. سيطرة يمنية كاملة على الأجواء السعودية.
في 13 من أكتوبر ارتكب العدو السعودي خطأ فادحا، بعد أن عجز عن مواجهة الصواريخ اليمنية لجأ إلى الحرب النفسية، فأعلن أنه سيستهدف شركة النفط اليمنية في الصباحة بالعاصمة صنعاء، ونشر صورا تحذيرية لإخلاء المنطقة على النمط الذي يتبعه العدو الإسرائيلي في غزة، ظن أن التهديد يخيف وأن الصور ترهب وأن اليمنيين سيرفعون الرايات البيضاء، لكن الرد جاء بعد دقائق. القوات المسلحة اليمنية أعلنت أنها سترد وحددت 3 أهداف بالاسم: أرامكو الظهران، مطار خالد الدولي في الرياض، ومصفات أرامكو في الرياض. أعلنت قبل أن تنفذ وسمت قبل أن تضرب. هذا هو الفارق بين من يهدد ليتفاوض وبين من يهدد لينفذ. وما أن استهدف العدو شركة النفط في صنعاء حتى انطلقت الصواريخ اليمنية فأصابت الأهداف 3، واشتعلت النيران في الظهران، وتضررت الطوابق 3 العليا من مقر أرامكو، واضطر العدو إلى إخلاء المبنى وإلى إعلان أن موظفي أرامكو سيعملون من المنزل. وكالة رويترز نقلت عن مصادرها أن الأضرار جسيمة، ووزارة الطاقة السعودية أعلنت عن الحريق بنفسها، والرسالة وصلت واضحة: من يمص صنعاء تحرق عاصمته. المهم في هذا كله أن اليمن أعلن ما سيفعل ثم فعل. هذا هو معنى الثقة حين تعلن القوات المسلحة اليمنية أن الأجواء السعودية غير آمنة، فإنها تعلم أن صواريخها تصل، وحين تعلن أنها ستستهدف مطارات ومنشآت نفطية فإنها تعلم أن منظومات الاعتراض الأمريكية التي زودت بها السعودية لن تحميها، وحين تحدد 3 أهداف بالاسم فإنها تعلم أنها ستصيبها أو أنها ستصيبها. وهذا ما حدث بالفعل بشهادة وكالة رويترز ووزارة الطاقة السعودية وصور الأقمار الصناعية. الصواريخ اليمنية تجاوزت كل أنظمة الحماية ووصلت إلى الأهداف التي أعلنت مسبقا وأشعلت فيها النيران. بهذا المعنى تحولت الدفاعات الجوية السعودية إلى منظومة عاجزة، وتحولت السماء السعودية إلى ساحة مفتوحة للأسلحة اليمنية. حرائق ترصدها الأقمار الصناعية. صور الأقمار الصناعية وثقت ما جرى في بقيق، إشارات حرارية عالية الشدة عبر البنية التحتية، وسحب كثيفة من الدخان تنتشر، وحرائق غاز في محطة ضخ خط الأنابيب وفي المصفاة في خريص، النيران مستمرة والدخان يتصاعد، وفي رابغ أضرار في خزانة الوقود وخزان دمر بالكامل، في الرياض خزان تخزين مدمر وبقعة داكنة تشير إلى تسرب نفطي، في مطار خالد ثقب في سقف مبنى الركاب 3 والـ4، في مطار فهد بالدمام أضرار في سقف المبنى الرئيسي. هذه خرائط خسائر موثقة بالأقمار الصناعية، لا يستطيع أحد إنكارها. انكماش الاقتصاد السعودي. بعد كل هذا ماذا تقول وول ستريت جورنال عن اقتصاد السعودية؟ تقول إن الحرب تهدد بدفعة أو بدفعه إلى الانكماش، وإن عجز الموازنة يتسع، وإن الإنفاق الدفاعي وتكاليف البنية التحتية تستنزف الأموال اللازمة لتنويع الاقتصاد، وإن عدداً من المشاريع الكبرى التي أطلقها بن سلمان توقف، وإن الرياض تخلت عن خطط استضافة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 للميلاد، وإن الاستثمار الأجنبي انخفض خلال الربعين الأول والثاني، وإن القطاع غير النفطي انكمش. وديلي ميل كشفت أن محمد بن سلمان يتنقل خفية بين القصور ويعمل على إخفاء نفسه خوفا من الصواريخ اليمنية. أما وول ستريت جورنال نقلت أنه يتنقل بين قصور شديدة الحراسة ومجهزة بمخابئ، ويحميه فريق أمني اختير أفراده بعناية.
هذا هو الرجل الذي يتحدث عن رؤية 2030 وعن السعودية الجديدة، يختبئ في مخبأ تحت الأرض ويهرب بطائراته من مطار الرياض إلى المدينة المنورة، ويخشى أن يصله صاروخ يمني واحد. تصعيد يمني بلا حدود. اليمن خاض خلال الأيام الماضية معركة كاملة، استهدف مطار خالد مرات عدة، ومطار فات في الدمام، ومطار نجران، والقاعدة الجوية في خميس مشيطة، ومحطة شقدم الغازية، ومعمل تنجيب النفطي، وأرامكو الظهران، ومصفات الرياض. أسقط طائرة استطلاع أو طائرة استطلاع مسلحة من نوع وينغ لونغ 2، أصاب طائرة تايفون في أجواء صعدة، استهدف تحشيدات العدو في رأس العارة والسقية والمضاربة، ضرب مقر عمليات حربية في قصر المعاشيق بعدن. وفي كل مرة كان يعلن قبل أن ينفذ ويسمي قبل أن يضرب، وهذا سلوك قوة واثقة لا سلوك طرف يبحث عن مخرج. وهذه هي المعادلة التي فرضها اليمن: الحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد، والمطار بالمطار. معادلة باتت واقعا يسقط على الأرض في الرياض والدمام والظهران ورابغ وبقيق وقريص. الشعب اليمني الذي صمد 12 عاما تحت الحصار والغارات يرى اليوم ثمرة صموده، يرى مطارات العدو مغلقة، ومنشآته النفطية مشتعلة، واقتصاده ينزف، وولي عهده يختبئ، يرى أن الدم الذي سال، وأن الأطفال الذين قتلوا، وأن الحصار الذي خنق به لم تذهب هدرا، وأن الحقوق تنتزع بالقوة حين يغلق أو يغلق العدو أبواب السلام. هذا الشعب الذي عانى كل شيء يعرف أن الكرامة تبنى بالصبر والصمود والصواريخ الدقيقة. ما جرى خلال الأيام الماضية يفوق ما جرى خلال سنوات. عشرات الشركات العالمية أوقفت رحلاتها، مجال جوي كامل أعلن أنه غير آمن، قمم ومؤتمرات وبطولات ألغيت، رؤساء شركات النفط عالمية انسحبوا، سوق مالية اهتزت، ولي عهد يختبئ، اقتصاد يتجه إلى الانكماش. كل ذلك لأن اليمن قرر أن يرد وأن يعلن ما سيفعل وأن ينفذ ما أعلن. وهذا هو الفرق بين من يهدد ويعجز وبين من يهدد وينفذ.

العدوان على اليمن نزيف استراتيجي يجهض رؤية 2030 السعودية بأكثر من 7.5 تريليون دولار حتى الآن. كتب عبد الرحمن حسين العابد وقال: بعد أكثر من عقد على العدوان، لم تعد الحرب على اليمن مجرد فشل عسكري للسعودية وتحالفاتها، بل تحولت إلى عبء اقتصادي وجودي يستنزف مقدراتها ويهدد مشروعها التنموي. أكثر من 7.5 تريليون دولار، هذا الرقم ليس فاتورة عسكرية مباشرة، بل تقدير للخسائر المباشرة وغير المباشرة. الإنفاق العسكري وحده تجاوز 725 مليار دولار بنهاية 2019. هذا الرقم نقلا عن مجلة فورين بوليسي في تحليل نشرته عام 2019 للميلاد، بينما قدرت تكلفة الحروب أو الحرب اليومية بنحو 200 مليون دولار. هذا التقدير يعود إلى صحيفة التايمز اللندنية. هذه الأرقام لا تشمل تكاليف الفرصة البديلة، حيث يذهب كل ريال للحرب على حساب مشاريع التنويع الاقتصادي، خصوصا أن رؤية 2030 قامت على معادلة الاستقرار لجذب المال، لكن الحرب دمرت هذه المعادلة. على سبيل المثال، استهداف مطار خالد بالرياض أدى إلى تعليق الرحلات وانسحاب رؤساء شركات النفط العالمية إكسون موبيل وشيل بي بي من منتدى دافوس الصحراء الاستثماري، وهذه ضربة لثقة المستثمرين الذين يحتاجون إلى بيئة مستقرة أصبحت غير متوفرة. الأرقام الرسمية تكشف الحجم الحقيقي للضرر. صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في 2026 إلى 1.7%، إلى انكماش بنسبة 3.3%. هذا الرقم يعني أن الاقتصاد السعودي سوف يفقد ما يقارب 45.8، يعني حوالي 46 مليار دولار من حجمه الإجمالي خلال عام 2026 للميلاد. وللمقارنة، كان من المتوقع سابقا أن يضيف 23.6 مليار دولار بنمو 1.7، أي أن الفارق بين السيناريوهين النمو مقابل الانكماش يبلغ حوالي 69.5 مليار دولار في عام واحد. يضاف إلى ذلك أن عجز الموازنة لعام 2025 للميلاد بلغ 277 مليار ريال، أي 74 مليار دولار، أي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً التقديرات الرسمية، كما ارتفعت تكاليف الشحن والتأمين بسبب قلق اضطراب الملاحة في البحر الأحمر، وانتقلت هذه التكاليف إلى المستهلك السعودي عبر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والإنشائية. كما أن السعودية تتحمل فاتورة ضخمة لدعم الحكومة اليمنية الموالية لها التي يطلق عليها بالشرعية، وعلى الأفراد التي تقوم بتجنيدهم وتتولى شراء الأسلحة لهم، مع تغطية رواتب الموظفين وكشوفات الإعاشة والنفقات التشغيلية للكهرباء وغيرها. يضاف إلى ذلك حجم الفساد الكبير المعروف في تلك الحكومات المشكلة سعودياً. ومن خلال ما سبق يتضح أن الوصول إلى رقم 7.5 تريليون دولار ليس مبالغا فيه، بل هو نتاج تراكمي على مدار السنوات منذ العام 2014 حتى الآن. البيانات لا تترك مجالا للشك. استمرار الحرب والحصار على اليمن هو النقيض المباشر لرؤية 2030. كل يوم تستمر فيه العمليات العسكرية، تتراكم الخسائر المالية والبشرية، وتتراجع فرص التحول الاقتصادي. الحل الأمثل والوحيد أمام السعودية هو وقف الحرب، لكن لا يمكن أن يقتصر الأمر على وقف إطلاق النار، بل يتطلب تحولا استراتيجيا كاملا نحو حل سياسي تفاوضي يعترف بالواقع الميداني، حتى تتمكن السعودية بإعادة توجيه مواردها الضخمة من آلة الحرب إلى مشاريع البناء، أو أن البديل هو استمرار النزيف
حتى تتحول رؤية 2030 من حلم إلى ذكرى.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة البرنامج العام إذاعة صنعاء الجمهورية اليمنية، وبارتباط أثيري وإذاعي مع صوت وزارة الداخلية إذاعة وطن.

أضعكم مستمعينا الكرام في الأخبار. ولمن فاتته الأخبار أضعكم في أهم وأبرز أخبار اليوم.

0: الخارجية النيوزيلندية لرعاياها لا تسافر إلى السعودية، ممنوع السفر للسعودية. لا يجب، ما به، السعودية خطر، وجهة خطرة. السعودية سعودي، السعودية ما حد يسافر للسعودية، خطر، كوارع، صواريخ، طائرة مسيرة. السفارة الأسترالية لدى السعودية ندعو مواطنينا عقب التهديدات اليمنية إلى عدم الاقتراب من منشآت النفط في مختلف أنحاء السعودية. ولا يقول لكم محمد بن سلمان، لا صدقوا شابوه، ابتعدوا عنها، أهداف مشروعة لليمنيين.
1: وإحنا تحدينا جميع الشياطين، نصنع وننتج في بلاد الحضارة.
0: العميد يحيى سريع، تمكنت قواتنا من استهداف طائرة حربية سعودية نوع تايفون في أجواء محافظة صعدة بصاروخ أرض جو محلي الصنع، والطائرة المستهدفة أقلعت من قاعدة الطائف وتمت إصابتها إصابة مباشرة وهي معرضة للسقوط. مد إن يمن رغم أنت من عداش، يا الله يا رب. السعودية في عيون العالم. صحيفة الستريت جورنال، شركات الطيران السعودية تسارع إلى إجلاء عشرات الطائرات من مطار الرياض في ظل العمليات اليمنية، وانخفاض عدد الطائرات الموجودة في مطار الرياض من 134 طائرة إلى 38 طائرة حتى ظهر الأربعاء وسط عمليات إجلاء واسعة. بيجري الطائرات ويدخل المواطنين عقي والدي. والستريت جورنال، طيران الرياض نقل أربعا من طائراته الخمس التي كانت متوقفة في مطار الرياض إلى مطارات أخرى بينها مطار المدينة المنورة. نضرب شل مطار المدينة المنورة داري ابن الذين. والستريت جورنال عن تقرير تأميني، خسارة طائرة بشكل كامل وتضرر خمس طائرات أخرى في مطار الرياض بقيمة تأمينية إجمالية تبلغ نحو 375 مليون دولار. والعمليات اليمنية تضع قطاع الطيران السعودي تحت ضغوط كبيرة بالتزامن مع استثمارات سعودية بعشرات المليارات لتوسيع المطارات وتحديث الأساطيل الجوية. والستريت جورنال، استمرار إغلاق مطار الرياض يفاقم الضغوط على شركات الطيران السعودية ويعطل جزءا من شبكة رحلتها. والستريت جورنال، شركات الطيران السعودية تواجه احتمال ارتفاع كبير في تكاليف التأمين ضد مخاطر الحرب نتيجة الهجمات اليمنية على المطارات. تكاليف التأمين في الأجواء وفي البحر وفي البر وفي جهدة والعيش هو هذا كله. عنتر بيقلد عنتر. في الأخير، شركة سيريوم المتخصصة في تحليلات الطيران، نسبة الرحلات الملغى في المطارات السعودية بلغت حوالي 47%.

0: المواقع فيها وتلحمر والمرتفع والشوارع زادت الحمل زخرة.
1: من أهم وأبرز أحداث اليوم وأخبار اليوم، مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ. اسمع اسمع اسمع، الاستثمارات في السعودية غير آمنة. أقسم بالله أن الخبر هذا لحاله خلى القف عسل عسل، أقسم بالله أني قرأت والقادك طلب طلب وقع سكر، ما كان سكر وقع سكر. الاستثمارات في السعودية غير آمنة. العميد يحيى السريع متحدث القوات المسلحة اليمنية، ما يدعيه العدو السعودي من استهداف باتجاه المدينة المنورة وبهتان عظيم وكبير، ونؤكد أننا لم ننفذ اليوم الخميس أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية. حارب لك جهال والله. المدينة مكة ما هو شي معاكم خبر. أصبحت السعودية بكلها جغرافية السعودية كلها مكة والمدينة. استهدف أم المعدنة قايل يقولوا استهدفوا مكة، الرياض، القصيم، المدريم، الكذا، قال لك جغرافية مكة والمدينة، أرض الحرمين. ما حد أحرص على المقدسات أكثر من اليمنيين، يا كم من

0: أيضا الخبر هذا هو مجلس التعاون لدول الخليج يؤجل القمة الخليجية الأوروبية المقررة في الرياض 24 من أكتوبر بسبب استمرار العمليات اليمنية. كل الأمور توقفت، الأنشطة توقفت، المؤتمرات، كل شيء موقف في السعودية، ولا حتى المدارس عن بعد قالوا مفتجعين. ما نستهدف، والله ما نستهدفهم، دوسوا براحتكم.
1: زمرة ملوك مهددة بالانقلاب، وسبلها الباقي بلا حساب.
0: شعب عظيم اليمن، شعب عظيم والله. تذكروا بداية العدوان، تذكروا وهم بيقصفونا طول الليل؟ هم طبعا كانوا يقصفونا 24 ساعة، بس تتذكروا طوال الليل هم بيقصفونا وإحنا معكم على الهواء مباشرة للصباح. تمام، والقصف في كل لحظة في كل المحافظات. والصباح نغادركم نروح، تمام، والطلاب تقول مواجه مواجه خارجين المدارس. يا ربي يا الله، شو العظمة هذا! طول الليل قصف في كل بقعة، ومن عدو مجرم منفلت بيقصف الطرف ما بش أهداف. كنا نروح من الفترة الصباح ونشوف الطلاب هم أمواج، ولا كأنه بقصف طول الليل. وهؤلاء عندهم قارح، قالوا عن بعد في البيوت، يلا روحوا يلا.

0: عدو يستهدف المدارس والجامعات والطرقات والجسور والبيوت والمساجد والمطارات والموانئ والمزارع والقبور. الله ما خلى حاجة. وتبصر الطلاب اللي سائل المدرسة واللي سائل الجامعة والموظفين بكرين كل واحد نحو عمله مؤسسته، ولا أصحاب المحلات فاتحين. المهم حياة عايشين، ولكن بقصف طول الليل أكثر من ربع مليون غارة. عارفين ما معنى 274,300 وغارتين؟ عدد الغارات السعودية من بداية العدوان حتى وقف التصعيد على قولتهم أو الخفض التصعيد أكثر من ربع مليون غارة. والله ما هزت شعرة من يمن.
1: تكبل مهيمن تكبل مهيمن تكبل مهيمن ناصرا ومؤيدا.
0: واليوم طلع ناطق التحالف تركي المالكي في مؤتمر يحسسك أنه الربع مليون غارة أو الأكثر من ربع مليون غارة عليهم، يتباكى يتحدث ما هي الأضرار التي قد حدثت، وكم عدد الاستهدافات من قبل الميليشيات اليمنية. المهم المال الزلط، مؤتمر سعودي العالم كله يتوجه نحوه. مجلس الأمن الدولي اللي بيحمي العالم على أساس بيتضامن مع السعودية وبيدين الهجمات، وأن للسعودية الحق الكامل في الدفاع عن نفسها. رحمة الله عليكم. واليمن مشروط ضمن العالم هذا ولا كيف؟ بيني وبينكم لا نتشرف أن نكون ضمن هذا العالم المنافق. إحنا لحالنا، العالم لحاله وإحنا لحالنا. إحنا ما فوقنا إلا الله سبحانه وتعالى. باقي العالم بنأدبه عبر السعودية. كل ضربة في السعودية هي ضربة في كل هذا العالم المنافق. مثل ما بيقولوا اضرب الذي يفهم الذي، صح؟ بيفهم العالم كله. العالم يرى السعودية وهي تتأدب وهي تضرب وكأن الضرب فيه هو.

0: ليش ما تخطر.
1: العميد يحيى السريع بيقول ناضج التحالف والعدو من يعتدي على بلدنا لا ينتظر أن نرفع له التحية. طلع بكي أكيد ما عاد طلع فعل ما عاد ول إحنا وانت حبايب. لا والله لا بنوجعك ونألمك ونأدبك وندعسك ونطحنك ونحرق نفطك وندمر مطاراتك وقواعدك العسكرية ومنشآتك. بس الجديدة اللي ما قد أعلنش عنها العميد حسر يعني هذا كلها البداية. هذا البنك ملان بنك الأهداف. لا وفوق هذا كله كل الأسلحة التي تم استخدامها عادي قديمة ما قد دخلش الجديدة.

العميد يحيى سريع رجع من جديد يحذر جميع الشركات الملاحية الجوية بأن أجواء السعودية ومطاراتها غير آمنة باستثناء الأجواء المقدسة في مكة والمدينة.

0: القنوات العبرية والحدث والجزيرة كلهم على طول طلعوا قالوا استهداف الحكومة، حكومة الفنادق الزنداني شايع الزنداني والحكومة مدري ما هم بخيرة، أينهم هم أصلاً في الفنادق؟ ما هو هذا الخبر؟ عنهم هم هدف دسم، لكن الاستهداف كلمة كان عمليات حربية يديرها ضباط سعوديين هدف وبالدقة.
1: والله ما دل أنصاره
2: ولا ضل من بهداه استنى
1: ولا ضل من.
0: بعدها طلع العميد يحيى سريع تحدث القوات المسلحة في بيان وقال استهداف مقر العمليات الحربية للعدو السعودي في عدن يأتي ضمن المعادلة المعلنة بضرب التحشيدات السعودية أينما كانت. من هو اللي مستغرب؟ ما لكم مستغربين؟ هذا ضمن العملية، احنا اعلنا انه الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد والمطار بالمطار وضرب التحشيدات السعودية أينما كانت، هذا من ضمنها في سياق العمليات.
3: وما لسعود شأن في
0: العميد يحيى سريع، أي تواجد عسكري للعدو السعودي يعتبر هدفا مشروعا لقواتنا. سعوديين ولا مش سعوديين؟ هدف عسكري ولا مش هدف عسكري؟ خلاص هدف مشروع لقواتنا.

من أهم وأبرز أحداث وأخبار اليوم، مصدر عسكري وكالة سبا أعلن عن مقتل وإصابة عدد من الضباط السعوديين نتيجة الضربة التي استهدفت مقرهم في عدن. وحشوا بوم يا قوة الله ضباط سعوديين.

ومصادر محلية في عدن قالت: عناصر تابعة للعدو السعودي تفرض طوقا أمنيا على مستشفيات بالمدينة بعدن للتكتم على قتلى وجرحى العدو السعودي. وعناصر تابعة للعدو السعودي تهدد من يسرب أي معلومة بشأن قتلى وجرحى العدو السعودي بالاعتقال. أي إحنا بنسرب لكم مقتل عدد من الضباط السعوديين وجرح عدد من الضباط السعوديين في العملية التي استهدفت مقرهم الحربي في محافظة عدن وهم في مستشفى الملك فهد بعدن. تمام، والعدد كبير، وحزام أمني سعودي يحيط المستشفى وبيحاولوا أنهم يتكتموا عن أي أخبار عن عدد الجرحى وعدد القتلى. هيا بنسرب، ما رأيكم؟ نسرب لكم أخبار بينهم يمنيين، يمنيون. أنباء تتحدث عن جرحى

وزارة الداخلية أيضا إنجاز عظيم وكبير بفضل من الله سبحانه وتعالى. وزارة الداخلية أطحنا بخلية تخريبية متورطة في التفجيرات ورصد الإحداثيات لصالح استخبارات العدو السعودي. عناصر الخلية أبدوا مقاومة مسلحة أثناء تنفيذ عملية الضبط، ما أدى إلى استشهاد أحد رجال الأمن وإصابة آخر. وأسفرت المواجهة عن مصنع عنصرين إجراميين وضبط عنصر ثالث من الخلية. رجال الأمن عثروا خلال المداهمة على عبوات ناسفة وقطع سلاح وعدد من القنابل كانت معدة لاستهداف العاصمة صنعاء. عناصر الخلية نفذوا خلال الأيام الماضية 4 عمليات تفجير بعبوات ناسفة في مواقع عامة متفرقة بالعاصمة صنعاء. وزارة الداخلية: الأنشطة التخريبية تأتي ضمن مخططات العدو السعودي لاستهداف حياة وأمن المواطن اليمني بمختلف الطرق والوسائل الإجرامية، ونؤكد جاهزية رجال الأمن للتصدي لكل مخططات العدو والتعامل بحزم مع كل من يسعى للإضرار بالأمن والسكينة العامة، ونثمن دور المواطنين في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وندعو الجميع لمواصلة التعاون مع الأجهزة الأمنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار. شوف، احنا بنقول التصعيد بالتصعيد صحيح، وهذا تصعيد من قبل العدو اذا كان راكن على هذه الورقة انه مجهز لها بيستخدمها الان. فالتصعيد بالتصعيد عن صعد، بس مش من نفس الاسلوب بالتأكيد. عن صعد في العاصمة، عاصمة العدو الرياض، لكن بأهداف مشروعة تماما حتى يعقل ويرعوي هذا العدو. لابد أن يصل إلى قناعة بأن صنعاء خط أحمر وبأن اليمن كلها خط أحمر، وبأنه لابد أن يصل إلى قناعة هذا العدو بأنه لابد أن يرفع يده عن اليمن رغما عن أنفه ورجله فوق رقبته وأمام العالم بأكمله. اليوم خلاص أمام العالم لابد أن يرفع الراية البيضاء، أن يستسلم، أن يطأطئ رأسه محمد بن سلمان، وأن يصل إلى صنعاء صاغرا كي ينفذ كل الطلبات والشروط اليمنية المحقة. أي تصعيد من قبله فيه تهديد لحياة واستقرار المواطن اليمني والمعيشة في اليمن سيقابل بالتصعيد في أهداف مشروعة تؤلم وتوجع وتكسر ظهر هذا العدو.

العدو المعتدي السعودي حاول بكل ما يملك، بكل ما يستطيع، بكل مؤامراته وبكل حلفائه أن يجعلها حرب يمنية يمنية. حرك تحشيداته في الداخل بدعم من الأسلحة والأجندات والأوامر والأموال حتى يجعلها أمام العالم بأكمل حرب يمنية يمنية، ويثنينا ويشغلنا ويشغل القوات المسلحة عن مواجهته أو فرض الحصار عليه. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى اليمن متمكن بقوة الله ثم بالقيادة الثورية المتمثلة بالسيد القائد سلام الله عليه يحفظه الله أن يواجه مخططات العدو في كل الأماكن وكل الجبهات داخليا وخارجيا، ضرب تحشيدات العدو أينما كانت في الداخل أو في الخارج، فرض الملاحة أو حظر الملاحة البحرية عليه، فرض الحظر الجوي واستهداف الأهداف. واليوم العالم كله يتكلم عن السعودية بس بيتكلم عليها بشكل آخر، السعودية تضرب، السعودية تقصف، السعودية تهان، السعودية تتألم، السعودية تتوجع، محمد بن سلمان يبحث، محمد بن سلمان يستجدي، محمد بن سلمان يستنجد، محمد بن سلمان يغور. كل أخبار العالم، كل مواقع العالم تتحدث بأن السعودية تهان وتضرب، وممن بفضل الله؟ من البلد الذي حاصره وشن عليه عدوان 12 سنة،

شركات العالم بأكملها للطيران تلغي رحلاتها. وهنا شركة أنديغو الهندية للطيران إلغى جميع رحلاتنا من وإلى الدمام والرياض ومطارات سعودية أخرى حتى 24 من أكتوبر. أيضا شركة أكاسا إير الهندية للطيران تمديد تعليق جميع رحلاتنا من وإلى الرياض حتى 24 من أكتوبر. قواتنا المسلحة لهم بالمرصاد في كل الجبهات، وفي الداخل بيتم تحرير المناطق المتواجدة فيها تحشيدات العدو السعودي، وتعز باتت في حكم المحررة ولم يتبقى إلا القليل جاب قوسين أو أدنى من إعلان التحرير الكامل لمحافظة تعز.

محافظ تعز القاضي أحمد المساواة وجه دعوة للمسلحين في مدينة تعز لترك التمترس بالبيوت والمنشآت، وعرض عليهم الجنوح للسلم لضمان أمنهم وحياتهم الطبيعية أو الخروج بأمان بسلاحهم الشخصي. وأعلن محافظ تعز القاضي أحمد المساواة عن طريق نجد قسيم التربة عدن ممرا آمنا لخروج المسلحين من المدينة بسياراتهم وسلاحهم الشخصي تجنيبا لتعز ويلات الحرب والدمار.

صاحبي. شوفوا العالم، العالم المنافق هذا معاه من عمال فقط، يعني اليوم بيقوموا كلهم قايمين مع السعودية واليمن ولا شيء، ما لهمش دخل. الدم اليمني رخيص عند العالم المنافق، لكن السعودي النفط السعودي عندهم غالي، بيتضامنوا وينددوا. حتى في اليمن، حتى في اليمن المنطقة التي بتقول السعودية هذه تبعي بيتضامن معها العالم. اليوم العالم كله بيتضامن مع طعز، الجزء المتبقي على أساس أنها تابعة للسعودية. تخيلوا إلى هذا الحد. واليوم وجهوا رسائل وزارة الخارجية إلى كل المنظمات الدولية أحاطتهم بما يحدث في تعز. الطرق مفتوحة، جميع الطرق الرئيسية من وإلى مدينة تعز مفتوحة ومؤمنة من طرف حكومة صنعاء أمام حركة المواطنين ونقل الغذاء والدواء والوقود وكافة المستلزمات. تحشيدات العدو السعودي اللي بتتضامنوا معه هي من تغلق الطرق والمنافذ الحيوية المؤدية إلى تعز وتعرقل حركة المواطنين والبضائع. وهذه التحشيدات أعلنت رسمياً إغلاق عدد من الطرق والمنافذ الحيوية في محاولة لحصار مدينة تعز، أبناء تعز، وتعميق معاناتهم والمتاجرة بها إعلامياً، وجعل العالم كله يتضامن. تعز محاصرة المدينة، واليمن كلها محاصرة من قبل السعودي عادي. أي حاجة يعملها السعودي طبيعي، أي حاجة ضد السعودي ممنوع. هذا وما تكيل به الأنظمة والمنظمات الدولية.

0: كل واد.
1: من أهم وأبرز أخبار اليوم أيضا، مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، القوات المسلحة تجدد دعوتها لقيادة من تبقى من تحشيدات العدو السعودي بمدينة تعز للاستجابة لمبادرات شخصيات ووجهاء تعز. مصدر عسكري: نحذر من تبقى من تحشيدات العدو السعودي من الاستمرار في إغلاق المنافذ المؤدية لمدينة تعز، ونحذر من تجاهل مبادرات السلطات المحلية بتعز المتعلقة بفتح المسارات الآمنة للمواطنين. القوات المسلحة لن تسمح للتحشيدات السعودية باستخدام مدينة تعز وأبنائها دروعا بشرية لأعمالهم الإجرامية المستمرة، والقوات المسلحة ستقف إلى جانب أبناء مدينة تعز الشرفاء في مواجهة ميليشيات العدو السعودي التي ارتكبت بحقهم مئات الجرائم خلال الفترة الماضية، وندعو المغرر بهم إلى الاستفادة من قرار العفو الرئاسي قبل فوات الأوان بدلا من التضحية بأنفسهم دفاعا عن العدو السعودي. ويبدو أنه هذا آخر تحرير، يبدو والله أعلم. بيني وبينكم وجع ساعة ولا كل ساعة تماما، لأنه الاستمرار في مناشدة مثل هؤلاء الذين لم يستجيبوا من أجل تجنيب مدينة تعز الدمار وحقن الدماء لابد من استئصالهم. طبعا قواتنا المسلحة المجاهدين حريصين كل الحرص على حقن كل قطرة دم لكل يمني، حتى من التحشيدات أنفسهم. كل أنتوا بتشوفوا وإحنا كلنا بنتابع المشاهد اللي بيبثها الإعلام الحربي لتطهير بعض المناطق، وهم بيقاتلوا العدو أول ما يرمي سلاحه على طول يقول وقف وقف وقف وقف، خلاص لا ترمي لا تستهدفه، قدوه في الجبهة نفسها. عدو كان قبل ثواني رافع البندق نحو المجاهدين، أول ما يرمي سلاحه بيوقفوا استهدافه. لذلكم حريصين كل الحرص ما بالك على المواطنين، لكن لا بد من إسكات هذا العالم المنافق. حرروا تعز بالكامل بإذن الله، ما تبقى من تعز يتم تحريرها بعون الله وقاب قوسين خلال ساعات بإذن الله، خلال يعني في أي لحظة ممكن يتم الإعلان عن تحرير وتطهير كامل محافظة تعز من تحشيدات العدو السعودي.

أيضا في أهم وأبرز أخبار اليوم. مساعد قائد الجيش للشؤون التنسيقية الأدميرال حبيب الله سياري يقول مضيق هرمز مغلق، ولو لم يكن مغلقا لكان النفط يمر عبره ولما ارتفعت أسعار البنزين في أمريكا. والقوات البحرية لحالة الثورة تتمركز بثبات في غرب مضيق هرمز، والجيش الإيراني يحظر باقتدار في شرق المضيق وصولا إلى شمال بحر عمان ويفرض سيطرة ومراقبة كاملتين على المنطقة، وإذا جرى أي عبور فلا بد أن يتم بالتنسيق وإلا فمن الواضح ما الذي سيحدث. وبيقول الأدميرال سياري ما دامت الدول تسعى إلى تأمين البنزين والديزل فهذا يعني أن مضيق هرمز مغلق، وهذا هو الدليل الواضح على ذلك. يعني تصريحات ترامب المعتادة كل يوم، مش كل يوم، كل ساعة، مضيق هرمز مفتوح، نحن نسيطر على مضيق هرمز، كلها خبيرات. إذا كان مفتوح على قوله وأنه أمريكا مسيطرة عليه، فلماذا هذا الهلع على الديزل وعلى البنزين وعلى ارتفاع الأسعار؟ كل هذا من أجل الانتخابات، تستحمرهم حتى قبل الانتخابات.

الأخبار أيضا، مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تعلق على موقف ترامب وتقول يجب الضغط على روسيا لوقف الحرب بدل الضغط على أوكرانيا للاستسلام. ومن الواضح أن لدينا نهجا مختلفا مع واشنطن تجاه الحرب الروسية الأوكرانية.

رئيس الوزراء الإسباني قبل انعقاد القمة الأوروبية: الحرب على إيران كلفت الدول الأوروبية أكثر من 100 مليار يورو منذ اندلاعها. بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني: الحرب على إيران تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة وتراجع القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية. الحرب على إيران غير قانونية وغير مبررة. شوفوا الإنسان الصادق صادق، مش ترامب قد وحان بلا هنا لا رقبته، كل شيء تمام. احنا انهينا القوة البحرية الإيرانية، كل السفن الإيرانية قدي في عمق البحر، قد قتلنا كل القذا، ما عدنا شاري مع من اتفاهم، اما ماضي كرموز مفتوح احنا مسيطرين عليه، والبترول بيمشي والعكس، خرجنا في يعني من ماضي كرموز بترول اكثر مما كنا نخرجه قبل الحرب. وبعد شوية يرجع يقول على اوروبا انها تخرج من مخزون الديزل، السماح بشراء النفط من روسيا، اسعار النفط عتنخفض بعد الحرب، هيا وكيف وعليها كذاب.

في الأخبار أيضا، عضو كتلة الوفاة للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله: حاولنا معالجة موضوع السيارة والحمولة بعيدا عن أي سجال داخلي. اسمع اسمع اسمع. النائب حسن فضل الله: أمام إصرار تلك الجهات وبعض أهل السلطة من أجل تحقيق مآرب لا تخدم سوى العدو، نود التأكيد على أمورين عدة. منذ لحظة توقيف السيارة سارعت الجهات المعنية بالمقاومة إلى التواصل مع الأجهزة وإبلاغها أن السيارة تعود إلى المقاومة. طالبنا بالإفراج الفوري عن المعتقلين وما بداخل السيارة لأنها قدرات تستخدمها المقاومة للدفاع عن الأرض. قرار 2 آذار الذي أساء للمقاومة وشعبها مخالف للدستور والميثاق، وهو قرار باطل لا نعترف بمفاعيله. وننبه بعض أهل السلطة إلى أننا من موقعنا الوطني في حماية الدولة والوطن من مخاطر تنفيذ هذه المطالب، ونحذر هذه السلطة من مغبة التمادي في إجراءاتها وعليها المسارعة إلى تدارك المخاطر والتراجع عن هذه الإجراءات. ولن نتساهل مع أي استهداف مع أي جهة تنفذ الأجندة الأمريكية. ونقول للسلطة إن الحوار من أجل الاستقرار لا يستقيم مع مثل هذا الأداء. والمقاومة بكل أدواتها موجهة حصرا بوجه العدو السعودي، العدو الإسرائيلي نفسه. فضل الله: توجيه اتهامات باطلة ضد مجتمع المقاومة واستهداف قدرات المقاومة من خلال إجراءات السلطة بالداخل أكبر خدمة للعدو. والختام بيقول: القيام بهذه الحملة على مقاومتنا لن يثنينا عن الدفاع عن بلدنا والعمل بكل الوسائل لتحرير أرضنا مهما كانت الصعوبات. الخبر أنه كان في سيارة محملة بمواد متفجرة وأسلحة للمقاومة لحزب الله، قامت السلطة اللبنانية بحجزها وحجز اللي كانوا فيها واللي على السيارة. المقاومة على طول اتصلت بالسلطة وقالت كل ما في السيارة من أسلحة ومن مواد متفجرة واللي عليها الشباب كلهم تبع المقاومة حقنا، كل ما في السيارة هو من أجل مواجهة العدو الإسرائيلي. هذا استخدام المقاومة لتحرير جنوب لبنان والأرض اللبنانية بشكل عام. بس السلطة عملت نفسها نائمة ميتة واحتجزتهم ومنعت كأنها بتحمي إسرائيل. يعني بتشوفوا عندما نقول لك عندما نطلق صاروخ نحو الكيان الصهيوني ويطلع السعودي يعترض ولا الأردني، مش وجع؟ وهذه السيارة محملة بأسلحة ومواد متفجرة ضد العدو. المقاومة عمرها ما استخدمتهم، عارفين كلهم ما استخدمت السلاح الا ضد العدو الإسرائيلي. قامت السلطة بحجزها تحمي إسرائيل. تخيلوا إلى هذا الحد من الدناءة والعمالة.

0: والعطاء والصبر.
1: من أهم أخبار اليوم: القمة السابعة سيكا في أذربيجان، واللي كان موجود فيها أيضا رئيس الكيان الصهيوني هرتسوغ. أول ما طلع يلقي كلمة نفس المجرم نتنياهو، أول ما طلع يلقي أو يلقي خطابه في الأمم المتحدة غادروا 75 وفد، وهذا أول ما طلع رئيس الكيان الصهيوني في قمة سيكا أو في قمة سيكا خرج 13 وفد من ضمن 28 وفد. يعني هذا 13 وفد أثناء إلقاء كلمته

في أهم وأبرز أخبار اليوم، معهد سياسات الشعب اليهودي GBBI أجرينا دراسة فحصت كيفية عرض إسرائيل في الصحافة الرئيسية الناطقة بالإنجليزية في المنطقة. شوفوا كيف بيعملوا استبيانات فعلوا فحص المجالات تمام عبر الصحافة اللي تتحدث عن إسرائيل، بيشوفوا كيف هذه المجالات كيف بتتعاطى مع إسرائيل سلبي ولا إيجابي. قال لك معهد سياسات الشعب اليهودي خلال الدراسة جرى تحليل 1054 مجال رأي إلى جانب فحص يومي للصفحات الرئيسية. في تركيا تبين أن 72% من مجالات الرأي التي جرى فحصها كانت سلبية تجاه إسرائيل، وهي النسبة الأعلى في الدراسة. الشعب التركي ما شاء الله النظام التركي. مصر جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 65% من المجالات السلبية، في حين بلغت النسبة في السعودية 49 بس. المعهد 53% من المواد التي جرى فحصها بالإمارات كانت محايدة تجاه إسرائيل، وبلغت نسبة المجالات السلبية 46%. منبوذ أصبح أصلاً الآن العالم كله الآن أصبح ينبذ هذا الكيان الصهيوني، أصبح محل تهمة التعامل معه. وبيقول المثل الناس خارجين من السوق وزعكما داخله.

تخيل تخيل النظام الكولومبي اللي كان ضد إسرائيل، الآن الحكومة الجديدة والرئاسة الجديدة أعلنت فتح سفارتها في القدس لدى الكيان الإسرائيلي. تخيل الناس خارجين بيشوفوها منبوذة، والنظام الجديد الكولومبي مع الأسف الشديد داخل بكل قوته.

اسمع اسمع في الأخبار، في أهم الأخبار، أهم الأخبار عبر فاينانشال تايمز. شركات برمجيات استغلت نظام الإعلانات عبر الإنترنت لاختراق الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وأصابت العشرات منها. فاينانشال تايمز. التقنية استهدفت مسؤولين في مؤسسات مختلفة منها حلف الناتو والمفوضية الأوروبية وشركات لتصنيع رقائق إلكترونية. فاينانشال تايمز. التقنية طورتها شركة ديسكفر تيتش الإسرائيلية لمعالجة تريليونات المعاملات وتحويلها لأداة مراقبة سرية. فاينانشال تايمز. برمجيات التجسس لا تتطلب أي تفاعل من الضحية لتثبيتها. يعني ما بشتاع أنك تضغط على هذا الرابط ويقول لك لا تضغط على أي رابط، هذا بدون شيء، ولا تفعل معي حاجة، على طول تخترق الهاتف. شركة جوجل حظرت شركة ديسكفر تيتش الإسرائيلية من منصاتها الإعلانية لانتهاكها سياساتها بشكل منهجي على غيري عم شوم دارين. فاينانشال تايمز. العديد من المستهدفين يعملون في قطاعات حكومية أو في كيانات مرتبطة بالبنى الحيوية في النرويج والسويد والدنمارك. فاينانشال تايمز. باحثو سيتينز لاب أشاروا إلى أن شركة ديسكفوتيك استخدمت هذه الإعلانات لإنشاء ملفات تعريفية عن المستخدمين. سوف تتجسس على العالم كله عبر التلفونات.

بأهم وأبرز أخبار اليوم أيضا، وكالة رويترز: بورصات الخليج تختتم تعاملاتها على انخفاض بعد تهديد القوات المسلحة اليمنية بشأن مزيد من الهجمات على السعودية.

أهم وأبرز الأخبار، مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، تحقيق في سلسلة من الطرود المشبوهة التي أرسلت إلى عناوين مختلفة في الولايات المتحدة. مكتب التحقيقات الفيدرالي في بعض الطرود المشبوهة مادة مجهولة، يتم العمل على تحديد هوية المسؤولين عن إرسالها.

عشر. في واشنطن، واشنطن، ارتفاع أسعار البنزين بشكل حاد، ليبلغ متوسط سعر الجالون على مستوى الولايات المتحدة إلى 4.33 سنت، 4.33 دولار للجالون الواحد. أي أقول لك، هرمز تحت سيطرتنا.

أهم وأبرز الأخبار. المجرم مجرم الحرب بنيامين نتنياهو في أول اعتراف رسمي له: دمرنا وزارة الدفاع السورية بضغط الزر، واستهدفنا موقعا حساسا داخل مجمع القصر الرئاسي بدمشق في 2025. أحمد شارع.

الرئيس اللبناني جوزيف عون. الرئيس الإيراني جوزيف عون طلب من الوزير وزير خارجية ما قلت أنا يعني الرئيس اللبناني جوزيف عون طلب من وزير خارجية أمريكا روبيو الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات والتزام مندرجات اتفاق الإطار. عون أكد أن الجيش والقوى الأمنية تقوم بواجباتها كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة. ما عادشتو شاحنا ومسكناها أسلحة وبنحاول نصادرها. يلا الحين بيقول الرئيس اللبناني جوزيف عون بيقول لوزير خارجية أمريكا اضغطوا على إسرائيل شوية. والله ما هي دارين نحن ولا هي دارين باتفاق الإطار تتعبث بنا. يا كم من هين. الرئيس جوزيف عون اللبناني لفت إلى أن الأجهزة القضائية تتابع الملفات التي تحال إليها وأن القوانين ستطبق من دون أي محاباة. ما عليكم إلا أن نعاقبهم ونعدمهم. أنتوا شو الذي بيقوم إسرائيل؟ بس إسرائيل يعني شوية هكذا مش قدام العالم كله ولا معبرة لنا. القناة 14 العبرية. المجرم نتنياهو يجد اتصالا مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن لبنان فور انتهاء محادثة روبيو مع الرئيس اللبناني. قال لما لك دخل مننا ما عليك قال وراء إليك أنا قد رقدت معه عمل مش طيب. قال بس الشيء ما قال لك قال يقول أن أنتو يعني ولا أنتو ضارب لهم كرت. قالوا من أي حين إحنا ضارب لهم كرت ينفذ اللي عليه ورجله فوق رقبته أما إحنا بنعمل اللي نشتي. قال روبيو كمل كمل كمل ولا يهمك

مستشار قائد الثورة علي أكبر ولايات عبر أكس. تركيا غادرت اجتماع مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا أثناء خطاب هرسوغ رئيس الكيان الصهيوني. لكن ماذا فعلت باكو في أذربيجان؟ استقبال حافل. وعندما تمنع طالبة محجبة من الدخول إلى المدرسة تصبح أهلية استضافة القمة المقبلة لمنظمة التعاون الإسلامي موضع تساؤل. وبيقول لقد تلقى العالم الإسلامي رسالة واضحة للغاية من التطورات في باكو، الحفاظ على الإيمان أم الصداقة مع تل أبيب. يعني الأمر أصبح اليوم واضح، ممنوع الحجاب في أذربيجان. عليف هذا شغال من يعني مهرول نحو إسرائيل على أنها دولة مسلمة وبتلغي الحجاب.

في أهم وأبرز أخبار اليوم: القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي سيبقى مضيق هرمز مغلقا حتى احترام حقوق الشعب الإيراني، وإذا تعرضت البنى التحتية لإيران لأي تهديد فإن بنى العدو ومصالحه وكل من يتعاون معه وإسرائيل ستتعرض لأضرار مضاعفة.

اسمع اسمع اسمع اسمع آخر وأبرز الأخبار. وسائل إعلام صهيونية عبر آي 24 نيوز: مكالمة جرت بين المجرم نتنياهو والمجرم أبو محمد الجولاني أحمد الشرع في 16 من تموز يونيو 2025. طلب فيها نتنياهو سحب القوات من السويداء تحت التهديد. آي 24 نيوز العبرية: الشرع طلب مهلة 48 ساعة للتعامل مع الأمر في السويداء، فرد نتنياهو بلغة تهديد. نتنياهو قال للشرع: أريد أن أكون موجزا، ويبدو أن الرسالة المنقولة عبر الوسطاء لم تصل كما ينبغي. نتنياهو قال للشرع: هناك إبادة جماعية تجري بحق الدروز، وبحلول الساعة 10 مساء يجب أن تسحب قواتك من السويداء. الشرع أجاب نتنياهو في المكالمة: حاضر، كنت آمل أن تسير هذه المحادثة بشكل مختلف، لكن حاضر. يول بعلا آمن بعلا معروف أداء إسرائيلية. عن كان يتعالج والجرحى حقه في إسرائيل.

0: اسمع اسمع اسمع، في آخر الأخبار وعبر وكالة رويترز، الهجمات على مطار الرياض وأرامكو تسلط الضوء على مدى انكشاف المملكة أمام تهديدات خصومها في البلد المجاور. وكالة رويترز تقوض الهجمات صورة السعودية باعتبارها مركزا آمنا للاستثمار الدولي في وقت تسعى فيه لتنويع اقتصادها بعيدا من النفط. رويترز عن خبراء، هذا السيناريو الكابوس لحليف رئيس الولايات المتحدة في الخليج ظل يتشكل على مدى سنوات. رويترز عن خبراء، إيران ساعدت الحوثيين على بلوغ مستوى يقترب من الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسلحة المتطورة واستخدامها. رويترز عن خبراء، إيران ساهمت في خلق عملية تعلم عسكرية وصناعية محلية يصعب تفكيكها حتى إذا تعطلت طرق الإمداد المباشرة. وكالة رويترز، بينما طور الحوثيون إنتاجهم من الأسلحة، شهد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة ضغطا متزايدا على دفاعاتهم الجوية. وكالة رويترز عن خبراء، السعودية من حيث تطور جيشها وبناء شبكة دفاع جوي متكاملة تواجه مهمة بالغة الصعوبة. رويترز، الحوثيون يحاولون صنع صواريخ باليستية متطورة متوسطة المدى باستخدام قطع من الصين.
1: صدق.

رفعناه من خلاصة هذه الأخبار من رويترز. ما هي الخلاصة؟ السعودية حانبة، السعودية مهزومة، السعودية مفضوحة، السعودية تعرت أمام العالم، سمعتها، هيبتها، مكانتها، استثماراتها، اقتصادها، كل شيء، مركزها المالي على عد بحاشة. البلد المجاور ضربها، البلد المجاور أهانها، البلد المجاور فرض قوته، اليمن. اليمن ساعدت إيران، الصين، روسيا، بلاد الواق الواق، المريخ. المهم أنه اليمن بيضرب السعودية، الصواريخ إيرانية. أيوة إيرانية، ما رأيك؟ أهم شيء الطاقة، صنع في اليمن، صنع في إيران، مشو عليك. الصواريخ الجديدة اللي عن استخدمها مد إن بلاد أم الصبيان. أهم حاجة كيف القارح على أساس الأسلحة حقك مد إن القصيمة.

0: يلا يقعوا رجالة دقة طبول الحربة ما معنى البكاء والعويل والصراخة واستنجاد العالم ويستجدي العالم بأكمله. أما اليمن بفضل الله وتأييد الله فضرباته حيدرية مسددة من الله سبحانه وتعالى في كل مكان أينما قال فعل. عن استهدف مطار خالد قالوا قد استهدفوا أكثر من مرة بس هذه المرة بلغنا. يلا وجه كل أنظمتك الدفاعية نحو ثلاثة أهداف: أنت وأمريكا وتركيا وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل وباكستان. وجهوا كل الأنظمة التي معكم والأسلحة نحو ثلاثة أهداف: مطار خالد الدولي بالرياضة، مصفاة أرامكو بالرياضة، وشركة أرامكو بالظهران. عن استهدافها خلال ساعات ومعك عدة ساعات جهز لها منظومات الدفاع الجوي الأمريكية والبريطانية والباكستانية والتركية والفرنسية وكل العالم والإسرائيلية، واعترض الصواريخ حقا ورينا رجالتك وأمام العالم بكله. وبعدين أعلننا أنه تم الاستهداف للثلاثة الأهداف المعلنة من قبل. لا نفعتك أمريكا ولا صواريخها ولا صواريخ بريطانيا ولا فرنسا ولا تركيا ولا باكستان ولا الصهاينة ولا شيء. إن دل على شيء فإنما يدل على أنك عاجز، لأن بعض المحللين الخبراء العسكريين السعوديين واليمنيين المرتزقة قال لك إذا كانت إسرائيل مساحتها مدري ما هو كم ما قدرش أنها تكون دفاعات مطلقة وحماية مطلقة ولا يوصلها لأي صاروخ ولا بأمن مطلق لأي دولة، ما بالك بالسعودية مساحتها 2 مليون كيلومتر من بنوصل صواريخ اعترض لكل المنطقة. فإحنا بنعترض غالبية الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية، وهناك بعض الصواريخ يعني عجزت أو بسبب كبر المساحة. يلا قلنا لكم ثلاثة أهداف، حددنا لكم ثلاثة أهداف: مطار خالد وشركة أو مصفاة أرامكو بالرياضة وشركة أرامكو بالظهران. عن استهدفها خلال ساعات. أتحداك تمنع صاروخ، ما أقدرش ولا بيقدر.
1: أحمد فيها وحيدر قم فدمر من تكبر.
0: هذه الإهانة مش للسعودية بس، لأمريكا وبريطانيا وفرنسا وتركيا وباكستان وإسرائيل كل أنظمة العالم الدفاعية، ولا حد يقدر يعترض صاروخ اليمني بفضل الله والحمد لله.
2: توكلنا على الله ووثقنا به والتجأنا إليه واعتمدنا عليه ووثقنا بوعده بالنسبة.

شو تعرفوا كمية الإهانة لأنظمة عميلة وخائنة منبطحة للعدو الأمريكي والصهيوني؟ اسمع اسمع هذه الأخبار. وزارة الخارجية الأمريكية، تحدث الوزير روبيو وزير خارجية أمريكا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون حول آخر التطورات بما في ذلك مصادرة متفجرات لحزب الله، وحث روبيو الرئيس جوزيف عون على محاسبة جميع الجهات التي أمرت بهذه الشحنة ومولتها ووجهتها. تخيل وزير خارجية أمريكا بيقول الرئيس اللبناني جوزيف عون وجهه وحثه أنه يحاسب جميع الجهات التي أمرت بهذه الشحنة ومولتها ووجهتها. جوزيف عون بيقول هلا حاضر ولا إليك، احنا مسكنا الشحنة استولينا عليها وصادرناها واللي فيها محبوسين واللي يشوفوا معنا ضد إسرائيل. هذه الشحنة تطرق وزير خارجية أمريكا روبيو إلى قانون مقاطعة إسرائيل اللبناني الصادر عام 1955 وشدد على أنه قانون غير عملي. أوف أوف أوف أوف أوف. قال لها معاكم أنتم في القانون حقكم في قانون لبنان، قانون مقاطعة إسرائيل هذا صدر عام 1955 ما بش له أي فائدة ولا لأي، الغوه الغوه الغوه، ما بش حاجة اسمها مقاطعة إسرائيل. دعا روبيو لإقامة قنوات اتصال مباشرة بين جيشي لبنان وإسرائيل لتجنب الصدام وتقليل احتمال سوء التقدير. يلا خلاص الغوه هذا القانون على أساس القادم تطبيع، وما تقلق عشان أنا أكلم نتنياهو وأضغط عليه أنه يخف شوية من دعسكم وإهانتكم. والله العظيم أن هذا حال الأنظمة وأخص، والله هذه الأخبار اللي بنقولها ما خلف الكواسيل ما خلف الكواليس أخص وأشد وأنكى، بهينهم إهانات. تخيل بيقول لها هكذا الغي القانون لمقاطعة إسرائيل اللي عام 1955 لأن التطبيع قادم، الذي مول وجه هذه الشحنة إلى حزب الله حاسبوا عاقبوا حبسوهم اقتلوهم اعدموهم انتبهوا يوصل أي حاجة لحزب الله، والله لو يجرح إسرائيلي الله شلكم الله حطكم.

بنصر. يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. امسك بحلق وملع ذا والمخنقة واجعلنا واصي هالعوام.

0: خليك واقلب
1: عليك. اسمع اسمع اسمع اسمع، عاجل عاجل قبل دقائق، عاجل عاجل يا قوة الله يا ربي لك الحمد. السفارة الأمريكية لدى السعودية، السفارة الأمريكية لدى السعودية نوصي باستخدام النقل البري والقطارات بدلا من المطارات السعودية والاستفادة من مطارات الدول الخليجية المجاورة. ما قلنا لكم، ما قلنا، يا ربي لك الحمد يا الله. مثل ما قلنا بعض المرضى يضطر انه يركب من هنا من صنعاء ولا من صعدة لا عدن، بيطلع الطائرة الآن ركب تاكس ولا ركب بيجو لا قطر ولا للبحرين ولا للإمارات وطلع من هناك، ما من السعودية حرمت عليك. والله وصل الحديدة على ما قلنا، وصل الحديدة أقرب لك، عن فتشك والله معك. بس العقال ممنوع، العقال يجي بالزنا مصري ولا شريط يجي فوق الكريستال هذا على ذا حقه، مع الرحلة في الأسبوع فقط. والوجهة ما شاء الأردن الصومال.

يا ربي لك الحمد يا الله. الأمريكي اللي في السعودية الشي يسافر ينسى مطارات السعودية، يركب بر، يستأجر مع كداد على قولتهم، تمام. والبحرين، قطر، الأردن، يقطع لها 5000-6000 كيلومتر، تمام. وبعدين يحجز للتذكرة من الإمارات، من عمان، من الكويت، من قطر، من السعودية. ما شاء الله محدة أكثر من دولة، ما لكم، توسعت في كل الدول، أكلت من كل دولة. يلا شغل السيارة ولا ركب قطار إلى بقدارة لهذه الدول، بر ولا خدارج. لما تخرج من السعودية احتبر نفسك آمن، داخل السعودية ما بش أمان،

ماذا ما دام المخرج لاحظ الصوت يعلم الله ماذا. اذا بخبر خبر عندك عادي قول لي ما خبره صدق ما حاكي حد ولا اكلم حد عن داري بي بيره

0: على الله على الله.
1: شير ولا حد يدري ابدا بالطائرات المسيره، يعني قالوا بهجوم طائره مسيره في عدن وانهم بيحاولوا اسقاطها، ولا حد يدري. ابراهيم مالك؟

0: جراس السلاح.
1: آخر خبر، آخر خبر. المدلوز المجرم ترامب: سنقضي على إيران بسرعة كبيرة. آخر طب ما يأذن صلاة الجمعة الله وقد حسمت الأمر. ما
2: يا خاين
3: اصمت ولا نخص.

0: آخر خبر في قناة خص البقر في العبرية العربية. تخيلوا فارحة بخبر كل شيء وطلعه عاجل عاجل عاجل. مجلس الأمن يدين هجمات الحوثي المتواصلة والتصعيدية ضد السعودية. هذا عليك يا غبي يا حبل. بن البجاك يعني واصل تصعيد مستمر، يعني وكأنه بيقول السعودية تضرب، السعودية تدمر، السعودية تقصف. اللي يسمعك يقول السعودية لا جيش لا مال لا سلحة لا تحالفات ما حد معاها. يا رحمة الحوثي المجرم ولا فوق مسدود يا سما جدا يخصى الملعون يخصى ما بنسكت وننسى. يمكن ما قسمعونا شو احنا بنقول مجلس الامن وقرارة مجلس الامن شو مدارين اينن الامن مجلس الامن وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمم المتحدة الجمعية العمومية الأمم المتحدة وأمريكا وقراراتها وأنظمة العالم. هذا كله العالم منافق، كله كله كله كله تحت أقدامنا.
1: بكل مؤامراتهم ضد هذا الشعب نحن نقول لهم لا يخيفنا لا مجلس الأمن ولا الدول العشر ولا أي قوة طاغية أو مستكبرة، لأننا نحمل ثقافة ورؤية وروحية وعزيمة هيهات منا الذلة.
0: هيهات منا الذلة.
1: يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون ونفوس أبية وأنوف حمية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام.
0: أرواحنا لك الفداء أيها السيد القائد، سلام الله عليك، حفظك الله.

0: عاجل عاجل في الأخبار العاجلة، في الأخبار العاجلة، رئيس حزب الجيد أو الجيد التركي مساواة أوغلو، رئيس حزب الجيد التركي مساواة أوغلو. هل سيدفع الجندي التركي ثمن الخيارات السياسية لدول أخرى؟ ولماذا نحدد خيارات سياستنا الخارجية وفق أولويات الرياض؟ مساواة أوغلو، لماذا تزج تركيا في التزامات عسكرية جديدة لا حدود معروفة لها ولا تهديد واضح ولا كلفة نهائية محددة؟ مساواة أوغلو رئيس حزب الجيد لتركيا أو التركي، مساواة أوغلو. دعوا عنكم الحديث عن خادم الحرمين الشريفين، فنحن نعرف جيدا أن القضية بما فيها إطلاق اسم مكة على الاتفاقية مقصودة لاستغلال مشاعرنا الدينية. قوة قوة. مساواة أوغلو، أحذر الذين يسعون إلى استغلال المشاعر الدينية للمسلمين، فالقضية ليست مكة، وألا نقع في فخ التحالف الأمريكي الإسرائيلي الجاثم على منطقتنا. مساواة أوغلو، يجب ألا تسمح حكومتنا بإيقاع تركيا في الفخ الذي نصبته الولايات المتحدة وإسرائيل للهيمنة على المنطقة وثروتها. مساواة أوغلو، هل سنخدم شهية شركات النفط الأمريكية والإسرائيلية التي لا تشبع بينما نتظاهر بمواجهة أمريكا وإسرائيل؟ مساواة أوغلو، قوة. سنفعل كل ما بوسعنا حتى لا يتعرض الجندي التركي لأي أذى في سبيل مصالح مشركي هذا العصر. رئيس حزب الجيد التركي، مساواة أوغلو، إذا كنتم عاجزين عن تأمين سفنكم والدفاع عن بحارتكم في البحر الأسود، فأي ضمانة أمنية تقدمونها لدولة أخرى؟ مساواة أوغلو، تتحدثون عن أمن السعوديين لكنكم تصمتون عندما يتعلق الأمر بأمن الأتراك في البحر الأسود. عاجل عاجل عاجل، رئيس فرع حزب الوطن التركي في أنطاليا أحمد أوزاياي، رئيس فرع حزب الوطن التركي في أنطاليا أحمد أوزاياي، بيان التحالف الثلاثي في الرياض في 5 أكتوبر يحمل بصمات التدخل الأمريكي الإسرائيلي. حزب الوطن التركي، ندعو الحكومة إلى التراجع عن الاتفاق الذي يضع الجيش التركي أو يضع الجيش التركي تحت الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية.
1: حرب اليمن حرب صعبة. أسمع أسمع أسمع. حرب اليمن حرب صعبة. عصمت أنون اللي قال لك هذا الكلام. قال أنا يعني عصمت أنون، أنا حاربت جميع الأقوام، حاربت الإنجليز، حاربت الصر، حاربت اليونان، حاربت الروس واليمن. أنا رحت اليمن كنت قاعد حامي هناك في اليمن. قال مثل اليمنيين محاربين أشداء ما شفت في حياتي.
2: شعب الإيمان والحكمة شديد الباس، شعب الإيمان والحكمة شديد الباس. أسمع أسمع أسمع.
1: قال مثل اليمنيين محاربين أشداء ما شفت في حياتي.
3: شهادة من ضابط تركي متمرس
1: طبعا
3: ورئيس دولة بعد ذلك.
1: قال لأنه يعني ما يحتاجون، ما يحتاجون معدات ولا كذا، عندهم هالجبال هذه وكل خرطوشة اللي يحطوها في البندقية ما تروح صدى، لابد أن تقتل أحد.
4: ما مثلنا بين القبائل من رمى ما نرمي إلا القرد ولا الجمجمة.
3: مثل اليمنيين محاربين أشداء ما شفت في حياتي.

0: قال لك ترامبا من حق هالاستعراضات والعنتريات والهيات وال... قال له سأحدث تركي الرئيس التركي أو تركيا بأنها تدافع عن السعودية. الآن خرجوا كلهم يقول لك أبداً أبداً. أردوغان اطرح على جنب، مش وقت العنتريات، مش وقت الابتزاز المالي، مش وقت توريط تركيا، ولا نعمل لكم أغنية ثانية. هم بيقولوا لأردوغان يكفينا ما حصل، ما سموها مقبلة الأناضول، لا بعد ما صار قمن اليمن خط أحمر ما لناش دخل. قال له خادم الحرمين كذاب، أبو له خادم الحرمين، هذا بيقولوها هم الترك.
1: في تركيا أنا أقدر كثيرا المواقف النبيلة والأصوات الحرة والواعية في تركيا وباكستان التي تعارض أي مشاركة في العدوان على الشعب اليمني، وتعي حقيقة ما يفعله المعتدي السعودي على شعبنا العزيز. وأنا أقول أن النظام السعودي معروف لدى العالم، مثلا في تركيا، وما فعله في القنصلية في إسطنبول. العدو السعودي أبو منشار الذي فعل تلك الجريمة البشعة بحق المغدور المظلوم جمال خاشقجي، هو بتلك العدوانية المفرطة التي قطع بها إنسانا وحوله إلى أجزاء صغيرة بمنشاره. أبو منشار هذا هو الذي يرتكب هذه الأيام أبشع الجرائم لقتل أطفال اليمن ونساء اليمن، ويريد أن يورط الآخرين ليشتركوا معه. وكذلك هذه الحقائق كذلك من المهم أن يعيها الشعب العزيز في باكستان، الشعب المسلم. الأصوات الحرة هناك محل تقدير كبير لدى شعبنا العزيز التي تعارض أي تورط باكستاني في العدوان على بلدنا.

الخارجية السعودية. الحوثيون رفضوا خلال الأسابيع الأخيرة طلبا من الرياض للاجتماع في سلطنة عمان. أكد مسؤول في وزارة الخارجية السعودية أن الحوثيين رفضوا خلال الأسابيع الأخيرة طلبا من الرياض للاجتماع في سلطنة عمان بهدف خفض التصعيد بين الجانبين. قد كان خفض التصعيد موجود يا عكي والدي، شيت من على الطائرة من الهبوط في مطار صنعاء حق أبوك. وأوضح وكيل وزير الخارجية السعودية للدبلوماسية العامة الدكتور رائد قرملي خلال إيجاز عبر الفيديو مع صحفيين بأنه في بداية هذا التصعيد طلبنا منهم الاجتماع في مسقط بسلطنة عمان لكنهم رفضوا، وكان ذلك آخر تواصل جرى قبل بضعة أسابيع، مشيرا في الوقت ذاته إلى الحفاظ على قنوات الاتصال المباشرة مع الحوثيين. وبعدين اسمع، واتهم إيران بتشجيع الحوثيين المدعومين من طهران على التصعيد الأخير ضدها، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية تواصل تسليح وتدريب ودعم المقاتلين اليمنيين، وأردف بالقول نعتقد أن التصعيد الذي ينفذه الحوثيون في هذه المرحلة الأخيرة من النزاع يجري بتشجيع من إيران، مضيفا أن إيران تواصل تسليح الميليشيات الحوثية وتدريبها ودعمها في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. وعليها عاد نقول لا، توسطت بإيران قبل أيام ورفضنا، ما عبش حاجة اسمها مفاوضات إلا بحل شامل. خفض التصعيد ما عبش خفض التصعيد، تمام. اللجوء إلى الوساطة مثل المرة الأولى وخلاص، إما والإعلان عن رفع الراية البيضاء والاستسلام والوصول إلى حل شامل، وقف العدوان ورفع الحصار بالكامل، ورفع اليد السعودية عن الشأن اليمني بالكامل، ودفع التعويضات، وإلا التصعيد مستمر والتأديب مستمر.

0: الحاضر.
1: الدكتور أمين الشامي قال: وجدت في صراخ وعويل الناطق باسم السعودية تركي المالكي تخبطا وضياعا وتيها وهزيمة، خاصة وهو يتهم دولا إقليمية. لا تسألني لماذا وأين وكيف، فسأفند لك ذلك فيما يلي. أولا، السعودية جربت الحرب مع اليمن منذ أكثر من عقد، وقتلت ودمرت وأحرقت، وفي البداية كان العالم كله معها، ثم تناقصت أعداد الحلفاء أو تناقص أعداد الحلفاء وتبرأت منهم، حتى أمهم أمريكا، وكان آخر حلف انكسرت إحدى أقدامه في باكستان وبات أعرجا لا يمكن السير به أو عليه. ثانيا، اليمن عام 2015، ليس اليمن الآن في 2026، ولو كانت السعودية تمتلك بصرا وبصيرة لاعتبرت بالضربات اليمنية المنكلة في إسرائيل وفي السفن والبارجات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والإسرائيلية، لكن ذنوبها تسوقها بكبر وغرور وعنجهية. ثالثا، بدلا من أن تنزل السعودية من الشجرة وتتخلص من جيف الفنادق القذرة والذين لا يساوون في بلادهم بصلة، قامت باتهام دول إقليمية ولم تسميها اليوم، لكنها ستضطر غدا لاتهام عمان وإيران والإمارات والكويت والبحرين وروسيا والصين. رابعا، هذه الجارة المصابة بالبلادة قد تصدق أي شيء إلا أن اليمن يصنع صواريخ ومسيرات. ما زالت ترى اليمن في ذلك المغترب البسيط الذي لا حول له ولا قوة، ولا تريد أن تعترف بأن في اليمن عباقرة، وحين عانوا من الغصة ووجدوا الفرصة تعلموا وجربوا وأبدعوا. وما تراه المملكة هو من صنع الأيادي اليمنية المباركة بعد توفيق الله وتأييده. خامسا، كل ضربة جديدة تجدها السعودية موجعة، وآخر ضربات في معاشيق مدمرة، وليس أمام جارتنا المتكبرة إلا أن تعترف بالهزيمة وتعلنها مدوية وتعتذر لليمن الكبير وتتخلى عن الوصاية الحمقاء وتكتفي بما مر من سنوات شوهاء، وتفتح صفحة أو تفتح صفحة جديدة بعلاقات أخوية صادقة، وإلا فإنها عجلة النار التي لن تبقي ولن تذهب.

0: قد يتوسع.
1: جمال شعيب يقول: سردية إعلام السعودية اليوم أطلقها تركي المالكي زاعما أن التقنيات العسكرية يمتلكها اليمن بمساعدة إقليمية. هذا التضليل له هدفان، واتضح ذلك من خلال تكرار وسائل الإعلام المرتبطة بالسعودية للفكرة وترويجها من قبل الإعلاميين والناشطين المسترزقين أو المرتزقة من جدول الرواتب نفسه. أولاً القول بأن اليمن يملك، ومحاولة تضليل وتجهيل كي لا يقال إن اليمن يصنع. والحقيقة أن اليمن ليس فقط يصنع أنواع جديدة من الصواريخ والمسيرات وتوربيدات وألغام حربية وبحرية وعتاد عسكري وغيره من التقنيات والموارد العسكرية التي يستخدمها، بل يطور منظومات أخرى حصل عليها إما غنيمة أو من مخازن لم تصل إليها أيدي التدمير الأمريكية في زمن علي عفاش. الإشارة إلى مساعدة إقليمية بدأت تتردد مؤخرا، وهدفها ليس إيران فقط بل أيضا دولة جارة. إذن الإشارة إلى مساعدة إقليمية بدأت تتردد مؤخرا وهدفها ليس إيران فقط بل أيضا دولة جارة أخرى، وهذا ما ورد على لسان صغارهم ولا يجرؤ كبارهم على ذكره، بل يكتفون بالإشارة إليه، علما أنه لا اليمن يحتاج ولا الجارة في وارد تقديم الدعم العسكري ولأسباب مختلفة ومتعددة. بالمناسبة، عندما عرضت القوات المسلحة اليمنية ما تملكه من أسلحة متطورة أغلبها صناعة وتطوير يمني، كان الإعلام السعودي الكاذب والذباب الإلكتروني يستهزأ ويقول: ما كيت يعني كلهن صواريخ كرتونية وبلاستيكية، والآن يتأوه من نارها وانفجارها ويقول مساعدة إقليمية.

تلاحظوا التخبط السعودي متخبطين والله. صواريخ إيرانية ذرحين إقليمية عمان تماما الصين روسيا بلاد الواقع الواقع علموا مع كل ولا أنه تصنيع يمني. وهذا الشيء على فكرة صالحنا, خلوهم على عماهم, خلو كبرهم وغرورهم يظل يقودهم إلى حتفهم بإذن الله. صواريخ إيش اللي بتتهرب؟ صواريخ باليستية تتهرب عبر البحر, أنت مجنون ولا عبر البر؟ السفينة بكم عتجي لك, كم عتحمل لك صاروخ باليستي؟ 20 25 30 صاروخ بسرعة الكميات اللي بنستهدف بها التحشيدات. في 200 300 صاروخ كم عن جسم نهربهن على 20 صاروخ على 30 صاروخ على أساس الأجواء مفتوحة والبحر مفتوح لنا ولا بحاجة؟ فإحنا محاصر هنا, إحنا فرضنا عليكم الحصار عشان فك الحصار, ولا على ما قلتوا زمان بندخلهن عبر كراتين, هن كراتين أصلا صح, لكن هو الكراتين الأمانة مفعولهن قوي والله, خلى العالم كله يسمعكم. الكرتون هذا سمع بكم أمة لا إله إلا الله,

الأستاذ عبد القادر المرتضى بيقول: صرح المتحدث العسكري السعودي تركي المالكي في مؤتمر الصحفي أمس الخميس أن من أسماهم بالحوثيين أطلقوا خلال هذه المواجهة الأخيرة بس 1104 صواريخ باليستية ومجنحة و1135 طائرة مسيرة. والحقيقة أن هذا الرقم لعدد الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي ضربت أو ضربت بها السعودية خلال فترة زمنية قصيرة منذ بدء التصعيد الأخير يعتبر رقم مرعب للنظام السعودي ومفاجئا لكل المتابعين للشأن اليمني. والأمر الأكثر رعب هو ما صرح به المالكي نفسه في ذات المؤتمر أنهم لم يستطيعوا اعتراض سوى حوالي ثمانية صواريخ وعشر طائرات مسيرة. عشر طائرات مسيرة، هذا يعني أن عدد 1096 صاروخ باليستي ومجنح وعدد 1125 طائرة مسيرة قد وصلت لأهدافها. هذا الكم الهائل من الصواريخ والطائرات المسيرة خلال هذه الفترة القصيرة وهذه الدقة العالية فيها، إذا لم يستطع النظام السعودي أن يعترض إلا هذا العدد القليل جدا منها باعترافه، هو يدل على أن هناك تطوير كبير جدا جدا في صناعة هذه الصواريخ والطائرات، وأن القوات المسلحة قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بشكل كبير في مجال التصنيع العسكري، وهذا كله بفضل الله وعونه وتوفيقه.

يعني 1100 صاروخ على قولة تركي المالكي. لو بنهرب 20 صاروخ في كل سفينة نشي 55 سفينة، 55 رحلة، 55 رحلة عشان بس ندخل 1100 صاروخ. الألف ومئة صاروخ قلنا 55 رحلة، 55 سفينة. لو في الشهر واحد، في الشهر الواحد سفينة نشي 4 سنوات ونصف، ندخل 1100 صاروخ دليناهم لهم في شهر. بنقول لكم الأسلحة ملان، المخازن ملان. أي حين تم تهريب هذه الصواريخ من الصين ومن روسيا ومن عمان ومن إيران ومن أي شيء يعترف أبدا إنها ميد إن يمن. قلنا لك مرارا وتكرارا عنك لا اعترفت. المهم كيف القارح؟

بن سعيد بيقول نصيحة للإعلاميين اليمنيين الذين خارج اليمن اللي بيبقبقوا مع السعودية ومع ملف اليمن حسم أمره. لا تفرطوا في الخصومة مع اليمن الجديد، اليمن الثائر سيتربع عرش المنطقة وسيكون له القول والفعل في كل شاردة أو واردة في المنطقة. افهموا، اليمن الجديد قادم، فاحرصوا لكم على خط رجعة كي لا تموتوا وأنتم محرومون من نسيم صنعاء اليمن. يا قوة الله.

زكريا الشرعبي قبل 3 دقائق في تغريدة بيقول: عصابات المفصعين التابعة للسعودية في مدينة تعز تظن أننا عندما ندعوها إلى تغليب السلام والخروج الآمن من المدينة فإنما ذلك نتيجة ضعف لدينا وليس لأننا حريصون على تغليب السلم والأمن. تتوهم هذه العصابات أن بإمكانها مواجهة الدولة أو أن تحل محل الدولة، لكن هذا الوهم هو ما سيجني عليها. لن تحكم أو لن تحكم مدينة عدا أو لن تحكم مدينة تعز بعد اليوم من قبل المفصعين، ولن نترك أهلنا في المدينة لعبث هذه العصابات.

0: في نجران.
1: الدكتور أمين الشامي، يا أبناء مدينة تعز، لا يختطفكم الإصلاح ويكمم أصواتكم بالنعيق والصياح. واخرجوا إلى الشوارع العامة وارفضوا المواجهة الخاسرة، فإنما هي دماء ستسفك هباءً، والنهاية محسومة والعاقبة معلومة. واستمعوا لهذا الناصح منكم وفيكم، فقد أبرأ ذمته ونصح لكم، فبارك الله في كل داع للسلام، ولا سامح الله كل نافخ للقتل والإجرام.
2: باب بعضهم شباب طايش، وبعضهم كذلك شباب يريد أن يأكل وأن يقتات فقط. ولذلك يا أخي الكريم، أنا أنادي، وقد كتبت أمس رسالة أولا للعلماء الذين هنالك وللخطباء وللوجهاء الذين هنالك في المدينة، أن يتريثوا وأن يختاروا طريق السلامة، وأن يغتنموا الفرصة في المبادرة إلى السلم، وكذلك إلى المسارعة إلى العفو الذي أصدره القائد الأعلى السيد عبد الملك، وكذلك الرئيس المشاط، لقد أصدر أمرا يسمى العفو العام. فأنا أنصح هؤلاء أنه لا مخرج، والله لا مخرج لهم، ولا مخرج لهم من المدينة إلا أن يسلموا ويستسلموا، لأنهم مهما قاوموا ومهما كذلك احتشدوا ومهما كذلك وصلت لهم الذخيرة التي تأتي عن طريق حياة الذبحاني أو غيرها من هؤلاء النسوان التي هن بمثابة البسوس، بمثابة ماذا؟ البسوس هند بنت عتبة. هذه حياة الذبحاني، هذه بسوس تجمع الأموال السعودية وترسلها كذلك لهؤلاء الشباب لكيما يقتاتوا وكيما يخزنوا، وبعد إذن يعملوا كما قال سالم الداس، قال نعمل هزة، وهم يعملون هزة بما يصل إليهم من الذخائر والأموال السعودية وكذلك بالعملة الأمريكية. نقول لهؤلاء لا مخرج لكم، لا حل لكم إلا أن تستسلموا وأن تسلموا البلد. أتعز الآن هي لا شك تحت الخطر إذا استمر هؤلاء، لأن أنصار الله ومن ورائهم كذلك الشعب اليمني الأبي الشاهم الشجاع يريد حرية، يريد أن ينفي الوصاية وأن يقطع يد العمالة وأن يتخلص من النظام السعودي الذي هو عميل ومتآمر وعدو علي وعلى أبي وجدي، عدو تاريخي. يجب أن نتخلص من هذا النظام، يجب أن نصف صفا واحدا وننادي هؤلاء الشباب أن ارجعوا، فإني أقرأ النهاية، أقرأها أنكم ستسلمون آخر المطاف، لكن بعد ماذا؟ بعد أن ترتزقوا. لا يا إخوة، ما تحصلون عليه من مال أو ذخيرة أو من سلاح هو في الأخير سيكون ماذا؟ غنيمة لأنصار الله، غنيمة للشعب اليمني. فسلموا من البداية وأنتم سالمون، لا أن تأتوا في آخر المطاف، فإنني أظن أن العفو لن يشملكم، لن يشمل العفو رجلا أو شابا يقاتل حتى الرمق ثم يلقي سلاحه، هذا ما يسمى بالحرابة، هذا مصمم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، أصروا على الفساد، أصروا على الدمار، فإن العفو لا يشمل من كان مصرا على عدوانه وعلى كذلك فساده إلى آخر رمق. هؤلاء سيكون تسليمهم وكذلك استسلامهم مثل ماذا؟ مثل إسلام فرعون الذي أسلم بعد الغرق. فيا أيها الشباب ويا أيها الرجال ويا أيها الفتيات، عودوا إلى رشدكم، سلموا مدينتكم واسلموا واستسلموا الآن، كيما ننعم بالنعيم وكذلك بالرخاء، وننعم كذلك بالحرية والاستقرار وكذلك قطع يد العمالة والوصاية. اللهم فاشهد فقد بلغنا، اللهم فاشهد فقد بلغنا.

عبد الله محمد النعمي قبل ساعتين بيقول إلى حد الآن ما تزال صنعاء تتعامل مع المعركة بمنظومة صاروخية باليستية ومجنحة ومسيرات متواضعة بمنظور اليمنيين، ولم تنتقل إلى المنظومات الأكثر خطورة والأكثر تدميرا كفر صوتية والانشطارية وإلى آخره. وهنالك منظومات متطورة لم يعلن عنها حتى اللحظة، ويخلق ما لا تعلمون. سبحانه.

مصطفى عامر في تغريدة له قبل ساعة يقول: ستأكل الأرض، كلما قاله تركي المالكي من هراء، ولن يترسب في ذهن رعية بن سلمان الذين عاشوا لعقد من الزمان ونيف على مرويات طراطيع ومقذوفة صنعاء، لن يعيش إلا صاعقة تقول بأنها تملك تقنيات عسكرية متقدمة، مقابل اعتراف كامل بعجز نظام اليمامة عن مواجهتها، مطالباً العالم في المقابل بتحمل مسؤولياته في الدفاع عن السعودية التي قامت ذات يوم بالاعتداء على اليمن تحت شعار حنا وحنا، ولم تفكر بالكف عن حماقاتها هذا حتى اليوم. ومع إدراك حقيقة أن العالم ليس مسؤولاً عن حماية السعودية ولا عن دفع ثمن تبلد قيادتها، فسيبقى السؤال الذي لن يتمكن السعودي من الإجابة عنه: ومتى كان العالم قادراً على تحمل مسؤولياته التي يتوجب عليه القيام بها بالفعل، فضلاً عن تحمل ما لا يقع على عاتقه؟ والأهم، كيف سيستطيع السعودي أن ينام ويأكل ويشرب وحتى يرقص كما يفعل في موسم الرياضة، وهو يعرف أن صنعاء لا تطلق عليه مقذوفات ولا طراطيع بقدر ما أنها تعرف أهدافها بالضبط وتقتنصها بدقة وبتقنيات عسكرية متقدمة للغاية، يقابلها السعوديون بمنظومة احذف تكفى احذف وابتهالات تركي آل الشيخ.

ملك المداني قبل ربع ساعة من الآن. بعد 12 سنة من التفاخر بقتلنا وسفك دمائنا في اليمن، بعد التكفل بنفقات غزو العراق وتمويل تمزيق سوريا وتدمير ليبيا وتقسيم السودان، بعد تكفير كل من يعارضهم وتحقير كل من وما لا ينتمي إليهم، بعد بث وتبني وترسيخ كل سرديات الكراهية والتفرقة العرقية والطائفية والسياسية والعنصرية فيما بيننا، هذا شيعي وهذا سني، زيدي مالكي شافعي، يا الصوفي يا المشرك يا الأباضي يا قبطي يا أمازيغي يا سومري يا الفارسي يا التركي يا طعمي أو يا طعمية، لا لا لا لا، منتو بمسلمين وواضح منتو بعرب بعد. لو أنك مسلم وعربي قل لي متى تهز الفنجال ومتى تهز مؤخرتك ومتى تهز الفنجال ومؤخرتك معنا. بعد كل هذا الغرور والاستخفاف بالآخرين والتصرف كأولياء النعم وأرباب الذمم، بعد شرعنة الإبادة في غزة، بعد المحارق والفجائع والمجازر والسخرية والاستهزاء من شلال الدماء، في ذروة قوس المذبحة في أولى حبات المسبحة، في قلب جرائم التطهير والتدمير والتهجير للأبرياء، في منتصف العزاء، في زحمة الأشلاء، في الوقت الذي كانت فيه المآتم قائمة على كل شبر في المعمورة، كان هؤلاء الحثالة يتغنون ويتفاخرون بنعمة الأمن والأمان ونعمة القيادة الحكيمة في بلدهم الرائع المتقدم الجميل، ويقيمون الحفلات ويطربون ويرقصون. لم يكتفوا بالخذلان فقط، لكنهم كانوا سعداء أيضا، بل ويشمتون. بعد كل هذا التآمر والتخابر والتعامل والسعي والعمل على تدمير وتفتيت هذه الأمة وتشتيت أبنائها وتشويه وتحريف دينها وملتها وتدنيس مقدساتها وتنفيذ مخططات وأهداف وأجندات كل شيطان وخبيث ومارق بعيد كان أم في الجوار، تأتي السعودية إلينا وتدعونا إلى التعاطف والتضامن معها. أي تضامن وتعاطف يا رجل؟ عديمو شرف هؤلاء أصدروا فتوى بالجهاد دفعة واحدة، هل لك أن تخيل هذا؟ بعد كل هذا الكفر والفسوق والفجر يدعوننا للجهاد، وهذه المرة يعنونه بالفعل ليس جهادا بالسنن كما تعتقد. أما زلت تظن أن للوقاحة حدود؟ إلى العدو السعودي وبذرة الصهيونية ونطف الحاخام في أرض الحرمين، إنما تدفعونه اليوم مجرد فاتورة اليمن، وأنتم مدينون للعالم كله، لذا حضروا أنفسكم للحساب.

هاني شعيب يقول اقرأوا هذا المنشور جيدا، فهو يعكس حقيقة الوضع داخل السعودية. شعور السعودي بالعزلة عن المحيط حتى من الأقربين والحلفاء بسبب رفضهم والانخراط في الحرب، الاتهام للجميع والحديث عن تدفيعهم الثمن كعادة الهيئة السعودية الموجوع، معناه أن الألم كبير جدا جدا بهدد كل من حوله. الشعور بالفشل والهزيمة المقبلة والقلق والتوتر يسيطر على حروف وكلمات حساب سعود القحطاني الذي يديره عدة أشخاص مقربين منه. ما يعكس هذا المنشور هو ما يتردد في الحاشية الضيقة لمحمد بن سلمان التي تكثر هذه الأيام من تعاطي كافة أنواع المهدئات. الصورة الإعلامية لانتصارات القوات المسلحة اليمنية التي يعكسها الإعلام المحايد والمعادي على حد سواء تركت أثرها الكبير على دائرة بن سلمان. بالمناسبة محمد بن سلمان مختفي كليا ويتنقل بين قصور محصنة وكالات غربية، وهناك معلومات متداولة بأن وضعه الصحي متدهور بسبب المهدئات والمنبهات. مقربين من دائرته الضيقة أصبحوا خارج السعودية.

0: الأستاذ حميد رزق قبل ساعة بيقول في تغريدة: السعودية تترنح. سبح الله يا مؤمنين، يا ربي لك الحمد.
1: حنا الحما حيا بشرطة الدماء، قلنا اليهود والسعودي والحدود، حنا لها لا بد ما يثنى الدماء، الحرب ما هي لعب يا شل الثمود، نقزي على الغازي ولو طال السماء، الحرب ما هي

الإعلامية منصة فوان تقول يكره العنصريون أن يتحدث أكاديمي عن تصنيع وتطوير الصواريخ في اليمن ليردوا عليه بانتقاص لليمني. هم لا يرون الحوثي بل اليمني، إنه فقير وحافي وجاهل، فكيف اليمني يصنع سلاح ونحن مش قادرين نشغل السلاح اللي بنشتريه؟ حقد عقدة ناقصة لدى العدو السعودي.

0: صوت الحوت
1: على صوت حزام الأسد قبل 20 دقيقة. لا تهاون في ملاحقة التحشيدات السعودية واستهدافها وانتزاع حقوق شعبنا واستعادة سيادته الكاملة وكسر الحصار المفروض عليه وردع العدو حتى يتوقف عن عدوانه وتدخله في شؤون بلادنا، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.
0: وسلاحنا يقذف البارود، وسلاحنا يقذف البارود، ازحف بالمرج وسطائر شب اللهب واحترال.

أخبار السعودية، أخبار السعودية الرسمية قبل ساعة بتقول إعلان إغلاق قلعة الصيرة وساحل معاشيق في عدن وحظر التوجه إليهما حتى إشعار آخر. ليش؟ بيلملموا القطع حق الضباط السعوديين ولا غيره؟

أخبار السعودية. أخبار السعودية قبل ساعة. السلطة المحلية وأبناء محافظة تعز وجهوا نداء إلى الميليشيا الحوثية الوقف الفوري للعدوان على مدينة تعز، إنهاء الحصار المفروض على المدينة، الانسحاب الفوري من المدينة، الاستفادة من إعلان العفو العام. ما هو هذا الأخبار حقهم؟ أخبار السعودية. اللي في المدينة بيقولوا للجيش اليمني حسب ما بيقولوا حول هالأخبار السعودية الميليشيا الحوثية إنهم يوقفوا العدوان على مدينة تعز وإنهاء الحصار المفروض على المدينة. هم اللي أعلنوا، هم اللي غلقوا، هم من عندنا مفتوحة من عندهم مغلقة، والانسحاب الفوري من المدينة عندهم حاصل إنها ما قد دخلوش، والاستفادة من إعلان العفو العام. من اللي يستفيد؟ في معاكم خبر

العميد مجيب شمسان قال لا مكان آمن لتحشيدات العدو أو لاجتماع قياداته، سواء كان الاجتماع في عربات مدرعة داخل الصحراء أو داخل القصور. عرفت الصاروخ الذي استهدفهم في صحراء وجنبهم المدرعات ممنوع، لا مكان آمن سواء في صحراء جنب مدرعات أو حتى في القصور.

تصريح للأستاذ حزام الأسد قبل 20 دقيقة. كل هذا الصراخ والعويل ونحن لا نزال في البداية، فكيف لو دخلت قواتنا المسلحة المعركة الحقيقية والشاملة؟ يا الله والتصريح، ما قبش معركة حقيقية، احنا بنناوشهم. وقد هذا الصراخ كله، العالم كله بيسمع صراخهم. عادل الحسني بيقول: لمن يسأل عن أماكن تواجد القوات السعودية في مدينة عدن، هناك 5 مواقع معروفة: حوش بازرع المعروف بمقر التحالف في عدن وقد تم استهدافه، المقر العسكري الواقع بين مطار عدن ومعسكر بدر تم استهدافه أيضا، قصر معاشيق الذي تعرض مقر القوات السعودية فيه لضربات اليوم، 4 جبل حديد، 5 قصر الدوار تتواجد قوات سعودية فيه أيضا. المعركة بين الرياض وصنعاء أصبحت معركة كسر عظم، والتصعيد العسكري ينذر بعواقب خطيرة، وعلى القوات السعودية مغادرة عدن فورا وتجنيب المدينة وأهلها ويلات هذه المواجهة والتحشيد فيها. حفظ الله عدن الحبيبة من كل شر ومكروه. يا الله يا رب.

يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام وبارتباط أثيري وإذاعي مع إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية.

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.
1: نحن في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا أن خير الناس أنفع الناس للناس.
2: في جبهة الإحسان سعي وارسل لشعب
1: من أعظم الأعمال قربة إلى الله.

إن الله يحب المحسنين أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان، أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. جبهة اجتماعية، جبهة إحسان وبذل، يأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع عبر أثير إذاعة صنعاء، البرنامج العام. هذا البرنامج

جبهة من جبهات مواجهة هذا العدو، جبهة إحسان وبذل أمام محاولات العدو المستمرة والمستميتة في زيادة معاناة هذا الشعب، بحربه الاقتصادية على هذا الشعب، بحصاره الخانق من أجل البنك المركزي وقطع المرتبات وكل محاولاته ومؤامراته من أجل زيادة معاناة هذا الشعب وخنق هذا الشعب. جبهة للمنفقين والباذلين، للواثقين بوعد الله. جبهة نستشعر فيها أو نستشعر فيها مسؤوليتنا ونتلمس فيها هموم الآخرين، هموم الناس المساكين الفقراء المحتاجين، عبر الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. لمن يريد أن ينفق وأن يساهم عبر هذا البرنامج بيرسل رسالة قصيرة SMS، مش اتصال، رسالة إلى رقم البرنامج، يكتب فيها أريد أن أنفق، وبرد عليه عبر نفس الرقم برسالة بطريقة إيصال، بنوضح فيها طريقة إيصال الإنفاق، أو يرسل إنفاقه عبر محفظة الجيب، محفظة إلكترونية، على نفس الرقم اللي بنعلنه، نفس الرقم سواء للرسائل أو عبر محفظة الجيب. رقم البرنامج، برنامج الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى، الرقم 77 80 6 80 23. رقم برنامج الناس للناس 7 80 6 80 23.

كالعادة توصلنا اتصالات مع نحن بنقول الرقم اللي بنعلنه باستقبال الرسائل لمن يريد أن ينفق من لديه رغبة صادقة نية صادقة في الإنفاق والبذل استشعارا للمسؤولية تلمس هموم الآخرين. يعني إذا كنت أنت في حالة مستورة الله يسر على الجميع غيرك في أشد الحاجة وخاصة الأسر المتعففة اللي لا يمكن أبدا أنه يطلب الناس أو يمد يده إلى الناس أو يقول لحد أنا بحاجة أو أنا محتاج. الرقم اللي أعلننا به نستقبل فيه رسائل الإنفاق، يعني يكتب فيها أريد أن أنفق وإحنا برد عليه برسالة بطريقة إيصال الإنفاق، أو يرسلها عبر يرسل إنفاق عبر محفظة جيب على نفس الرقم 77806-8023. الرقم مرة أخرى 72-80-6-80-23. بيوصلنا الآن رسائل إنفاق وأيضا بيوصلنا إنفاق عبر محفظة الجيب وسنضعكم فيها بإذن الله.

بينما بنستقبل الرسائل إن شاء الله، وسأضعكم فيها في كل ما وصلنا من رسائل وأيضا من إنفاق خلال هذه اللحظات. أضعكم الآن وكالعادة في تفاصيل الأسبوع الماضي. من الحلقة الماضية، أثناء الحلقة الماضية، ما كان يوصلنا من إنفاق وحتى الخميس اليوم أو أمس الخميس قبل الحلقة،

بسم الله. أولا ما وصلنا من إنفاق خلال هذا الأسبوع الماضي، المتبقي في حساب الناس للناس من الأسبوع الماضي 25,225 ريال. كالعادة دائما بداية كل أسبوع بيوصلنا إنفاق من المنفق والباذل لله كل أسبوع، كتب الله أجله، رحم الله والديه ورفع الله قدره، بدون اسم طبعا، 10,000 ريال كل أسبوع. أيضا وصلنا من أبو أنس قال: حاضرين معكم أخي سند من الجبهة الشرقية لمحافظة تعز، 1,000 ريال إنفاق للناس للناس. أبو أنس أيضا: حاضرين معكم أخي سند من الجبهة الشرقية لمحافظة تعز، إنفاقا لله 1,000 ريال للطيران المسير. أبو هاشم الشرفي من المنفقين معنا: مساهمة معكم بالموجود وبنية الشفاء ورحمة لوالدينا ووالديكم وبنية النصر، وأسأل الله القبول، 850 ريال، وبعدها أنفق أيضا 525، إجمالي 1,375 ريال. المنفق معنا جعفر محمد محمد ضيف الله إسماعيل، بنية الشفاء للمرضى والنصر للمجاهدين 500 ريال للناس للناس، 500 ريال الصاروخية. واو شين عين ألف ألف 500 ريال الناس للناس، 500 للتصنيع. المتاجر مع الله في سبيل الله وبدون ذكر الاسم كل يوم 200 ريال، 7 أيام في الأسبوع كل يوم 200 ريال، 1,400 ريال. عبد الحكيم صالح جاي ثابت الحميري 935 ريال. أبو رشيد الأشموري، أبو رشيد الأشموري 5,000 ريال للجهات الخمسة. أحمد حمود مارش 500 ريال الناس للناس. محمد علي عايد الدولة 5,000 ريال الناس للناس. نجيم محمد علي قال بنية النصر 1,000 ريال. عبد الجبار أحمد عبد الكريم شرف الدين أنفق 3 مرات 500 1,400 1,900 ريال، ويا رب انصر واحفظ السيد عبد الملك يا رب يا الله 1,900 ريال. أبو سند الحاضري بأن الله يحفظ أولادي 400 ريال. قاسم محمد قاسم الحبيشي 200 ريال. لام ميم لام ألف ألف للأشد فقرا 15,000 ريال. يوسف محمد يحيى عفاش 500 ريال. إبراهيم محمد صالح الأكوع 200 ريال. رجاء عبد الله حسين الروضي 500 ريال بدون ذكر الاسم لله وفي الله 2,000 ريال. صابر محمد علي عاقل الخضيري 300 ريال. الأمير للبطاط مع أنه إعلان لكن الساهل 400 ريال، والله ما أنا داري من والله. المحسن فقط سلام الله عليه كل أسبوع 30,000 ريال. عين قاف لام ألف ألف 5,000 ريال. ميم ألف ألف قاف ميم 3,500 ريال بدون ذكر الاسم لو سمحت 2,000 ريال. بدون ذكر الاسم بنية النصر الأكبر 1,000 ريال. فاعل خير فقط لوجه الله تعالى عبركم الناس الناس 25,000 ريال. واو دال دال عفوا دال ألف دال يا ألف 4,000 ريال. أبو سند من أب الناس الناس بنظركم للأشد فقرا، أبو سند من أب 50,000 ريال. من أبو جهاد إسحاق في سبيل الله 500 وبعدين 500,000 ريال. عبد الرحيم منصور غالب محمد قراد 200 ريال. أبو عطان بدر الورد من المحوي شبام 500 ريال. عبد الغانم عبد الله حيدر الطويل 500 ريال. لا تذكر اسمي أخي سند 20,000 ريال بدون ذكر الاسم، بدون ذكر الاسم 500 ريال لنية حفظ السيد، 500 ريال بنية الشفاء لوالدي، زائد 350 1,300
88 500 في 500 أرسل 1038 وبعدين 305 أو 250. ماهر محمد حسن مرغم 1000 ريال. أسامة حمود عبد الجعمي 1000 ريال. ألف يا حا ألف ألف بنية إن الله يتقبلني في المجاهدين ويرزقني الشهادة 1000 ريال. سين عين ميم صاد ألف 1000 ريال. حسين يحيى عبد الله حسين الكستبان 5000 ريال. صادق أمين قايد يحيى جابر 410 ريال. عبد الوهاب أحسن مصلح القطيلي 500 ريال. إنفاق في سبيل الله وللمحتاجين وبنية المرحوم والدي وشفاء وحفظا لوالدتي وأسرتي والمجاهدين وعلم الهدى من عبد الله يحيى محمد الشاطبي 1000 ريال. عبد الملك ناجي مصلح الشاوش 1000 ريال. علي محمد علي السقاف 100 ريال. كمال علي حسين 1000 ريال. مجاهد حسين محمد الجابري 100 ريال. يوسف أحمد حاتم بيقول الموجودة والله إني قسمتها نصين. سلام ربي عليك 250 ريال. سلام الله عليك. صالح حسن علي صومعة 500 ريال وبعدين 500 ريال 1000 ريال. صلاح حسن مصلح محمد الأسدي 1000 ريال. طارق أحمد علي صالح الفقي بنية إن الله يعيد لي صديقي المجاهد أبو كرار لحظة عفوا أبو الزهراء الدحملي سالما غانما منتصرا أنفق 500 ريال وبعدها 222 722 ريال. بدون ذكر الاسم من ابن تعز الحالمة 1000 ريال. صادق حاصل حسن الكاهف 250 ريال. لله وفي الله بدون ذكر الاسم 1000 ريال. في سبيل الله عرفات محمد عبد 200 ريال. أبو القزنة المطري 200 ريال بدون ذكر الاسم. إحدى المنفقات بدون ذكر الاسم وزعوها على نظركم 1000 ريال. أحمد محمد عبد الله الشامي 1000 ريال. سليم لطف قال والله لو معي مليون لأتبرع بها بس الظروف 79 ريال. بشير محسن علي محسن محي الدين 300 ريال بدون ذكر الاسم أخي سنة 8000 ريال. فاعلة خير أم يونس للأشد فقرا واحتياجا عبركم ابني سند. فاعلة خير أم يونس 60000 ريال. غين باء ألف نون ألف 2500 ريال بدون ذكر الاسم. ياسين فقط 4500 ريال. أم نادر 3000 ريال. أحمد محمد حسن سعيد 200 ريال. أسأل الله التوفيق في عملي وإن الله يوفقنا لما يحب ويرضى 500 ريال. ميم ألف 1000 ريال. ألف عين شين عين باء 150 ريال. عين ألف 2000 ريال. لا تذكر اسمي بس هكذا لا تذكر اسمي بس 2000 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت حازم فقط 200 ريال. فا ميم حا عين بدون ذكر الاسم أكيد بدون ذكر الاسم 30000 ريال. عبر عابد يوسف عبد محمد قاسم قال بدون ذكر الاسم. عبر عابد يوسف 2750 ريال. صادق عبد الله هادي المقراني 2500 ريال. عبد الله عبد العزيز علي طه 1500 ريال. عبر معيد حسين عايض الحريسي من ابو الشهيد عبد المجيد المذيوب 2700 ريال. من عبد الله محمد احمد العبالي 2700 ريال. وصلنا انفاق باسم سند عبد الكميم 2200 ريال. كما وصلنا عبر الزميل العزيز عبد الله الحيفي من المجاهد ابو سلطان الاشموري احمد حسين 3000 ريال.
من خالد علي عكيس إبراهيم عاني 1000 ريال. محمد حسن علي السراجي إلى روح والدي ووالدتي 100 ريال وبعدين 150 ريال بدون اسم لو سمحت أمجد فقط 200 ريال. عبد الواحد محسن علي القحوم 1000 ريال. حسين محسون حسين المذيوب من أبو الشهيد المرة الثانية، أبو الشهيد عبد المجيد المذيوب 3000 ريال. من توفيق الذيباني ومحمد الذيباني 2000 ريال. بدون ذكر الاسم لو سمحت 2000 ريال وبعدها 2000 ريال بنية الشفاء لوالدتي وزوجتي وابنتي شفاهم الله وعافاهم يا ربي الله 4000 ريال. ألف عين شين عين باء 500 ريال وبعدين 200 ريال. من عبد الباسط ناجي أحمد حمود المكروب 14000 ريال. المنفق معنا دائما ما هي الأول مرة أشرف بلال علي محمد الهجامي 6000 ريال وبعدها أنفق أيضا أشرف بلال علي محمد الهجامي 4000 الإجمالي 10000 ريال. بدون ذكر الاسم يا غالي 1000 ريال. علي ناصر محمد الدار من المنفقين 500 ريال. أيضا جعفر محمد ضيف الله إسماعيل 500 ريال الناس للناس. الراجي عفو الله وغفرانه سلام الله عليه كل أسبوع مدى الحياة تجارة مع الله. الراجي عفو الله وغفرانه 10000 ريال. المجاهدة والدتنا الفاضلة أم المجاهد أحمد الموشكي كل أسبوع انفاقا لله تجارة مع الله. أم المجاهد أحمد الموشكي 3000 ريال. من أم كهلان الذيباني 2000 ريال. 1000 الناس و1000 للصاروخية وأسامة القشيبي 1000 ريال للصاروخية. صلاح حزام قايد علي الظافر 1000 ريال. والمنفق معنا ما هي الأول مرة يحيى علي عبد الله الشعوبي 10000 ريال. هذا ما وصلنا خلال هذا الأسبوع من أثناء الحلقة الماضية وحتى أمس الخميس قبل الحلقة وصلنا إنفاق قبل الحلقة وأثناء الحلقة. هذا الإنفاق إن شاء الله هيكون للأسبوع القادم. وصلنا إنفاق قبل الحلقة وأثناء الحلقة والآن بيوصلنا إنفاق على رقم برنامج الناس للناس 77 80 6 80 0 2 3. الرقم مرة أخرى 77 80 6 80 2 3. ارسل رسالة نصية اكتب فيها أريد أن أنفق وإحنا برد عليك برسالة بطريقة إيصال إنفاق أو ارسل إنفاقك عبر محفظة جيب على نفس الرقم. بنقراهن الآن الذي وصلنا الآن عن قراهن والتفاصيل الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت. نعيد ونكرر ونقول الناس يعنى بتقديم المعونات الغذائية وقيمة علاجاتها. بس بيوصلنا أحيان إنفاق يقول للصاروخية للمسير بنوصلها. أما برنامج الناس فهو أصلا أنشأنا وأوجدنا كجبهة اجتماعية معونة للحالات الأشد فقرا والأكثر احتياجا. بنقدم قيمة مواد غذائية أو قيمة علاجات للحالات الطارئة فقط أي حالات أخرى ما فيش مع الأسف.